وبيني وبينك الله يا أبو يوسف رقبان من محافظة دمار. ومشي شقري رسالتك نصيحة. خلي الطابق مستور واحمد الله على النعمة اللي أنت فيها، غيرك بتمناها تمني. نحمد الله ونشكره على كل النعم.

0: تقبل الله منك بحق محمد وآله، نسأل الله أن يجعلنا من خصهم بحبه وحب نبيه وأوليائه، وأن يجعل حياتنا حياة محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. وأما بنعمة ربك فحدث، ونسأل الله أن يعظم ثواب ابن علي وصبط النبي روح الله الخميني. الرسالة من روح الله حجة عبس. نصركم الله، وفقكم الله، سدد رميتكم، منصورين بإذن الله، بدون اسم بدون شيء، رسل الرسالة مرتين. الله يكتب أجركم يا يمن الصمود، يا عهد الأحرار باقي، محمود العقيلي. أحمد عاقل، أو ما هكذا، أحمد عاقل قال إذا عاد صنعاء حقنا وغالي علينا والله. أنتم نصر اليمن، وأنا والله وكل المجاهدين بنسمعكم الآن وبترفعوا المعنويات. هو الله يا خبير، أنتم الذي بترفعوا لنا المعنويات. معك محمد الحداد، أخو الشهيد رضوان الحداد من آنس جبل الشرق، تحياتنا لكم. مرحبا جد الحسيني والحسن، مرحبا. أبو محمد الهادي قال صبحك الله بالخير وطول الله في أعماركم. أبو محمد الهادي الجميع، ومن صلى على محمد وآل محمد. أبو هيلان الرصابي، ربنا يحفظكم يا إذاعة صنعاء، أخوك أبو هيلان الرصابي. من العم علي صالح، العم علي صالح من المحويت قال السلام عليكم، حفظكم الله ولد عبد الله. والله انها تنقطع عندنا في الخبت المحويت، انه بيحرق دمي. وين المسؤولين حق الاذاعه؟ عد هي شغال ونسمع المجاهد مع الله. قال أين المسؤولين عن إصلاح الإذاعة؟ عمك علي صالح من الخبت المحويت، حفظك الله ولدي عبد الله. اقرأ رسالتي عليهم بالله عليك، كذا بنقرأها على الملأ. يا عم علي، والله أنه صادق الذي قال قراءة الفاتحة والإخلاص، نتوسل بالفاتحة شفاء لإذاعة صنعاء. عمك علي صالح من المحويت، حفظك الله ولدي عبد الله، وإياك يا عم علي والسامعين، من صلى على محمد وآله.
1: وتبادلنا التهاني فرحة ترسم البسمة.
0: رسالة من بنت الشهيد، هذا التردد حق صنعاء الرادي حق التلفاز ما فهمت يا بنت الشهيد اش قصدك. احنا ترددنا على 89.9 92.5 96.5 103.3 وقلب وما بدينا عليه. رسالة قال أنتم القنبلة النووية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان مالهم بيقطعونا بيقتطع الصوت بيزيدوا النووية الظاهرة وما. رسالة من دون اسم بس. أيضا معاك أبو وائل المدحجي، رسالة أيضا بيقول بني صريم أبو عبد الرحمن من عمران. أبو أيهم، معاك أبو أيهم، السلام عليكم أخي، وعليك من الله السلام والتحية وكل المستمعين الأكارم، ومن صلى على محمد وآل محمد. شامخ الأشموري صاحبك يبلغك تحيات من حرب، حياك. قد تعبنا رسائل عن البث إذا عد صنعاء ما بش تجاوب أخي. من الضالع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير يا أبو سهيل. قال الإذاعة الأم صوت اليمن العالي، صوت اليمن الكبير، وأنا واحد منهم والله. عبدو حسن صالح غازي من الضالع، سلام الله عليك، سلام الله عليك يا عبدو حسن صالح غازي، وكل عام وأنت بألف خير، وكل الضالع من طرف هذا الطرف.
1: أرواحي أحمد قبلة العشق محمد، من به نهدى ونسعد خير خلق الله.
0: أنا عارف من هو المخرج معاك، وكل أربعة نياز الرازحي. ما هذا اكتشاف خطير صاحب الرسالة هذا، ما قصدك لما كدريت أنه المخرج نياز الرازحي. يبلغك السلام يا أستاذ نيازي، ونيازي يبلغك السلام كل السامعين. حسين ناصر العرجي من درية شهارة قال والله نحن بنت عبد لو ما نسمع إذاعتنا. يعني ببذل مجهود كبير كتب الله أجرك. قالوا ما حاجة لا بتعب، والحالي لا تعبوا له، يستاهل أمه. ولهذا بتقول لنا مسؤولين حاليين قوي، نحمد الله ونشكره على نعمة الحاليين القوي. عندي دار إنه محلى من المشباك، نحمد الله ونشكره على المشباك حقنا.

أنت داري ما رسل لي ذي صاحب كشر من العبيسة من كشر من ضبحه والله قال معك سطام حسين الدرنيني هكذا من العبيسة محافظة حجة قال ما بنسمعكش أنت داري ما معنى ما بنسمعكش أمانك تصير درقد أفضل لك وأفضل لنا هيا بسارت ما أنا رقدش ولو ما بسمعوناش في العبيسة محافظة حجة

أحمد الزبيري. قال تصدق بالله، بل أقسم بالله إن أنا يطير النوم إذا سمعتك، يطير النوم. يعني أنا الرازم ولا كيف يا أخي؟ لك التحية والسلام، ودي لك نوم، نوم السارين والمسافرين، هيا ما تشتي. قال البث عاد، رجع في صعدة عندنا الساعة، أيوة الساعة 1:41، يا أخي عبد الله والله عاد البث، رجع في صعدة عندنا الساعة 1:41 لإذاعة صنعاء، وبتقطوع ويطلع بدل إذاعة قرآن كريم. لك التحية والسلام يا وليد العماري محافظة صعدة، لك التحية والسلام. طمنتنا أسعد الله مساءك يا أبو عباد، هذا عدم صيانة الهوائيات في ضيم وعيبان جبل النبي وعيب جبل الضفاء وغير هذا من أجل إذاعة أبو عباد، حياك يا أبو عباد. قال بث الإذاعة متقطع فيه سعوان، ما عاد باقي إلا نجيب باب مبنى الإذاعة نسمعك مباشر من دون وسيط بينك وبيننا، بيني وبينكم أرحم الراحمين، اجي اسمعني تشكر يا من هذا، باقي يقول ليتني في جباكم عصفرين.

معاك فتاة رداع، فتاة رداع، البث برداع مقطوع فقط لا غير. عين الله، والله العظيم يا عم عبد الله ان البث مقطوع عندنا في محافظة حجة مديرية قارة من العصر حتى قبل 10 دقائق واشتغل. تحياتي لكل طاقم إذاعة صنعاء، تحياتي عاطف مطر. رسالة من صاحب الرقم الذي الأخير 550، قال يرجى الاتصال بي، يرجى الاتصال بي، يرجى الاتصال بي، قالها ثلاثا شكله أصابه النوم. لا لا، بيثبت وجوده أنه بيسمعنا، له التحية. السلام عليكم، أنا من صعدة مديرية كتاف، انقطع علينا بث إذاعة صنعاء وعاد قبل 10 دقائق. رسالته الساعة 22:00، فضل من الله.

يا أخ عبد الله، البركة في الحاصل، لا تكون تحرق دمك. أسألك بالله، ناهي لا ما حركش دمي على إذاعة سمعة؟ على ما نحرق دمي قلتكم الله على إذاعة الرياض من الرياض، ولا إذاعة موزمبيق؟ إذاعة صنعاء بيتنا الكبير، صوت اليمن الكبير. من أحرق دمع على يحرق دمع على إذاعة صنعاء؟ أمانة، مذيع في الجزائر ولا مذيع في كولا لامبور؟ وتوصلني رسائل من المستمعين بين قراهن. المفروض أنه الصيان والإرسالات والقطاع الهندسي ووزارة الإعلام حتى الذي في اليابان، في اليابان يهتموا، وهذا طبيعي. 12 سنة يعني ما بنغلطش في حق أحد ولا بنسيء لحد ولا شيء، بس البعض من عجزه وفشله يتألم. تألم من عجزك وفشلك يا فاشل، بس المسألة بسيطة يعني، وما بش أي حاجة. والذي عانينا 12 سنة أي عيننا 12 سنة الثاني ما لغن. أبشركم أقسم بالله أن الرقم علق وخرجني من تطبيق الرسائل الاس ام اس، وقال لي تطبيق الرسائل لا يستجيب، إغلاق التطبيق، يعني التلفون علق، يعني الرسائل كثيرة وكثيرة جدا. فالذي أي عاتب والذي أي شتم والذي أي سب، ما قريش رسالتي، أنت بتجاهلنا، أنت كذا، أنت، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. علق التلفون. ولمحبي ضبط الوقت، هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله، كل أربعاء من إذاعة صنعاء، بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله والوعي والثبات ومواكبة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:16 بتوقيت المجاهد مع الله. شوفوا إذا طلعت هي الموسيقى خلاص، الزميل المخرج نياز الرازحي بيقول قبل أن تغادرنا، أنا قبل أن نغادركم، كل الأخبار

خليل الحية يدعو الوسطاء للتدخل العاجل وإلزام كيان العدو بوقف العدوان على غزة. مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر. مضيق هرمز مخبر ما قبلها كذا في إيران أو ما الاسم صح إن شاء الله يا نيازي إن شاء الله. مضيق هرمز كان إيرانيا وسيظل إيرانياً.

صرخات تحت وصاية الاحتلال، تقرير حقوقي يوثق انتهاكات السعودية والإمارات في المحافظات المحتلة. هذا حين يخرجون خبا، ها، فضل من الله. وقوتنا المسلحة تعلن تثبيت 3 معادلات: الحصار بالحصار وضرب التحشيدات وحماية السيادة. حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة تبلغ 73,407 شهداء و174,335 إصابة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله يحذر من أي مساعدة للقوات الأمريكية في القواعد الإقليمية، الذي على رأس البطحة يتحسس عليها في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية ومن إليه. قالي باث من مكان استشهاد قادة النصر: زيارتي وهو في العراق لترسيخ الشراكة مع العراق والتعاون دون التدخل الأجنبي. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. كل الأخبار الحظر اليمني يضغط على شريان النفط والاقتصاد السعودي ينكمش 4.8%. أجعل ينكمش يشتمز لو ما عاد يبقى من النخس. قلوا يا الله. صدمة مالية في واشنطن: تكلفة الأسطول الذهبي لترامب جنونية وتثير شكوك الكونغرس. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة. هبوط حاد في إنتاج النفط يربك الاقتصاد السعودي تحت ضغط العمليات اليمنية. عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة، ارتقاء 7 شهداء في غارات استهدفت مدينة غزة ومخيم النصيرات. تراجع أمريكي تحت ضربات إيران، البنتاغون يدرس تقليص وجوده العسكري. والهروب من الخليج: البروحة. حماس والجهاد: غزة تعيش مأساة كارثية والاحتلال خطر يهدد أمن المنطقة والعالم. تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسط استمرار عزو في السفن. كوريا الشمالية تتوعد بالقضاء على أي تهديد عسكري. محافظ البنك المركزي الإيراني: أمريكا لم تفرج عن أي من أموالنا المجمدة بموجب مذكرة التفاهم. رويترز: أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى ارتفاع في نحو 4 أسابيع في ظل قلق المستثمرين من احتمال تصاعد التوتر في المنطقة. كل الأخبار. مؤسسة هند رجب ترفض تحقيقات العضو الصهيوني: العدالة لا تأتي من الجاني. مصادر لبنانية: الطيران الحربي للعدو استهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان. إعلان المتأهلين لنهائي مسابقتي الإنشاد والشعر بمهرجان الرسول الأعظم.

في آخر الأخبار، في آخر الأخبار يا سادة يا كرام، الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات جراء اعتداء قوات العدو الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام حي ريفيديا غرب نابلس. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة جيوس شمال قلقيلية وحي خلة الإيمان بمنطقة الجبل الشمالي في نابلس ومخيم العروب شمال الخليل. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، CNN الأمريكية، وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة عند 40 تريليون دولار. الله يزيد ويبارك. CNN الأمريكية، وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة عند 40 تريليون دولار ينذر بتداعيات على الأمريكيين والشركات والحكومة لسنوات مقبلة. في آخر الأخبار، CNN الأمريكية، الدين الأمريكي ارتفع بمقدار تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط. تقول بحكاو السعودية تجهز أمورها. يجي ما يضحكني، بحكاو الإمارات، بحكاو قطر. CNN الأمريكية، 40 تريليون الدين الأمريكي، ما لك أنت 40 تريليون؟ يعني والله لو ترامب الكافر الصهيوني الإبستيني لو يبيع الذهب حق أمه، ليش مع ترامب أم؟ أدري هو إبستيني، أمشي مع أمه لك أنت. هو صدق كان من خلاص لو يرهن بصير حق أبوه، يا أخي إبستيني من المعاب. لا ما هذا صح، احرجتني. 40 تريليون دولار الدين الأمريكي، ويقول لك ما ان هذا الدين ينذر بتداعيات على الأمريكيين والشركات والحكومة لسنوات مقبلة. انا يهمني المغتربين اليمنيين يا اخي، الله يلطفهم. CNN الأمريكية، الدين الأمريكي ارتفع بمقدار تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط. CNN الأمريكية، وصول الدين إلى 40 تريليون دولار فاق توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس بأنه سيصل هذا الحد خلال السنة المالية 2028. وبيغمزوا له محمد بن سلمان. وزير الخارجية، في آخر الأخبار، وزير الخارجية الفرنسي، ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مشين تماما ويثير الاشمئزاز، لهذا السبب فرضنا عقوبات على بن غفير. عند ذلك من هذا، مش هو وزير الخارجية السعودي ولا وزير الخارجية السوداني ولا وزير الخارجية المغربي ولا وزير الخارجية المصري، هذا وزير الخارجية الفرنسي قال ما يحدث في فلسطين في الضفة الغربية، قال هذا أمر مشين تماما، وزير الخارجية الفرنسي، وقال هيفرضوا عقوبات على بن غفير. طبعا بن غفير المجرم الصهيوني قال المفروض يكونوا يقتلوا في فلسطين كل ساعة مدري كم، بسروا على تجبر واستكبار. يعني تصريحات بن غفير تثير وزير الخارجية الفرنسي وما تثير وزراء الخارجية العرب، إنها تشتي وزراء الخارجية العرب تحاكوا. إذا وزير الخارجية السوري يتواصل مع وزير الخارجية الصهيوني والعدو الصهيوني بيستهدف مطارات سوريا بعده وهو بتواصل قال احنا اخوة، هيا هب الله عليك، ما هو صدق، ما كذبش التاعجي في وزارة الخارجية السورية، التاعجية ما كذبش، يهود اخوة يشتوي سوريا تكون مخزونة دواعش لهذا التو ابو محمد الجولاني التاعجي. من هذا القبيل، لا حول ولا قوة الا بالله. يجي ما يشغلك، يشغلك انت. مصادر سورية، في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الأوسط وتتمركز على رأس تل كروم. هيا وينو محمد أبو محمد الجولاني،
الشارع الرئيس الشارع بعده بصير على اسم على أساس إحنا قالوا الحكومة الشرعية وفي سوريا تقولهم الرئيس الشرع ما زد صبروش رجعوا دفنوا الشرعية في السعودية دنيا وفيها العجائب. قبل أن نغادركم تسريبات

النفط يرتفع وسط تزايد القلق الأمريكي من خطوة الحوثيين التالية بالمندب. يقلق الأمريكيين لكن لو ما يطلع لعرق والله. السعودية تعرض نقل عمليات تكرير النفط لشركات أسيوية. ينقلوا أرامكو، ما رأيكم؟ ينقلوا أرامكو من السعودية يجلوا آسيا. دنيا وفيها العجائب. الصين توقف شراء النفط السعودي وسط خلافات بشأن تصديره. السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن عصابها الحيوي. اصحابنا عصب. ما قلعنا شطرس، عاد احنا لا اصحابنا عصب للسعودية. عقبال لما نقلع على سنين كله ان شاء الله ولا عصب. انفجارات تهز أكبر قاعدة جوية سعودية شرقي اليمن. كريم عضي. تظاهرات نسائية في عدن ترفض زج أبنائهن بحرب السعودية شمالا. قوى جنوبية ترفض تكرار سيناريو تسليم نهم بعدن. تسريبات. امتناع شركة التأمين البحري عن تغطية السفن السعودية مع استمرار الحظر اليمني. ترامب يحدد دولا خليجية مطلة على هرمز كأراض أمريكية ويهدد عمان. اسمع لا عمان حرم، لا نقلع عينك، مالك أنت ولا أصحابنا وجيراننا وإخواننا. النظام السعودي يشلل لك عمان. ها حتى أبوك يا ترامب.

صنعاء تستنكر الأحداث الدامية في مدينة بيداوة الصومالية. الموانئ السعودية في نطاق المخاطر العالية، تراجع للملاحة ومأزق لاستراتيجية التصدير. صحيفة فرنسية تقول إخفاقات سياسية واستراتيجية لترامب في الشرق الأوسط.

وسط تصاعد الخلاف، السعودية تفرض قيودا جديدة على التحويلات المالية إلى الإمارات. الباقي وقفوا الكريمي في الإمارات ونهجع. لا إله إلا الله، حكمتك يا رب. كانوا يحاربونا في اقتصادنا، اليوم بيناتهم البين. شكلها حازقي يا ولد. يقول لك وسط تصاعد الخلاف، السعودية تفرض قيود جديدة على التحويلات المالية إلى الإمارات. يعني السعودة الذي في الإمارات ما عاد أقدروش يستقبلوا تحويلات مالية عبر الكريمي في الإمارات. ما دخل الكريمي، أنا داري، احنا بنتلا كمثال. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. مرصد اقتصادي، تسريبات. مرصد اقتصادي يكشف ارتفاع إيرادات حكومة عدن، حكومة المرتزقة، قالوا ارتفاع الإيرادات يقابله تدهور الخدمات وأزمة معيشية متفاقمة. يظهر لك أني حكومة سرق ودنك وهلا فيك. الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا قياسيا نتيجة انخفاض إنتاج النفط. انكماش يعني محمد بن سلمان يلبس الزنة وتبن سرته. قال لك انكماش الاقتصاد، ما دخل الزنة، أنا داري. قبل أن نغادركم،

التسريبات. السعودية تقر بتوقف ربع إنتاجها النفطي، موكار ومش الربع، والله مو أكثر من الربع، بس ما دام السعودية اعترفت بالربع خلاص. ومكفر ربع أكفى اثنين. وسط توقعات باتساع رقعته، تراجع إنتاج النفط السعودي يضع رؤية 2030 على المحك. إنه يروح على الصفيف على المحك أين ما ضره، لأن لازم الطرح. في التسريبات، تلويح يمني بمعركة برية في عمق السعودية. الركن اليماني حقي ما كنت. اليمن تستعد لمرحلة جديدة من التصعيد ضد السعودية بتركة ثقيلة من العمليات. اليمن ترفع شروطها في وجه السعودية، وخمسة مطالب لوقف العمليات. تسريبات. إخلاء أكبر قاعدة عسكرية جوية للسعودية جنوب اليمن مع ترقب تدميرها. اجتماع عسكري للانتقال يقر إجهاض خطة السعودية نقل المعركة إلى عدن. استنفار للفصائل الإماراتية شرقي اليمن مع قرار إسقاط المؤسسات الحكومية لأهم محافظة نفطية. يا للهول. تسريبات. السعودية تكلف خليفة لطارق. طارق بن زياد يا أخي، طارق عفاش قال لك طارق بن زياد إن كلفوا خليفة حفتار. يجي ما يضحكني. قال لك السعودي تكلف خليفة، أنا سرحسي خليفة حفتر هذا في ليبيا، هم خليفة لطارق، ما شو خليفة المازن هذا مغني ولا ما هو. وسط غموض

أمريكا تفرض عقوبات على الجنايات الدولية بسبب تحقيقها بحرب الإبادة الإسرائيلية. إيران تحذر دول الخليج من مغبة التعاون العسكري مع أمريكا ضدها. قال لهم والله العظيم لا نفعل زعما كنا نفعل وزيادة، لو ما تهتز الكويت 7 مرات. في التسريبات من سوريا، قبل أن نغادركم، حكومة الشرع أبو محمد الجولاني وتل أبيب الكيان الغاصب لفلسطين الكيان الصهيوني اتصالات رفيعة تسرع مسار التطبيع. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الصهيوني أجرى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية السوري الشيباني، تناولت مستجدات الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية. يا حبيبي، وأكدت وكالة رويترز أن هذا الاتصال يعد أحد أعلى مستويات التواصل المباشر حتى الآن بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والحكومة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. على غيري، والله أنهم سدين من قبل ومن بعد التواعش وكيان العدو الإسرائيلي. لا تقولش أعلى وأصغر بيتواصلوا بالشخصيا، لا تزيدوش فيها. يعكس هذا التواصل رفيع المستوى بين استخبارات الكيان والخارجية السورية انتقال التنسيق بين الطرفين إلى مراحل متقدمة ومباشرة. إن افعلوا باب الحارة بالعبري وال ولاك من هذا القبيل. هم يقول لك، وهو ما يؤكد انخراط الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع في مسار تطبيعي متسارع مع الاحتلال الإسرائيلي. صهيوني أبو محمد الشارع، أبو محمد الجولاني التاعشي صهيوني، مشتو سوريا مخزن للتواعش. لا أنا بنقول لكم إن بحث ملفات حيوية كالوجود العسكري التركي عبر قنات اتصال بهذا الحجم، رئيس الموساد الصهيوني مع وزير الخارجية السوري، نع يا الكلب أمانة، يشير إلى تقاطع أمني وسياسي واضح بين الطرفين، ويكشف عن مساعي السلطة الجديدة في دمشق لترتيب أوراقها الميدانية والإقليمية بالاستعانة بالكيان، مما يتكامل مع تصريحات سابقة أبدت انفتاحا صريحا على الاحتلال. نقول لكم صهاينة، مخالفة الثوابت التاريخية لسوريا وموقعها الإقليمي. سكاي نيوز الإماراتية استضافت في الكنيست واحد صهيوني عنده دارين ما قال للمذيعة الإماراتية في سكاي نيوز، والله ما قالت له، ما بتسأله، أيوة بتقول لك كذا وكذا والتواصل مع سوريا وكذا، قال احنا من خلصنا سوريا، اليهودي بسروا ما قال اليهودي، قال احنا من خلصنا سوريا من نظام بشار الاسد، قال المفروض يشكرونا وضروري يخدمونا ونخدمهم زي ما خدمناهم يخدمونا. كان مالهم بيخدموك، ماذا حنصح بيخدموهم على بلاطه. قوات العدو الاسرائيلي يوميا بتفتش منازل السوريين في ريف القنيطرة، بتعمل متارس، بتستهدف المدنيين، بتستجوبهم كذا، وبتعبق ضربوا مطارين، قدوا المطار الثاني، وكان العدو بيستهدف المطار الثاني في سوريا، وابو محمد الشرع بكل بابا غنوش والتبولة وعلى دلعونة على دلعونة ومن هذا القبيل. اليهود أخوة، والسلام. واحد رسل لي رسالة الحين قال أين الأخبار؟ هو صدق، أين الأخبار؟ من أول لا تسريبات. سابر أحيانا تغلق بسرية عثاني اللي هم بيتوضى الحين شيء ولا شيء. في التسريبات

تعز. أزمة الغاز تتفاقم وتثقل كاهل المواطنين مع استمرار الطوابير لأكثر من شهرين في المناطق المحتلة. في التسريبات، تصفية قيادي أمني مع أسرة في أبين وسط اتساع فجوة الصراع البيني، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاينانشال تايمز، إيران تدرس استهداف قواعد أمريكية في أوروبا. ليش قتموا الذي في الخليج يتوكلوا قواعد أمريكية في أوروبا؟ من حقهم يا أخي. قائد الحرس الثوري الإيراني، مشروع ضم الضفة الغربية لن يتحقق وانهيار الاحتلال حتمي. سير السعودي وأيسير كان العدوى الإسرائيلي بإذن الله. موقع أكسيوس الأمريكي، القيادة العسكرية الأمريكية تنكر معاناة جنود البحرية. وسط تصاعد انهيارهم، قال موقع أكسيوس الأمريكي إن الأزمات التي تواجه جنود البحرية الأمريكية على متن حاملات الطائرات والسفن الحربية المشاركة في العمليات ضد إيران لا تقتصر على المشكلات الفنية والنفسية، بل تمتد إلى إنكار القيادات العسكرية لحجم هذه المعاناة. وقال الموقع، موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير إن القادة العسكريين بدلا من معالجة أسباب الأزمة والعمل على إنهاء الحرب مع إيران، يحاولون مواجهة الانتقادات عبر اتهام وسائل الإعلام الأمريكية بالمبالغة في عرض المشكلات التي تواجه أفراد البحرية الأمريكية. موقع أكسيوس الأمريكي أشار إلى أن هذا الوضع يعكس اتساع الفجوة بين حجم الالتزامات العملياتية للبحرية الأمريكية وقدرتها على تحمل الضغوط المتزايدة، محذرا من كلفة بشرية وفنية واستراتيجية متصاعدة. وانتقد الموقع تصريحات وزير البحرية بالإنابة هونغ تساو، الذي اتهم وسائل الإعلام بمحاولة تصوير أفراد البحرية الأمريكية كضحايا، معتبرا أن هذه التصريحات تتجاهل تقارير منشورة بشأن الظروف داخل السفن الحربية. ولفت إلى تقارير تحدثت عن محاولات انتحار لعناصر في البحرية الأمريكية. يشتون ينبعوا ويقفزوا من فوق حاملات الطائرات والمدمرات والسفن البحرية الأمريكية. محاولة انتحار، قفز من على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، هذه صاوعوها المجاهدين فضل من الله، خلال انتشارها الطويل في الشرق الأوسط، معتبرا أن القيادة العسكرية الأمريكية تبدو أكثر انشغالا بنفي هذه التقارير واتهام الصحافة بالتضليل بدلا من التعامل مع المؤشرات التي تكشف حجم الضغوط التي يواجهها أفراد الأسطول. وكانت وسائل إعلام أمريكية ودولية قد نشرت عن تصاعد الضغوط النفسية وسط أفراد القوات الأمريكية في الحاملة لينكولن جراء تدهور الظهور المعيشية والصحية، تدهور أيوة الظروف المعيشية والصحية، ما أدى إلى تسجيل محاولات انتحار وحوادث قفز في البحر. قال لك يدون بيدوروا السم يشربوه، هذي كانوا يطول الفيران فوق حاملة الطائرات، قد أعضاء وعناصر في الملاحة البحرية كدون بيشربوه بدل الشوزر. لازد بقي شوزري، قصي لازد بقي أمريه. قبل أن نغادركم

إيران صادرة النفط توقفت وسنتخذ إجراءات لتأمين النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية. موت على الحدود. الجزيرة تكشف كواليس استدراج وتجنيد الرياض لآلاف اليمنيين ودفعهم إلى محارق حدودها. كشفت قناة الجزيرة في فيلم استقصائي لها بعنوان موت على الحدود نشرته عام 2020 خفايا وكواليس التجنيد العشوائي للشباب اليمنيين من قبل السعودية وتفاصيل المعارك على الحد الجنوبي، حيث أسست السعودية ألوية عسكرية يمنية تتوزع على جبهات عديدة على حدودها مع اليمن. يا هلا الكلب منهم أخي قناة الجزيرة المنافقة أولا لا يكذبوش على السعودية. قناة الجزيرة يستحق أنفسهم من حين السعودي مع عملاء وخوانهم مرتزقة معهم العراد وطارق والعليمي التنبع قد تفنوا عادم حان بن بعلي محسن ما قد ظهرهم شما يفعلوا به يفعلوا وسط ثلاجة من حق الاسكريم مدري وي خارجهم

أخبار اللا ربع. في الأخبار اللا ربع، أخبار اللا ربع، أخبار اللا ربع. يلا يلا يلا يلا. مكان مصري يعود للواجهة في الذكرى 86 لتأسيس الجيش الليبي. أخبار اللا ربع يقول لك قرار حكومي يمهد لثورة طبية في مصر. أنا مراعي ثورة على السيزي، قال لك ثورة طبية هيخرجوا بسماعات أو ما هيواجهوا التحدي بالتحدي وصدر عارية. لا انتبهوا تدخل عندكم. الجناها 13 الصهيونية. إسرائيل تخشى أردوغان في سوريا. أمانة ذو حبايب على أمان يا معه. نفوذ تركيا يفتح باب المواجهة. إذا تواجهوا مع تركيا، مش تتواجهوا مع تركيا في سوريا يا معرزي. أخبار الأربع، الدين الأمريكي يتخطى حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. عاد وإرهان بصيرة البيت الأبيض. راعوا راعوا راعوا راعوا.

0: ترامب يعلن عن أشد عملية مدمرة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة وعلى نطاق غير مسبوق لمن يتعاون مع إيران.
1: جنة وعليها وبهدد إيران.

هجوم صاروخي ضخم على العاصمة الأوكرانية كييف. باخ أبسط خم من كذا. أخبار الأربع في الأخبار. أيوة الأخبار هذا. أيوة أيوة أيوة تقول صدق يعني يا زياد الخبر؟ قال يا زياد أيوة. حدث مروع طل مكلا لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأخبار المتداولة الآن، طيران حربي في سماء العاصمة بغداد. ترامب يتوسل بحلفاء للوقوف إلى جانبه بعد 47 عام منذ أن أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية، لتأتي بعد كل الحصار المفروض وتواجه ترساناتهم الحربية وطائراتهم الشبح فتهزمهم إيران في مضيق هرمز. الحين رجع نفس التصريحات ونفس التهديدات وعدوا في الولاية الأولى في الرئاسة ترامب. مساك الله بالخير وعافية يا مجيد، احفظك ربي. في الأخبار المتداولة، غارات للعدو الصهيوني على محيط علي الطاهر جنوب لبنان. من قناة الجزيرة المنافقة، دوي انفجار في ريف درع الغربي يجري التحقق من طبيعته. عدم بيجروا تحقق، اليهودي بيكسفكم، اليهودي طائرات العدو الصهيوني بتكسف بدعوى قوات تركية. عطشي دواعش ساعة الجن عبش دواعش صار من كل شيء أحسن احتزعي.

يقول لك باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكية احتجاجا على تصريحات بشأن جامو وكشمير. أنت وصيد يا باكستاني قبل السعودي يوقف إلى جانب الباكستاني، عيب. ما يبان الصاحب الله وقت الضيق، ما صديق الله وقت الضيق.

الاخبار لا ربع. يقول لك قطع الاتصالات والمدري ما هو عن كذا وكذا وكذا و... يعني بعضهم يا اخي بيروج اخبار ماشي سواء ماله مولا. انا مستغرب من ذي الخبر. يقول لك مارب طافيه عجيب كان لمن بيسرجوا. انا داري

نجاة الصبيحي من الموت. كيف لو ما المت علينا حق يا أخي.

العليمي يعين مختلسا لأربع مليارات في منصب رفيع. ما دام هو منصب رفيع من قعدات وكم شل 4 مليار يا رجل قد شلوا البيادات من السعودية شلوا البيادات عادك من 4 مليار ما لك ما تخلوه ما حنلقاه بعدها سارقيت كم سارق العليمي بيع السعودي العليمي يوجه ضرب قاسم للإصلاح ويدفن أبرز أذرعه العسكرية يا جنان أخبار الأربع

ظهور جديد للفريق محمود الصبيحي من المستشفى. ما هو به هدف جديد، الكشف عن هدف بحري جديد، انه هدف على الطائر قوة القوة. بالراعي لو ما يطلع العميد يحيى سريع، ما بنقول عشان زرع من سريع، ما لك انت. طارق عفاش عجلنا ما قالوا طارق عفاش قال المعادلة تغيرت، أيوة، والحوثي يتقبت خسائر كبيرة. لا صوتك الحوثي بتستهدفه في المغاء أو ما من هذا. ايش تنتظر من واحد فلت عمه وفلت عمه بالبرقع؟ ناس معها كل حاجة وناس محتاجة أي حاجة. تذكروا هذا الغنية؟ هي الضارق عفاش. العليمي يمهل سكان عدن أسبوعا واحدا لإزالة ألواح الطاقة الشمسية. شكلهم عايز هرجوا. قرار رئاسي العليمي، أيوة ماله، قرار رئاسي للعليمي بتعيين هاشم الأحمر عدو حي. أو قدنا القردعي وو ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. المجاهدين بيواصلوا الليل بالنهار وكل واحد يستشعر مسؤوليته أين ما كان. أي تحركات للمعرصين والذي بيستهدفوا الجبهة الداخلية يبلغ على الرقم 100 على المنافقين، مش المعرصين أو لا منافقين، بلغ على الرقم 100 أو 199. أيوة أمه. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه. أخي قد أنستعجل شيء الصوت كما قد جاب صور رسمية لنا خبر وعد مع الله يا مؤمنين مع الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

وترى الشمس إذا أطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم

وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت.

في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب.

لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الخامس من ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أول مقطوعة من الملزمة قرأناها في درس أمس كانت تلخيص لما مضى من الملزمة، ومن بداية الملزمة حديث على ضوء آيات من سورة الكهف أولا عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، أيضا أنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، كذلك أن البأس الشديد الذي يجب أن تخافه أو أن تخافه هو من عند الله، أيضا يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية. هذا هو ما مررنا به قبل الدرس الرابع. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم، عندما يتحدث عن أولياء الله يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه، وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ثالثا عندما قال الله ربطنا على قلوبهم إذ قاموا ذكر ما جرى لأصحاب الكهف ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح مؤمنين بالله بشكل جاد فإن الله يقوي أنفسهم لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. رابعا أكد أنه يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب. خامسا إن الله يقوي القلوب، هو يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن متى من طلق الناس على هديه سيربط الله على قلوبهم ويقوي قلوبهم. سادسا أن القوة قوة النفس، إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا، يعني شعار أو عمل أو وسيلة مؤثرة يكون لها قيمة كبيرة وأثر كبير جدا في العدو. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهكذا وضع العرب، أليس بهذا الشكل؟ تراهم اتخذوا من دون الله أمريكا فعلا، يطيعونها ويخضعون لها ويمكنونها من أبنائهم، يثقفونهم كما تريد ومن مساجدهم ومن خطبائهم. يعني أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس ليذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط من خلال المنهج ومن خلال الصحفيين والكتاب والإذاعات والتلفزيونات وغيرهم. إذا لم تصل إلى أن يكون هناك خطباء فعلا يكون أسلوبهم بالشكل الذي يهيئ قابلية لأمريكا، أليس هذا هو الذي يحصل لأن مجرد تسكيت الخطباء عن أن يتحدثوا عن القضايا هذا هو يعتبر خدمة أمريكية فعلا. والدول العربية تتجه لهذا، الدول العربية تتجه إلى هذا فيما يتعلق بخطباء المساجد، إلى هذه فيما ما يتعلق بخطباء المساجد. ومن العجيب أن العرب الآن لا يأخذون العبرة من بعضهم بعض، تجد أنهم عندنا في اليمن متجهون إلى الفكرة هذا، لا يأخذون عبرة من السعودية أنها أزالت كم من الخطباء وكم أئمة مساجد ولم يفرع فيها من أمريكا. هذا هو العمى والدبور الذي ما بعده إلا عقوبة شديدة وتسليط عظيم، متجهين إلى أن يحصلوا على خطباء مصريين، ويتجهون إلى أن يجعلوا خطباءنا لا يتعرضون لهذه القضايا نهائيا، ويخطبون في مواضيع معينة قد يكون بعضها فعلا مما يريد الأمريكيون ترسيخه في المجتمع. فهل أنت متجه لهذا؟ فهل أنت متجه لهذا من أجل أن ترضى أمريكا عنك؟ لماذا لا تأخذ عبرة من السعودية التي أزالت حوالي 1000 خطيب ولم يفرع فيها من أمريكا؟ المقصود أن أمريكا تتوجه لتغيير المناهج، كذلك لتحديد الخطبة التي يختطب بها الخطباء، تحذف أو تأمر بألا يتحدث الخطباء عن الجهاد وعن الآيات التي تفضح بني إسرائيل وتتحدث عنهم. حصل هذا في السعودية، اليمن بعد ذلك حصل عندهم كذلك. قبل أن يمن الله علينا بهذا المشروع القرآني كان الواقع هكذا، تتحكم أمريكا حتى في خطب المساجد. من أجل ماذا يمكنون أمريكا من مساجدنا، من مناهجنا، من أبنائنا، من مدارسنا، من كل شيء؟ من أجل أن تفرع فيهم أمريكا. ولكن لم يأخذوا عبرة من بعضهم، السعودية أزالت كم خطباء ولم يفرع فيها من أمريكا وتدخلات أمريكا وهيمنة أمريكا. هي مرحلة لو كانوا لا يزالوا عندهم بصيرة، هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ألم يكن هذا هو المفترض؟ أن يحرضوا الناس وليس أن يحاولوا أن يسكتوهم ولا كلمة. ولو تأتي تسأل هل سينفع هذا؟ أمريكا سترضى عنكم؟ سيقولون لك لا. هذا هو العمى فعلا، نعوذ بالله من العمى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما عيونهم فأنت تراها كبيرة، بعضهم مثل عيون الثور، لكن بصائرهم قد عميت. أصحاب الكهف هم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله سبحانه وتعالى قال، أو كأنها حكاية لحال القضية، كأنه ليس وحيا، أي كأنه قال هكذا سأجعل، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لماذا نقول بأن هذا لا يمكن أن يكون من شخص منهم يدعو به ولا يبدو أنه وحي؟ لأنه ما أحد منهم كان نبيا، كما هو معروض في قصة أصحاب الكهف أنه يوحى إليه، يعني ما منهم نبي يوحى إليه. إن الكلمة هذه دقيقة جدا، لا يمكن أن تأتي إلا من جانب الله، لا يمكن أن أحدا يعملها في دعاء ولا يتذكرها في دعاء. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. أصحاب الكهف عندما اتجهوا إلى الكهف، الوضعية التي كانوا فيها وضعية يبدو أن مجتمعهم بسلطته كلها اتجاههم آخر، المجتمع مع السلطة اتجاههم اتجاه آخر، هم مجموعة محدودة. ومن الطبيعي أن يحصل في تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأولياء، أن يكونوا قليلا بهذا الشكل محدودين، سيتجهون إلى مكان ليفكروا أين يتحركون بعد، وأين يتجهون ليعملوا على مواصلة عملهم، على مواصلة نشاطهم. ليست المسألة أنه هروب، أنهم قد

عملوا يتواصلوا مع الآخرين ويواصلوا نشاطهم. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا بشكل عجيب، ولهذا قال كانوا من آياتنا عجبا. كيف أنهم قد لجأوا إلى كهف ولا طعام ولا شراب وفي وضع خطير قد يمكن أن يلحق بهم أحد، كيف هي الله أن يكونوا على وضعية يستغنون بها عن الطعام والشراب وتحقق لهم أمنا بحيث أنه لا يدخل عليهم أحد، لا حيوان ولا إنسان ولا شيء. كذلك رعاية أن يحرك الشمس، يغير مجراها كل يوم، يغير مجراها في لحظة معينة عندما تطلع وعندما تغرب كل يوم على مدى 309 سنة. فمن يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس في هيئة الأجواء الفتية، آمنوا بربهم وهم في جوف الكهف، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. وترى الشمس إذا طلعت، هنا بدأ يتحدث عما يهيئ لكم من أمركم مرفقا، كيف أنهم عندما كانوا راقدين في كهف وهذا الكهف بحاجة إلى شمس، إما في لحظة معينة تنزوي عنه وفي حالة معينة تعطيه جزءا من شعاعها، تعطي جزءا من شعاعها إلى هذا الكهف أو إلى محيطه لحاجتهم إلى هذا، فليحرك الفلك من أجل صحتهم، من أجل الحفاظ على صحتهم هم يحرك الشمس عن مسيرها. وترى الشمس إذا طلعت كل يوم تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهكذا تجد في المقابل، لأنه في نفس الوقت ولم يجعل له عوجا، في المقابل أيضا ماذا يعمل؟ يعني الله لم يجعل عوج أمام من ينطلقون في سبيله، وفي المقابل ماذا يعمل؟ يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة تهيئ أمام من يتحركون في سبيله، يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط، لا يمكن أن نتقبل أي شيء آخر غيره، أو تهتز ثقتنا به بأنه لا يمكن أن يهدينا في كل مجال من مجالات الحياة وفي كل موقف من مواقفنا أمام الآخرين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. والتركيز على هذه بخصوصها ذلك من آيات الله للناس ليعلموا كيف يصنع هو سبحانه وتعالى لمن يتجهون في سبيله وعلى هديه، كيف يعمل أشياء رهيبة. مجموعة فتية يحرك من أجلهم الشمس كل يوم مرتين عن مسارها الطبيعي، أليس هذا لتعظم ثقة الناس بالله؟ يعطيك الآيات التي تجعلك تثق بالله وتعظم ثقتك به فتتحرك في سبيله وتلتزم بدينه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. كذلك أن الله يهدي فيما يتعلق بوضعية الناس، فيما يتعلق بوضعيتك في الجانب الأمني والغذائي والجانب الصحي. من يهدي الله، كلمة هدى معنى كلمة هدى الله أن الله يهدي الإنسان في كل مجالات حياته ويقدم ما يصل به إلى الأفضل والأقوم في كل مجالات حياته. ألم يقل هناك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فمن يهدي الله، من يتولى الله هدايته فهو المهتدي حقا، ومن يضلل

0: أن تجد له وليا مرشدا. من يضيعه الله بسبب إعراضه عن هديه، بسبب إعراضه عن كتابه، فلن تجد له وليا يرشده إلى الصواب ويرشده إلى ما ينفعه في حياته. فعندما يتجهون إلى الأمريكيين، عندما يتجهون إلى البريطانيين، عندما يتجهون إلى هؤلاء ويستوردون خبراء من عندهم، كم يظلون يستنزفون العرب، خبراء ألمان، بريطانيين، أمريكيين، كم يستنزفون من أموال في مجالات أخرى. ومع هذا ترى الناس ضالين، ضائعين، أمة تائهة، أمة مستضعفة، أمة مجهورة، وهي تمتلك أضخم الثروات في العالم هذه الأمة، لأنه هكذا. ومن يضلل، من يضيعه الله، فلن تجد له وليا، أي ولي آخر على الإطلاق يرشده إلى الصواب وإلى ما ينفعه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أكد رضوان الله عليه أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول الجهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. يعني هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع، أن يسكت الكل وتتكلم أمريكا. ثانيا، أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا، أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. خامسا، أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو، فتية آمنوا بربهم، إذا كانوا فتية آمنوا بربهم، صادقين، متجهين بصدق، ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. سادسا، أكد أن قول الله ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، هكذا تأتي الهداية. عندما يهتدي الإنسان فهو من يهديه الله، والهداية تأتي بهذا الشكل، من يهتدي بهدى الله فهو المهتدي حقا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، ونسأله أن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منتهن في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا، ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا، ويركب طريقا وبيلا، ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه يأتي ربه ويلقاه وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لا لكل كل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سواه هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات. وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها واشتراها بالآخرة واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات. وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة وأن حياته دائمة وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا، إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائما دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
5: أجل، لعله واقف يتسمع الشعر. تعال أذن يا أعرابي، قل يا هذا، أسمعت شعري؟
6: أجل، سمعته كله.
5: وهل أعجبك؟
6: لا أرى به بأسا.
5: ويحك، ألا تقول إنه من خير الشعر وأفضله؟
6: لا أزيد على ما قلت.
5: قل، ما كنيتك يا أعرابي؟
6: أبو مليكة.
5: تبا لك، ما كان أهون علي منك حين كنيت بامرأة.
6: كف عنك هذا يا رجل، ألا تعرفني حتى تهجوني؟
5: ومن تكون؟
6: أنا من عم الآفاق شعره، نديم الملوك وجليس الأمراء.
5: إنهم كثروا، فمن أنت منهم؟
6: أنا الحطيئة يا هذا.
5: مهلا يا حطيئة، لو كنت شاعرا حقا لعرفت الشعر وقدرت الشعراء.
6: فمن أنت إذن؟
5: حسان بن ثابت الأنصاري.
6: أأنت حسان؟
5: أجل، أنا هو.
6: سمعت بشعرك ولم أرك.
5: ولكنك تنكر علي يا حطيئة.
6: لا والله ما أنكرت عليك، الحق إنك شاعر يا حسان.
4: لقد طاب لك المقام هنا يا حسان.
5: ومن لا يحب العيش في ديار الشام وعلى ضفاف بردا يا علقمة؟
4: أما تقت إلى يثرب؟
5: كيف لا أتوق إلى مسقط رأسي ومرتع صباي؟
4: إذن لابد أن تعود.
5: دعني بالله عليك، دعني أقيم هنا في هذه البقاع الجميلة التي من الله عليها بالخير وعمها بالبركة. دعني أروي قصة هواي بين أحضان الجبال المعشوشبة المتوجة بالثلوج.
4: أراك متيما في حب هذه البلاد يا حسان.
5: أنا والله كذلك يا علقمة. تطاول بالخمان ليلي فلم تكن تهم هوادي نجمه أن تصوبا. أبيت أراعيها كأني موكل بها، لا أريد النوم حتى تغيبا. إذا غار منها كوكب بعد كوكب، تراقب عيني آخر الليل كوكبا. أخاف مفاجأة الفراق ببغتة، وصرف النوى من أن تشت وتشعبا. وكدت غداة البين يغلبني الهوى، أعالج نفسي أن أقوم فأركبا. وكيف ولا ينسى التصابي بعدما تجاوز رأس الأربعين وجربا. إذا انبت أسباب الهوى وتصدعت عصى البين لم تسطع لشعثاء مطلبا. ألا لا أرى جارا يعلل نفسه مطاعا ولا جارا لشعثاء معتبا.
7: هل أسرك الجمال يا حسان؟
5: أجل، ولذعني الحب وأحرقني الجوى.
7: أأرقك حب شعثاء وأنت بعيد عنها؟
5: ومن لي غير شعثاء يا علقمة؟ إنها تعيش في قلبي وتملك علي كل جوارحي.
7: إذن لابد لك من العودة إلى يثرب.
5: نعم، إن حب شعثاء يناديني، ولكن حب الشام يبقيني.
7: حسان، أتتمنى لو تأتيك شعثاء هنا لتبقى في مغاني الشام؟
5: ليت ذلك يكون يا علقمة. انظر خليلي ببطن جل قهل تؤنس دون البلقاء من أحد. جمال شعثاء قد هبطن من المحبس بين الكثبان فالسند. من دون بصرى وخلفها جبل الثلج عليه السحاب كالقدد. إني ورب المخيسات وما يقطعن من كل سريخ جددي. ما حلت عن خير ما عهدت ولا أحببت حبي إياك من أحد.
7: ولم تر جمال شعثاء يا حسان؟
5: أعود ولا أبالي يا علقمة، ولكن
7: ماذا؟
5: بعد أن أزور النعمان بن المنذر.
7: ومتى ترحل إليه؟
5: في الغد يا علقمة.

0: مرحبا بك يا حسان، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أيها الملك.
0: لما أبطأت علينا يا حسان؟ هل وجدت من الملوك من هو خير منا؟
1: لا والله يا مولاي، أنت المنعم علينا، المالك لناصيتنا. إنما أبطأت لأمر وها أنا بين يديك.
0: إنا نتحرق لسماع شعرك يا حسان، هات ما عندك.
1: لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبى، علي لساني في الخطوب ولا يدي. أكثر أهلي من عيال سواهم، وأطوي على الماء القراح المبرد. أكلفها أن تدلج الليل كله، تروح إلى باب ابن سلمى وتغتدي. وألفيته بحرا كثيرا فضوله، جوادا متى يذكر له الخير يزددي.
0: ما هذا يا حسان؟ شعر ما سمعت والله أجود منه، زدنا يا ابن ثابت.
1: أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده أبي ونعمان وعمر ووافد، فأورثني مجدا ومن يجني مثلها، بحيث اجتناها ينقلب وهو حامد.
0: فدتك نفسي يا حسان، ماذا تريد؟
1: تفك أسر هؤلاء الذين عندك.
0: أجئت من أجل هذا؟
1: أطال الله عمرك أيها الملك، إن قومي يعلمون مكانتي عندك وحظوتي لديك، فتوجهوا إلي لألتمس العفو من لدنك، فإن شئت أجبت وإن شئت ردد.
0: أبشر يا حسان أبشر، والله ما أنت عندي بمردود، سأجيب نداءك وأفك أسراك.
1: دمت للنجدة والكرم يا مولاي.

0: حسان.
1: أجل يا شعثاء، عدت بعد أن طوفت بشعري في الآفاق وأسمعته للناس.
0: لقد افتقدك قومك يا حسان.
1: إن كنت غبت عنهم فما ذاك إلا لأحقق ظنهم بي.
0: أو فعلت يا حسان؟
1: كيف لا أفعل وقد أطلقت سراح أبي والنعمان وعمر من عند النعمان.
0: لقد صدق والله ظن قومك بك.
1: وظنهم بي أنني لعشيرتي، على أي حال كان حام وذائد، فإن لم أحقق ظنهم بتيقن فلا سقت الأوصال مني الرواعد. ويعلم أكفائي من الناس أنني أنا الفارس الحامي الذمار المناجد. فإن تسأل الأقوام عني فإنني إلى محتد تنهي إليه المحاتد. وجدي خطيب الناس يوم سميحة، وعمي ابن هند مطعم الطير خالد. لكل أناس ميسم يعرفونه، وميسمنا فينا القوافي الأوابد.
0: لا فض فوك يا حسان، فأنت والله الفارس الحامي الذمار، تحمي قومك وتذود عنهم.
1: إن لم أذد عنهم بسيفي فبلساني يا شعثاء.
0: حسان قل الآن، من زرت من الملوك؟
1: عمرو بن الحارث الغساني، النعمان بن المنذر اللخمي.
0: هل تفكر أن تعود إلى هناك؟
1: أجل، لابد من زيارة الحارث بن أبي شمر الغساني.
0: أتغيب طويلا يا حسان؟
1: ربما لا تطول غيبتي هذه المرة.
0: سأظل أرقب عودتك بفارغ الصبر.
1: لا تقلقي يا شعثاء، ستكونين معي في يقظتي ومنامي.
0: رافقتك.

0: هل يأذن لك الحاجب بالدخول يا حسان؟
1: كيف لا يأذن لمثلي يا علقمة؟
0: ولكن الناس قائمون على بابه منذ الصباح، انظر إنه لا يدخل عليه أحدا.
1: لا عليك لا عليك، هلم وسترى.
2: أأنت حسان بن ثابت؟
1: أجل، أنا هو.
2: تفضل بالدخول إلى مولاي.
3: أجئت يا ابن الفريعة؟
1: أجل، بعد أن جرفني الشوق إليك أيها الملك.
3: الشوق؟ أي شوق هذا يا حسان؟
1: ألا تثق بحبي لك يا مولاي؟
3: كنت كذلك فيما قبل، أما الآن فلا.
1: لما أيها الملك؟
3: لقد فضلت النعمان علي يا حسان.
1: أنا؟
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. السيد حسين في دروسه قال من الأخطاء التي ارتكبها كتاب السير أنهم لم يتحدثوا عن النقلة التي أحدثها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في المجتمع العربي، كيف كانوا وكيف أصبحوا. هذا النقلة لو كان ذكروها ورسخوها كثقافة عامة في المناهج وغيرها ستعطي تشخيص لعظمة النبي وتعطي انطباع عن عظمة هذا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وترسخ عظمة النبي الذي استطاع أن ينتقل بالعرب وبالذات عرب الجزيرة، وهم كانوا بدوا وكانوا ليسوا رقما على الساحة العالمية، وكانوا لا شيء مقارنة بالحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. مقارنة بالحضارة الرومانية والحضارة الفارسية كانوا لا شيء، كانوا لا شيء. كيف استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن ينتقل بهم؟ هذا النقلة غفل عنها الكثير من المؤرخين وكتاب السير، ونحن الآن سنتحدث عن هذه النقلة، عن هذه النقلة وبشكل مختصر. كيف كان العرب فيما يتعلق بواقعهم الثقافي العقائدي؟ العرب كانوا وثنيين، الحالة الوثنية مع إيمانهم بالله، لكن كانوا مشركين بالله. مع إيمانهم بالله الله بيقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، كانوا مؤمنين بالله لكن كان هناك شرك، أشركوا مع الله آلهة أخرى، بل حتى جعلوا امتيازات على الله لهذا الله للآلهتي، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فكانت الوثنية السائدة. أنعم مثلا، قبيلة أنعم من طيء وأهل جرش من مذحج القبيلة اليمنية، هذولا كانوا عباد يغوث. خيوان من همدان كانوا عباد يعوق. بني ملكان من كنانة هذولا كانوا عباد سعد، وسعد هذا كان عبارة عن صخرة في فلا في صحراء، مثل ما ذكر الكلبي في تاريخ الأصنام. قال هذا الشاعر، قال أتينا إلى سعد يجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد، عبارة عن حجرة. سيد عبد الملك تكلم في محاضرتك كيف أنه كان العرب حتى لو ما لقيوا الصنم كان يجي يشوف أجمل حجرة ويعبدها، والقرشيين كان معهم مجموعة من الأصنام هبل وإساف ونائلة. الديانة اليهودية والنصرانية كان تأثيرها محدود في واقع العرب، بل حتى هي لم تسلم من الوثنية، هي أصبحت مصبوغة بالوثنية وأصبحت شركيات ولم تعد إسلاما، لا أصبحت وثنيات. والمشكلة أن هذا الأصنام أصبحت وسيلة يستغلها المترفين وأصحاب الملأ، أصحاب القوى والنفوذ والملأ للسيطرة على المستضعفين، يعني أصبحت مرتبطة بمصالح المترفين. فعندما جاء النبي لإزالة هذا الأصنام انصدم بمصالح المترفين التي أصبحت هذه الثقافة تضمن لهم مصالحهم، يستعبدوا من خلالها الناس ويسيطروا على الناس بهذه الثقافة. طيب، ولذلك الله أكد على هذا الحقيقة، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. طيب كيف كان الواقع الاجتماعي؟ طبعا النبي عندما جاء الواقع الثقافي العقائدي الديني بفضل الله انتقل بالعرب، انتقل بالعرب من عبادة العباد وعبادة الأصنام والأحجار إلى عبادة الله رب العباد، إلى عبادة الله رب العالمين الواحد القهار. وهذا نقل كبير جدا، عندما يتحرر الناس من عبودية الطاغوت والأحجار والأصنام إلى عبودية الله رب العالمين الملك القادر الحق. الواقع الاجتماعي كيف كان الواقع الاجتماعي؟ مثلا واقع التعليم، كان العرب وبالذات عرب الجزيرة مشهورين كانوا بالأمية، سواء كانت أمية أمية القراءة والكتابة، أو سواء كانت أمية بأنهم أمة لم ينزل عليها كتاب، أو سواء كانت أمية الثقافات المغلوطة والمنحرفة، كان كلها مجتمعة في عرب الجزيرة. في عرب الجزيرة جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وانتقل بهذه الأمة الأمية، وجعلها أمة تضاهي أرقى الحضارات وأقوى، وهزمت أقوى الحضارات، الحضارة الرومانية والفارسية وغيرها من الحضارات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف كان في الجانب الاجتماعي، كيف كان واقع المرأة؟ المرأة كان مثل ما ذكر بعض المؤرخين الكامل ابن الأثير والطبري بأن بعض القبول العربية كانوا إذا زوجته قدها أتولد يحفر لها حفرة في مكان، وأول ما يشاهد يحفر حفرة لها في المكان اللي أتولد فيه، وأول ما يشاهد الذي خرج أنثى على طول يدفنها، وإن كان ذكر أبقاه وخلاه باقي. وأيضا كان البغاء منتشر، والأولاد الغير الشرعيين كانوا منتشرين بشكل كبير، وكان بعض الأحيان يتنازع على المولود 14 رجال، وكان تفكك أسري يتجه نحو تدمير تماسك الأسرة نفسها. وكانت ذات الرايات مشهورة أو بشكل كبير، الإمام علي كان بيتحدث عن تلك الحقبة، قال أضاءت به البلاد بعض الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. فكان واقع سيء، واقع سيء. أيضا لم يكن لها حقوق اجتماعية، فكانت المرأة تورث كما يورث الرجل، كما يورث الدولاب ولا السرير ولا يورث أي قطعة من أثاثه، يورث أي قطعة من أثاثه. بل كان هناك صفات سيئة، فالأولاد يزوجوا بزوجة أبوهم بعد ما يموت أبوهم، يعني زوجة أبوهم اللي ما تكون أمهم. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكانوا يتزوجوا بخالاتهم يعني، وهذا كانت فاحشة كبيرة، بل يرثونها يورثوها من جيز التركة، من جيز الأثاث. فكان واقع العرب واقع سيء في هذا الجانب. أيضا في الجانب الذوقي، جاء الإسلام، طبعا جاء الإسلام العظيم فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي، وارتقى بشكل كبير بهؤلاء العرب، ارتقى بهم ارتقاء كبير. أيضا في الجانب الذوقي، كان العرب يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كانوا بيأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، كل هذولا القذارات كانوا يأكلوها التي لا تنسجم حتى مع الفطرة، يعني فطرتك الطبيعية تمج الميتة، كانوا يأكلوا الميتة. فالإسلام من عظمته مثل ما يقول الشهيد القايد رضوان الله عليه، الإسلام يجعل أذواق الناس رفيعة، أذواق الناس رفيعة. أما في جانب الاستقرار الأمني والحروب المستمرة فحدث ولا حرج، القطاعات في كل مكان والحروب على أتفه الأسباب. ربما اشتهرت معركتين اللي هي داحس والغبراء ومعركة البسوس واللي استمرت من 30-40 سنة، وعلى ويش كانوا يتقاتلوا؟ يعني على أهداف نبيلة، على أشياء تافهة، على عقال بعير ولا على سباق خيل ولا على أشياء تافهة جدا. جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكل منطقة يصل إليها الإسلام نعمت بالاستقرار وأصبحت أهدافها كبيرة، وبدل ما كانوا يقتلوا بالآلاف في سبيل قضايا تافهة أصبحوا يقتلوا أقل من هذا العدد في سبيل أهداف نبيلة، في سبيل إزالة الطواغيت والمجرمين ونصرة المستضعفين وإزالة الأشواك من أمام التحرر والبشرية. فهذا كان من الإيجابيات الكبيرة، النقلة العظيمة التي نقلهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كيف كان الواقع الاقتصادي؟ الواقع الاقتصادي كان مزري، وكانت تصل الحالة إلى أن تنقسم الفئة المجتمع إلى قسمين، قسم شديدي الفقر وقسم شديدي الثراء، شديدي الثراء وشديدي الفقر. وصل الفقر عند البعض لأن يقتل أولاده خشية فقر، مثل ما قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يقتلوا أولادهم إما خشية من الفقر، ولا يعني قد خايف على المستقبل ابنه أي يموت جوع ولا عار، أشياء كثيرة، يعني أشياء سيئة يصل إليها، وهذا مشكلة. وكان الربا سائد، وليس يعني كان كظاهر اجتماعية، وكان اليهود هم مسيطرين على الحركة التجارية الربوية. بل تحكي كتب التاريخ بأن أبو سفيان كان يخرج بقافلة لأهل مكة بكلهم ويمارس الربا على هذا بهذا الطريقة. فجاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وبدأ الازدهار الاقتصادي. صحيح أن في مراحلها الأولى وفي محطات معينة كان يعاني المجتمع المسلم من حصار خانق ومن ضائقة اقتصادية، ولكن هي طبيعة أي أمة تنهض وتصل إلى مرحلة العظمة لابد من مرحلة مخاض. ولكن بعد فتح مكة وبعد انتهاء الحصار وبعد أن أصبح النبي هو القوة الأساسية، بدأت الازدهار الاقتصادي وبدأ الخير بشكل كبير جدا، الخير الاقتصادي. فهنا يعني جعفر الطيار عندما كان أمام النجاشي وجاءوا مندوب قريش عمرو بن العاص ومعه شخص آخر ليستعيدوا المهاجرين إلى الحبشة، تكلم بكلمات معبرة، شخص الواقع الذي كانوا فيه وكيف جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ونقل العرب نقلة كبيرة. قال جعفر الطيار رضوان الله عليه للملك: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش،

0: وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذا إيجاز مختصر لهذا الرجل العظيم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام عليه سلام الله عليه، الذي سماه النبي جعفر الطيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفقكم ويهدينا، وأن يجعلنا نقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبأخلاق رسول الله وبمواقف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، ستظل الشهادة سماء كلها رفعة وحب وتضحية وفداء، سماء من الشجاعة والسمو الأخلاقي الفريد. هكذا عودونا الشهداء الأبرار أن يقدموا لنا أجمل صفحات التضحية والعطاء، إنه العطاء المنقطع النظير. هكذا أدهش الدنيا بأسرها ببسالتهم وبطولتهم وعظمتهم وأخلاقهم وشرفهم وكرامتهم، وكانوا هم العنوان الأبرز في تاريخنا المعاصر. كيف استطاعوا أن يحفروا أسماءهم الغالية على جدران الزمن والقلب؟ كيف أبهجوا قلوبنا بتضحياتهم؟ وكيف عانقوا سماء الرفعة بعظيم ما قدموا؟

كانت أخلاق الشهيد كبستان كله زهر وورود، أخلاق حميدة صاحبة قيم عالية مبنية على الود والاحترام والصدق والأمانة والإخلاص. كان شهيدنا رمزا للتضحية والإيثار، يعمل من أجل الآخرين، لا يهمه نفسه، وإنما وشمعة تشتعل وتحترق من أجل أن يضيء الطريق لكل من عرفه وكان معه. كان شهيدنا بشوش الوجه، وابتسامته كغيث الغمام، يزرع الفرح في قلب كل من يقابله. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، من مهروا اليمن بعظيم تضحياتهم. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

التحق الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد بالمسيرة القرآنية بقلب ملؤه الجهاد، داعيا إلى الله وإلى جبهة العزة والشرف والكرامة والصمود والكبرياء. كان بطلا لا يشق له غبار، أبلى في جبهات العزة بلاء حسنا، ليث الوغى والسم العدا. لمثل هذه الشخصيات العظيمة تبنى الأوطان وتشترى الحرية بالدم القاني. هؤلاء من يرسمون للوطن مستقبله وقراره وبقاءه حرا أبيا، لأن لديه أبناء بارين به ضحوا من أجله بالغالي والنفيس.

الشهداء هم أعظم خلق الله، وهم فجر أوطانهم وعبير دروبهم، وهم النور الذي يستظل به الأحرار الذين يمضون على دربهم إلى جنان الخلد، والمسير إلى الكرامة وإلى رسم الأمل في قلوب الشجعان، ورسم الطريق الصحيح في الجهاد والاستشهاد. هذه الثقافة الكبيرة العالية والعظيمة التي نقشت في قلوبهم وأفئدتهم، فهذه هي اليمن، ولادة برجال الرجال، ولادة بشجعان، ولادة بالعظماء. هذا هو تاريخها المشرف، وهذا هو العبق الذي لا ينقطع، وهذا هو الوطن الذي ضحى من أجله رجال اليمن العظماء الشرفاء الأبطال في جبهات العزة والشرف والكرامة والصمود. فسلام ربي على شهدائي.

التحق الشهيد البطل في جبهات العزة والشرف والكرامة، وكانت أهم وصية للشهيد أن تلتحق أسرته وأصدقائه بالمسيرة القرآنية وعلى نهج أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سيشهد التاريخ ملاحم وبطولات وتضحيات عظام عمدت على صفحات الكرامة حبرة وبدم غال يكتب به اليمن فوق كل شيء، وحرية الوطن أعلى وأغلى من كل الأمنيات. شهداؤنا هم من يكتبون التاريخ والمجد في أبهى صفحاته وبحبر دمائهم الزكية الغالية. إنهم عظماء كرماء على أوطانهم، فاللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في جنات النعيم، جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وارزقهم مقاما عند رسولك الكريم، جنات الخلد خالدين مخلدين عظماء.

استشهد البطل عبد العزيز الجنيد وزف إلى السماوات العلى عند الشهداء والصديقين والأنبياء هناك حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك حيث الحياة الأبدية والسعادة الحقيقية. فهنيئا لهم كل هذا المجد العظيم، وهنيئا لهم ما نالوه من عطاء إلهي كبير. تلقت أسرة الشهيد البطل الجنيد نبأ استشهاده بنفوس يملأها الرضا والسعادة الغامرة، وملئت قلوبهم بالعزة والكرامة والفخر، لأنه نال ما تمنى واستلم السك الإلهي ودخل جنة عرضها السماوات والأرض، وكان من الأبرار الأحرار العظماء الشرفاء الأطهار. هكذا ستظل اليمن كعبة الأحرار ومنبع الشهادة ومعنى التضحية والحرية، هي الرافد الأول للبطولة والعطاء العظيم. فسلام ربي على الشهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

إضاءة. هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث بنت الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد في مراحل حياته العطرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون. صدق الله العظيم. نحمد الله على نعمة الهداية والعلم الإلهي سماحة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أنا ابنة الشهيد عبد العزيز منصور الجنيد أبو أحمد. كانت طفولة الشهيد ولد في قرية الصراري جبل صبر محافظة تعز، ونشأ وترعرع فيها. درس في مدرسة الإنقاذ بالصراري في مرحلة طفولته، ثم التحق بعد معدله للمعلمين لاستكمال تعليمه الأول. اهتمامات الشهيد سلام الله عليه: دراسة خريج كلية التربية والتعليم، وعمل معلما في المجتمع التربوي والشيخ جمال الدين بالصراري. كان مربيا مثقفا وخطيبا مجاهدا حول التعليم إلى جبهات وثقافات، إلى سلاح تولي الإشراف على 4 مجالس ثقافات فيها قرية الصراري والحيار بالبرح وحاصبان. لقراءة ملازم الشهيد القائد أقام حلقات تحفيظ القرآن وتدريس الدروس في جامع الشيخ جمال الدين وخطبته فيه، وأشرف على الدورات الصيفية والمسيرات والفعاليات الدينية. التحق الشهيد إلى الجبهات، كان من السابقين في المسيرة القرآنية منذ البداية، وتحرك مع الشهيد عبد الخالق الجرادي لتوعية المجتمع. سجل أنه تعرض للأسر في كثاف دماج أثناء زيارة لصعدة، وتم تحريره لاحقا. أما تحرك الجهاد المباشر فكان في 17 إبريل 2015، حيث توجه برفقة الشهيد الجرادي لإمتاد موقع العروس بالمواد الغذائية وفك الحصار عنه. العدوان محذرا من أمريكا وإسرائيل، حتى اتهموها المرجفون بالمجنون. قيادة المسيرات الخارجية من جامع الشيخ جمال الدين وإصراره على إيصال الأمداد لموقع العروس رغم المخاطر. وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل تشهد الشهيد سلام الله عليه 17/4/2015 أول جمعة من رجب 1436 للهجرة في منطقة نجد العباد قرية حصان عزلة المعقاب مديرية صبر الموادم. أثناء عودته من موقع العروس، كيفية تلقى الخبر النص المرافق لما يذكر الطريقة المحددة التي تلقى بها الأهل الخبر كالاتصال أو النعم، بل ركز على تفاصيل الكمين الغدار الذي نفذ مرتزقة الإصلاح والقاعدة الداعش حيث استهدفوا بالرصاص مباشر. رفضه البطولي لتسليم الشهيد عبد الخالق الجرادي للكمين الغادر رغم طلب المرتزقة ذلك.

وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل مباشر، ولكن وصيته العملية تجلت في تربية الأجيال على الهوية الإيمانية وتعميد المسيرة بالدم وإعلاء راية مقاومة الاستكبار، والتي تحققت لاحقا بتطوير الرد على السفن وبوارج الأدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بين أركز القيم الإنسانية الضامنة يبرز الوعي المحصن من شتى محاذير الغفلة والرخاوة الإدراكية كسلاح فاعل في مواجهة الحروب الناعمة. وبهذا السلاح تقهر الشعوب الحية أشد التحديات وأعتى الأعداء. بهذا السلاح أيضا تتم المقاربات الدقيقة للمفاهيم والمعاني والأوضاع، وعليه يدرك اليمنيون كشعب مسلم بوعيهم القرآني وحكمتهم وإيمانهم أن الارتباط بالنبي الأكرم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط بأرقى وأسمى المصافي والعناوين القيمية. وفي ضوء من ذلك يتجلى معنى تفاعلهم المميز مع مناسبة كالمولد النبوي الشريف بكل أبعاده ودلالاته. فمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفق هذا المنظور أو الحيثية الموضوعية هو مولد العدل والرحمة والعزة والحرية والكرامة الإنسانية، مولد الصدق والأمانة والتواضع والحب والسلام، وهو ولادة حية متجددة للمعرفة الراسخة والارتباط الوثيق بأنبياء الله ورسله وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، كشرط حتمي لنجاعة المواجهة مع التحديات والأخطار والأعداء الذين تعيش الأمة والبشرية اليوم أوج ذروة الصراع معهم ومع هجمتهم الوحشية الداهمة الخطيرة. إجمالا، مولد هذا النبي العظيم هو مولد القيمة الإنسانية الأعلى والأسمى في صيغتها الإلهية الخاتمة الكاملة المكتملة. هو مولد لبنة التمام لصرح هذه الإنسانية الأخلاقي والقيمي وجهازها المناعي الروحي والعقائدي في بعده الرباني ومنبته السماوي وتأصيله الإلهي، حيث الشمول والإحكام ودقة التشخيص والمعالجة في ذروتها. لذلك نحتفل كشعب يمني بالمولد النبوي الميمون المبارك، ونعلي من شأن هذه المناسبة العيدية السنوية الشريفة. نحتفل بها ومعنا كل المؤمنين الصادقين الواعين والأحرار في هذه الأمة، بل في هذه الإنسانية، ونعظم شعيرتها المقدسة الخالدة وفق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتفل باحتفالنا بالمولد النبوي الشريف بالضوء القاهر لكل ظلمة والجمال المبدد لقبح الجور والطغيان والجبروت. نحتفل بالكف التي هدمت أوثان الضلال والجهل والعبودية، والترياق الذي يدحر أمراض الخضوع لغير الله ويصد سموم القابلية لهيمنة قوى الشيطان الإبستيني الصهيوني الأمريكي التي تعربد وتعيث في الأرض فسادا كلما خلالها الجو وأخليت الساحة من عوامل القوة والحصانة الحقيقية التي كان مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله تدشينا لخارطة فعلها الحيوي في شرايين وروح كل مؤمن حر يقارع تلك القوى الشريرة بكل ما أوتي من قوة وإيمان وعزم. وهذا ما يفعله شعبنا اليمني المسلم المؤمن العزيز، هذا الشعب الصامد الحكيم، شعب الجهاد والإيمان، شعب محمد منذ عقد وأكثر من الزمان، مسطرا أعظم آيات الصمود والنصر في مواجهة أعتى أعداء الإنسانية من القتلة والنهابة والسلابة والخونة والمطبعين والمنافقين. هذه الطغمة التي واجهها وما زال شعبنا اليمني بكل أشكالها العدوانية العسكرية والحصارية وكل أشكال هجمتها الخبيثة، والتي قل أن عرفت البشرية شبيها لها، ومقدما هذا الشعب أيضا في الوقت ذاته أبهى النماذج للشعوب التواقة إلى حريتها، والتي تخوض في أعتى غمرات التحدي والخطر وتتحدى هجمات الموت والردى في مواجهة مخالبه الأكثر شراسة وتوحشا وضراوة. وهذا هو حال الشعب الفلسطيني الحر المجاهد المظلوم أمام برابرة العصر وذباحي البشرية الذين يقودهم الذئب الأمريكي الصهيوني.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

0: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء. تخيلنا برعاية من الله وتوفيقي وبإشراف مكتب التربية والتعليم بالأمانة إدارة الأنشطة المدرسية تقيم مدارس اليمنية الحديثة بمنطقة السبعين التعليمية، الإذاعة النموذجية عن المورد اللغوي الشريف، ومن أنشطة المرحلة الأولى من المسابقة السنوية لأفضل إذاعة ومدرسة للعام 1448. سمعت هذه لحظة الأستاذ فؤاد ناجي
1: كل شيء. التلفون مثل اسمه تلف، أول التلف يتلف. البعض من الطلاب أصبح مدمن، ما يضيع إلا طوالي عند التلفون والأيباد والنت، يصير الساعة مثل 5 دقائق. وفي طلاب شطة يضيع غدا ومسك فتح الشنطة ومسك الواجبات وكتب الدروس وقام صلى وسر عمله. التلفون إيش عاد تخرج منه؟ تخرج منه تايه ضايع. وبعدين ما هو وقته بالنسبة لك أنت كطالب، علاقتك بالتلفون لا حد يتصل لك ولا معك عمل ولا أنت موظف، لا يضيعك. هذا النصيحة الأولى. النصيحة الثانية اللي أحذركم منها، اذكر أنا أسفل أنت كطالب بتجي مدرسة فيها 100 طلاب. أش قال الشاعر العربي؟ واختر قرينك وصل فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. إذا جلست مع شطار يا شاطر. اذكر أنا كنت في صف أول بالمدرسة، وبعدين كنت في الصف الأخير. الأخير يعني يجلسون أنتوا عارفين يعني المشاغب والمورص. جاء في طلعني الصف الأول وقال لديك، طبعا جالي في صف ثاني لأني كانت نتيجتي في أول ضعيفة، جالي في صف ثاني طلعني في الصف الأول وقال لي كنت أجلس مع ذي. ذي اللي جلسني معك كان هو الأول من الأوائل. في نفس السنة ذي اللي جلسني مع الجيل الأول وأنا جيت إيش الثاني. وبعدين هكذا إحنا ويا نتبادل، يا هو الأول وأنا الثاني، أنا الأول وهو الثاني. لما تخرجنا صاحب ساحب، ومن جالس جالس. ما يجي واحد يبصر لها الفوضي، ايش عايز تسجله في الكشوفات؟ فوضي. ما تجلس مع واحد مهمل ما بيكتبش واجبه، يوم يقول احنا خلينا نتفسح، ويوم قال سرنا المستشفى، ويوم قال يوم عندنا ضيوف، ويوم قال كنت مريض، ويوم قال يعني اشتي يغيب، هكذا بعد اعمل زيهم. لكن اذا اخترت صاحبك بعنايه فتتنافس انت وياه، هو يجي الاول وانت الاول مكرر. اذا زحمت الثاني. ذلك انا اوصي اولادي مثل ما بنيت اولادي في البيت، الصاحب مثل المصعد. شفت المصعد بيسمي احنا اسانسير، الصاحب مثله. يا طالعني يطلعك، يا نازلي وش ينزلك. هذه النصيحتين اهديها لاولادي وابنائي طلاب المدرسة، مدرسة اليمنية الحديثة. ونسأل الله في هذا المولد أن ينور قلوبكم وأن يصلح أحوالكم وأن يكتب أجر الإدارة المثالية النموذجية لهذه المدرسة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. ولكم دعوة عامة في يوم 12 من ربيع أول يوم الثلاثاء القادم، أن يكون الكل حاضر، كل أبوكم يصير حضر المولد، حضر أنت وأخوتك وأبوك في مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله. إن هذا المولد فيه محبة وفيه فرحة وفيه صلاة على النبي وآله، وفيه أجر وفيه ثواب وفيه هدى وفيه تعظيم من الله سبحانه وتعالى. أعتذر عن الاستعجال مجددا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا.

0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: نور بمولده الوجود تعظما، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائكة أدركت. من أجل سجدت وعاد مكرما، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوعى النجوم وللشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري، الفجر موطنه وأين تبرعما. أما الآن نذهب وإياكم إلى فقرة كلمات إلى المصطفى ومع الطالب مازن. محمدي هنا باسم المصطفى هتفوا، ما همهم تستمر الحرب أو تقفوا. محمديون طاشر قوتهم، لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا. صبت حروب العجا فيهم لتصرفهم عنا جطاء، فخاضوها وما انصرفوا. لأنهم وطواغيت ولا طرف، ونحن والمصطفى في حربهم طرف. ضاق الأعادي وشعبي فيك محتفل، حر عزيز كريم شامخ أنف. البحر طوفان كالعاتي سيغرقهم، ولا جنى عنك للمحتل سيرتقف. صلى عليك النفير العام انطلقت، قبائل أنت فيها الثار والنكف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا. الله أكبر. الموت للعزة، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك.
2: من تراث تهامة إلى رحال المصطفى.

الكون فيك أنشأ اصطفى الله محمد يا رؤوفا يا رحيما بالمعالي أنت فخر.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقع خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. البداية من المرتفعات الجبلية، تقصح إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يرافقها الرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات البيضاء الضالة تعز إب ذمار ريمة المحويت وغرب صعدة ومرتفعات حضرموت شبوة وأبين ولحج، ومتفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات عمران حجة صنعاء الجوف ومأرب. يتكون الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. أما المناطق الساحلية الطقس فيها غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 25 إلى 55 عقدة حول أرخبيل سقطرة وعلى السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. أما في المناطق الصحراوية الطقس إلى غائم جزئيا حار شديد الحرارة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 45 درجة مئوية مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت شبوة مأرب والجوفة، وتنشط الرياح أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى ففي صنعاء العظمى 32 الصغرى 17 والطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة، تعز 32 18 وذمار 29 12 إب 28 15 وفي صعدة 34 17. أما في الضالة 31 19 لبعوس لحج 30 18. في المحويت العظمى 27 والصغرى 16 عمران 33 والصغرى 14 وشعيب 25 9 درجات حجة 31 20 السدائب 27 15 البيضاء 31 15 الجبين ريمة 26 17. في المناطق الصحراوية منها سيئون العظمى 44 والصغرى 28 عتق 37 الصغرى 26 مارب 41 الصغرى 28 الحزم الجوف 42 الصغرى 26 البقع 43 26 وفي بيحان العظمى 39 28. في عدن العظمى 37 الصغرى 30 المكلا 33 28 الحديدة 37 32 وسقطرة 33 27 أما الغيضة 28 26 زنجبار 38 30 المخا 35 30 الحوطة لحج 38 29 عبس حجة 40 28 الحبيلين 37 27 عشرون. أما التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر فيقول تدفق، يحذر الإخوة المواطنين من تدفق السيول والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها سيرا على الأقدام أو بالمركبات أثناء وبعد هطول الأمطار مخاطر العواصف الرعدية، وينصح أيضا بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف الرعدية. الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما
في المنحدرات والطرقات الجبلية، وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية بسبب استمرار هطول الأمطار. ينبه أيضا من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب في المناطق والسهول الساحلية والصحارى والهضاب الداخلية من الطقس الحار يحذرهم والشديد الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. هذا مستمعينا كان كل ما في نشرة الطقس لهذا اليوم المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع.

البداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن فرض 3 معادلات ردع استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. تواصل الفعاليات الشعبية والرسمية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة والمحافظات. تقارير دولية تؤكد شلل صادرة النفط السعودي وتخبط الرياض أمام الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق الشرطة بغزة ويصيب طفلة ومسنة بنابلس. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيا مجلس الشورى ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية بحضور رئيس المجلس محمد حسين العيدروس. أكد خلالها أمين عام المجلس علي عبد المغني أن ما يعيشه اليمن من نصر وتمكين هو ثمرة التمسك بالسيرة النبوية والقيادة الحكيمة، وجدد المجلس تأييده المطلق للعمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة في استهداف منشآت العدو السعودي وتحشيداته العسكرية، مشيدا بدورها في تثبيت معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار، وداعيا إلى توحيد الصفوف للتصدي للتحديات وإسقاط الوصاية الأجنبية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في فعالية أقامتها دائرة التوجيه المعنوي بذكرى المولد النبوي الشريف أن القوات المسلحة أصبحت تفرض معادلة الردع بما تمتلكه من قوة، معلنا فرض 3 معادلات رئيسية تتمثل في الحصار بالحصار، استهداف التحشيدات السعودية، وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات. وأوضح العميد سريع خلال الفعالية أنه تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو، تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع، منها 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر. وأضاف أنه في إطار الرد على استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة، نفذت القوات المسلحة بفضل الله تعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط بالمنطقة الشرقية، إلى جانب تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت تحشيدات العدو في الرويك والعبر والوديعة ومارب والمخا. وقد أسفرت هذه العمليات عن مصرع إصابة المئات بينهم قادة وضباط سعوديون وإحراق وتدمير سفينتي إنزال عسكريتين نحو 10 زوارق حربية تمارس القرصنة والتقطع في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. إلى ذلك جدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة تحذيره للنظام السعودي من أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل، مؤكدا أنه لا خيار أمام الرياض إلا رفع الحصار والدفع بالمرتبات وإنهاء العدوان ورحيل المحتلين، مع تجديد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن. تواصلت الفعاليات والأمسيات والندوات الثقافية والمسيرات الضوئية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ركزت كلمة الفعاليات على أن إحياء هذه المناسبة يمثل إعلانا وولاء متجددا وموقفا ووعيا وبصيرة يستحضر من سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دروس الجهاد والصبر والثبات، وتأكيدا على عمق الارتباط الوجداني والتاريخي لليمنيين بالنبي الكريم منذ فجر الإسلام. وأكدت الفعاليات أن الاحتفاء بالمولد النبوي يمثل محطة تعبوية رئيسية لترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار وقوى الاستكبار العالمية، مشددا على أن موقف اليمن الثابت في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية هو واجب ديني وأخلاقي تمليه الهوية الإيمانية ونهج القرآن الكريم.
أكد مصدر محلي بمحافظة مأرب أن الميليشيات التابعة للعدو السعودي تستمر في قطع الاتصالات والإنترنت عن مدينة مأرب والوادي. وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إلى أن الميليشيا التابعة للعدو السعودي أغلقت أيضا طريق الفلج دون مراعاة حاجة الناس للتنقل والسفر، مما يزيد من معاناة المواطنين. وثقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في تقرير حقوقي جديد بعنوان صرخات تحت وصاية الاحتلال، الانتهاكات وجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة. وكشف المؤتمر الصحفي المنعقد بصنعاء بحضور قيادات حقوقية ومحافظي المحافظات الجنوبية والشرقية عن تفشي الانفلات الأمني والنهاب الممنهج للثروات النفطية والسمكية، إضافة إلى الإخفاء القسري لآلاف المواطنين داخل نحو 30 سجنا سريا، وتدريب الميليشيا المسلحة لتفكيك النسيج الاجتماعي. وطالبت توصيات التقرير بالإنهاء الفوري لكافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإغلاق المعتقلات السرية ومحاكمة المتورطين أمام القضاء، مع رفع الحصار عن المنافذ وتسخير عائدات النفط لصالح الشعب اليمني. أكدت تقارير إعلامية صادرة عن وكالات وصحف دولية حجم الضغوط الممارسة على خطوط تصدير النفط السعودي وشرايينه الاقتصادية جراء العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر وتثبيت معدل الحصار بالحصار. وأوضحت التقارير أن السعودية أصبحت عاجزة أمام الحظر البحري اليمني، ولجأت إلى أساليب التفاف معقدة ومكلفة للتحايل على القيود المفروضة، من بينها نقل شحنات النفط في عرض البحر خارج المسارات التقليدية عقب التوقف الشبه التام للصادرات المباشرة من ميناء ينبع. وأشارت الصحف الدولية إلى أن قوة الضغط اليمنية أرغمت الرياض على الخضوع وأثرت بصورة مباشرة على منظومة الملاحة والطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية. ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة إثر استهدافه مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 من منتسبي الأجهزة الأمنية وإصابة نحو 15 آخرين. وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن العدو يصعد استهدافه للشرطة المدنية بهدف إحداث الفوضى والجبهة الداخلية، واصفين ادعاءاته بالواعية ومحذرين من انهيار الاتفاقات جراء استمرار الجرائم، ومطالبين المجتمع الدولي والوسطاء بالتدخل الفوري لوقف العدوان. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت طفلة في 15 من عمرها ومسنة في 70 بشظايا الرصاص الحي جراء اقتحام قوات العدو الإسرائيلية أحد المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وأطلاق النار داخله. إلى ذلك استشهد 3 شبان وأصيب آخر جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفيدون وزوطر الشرقية جنوب لبنان. وفي استمرار لخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، شن العدو الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدات صربين والمنصوري ومجدلزون تزامنا مع تفجيرات ضخمة طالت منازل ومناطق في بلدات الخيام وحولة وطلوسة وبني حيان بقضاء مرج عيون، وتحليق مكثف للطيران المسير في أجواء العاصمة بيروت. أكد قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني أن مخطط العدو الصهيوني لضم الضفة الغربية المحتلة لن يتحقق، مشددا على أن كيان الاحتلال يعاني من انهيار داخلي حتمي ولن يستطيع بتوحشه المساس بالمكانة الكبرى للقضية الفلسطينية. وفي شأن آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مستجدات الأوضاع والتطورات الأقليمية في المنطقة، وأجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول المسارات الدبلوماسية وسبل دفع الحلول السياسية إلى جانب تعزيز التنسيق والمشاورات المشتركة بين البلدين.
مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القوات المسلحة تعلن فرض ثلاث معادلات ردع استراتيجية، وتحذر الرياض من أي تصعيد. تواصل الفعاليات الشعبية والرسمية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة والمحافظات. وتقارير دولية تؤكد شلل صادرات النفط السعودي وتخبط الرياض أمام الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق الشرطة بغزة ويصيب طفلة ومسنة بنابلس. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

صنعاء تقدم. وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كثير من الناس ينظرون إلى السهر على أنه أمر عادي، بل إن بعضهم يفتخر بقدرته على البقاء مستيقظا لساعات طويلة. وقد نسمع عبارات مثل أنا معتاد على النوم 4 أو 5 ساعات فقط، أو سأعوض النوم لاحقا. لكن هل يستطيع الجسم فعلا تعويض آثار السهر بسهولة؟ وماذا يحدث داخل أجسامنا عندما نحرمها من النوم الكافي؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم. مستمعينا الأعزاء، النوم ليس مجرد فترة راحة أو توقف عن النشاط، بل هو عملية حيوية ضرورية للحفاظ على توازن الجسم ووظائفه المختلفة. فخلال النوم يعيد الدماغ تنظيم نشاطه، وتجري عمليات إصلاح وتجديد للعديد من الخلايا والأنسجة، كما تنظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والطاقة والمناعة والنمو. وعندما يستمر السهر أو يتكرر الحرمان من النوم، تبدأ هذه الوظائف بالتأثر تدريجياً.

كيف يؤثر السهر على الدماغ؟ أثبتت الدراسات أن قلة النوم تؤثر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة، فالشخص الساهر قد يجد صعوبة في تذكر المعلومات أو اتخاذ القرارات أو أداء المهام التي تحتاج إلى تركيز، كما قد يزداد الشعور بالتشتت والنسيان والإرهاق الذهني، ولهذا ترتفع احتمالية الأخطاء والحوادث لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كاف. وماذا عن الحالة النفسية؟ النوم يلعب دورا مهما في تنظيم المشاعر، فعند السهر قد يصبح الإنسان أكثر عصبية وانفعالا وأقل قدرة على تحمل الضغوط اليومية، كما ترتبط قلة النوم بزيادة الشعور بالتعب وتقلب المزاج وانخفاض القدرة على التحكم بالمشاعر. أما الجهاز المناعي فهو من أكثر الأجهزة تأثرا بالسهر. أثناء النوم ينتج الجسم العديد من المواد التي تساعده على مقاومة العدوى، وعندما يقل النوم لفترات متكررة قد تنخفض كفاءة بعض وسائل الدفاع الطبيعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.

مستمعين الكرام، هناك جانب آخر قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، وهو تأثير السهر على الوزن والشهية. فالنوم يساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع، وعند السهر يختل هذا التوازن، فيزداد الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. ولهذا تلاحظ بعض الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لساعات قليلة قد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن مع مرور الوقت. كما أن السهر المزمن قد يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية، فالنوم الطبيعي يساهم في تنظيم ضغط الدم ومعدل نبضات القلب. أما الحرمان المستمر من النوم فقد يرتبط بزيادة الإجهاد الواقعي على الجهاز القلبي الوعائي على المدى البعيد. ومن التأثيرات الأخرى للسهر: الشعور بالإرهاق المستمر، الصداع المتكرر، انخفاض النشاط البدني، ضعف الأداء الدراسي أو المهني، بطء ردود الفعل، تراجع القدرة على التعلم واكتساب المهارات الجديدة. لكن هل يمكن تعويض النوم المفقود بالكامل؟ الحقيقة أن النوم الإضافي قد يساعد في تخفيف بعض آثار الحرمان المؤقت من النوم، لكنه لا يمحو جميع التأثيرات الناتجة عن السهر المتكرر. ولهذا فإن الحصول على نوم منتظم وكاف يظل أفضل بكثير من محاولة التعويض بعد أيام من السهر. كيف نحافظ على نوم صحي؟ من أهم الخطوات تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، تقليل استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تجنب المنبهات في ساعات المساء، تهيئة غرفة هادئة ومريحة للنوم، الحصول على نشاط بدني منتظم خلال النهار.

رسالة الحلقة. السهر ليس مجرد شعور بالتعب في اليوم التالي، بل هو عامل يؤثر في الدماغ والمناعة والمزاج والقلب والقدرة على التعلم والعمل. وكلما كان النوم أكثر انتظاما وجودة، كانت صحة الجسم أفضل وقدرته على أداء وظائفه أعلى.

مستمعين الكرام، قد نؤجل النوم من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه، لكن أجسامنا لا تؤجل حاجتها إليه، فالنوم الكافي ليس رفاهية بل ضرورة بيولوجية لا تقل أهمية عن الغذاء والماء. وعي صحي.

وعيٌ صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لكم التحايا من الإعداد والتقديم سماح القوم وأماني عامر. ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يونس جغمان وميسون الروديني. ومن الصيانة حمادي البيدي. نظم ومعلومات محمد المتوكل. من الهندسة الصوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الهشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض القلوب إلى الممات. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى به الغمام وتذهب بذكره الأسقام. نور النور وبهجة السرور بنور وجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله بإذنه، نور العيون وخفقان القلوب وصفاء الأرواح وضياء البصائر وسبب الهدايات وسر رحمات الله المطلقة وأنواره التي بها أرواح المحبين معلقة، صلاة ترزقنا به وبها العفو والعافية والتوبة والرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأطلق ألسنتنا بذكرك وطهر قلوبنا من الأغيار واملأها بالأنوار واجعلها مخزنا للأسرار والخشية لله الكريم الغفار. نسألك يا الله بحق نبي الرحمة أن تجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار والمستغفرين بالأسحار الحامدين الشاكرين بالإعلان والإسرار والإسرار بخير ولطف وعافية وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

ما أجمل أن نعيش هذه الأيام مستمعينا الأعزاء بذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وما أجمل هذه الاحتفالات التي تتزين بها المجالس والموالد والأماكن والوزارات المكاتب، كل منا يعمل على قدم وساق ويعلن ولاءه للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتفي ويعبر عن هذا الحب امتنانا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة المهداة للعالمين. هذه الرحمة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى كي نعتصم بها ونحتفل بها، نحتفل برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، ونسأله من خلال احتفالاتنا هذه أن يرزقنا تقوى القلوب. أيضا مستمعينا الأعزاء، إلى جانب يعني الدلالات والمقاصد العظيمة للمولد النبوي العظيم والذي نتشرف في كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى بإحيائه، كالوحدة الإسلامية، الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، أيضا الاحتفال برحمة الله وفضله والتي تعتبر يعني من تقوى القلوب. هناك فضيلة لا تقل عن كل ذلك، وهي أن المولد في حد ذاته والاحتفاء بهذا اليوم العظيم وبهذه الذكرى العظيمة من المواقف التي تغيظ الكفار والمنافقين، وفي كل موقف أو خطوة نخطوها هي تغيظهم أجر كبير من الله سبحانه وتعالى. فقد ربط الله أو ربط الله تعالى في القرآن الكريم بين المواقف التي تظهر عزة الإسلام وقوة المسلمين وتماسكهم، وبين حالة الغيظ التي تصيب الكفار والمنافقين. فالعزة الإيمانية ليست

شعورا داخليا مفصولا عن الواقع، بل هي سلوك عملي ومواقف ظاهرة يقصد بها إغاظة الخصوم وإدخال الهم والحزن على قلوب أعداء الدين.

يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآية الكريمة تتجلى الغاية الإلهية من قوة هذا الزرع ونموه في إغاظة الكفار، وكلما أظهر المسلمون مظاهر الارتباط بنبي الله تعالى ودينهم كلما تجدد هذا الغيظ في صدور المتربصين وأحياء المولد النبوي بأبهى حلل الفرح والتعظيم، وهو مظهر من مظاهر هذا الزرع الذي ينمو ويثمر عزة ومنعه.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأ النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مشواره وحيدا من مكة المكرمة، صدع بأمر الله، وقف ضده طغاة العالم آنذاك، اليهود والنصارى ومشركو العرب، بل وقومه وقبيلته، الجميع شنوا عليه حروبا إعلامية وعسكرية واقتصادية، لكن كل هذه الجهود جميعها فشلت، وانتصر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، انتشر صوت الحق وعم الإسلام وسادت راية التوحيد، وسقطت الأصنام الحجرية والبشرية، وذل الطغيان، ونهض المشروع الإلهي منتصرا على أرجاء المعمورة. وهذا يدلنا على أن الإسلام مشروع خير ورحمة وبركة للبشرية، مشروع كتب الله له النجاح والغلبة والظهور مهما تعاظمت إمكانية الأعداء. وهذا أكثر ما نحتاج أن نستشعره خلال هذه الأيام في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما بلغت قوة الأعداء ومهما بلغت إمكاناتهم المادية والإعلامية ومهما بلغت أبواقهم، إلا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بإحيائنا لمولده سيكتب لنا بإذن الله سبحانه وتعالى النصر القريب على كل هذه الهالة الإعلامية الكبيرة وعلى كل ما يحيكه الأعداء ضدنا.

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الصورة القرآنية التي يصف فيها الله سبحانه وتعالى النبي بالسراج المنير. فالسراج لا يقول لأحد بأن ينظر إليه، بل يجعل الناس ينظرون إلى الطريق. وهذا سر من أسرار بقاء نبي الرحمة، فمن جعل نفسه غاية ينتهي حين تنتهي، أما من جعل نفسه دليلا إلى الله تعالى فإن الطريق يبقى شاهدا على رسالته. ولهذا بقي ذكره إلى اليوم في صدق تعلمه أحد منه، في رحمته ورثاء قلب، في سجدة عرف بها الإنسان ربه، وفي موقف عدل نهض فيه رجل لأنه تذكر ما تعلم من رسالته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نحيي ذكراه تحيا بها قلوبنا وتحيا بها أبصارنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحتفون ويحتفلون ويذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسيرون على نهجه. فمسألة الاحتفال ليست مجرد فعاليات تنتهي بانتهائها، إنما هي محطة لاستذكار هذا القدوة، لاستذكار ماذا كان يفعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حتى نصل إلى الطريق الحق ونقف ونثبت أمام الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا الثبات، وأن تتكلل هذه الفعاليات بالنجاح والارتباط الإيماني بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.
1: الكون أشرق والخلائق شرفت وسنا.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين الأعزاء، نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع فرض 3 معادلات ردع استراتيجية تشمل الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة، مؤكدا استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 أخرى من العبور، إضافة إلى تنفيذ 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتحشيدات العدو في عدة جبهات، مشددا على أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل. وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية دولية عجز السعودية أمام الحظر البحري اليمني ولجوئها لأساليب التفاف مكلفة لنقل النفط، مشيرة إلى أن العمليات اليمنية أربكت منظومة الملاحة وسلاسل الإمدادات العالمية وأجبرت الرياض على الخضوع لمعادلة الردع. تواصلت الفعاليات والأمسيات الثقافية والمسيرات الضوئية في أمانة العاصمة والمحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أكدت الكلمات أن إحياء المناسبة يمثل محطة تعبوية لترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز الصمود ونصرة القضية الفلسطينية. استمرت الميليشيات التابعة للعدو السعودي في قطع الاتصالات والإنترنت عن مدينة مارب والوادي وإغلاق طريق الفرج، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين. وفي فلسطين المحتلة، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة باستهدافه مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وإصابة 15 آخرين من رجال الأمن، فيما أصيب عدة مواطنين واعتدى مغتصبون صهاينة على المنازل خلال اقتحامات واعتداءات جديدة شهدتها مدينتا نابلس والخليل بالضفة الغربية. في لبنان استشهد 3 شبان وأصيب آخر إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي مفيدون وزوطر الشرقية جنوب البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
3: وقفة إعلانية.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة؟ أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة؟
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا الأعزاء، سنكون في هذه الأثناء مع البث المشترك مع الإذاعات المحلية، وسنكون اليوم مع إذاعة البيضاء.
10: إذاعة البيضاء،
11: إذاعة البيضاء، إذاعة البيضاء،
12: 105.5.
13: معكم دائما.
14: من البيضاء، إذاعة الجمهورية اليمنية من البيضاء تقدم

0: حلقة البث الإذاعي المشترك
1: في رحاب الربيع
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.

من قلب يمن الأنصار، من مهد الإيمان والحكمة، ومن أثير إذاعة البيضاء الأبية ينطلق صوت الولاء ليصافح المدى، ويتوحد النبض في بث إذاعي مشترك عابر للمحافظات والمسافات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة البث الإذاعي المشترك في رحاب الربيع، والذي ينطلق من أثير إذاعة البيضاء المحلية ليلتقي نبضا وصوتا مع إذاعاتنا المحلية الصامدة في ربوع الوطن الحبيب. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صنعاء وأيضا إذاعة صعدة وإذاعة ريمة، وعبر أثير إذاعة الحديدة وعبر أثير إذاعة الجوف وإذاعة إب وإذاعة تعز وإذاعة حجة. مرحبا بكم أيضا عبر أثير إذاعة وطن، وأيضا مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة دلتا أف أم وبرق أف أم. أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم اليوم في هذه التغطية البرامجية الخاصة بمناسبة عظيمة وقريبة من قلوبنا جميعا. نلتقي لنحتفي معا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. هذه المناسبة العطرة التي تجمع قلوب اليمنيين وتوحد صفوفهم ابتهاجا بنور الهدى ومصباح الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مستمعينا الأعزاء، نبدأ جولتنا من قلب الحدث من إذاعة البيضاء لننقل لكم تفاصيل الأجواء الإيمانية والتحضيرات الواسعة للمولد النبوي الشريف مع زميلة صابرين الشماري. إليك الكلمة صابرين.
1: إذاعة البيضاء 105.5.
2: أهلا بمولد رسول الله. الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لها دلالتها العظيمة، فهي تعني الاعتراف والشكر والفضل العظيم والفرح والابتهاج بنعمة الله ومنته بأن بعث إلينا رسوله محمد

0: أهلا بمولد رسول الله.
1: شكرا لزملاء في الاستوديو، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة ضمن حلقة البث المباشر المشترك، والتي نسلط الضوء فيها على أجواء وفعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة البيضاء. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة الإذاعات المحلية المرتبطة معنا في هذه التغطية المشتركة، من إذاعة صعدة، إذاعة حجة، وإذاعة إب، إذاعة الجوف، إذاعة الحديدة، إذاعة تعز، إذاعة ريمة، إذاعة وطن، إذاعة صنعاء. أهلا بكم جميعا.

أيام في حياة مدن لا تشبه سائر الأيام، تأتي فلا تغير التاريخ وحده، وإنما تغير وجه المكان، وتوقظ في الذاكرة حكاية نامت بين السنين، وتفتح في القلب نافذة على زمن ما زال نوره ممتدا إلى اليوم. ومن تلك الأيام يأتي المولد النبوي الشريف إلى البيضاء. يقترب الموعد، فتشعر المحافظة كأنها تتهيأ لاستقبال ضيف عزيز، ضيف لا تطأ قدمه أرضا وإنما تطأ ذكراه القلوب. شيئا فشيئا تتبدل ملامح الشوارع، تظهر الرايات، تمتد الزينة، وتتحرك الأيدي هنا وهناك، وتصبح للبيضاء وجه آخر، وجه يلبس الأخضر، لكن سر جماله ليس في اللون، وإنما فيما يختبئ خلفه من

في البيوت تبدأ الحكاية قبل الشوارع. أم ترتب ما تستطيع، وأب يتحدث مع أبنائه، وطفل ينظر إلى ما حوله بعينين ممتلئتين بالدهشة، وشاب يشارك في التجهيز، وأسرة تستعد لأن يكون لها نصيب من هذه الأيام والتي اعتاد أهل البيضاء أن يفتحوا لها أبوابهم وقلوبهم. وفي بيت آخر تجهز مائدة، في بيت ثالث تعد هدية، وفي مكان ما هناك يد تبحث عما يمكن أن تقدمه لغيرها ولو كان قليلا. وهكذا لا يدخل المولد إلى البيضاء من بوابة واحدة، بل يدخل من أبواب البيوت ومن نوافذ الذاكرة ومن أصوات الأطفال ومن أحاديث الآباء، أيضا من أيدي النساء ومن حركة الشباب ومن تلك الروح التي تجعل الناس يشعرون أن الفرح إذا بقي حبيس القلب فقد ضعف معناه. ولأهل البيضاء طريقتهم في الفرح فرح لا يجب أن يعيش وحيدا، فحين تمتد المائدة يتسع مكانها، وحين يعد الطعام يستحضر من يمكن أن يحتاج إليه، وحين تفتح الأبواب لا يكون الداخل غريبا تماما، لأن الكرم في هذه الأرض ليس شيئا يتعلمه الناس في المناسبات، وإنما خلق له جذور قديمة في وجدانهم، وهنا يصبح المشهد أعمق من مجرد احتفال.

فالبيضاء التي ترفع الرايات الخضراء في طرقاتها ترفع معها ذاكرة تقول أن المحبة لا ينبغي أن تبقى فكرة معلقة في السماء، بل عليها أن تنزل إلى الأرض وتمشي بين الناس وتجلس إلى جوار المحتاج وتربط على كتف الحزين. ولهذا تبدو أيام المولد في بعض البيوت كأنها مواسم صغيرة للخير، وفي ذلك جمالا لا تصنعه الزينة. والأطفال في هذا المشهد لهم حكاية خاصة، يرون الأخضر في الشوارع، يسمعون الأناشيد والمدائح، ويشاهدون الناس مجتمعين، فيكبر المولد في أعينهم قبل أن يكبر في أفواههم. ثم يأتي دور الآباء والأمهات ليمنحوا هذه الصورة معناها، فيحكون لهم عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن الرحمة التي كانت تمشي على الأرض في صورة إنسان، وعن الكرم الذي لا ينتظر مقابلا، وعن قلب كان يتسع للناس حتى في اختلافاتهم. وهنا تتحول الذكرى من مشهد يراه الطفل إلى قيمة يحملها.

توقف مظاهر استقبال المولد النبوي في البيضاء عند البيوت والشوارع، بل تمتد فرحتها إلى مختلف مناطق المحافظة، إلى المدارس والمراكز وعموم القطاعات، حيث تبدأ الفعاليات والمهرجانات والأنشطة قبل حلول المناسبة، فتتحول الأيام التي تسبق المولد إلى مساحة عامرة بالذكر والسيرة. وفي المساجد تلهج الألسن بذكر رسول الله، وتقام المجالس التي تستعيد سيرته وأخلاقه، وكأن البيضاء كلها تدخل شيئا فشيئا في أجواء المناسبة، من مدرسة يردد فيها الأطفال أناشيد المحبة، إلى مسجد تصدح فيه أصوات الذكر، إلى مركز وفعالية تجمع الناس على سيرة الحبيب، حتى يصبح المولد حاضرا في تفاصيل المحافظة، وتبدو البيضاء وكأنها تستعد لاستقبال ذكرى عزيزة تسكن أصلا في وجدان أهلها.

عندما تجتمع مجالس البيضاء على السيرة والمدائح، لا يكون الاجتماع مجرد أصوات تتردد في المكان، بل كأن الماضي يمد يده إلى الحاضر، وكأن قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبر من الكتب إلى الوجوه الجالسة حولها. تذكر سيرته فتتذكر القلوب معنى الرحمة، ومن هنا من البيضاء، من هذه الأرض التي تعرف للضيف مكانته وللجار حقه، تأتي ذكرى المولد النبوي لا كصفحة نقرأها ثم تطوى، وإنما كمرآة نقف أمامها ونسأل أنفسنا: ماذا ترك فينا حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا كان في القلب رحمة فذلك بعض الأثر، وإذا كانت في اليد عطاء فذلك بعض الأثر، وإن كان في اللسان صدقة وفي البيت مودة وفي الطريق سلام وفي التعامل كرامة فذلك بعض الأثر، وحينها فقط يصبح الأخضر الذي تراه العين في البيضاء امتدادا لأخضر آخر لا تراه إلا القلوب، أخضر الأمل وأخضر الحياة وأخضر المحبة.

ليكن الاحتفال ذكرى، وليكن الحب خلقا، وليكن الخلق حياة. فالأيام تمضي والرايات تطوى، لكن الخير الذي نتركه في حياة الإنسان لا يطويه موسم ولا تطويه الأيام. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الفقرة الخاصة التي سلطنا الضوء فيها على مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في البيضاء. كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الكرام في كل المحافظات عبر جميع الإذاعات المشاركة في هذا الأثير الموحد. ننتقل الآن ونعيد الكلمة إلى الزملاء في الاستوديو الرئيسي لاستكمال ما تبقى من فقرات برنامجنا لهذا اليوم ضمن البث الإذاعي المشترك. لكم منا كل التحية وفي أمان الله.

0: محمديون، كنا ولازلنا وسنبقى. في جهادنا، في تضحياتنا، في صبرنا، في ثباتنا، في عزيمتنا، في إرادتنا، في قوة إيماننا، في ثقافتنا، في منهجنا. أهلا بمولد رسول الله، بمولد رسول الله. 105.5
1: إذن مستمعينا الأعزاء، كل الشكر للزميل الصابرين الشماري على هذه اللحظات الرائعة والنبض الإيجابي المتدفق حبا وولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في بيضاء الصمود. إذن مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. يسعدني جدا ويشرفني أن أستضيف معي هنا في الاستوديو الحديث عن عمق هذه المناسبة وتجذرها في وجدان أبناء البيضاء. ينضم إلينا في الاستوديو الشيخ العلامة مطهر الثقاف. أهلا ومرحبا بك شيخنا العزيز.
2: الله يحييك ويسلمك.
1: إذن شيخنا العزيز، الحديث حول العادات والتقاليد المرتبطة بمحافظة البيضاء، وأيضا تفاصيل المولد النبوي في مدينة البيضاء. اشرح لنا بالتفصيل ما الذي يقوم به أبناء محافظة البيضاء بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بفضل الله عز وجل، محافظة البيضاء هي متمسكة بهذه العادات. اللهم إنها الآن
3: يعني كانت من السابق.
2: أيوة، كانت عندنا من أيام أجدادنا وأجداد الأجداد وآبائنا، ثم في أيام طفولتنا كانوا يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، فيذبحوا الأغنام، يصلحوا الولائم للعشاء، يأتوا الناس من كل قرية من عدة قرى إلى حيث يكون المولد، فتجتمع الناس.
3: يعني كان مخصص لكل يوم يقيم الوليمة هذه
2: في قرية. كان كل يوم من بداية ربيع.
3: جميل.
2: في قرية من أول ربيع إلى 30 ربيع، كل ليلة في بيت. بعض القرى تستمر طوال الشهر، بعض القرى تخرج 10 أيام، وهكذا. المهم أن المناسبة عظيمة عندنا بشكل عام، فنقرأ المولد بما يسمى مولد الدباعي. هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
3: سيرة أم أيوة. أم فيما يخص عبد الرحيم البرعي.
2: عبد الرحيم البرعي هو
3: مديح.
2: من مادح النبي عليه الصلاة. نعم. من مادح النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجاد المديح في الرسول عليه الصلاة جميل. والسلام. فندرس في قصائده، تحصل الأهازيج، تحصل الفرحة، يحصل الاجتماع.
3: جميل.
2: يتعشوا كذلك الفقراء، يأتوا من أماكن كثيرة. أيوة، من أماكن كثيرة من البادية، يقولوا آل فلان الليلة عندهم مولد.
3: يعني كل قرية كانت لها يوم.
2: نعم، كل قرية.
3: مخصص يوم. نعم. هي اللي تذبح وهي نعم. اللي تستقبل الناس ويفود من خارج القرية.
2: نعم. نعم، بعضهم يذبح البقر، بعضهم يذبح الغنم. تمام. والذي لا يستطيع للذبائح يكون عنده المولد كذا بدون ذبائح بدون شيء، لكن الغالب في طبائع البيضة هو الذبائح. حتى في مدينة البيضة، حتى في مدينة البيضة
3: مسألة تكافؤ. نعم نعم. أنك تقدم للفقراء.
2: إنه في مدينة البيضة نتكلم الليلة المولد عند فلان، فيذهبوا الناس إلى بيت هذا ويتجمعون ويتعشون ويقروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأناشيد، ثم يتداولون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان
3: سيرته،
2: كيف رحمته، كيف كان صفته، كيف كانت طبائعه في الخلق، كيف رحمته بالأمة، كيف جمع الناس، كيف استطاع أن يوحد الأمة في الجزيرة العربية ثم إلى خارج الجزيرة العربية. هذه طبيعة أهل البيضة. سابقا ولاحقا وفي الآن الحاضر الآن
3: يعني لا زالت
2: الآن
3: هذه الولايم تقام وهذه الاحتفالية.
2: نعم لا زالت
3: والمولد جميل.
2: لا زالت معروفين الناس الذي يقوموا الموالد يقول لك الليلة عند الفلان عشاء وسيرة نبوية وقراءة للسيرة النبوية وأهاجيج وأشعار ومديح وما شاء الله العظيم ليلة نور يقول لك ليلة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
3: جميل.
2: ليلة جميلة.
3: نعم إذن هذا فيما يتعلق في البيوت.
2: نعم حتى
3: الشوارع تتزين يعني بالكساء الأخضر.
2: تزين وأغلب البيوت كانت تزين.
3: المساجد والفعاليات تقام فيها الفعاليات.
2: أما المساجد
3: عن هذه التفاصيل.
2: أما المساجد شوف عادات البيضة من بداية محرم من أول يوم إلى 30 محرم هذه ليليا واصل ويوميا في المساجد في مساجد المحافظة بشكل عام.
3: نعم.
2: في المدينة يكون جدول المساجد مسجد الليلة مسجد فلان يكون وقت العصر بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء الناس الذي يريدوا أن يذاكروا ويتذاكروا ويدارسوا ويقرأوا في كتاب الله يقرأوا في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقوا حتى أن بعض المساجد مرابطة ليل النهار ما شاء الله.
3: جميل.
2: كرباط الهدار للعلم ما شاء الله طلبة كثير طلبة علم وما شاء الله اجى أي وقت تسمع صفات النبي عليه الصلاة والسلام وانت عادك عند الباب الخارجي. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتردد واصل فالحمد لله. هل هناك من شك إنما هذه تجارة عظيمة عند الله عز وجل؟ والله تجارة عظيمة إذا الله عز وجل أمرك يقول أمر بأمر بدأ فيه بنفسه. من هو؟ الله.
3: الله سبحانه وتعالى
2: أمر نفسه لنفسه. هل حد يأمر على ربه؟ لا استغفر الله ما حد يأمر على الله لكن الله نفسه أمر نفسه لنفسه. أمر قديم لقديم ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه. الملائكة لا يأكلون مثلنا ولا يجامعون ولا يشربون ولا ينامون ولا لا يسبحون لله ليل ونهار. الله عز وجل أمر نفسه ثم ملائكته المسبحة بقدسه ثم ثلثا بمن؟ بكم بالكون بالمؤمنين من بريء جنه وإنسه. لكنها اشترط الإيمان. شوف هنية
3: شرطية.
2: أي الشرطية أيوة. الشرط من الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكل من لم يؤمن بالله ليست واجبة عليه الصلاة لكن كل من هو مؤمن بالله وجب عليه أن يصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: نعم إذن شكرا جزيلا لهذه الإحاطة حول تاريخ مدينة البيضاء الحافل بذكر الرسول صلوات الله عليه وسلم. إذن مستمعينا الأعزاء نأخذكم في فاصل قصير مع مخرج حلقة اليوم عمار العمراني ومن ثم نعود اللقاء معكم.

0: إذن عودة لضيفنا في الاستوديو العلامة الشيخ مطهر السقاف للحديث عن هذه الذكرى العطرة وما تمثله بالنسبة لأبناء محافظة البيضاء. إذن شيخ مطهر أنا سمعت أنك شاعر وتكتب الشعر، لكن قبل الحلقة ربما تناقشنا حول الموضوع أنه ما جهز في يعني لم تجهز في مدح المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، ربما قصائد ثورية قصائد حرة، سمعنا ولو قليل من هذه القصائد.
1: على كل حال قصائد المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها قصائد كثيرة، وكما قلنا لك محبته واجبة على كل مسلم، ولكنها ليست مسجلة وليست
0: موضع
1: عندي في الذاكرة. فالموجود في الذاكرة عندما خرجنا للتأييد الحصار بالحصار.
0: جميل.
1: وهذا من أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه كان يحشد صحابته مجاهد قاتل، فهو سيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام. فنقول في ساحة البيضاء سلام ما يبرق ومن راعد زجم، سلام ما يبرق ومن راعد زجم، من ساحة البيضاء يصلى العاصمة
0: الله.
1: للسيد القائد تحيه للعلم، عبد الملك ذي له محبه دائمة، للحق ذي قاتل وبالحكمة حكم، يوم اليمن قد له مواقف قادمة، أنصار طه اقرأ تاريخ الأمم تلقى قوى الإيمان رأس القائمة، ونجد أي الرياض وما شابهه، ونجد بات القاه في صف الظلم، يعني قديم وهم يظلمون.
0: نعم.
1: ونجد بات القاه في صف الظلم، مسالمه منهم الذي ادعى النبوة،
0: أكيد
1: مسالمه منهم حقيقة حاسمة، والنصر قادم لليمن والخير عم والكفر بايهزم، قد الله هازمه، وإن شاء الله تعالى بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبفرحتنا في هذا موسمه، إن النصر قادم لليمن، وإن الله عز وجل سينصر الإيمان وسينصر أهل اليمن، وسيكونوا خدمة الشريعة في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن دائما الحديث حول المولد، دائما ما تأتي البشارات بعد المولد، لكن نعم. هذه السنة سبقت البشارات، وإن شاء الله الفتح الموعود لهذا البلد العظيم، هذه البشارات فيما يتعلق باليمن الحبيب وأيضا يمن الإيمان والحكمة.
1: هذه الحمد لله نعتبرها من الجوائز المبشرة لليمنيين، وذلك لعقد النية أو للجزم بالنية إنهم يحيوا ذكرى المولد مهما كانت الظروف وفي أصعب الظروف. فعندما تخلص النية قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ولكل أمر إن ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بما أن بإذن الله الشعب اليمني صدق في نيته مع الله أول شيء عز وجل بمحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بالنصر، هذا أتى بالبشارة، امشوا على من تو عليه، أنشطوا تكثفوا كثفوا جهودكم فأنتم على الحق، فإن شاء الله تعالى إن النصر قادم وإن اليمن هو الفائز بإذن الله، وهذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: إذن مستمعين الأعزاء في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بجدل الشكر والتقدير للشيخ العزيز مطهر السقاف على هذه الإضاءات القيمة حول الموروث الشعبي والابتهاج بذكرى المولد النبوي في محافظة البيضاء. إذن شكرا جزيلا لك مستمعين الأعزاء، بهذا أكون قد ختمت لقاءنا لهذا اليوم، ننتقل بكم إلى باقي فقرات برنامجنا لهذا اليوم.
2: عندما يحيي شعبنا مناسبة المولد النبوي الشريف فهو يوصل رسالة للعالم والأمة بأكملها بأن يعودوا إلى رسول الله، فهو القائد الذي ينبغي أن تقتدوا به.

0: أهلا بمولد رسول الله.
1: مستمعينا الأعزاء، للدراما الإذاعية رسالتها الهادفة والعميقة في مثل هذه المناسبات العظيمة ودورها الحيوي في تجسيد القيم المحمدية وأخلاق المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. إذن سامعين الأعزاء، نترككم الآن مع إسكتش إذاعي خاص بهذه المناسبة من كتابة وتمثيل الزميلة خديجة الشامي، وأيضا برفقة الزملاء فنون العماري وعلي علوي الجنيدي. إذن أبقوا معنا.
2: إذاعة البيضاء
3: 105.5 من أجلكم،
4: لكم أنتم يا مستمعين، أنتم من تصلون صوتكم إلى كل مكان.
2: من أجل صدى أصواتكم،
5: من هنا من بيضاء لكل مكان، الصوت واحد.

0: أخواتي الطالبات، أهلا بكم في هذا الصباح المعطر بذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. من هي ذي تخطف من غرفة؟ نور بنتي؟ أنا أعيدها، وش دم صوتهم حسين؟ وكيفش تجهزي لدعاء مدرسي؟ هشي رجعتي تدرسي؟
0: أبو يما حرام عليش، قد ودعت المدرسة قدنا في الجامعة خلاص. ماذا لحين أمان بجهز لبنت جارتنا أم محمد سعيد، مسكينة عندها إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف، وجت تباني ساعدها وكتب لها مقدمة ودربها على الإلقاء. قدش تعرفيني يما، أنا مبدعة في ذا الحاجات.
1: ها داش العافية، دي بات ساعديها مسكينة، ما شاء الله عليش، صلاتي على النبي. ولا مرة نسيتي أول ما يدخل ربيع وانتي تبخرين بيت ومعود ومبخور وتفتحين تلفون، صلاة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. أكيد يمه، ذا شهر مولد خير البشر، لازم بخور ولازم صلاة على الحبيب المصطفى.
1: إيه والله يا بنتي، ريحة معود ومبخور في ربيع تخليني أذكر الأيام الأولى، أيام أبوي وأمي رحمهم الله. أذكر زمان كان أبوي يخرج كل ليلة يحضر المولد في الجامع، ولما يرجع من بيت كانت ريحته تفوح عود، وش ذاكم عود وش ذاكم مسك، دي ريحته تسبقه قبل لا يدخل. كان يدخل علينا ونحن نجارة قدات نراوع وش بيخرج لنا من جيب نكود حقه نعنعه، يوزحها علينا من دي يوزعوا على الناس من جامع عشان المولد كل يوم، وبعدين نحب يده ونسكه وطاقم ريحة ذي فيه، ما بنسها لا ما موت. ريت تشتري على فرحة كنا نفرحها، حتى أمي كانت تروح مولد مع مسوان وكانت شلنا معها بعض أحيان.
0: إيه حتى أنا يما أذكر لما كنت صغيرة وتخذيني معش في الموالد، بيوت فيها ذكر وطمأنينة وسعادة. لكن يما وين أحسن، مولد زمان ولا ذي الحين؟
1: إيه زمان كان حسين وكنا نحتفل ونصلي على الحبيب، لكن ما هن يا في مجامع يا في بيت، واليوم بفضل الله وقيادتنا الرشيدة الاحتفال في مبيضة كلها في ساحاتها في شوارعها وكل مكان يحتفل في مولد، الفرحة كبرت الحمد لله وتوسعت.
0: اي والله يما هنش صدقتي، ان فرحة والاحتفال كان محدود الآن في كل مكان، ما شاء الله كل مكان يحتفل بمولد حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: هاي الله يا نور، شلي موراك حق مدرسة دي جهزتيه للمولده، وتعالي معي لمديمة فكي يدش وطلقي نيتش، نبغى نصلح مسمن المولد.
0: مسمن اليوم يمه؟ متأكدة؟
1: إيهي ليش بنتأخر، ذا مسمى بنسيه في المولد، ميد نوزع في مجالس الذكر ونصلي على حبيب الله حبا وتعظما وتوقيرا لحبيبنا وشفيعنا المستوى.
0: كان يالله لما اطبخ يمه، بس قبل ما نعجن بادعي لحسين خوي نعين متى عاد بيصلح مزينة.
1: إيهي دعيه الداش العافية.
0: يا حسين ها تعال، وين انت؟ أريتك قبير صحيت، وأنا كم مهندس حقنا.
2: أيوة أيوة أنا هنا.
0: أعوذ بالله من الشيطان، ومالك على تيا سويكت فزعتني، أبداعيك وانت سويكت وانت عناد باب ولا تجاوب ومستخبين.
1: تعالي يا حسين خلاص، ولا اسمع منك كلمة ولا منش يا نور، ما باشي مناقرة، موضوعنا اليوم مهم، اجلوا مناقراتكم. ها وين وصلت في مزينة ومتعاد باتر النجم أبواب، دي كنا الجمعة الأولى.
2: أنا مسكين يمه ما بناقر شي، رعيها بنتش. عموما أبشرش يمه، أم باب دي خارج خلاص رنجشته، باقي أم باب داخلي وزينة، وعادش قلتي بتدينا قروش اشتري حاجة جديدة للمزينة. أما أنا علش يمه، أنت ناوي تنافسي أصحاب محلات ومكاتب مزينة؟ قولي مصدق لا استحي.
1: في إيه يا حسين ابني، بنافسهم وزيد بنفوز عليهم، حب رسول الله حسن حاجة نتنافس عليها، هاخدت إياهم قروش وجيب باقي الطلبات حق مسمن ومزينة. يقولنا تجيب.
0: لحظة من وين لش مزلطت إياه كلها؟ الآن عرفت وين تروح زلط أخوتي.
1: والله لأخوتكم ولا أبوكم، من أخوتي أنا أعيدهم. هسمع يا حسين، سعد نجيب دي قلنا وسوي مزينة، ميت تكون تلحق الندوات في الجوامع مع أبوك في حب رسول الله داك العافية.
2: يمه ما هوشي كل يوم
1: يا حسين ابني، موش حسين من حضور مجالس الذكر والصلاة على الرسول وتسمع سيرته، ميت تمشي حياتك عليها وتكتدي في خير البشر، وين عاد احسن ولا افضل منها.
2: كلامي صح يا امه صلوات الله عليه وعلى اله.
1: ايه يا ابني، وعادك بقى تروح تتساعد انت واصحابك في مشوار، وتزينوا وتنظفوا وتساعدوا في ترتيب الساحات لضيوف رسول الله.
2: ابشري يا امه، والله لا صلح كل ذي قلتي عليه وزياده من قبل ما تقولي، وانا واصحابي جاهزين والساحه بتكون تلمع ونستقبل ضيوف رسول الله

0: بما يليق بهم وبنا.
1: يا بختنا فيكم يمه، انتي وابونا ترفعوا راسنا، اهتمامكم في المولد النبوي ومناسبات العظيمة وتربيتكم لنا، وذا يخلينا نعتز ونفتخر اننا عيالكم.
0: اي والله يا نور، ان بيت دي فيه ام واب مثل امنا وابونا يعيش دائما في بركة. الله يحفظكم لنا ويدخل علينا ذه المناسبة العظيمة بالخير والبركة.
2: ويحفظكم لي يا عيالي. يلا الآن حسين لمسوق ومساحة ونور لمدام والصلاة على الحبيب المصطفى، لا تنقطع من سلتكم.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: أهل الكساء أهيم أروي ضم الشوق يا نديم.
1: إذن كل الشكر والتقدير للزملاء الأعزاء على هذا الأداء الدرامي المتميز والمؤثر. شكرا جزيلا لخديجة. أيضا الشكر أيضا للزميل علي علوي والزميلة فنون العماري. مستمعينا الأعزاء نستكمل بقية الفقرات بعد هذا الفاصل.

مستمعينا الأعزاء، نبقى في ذات السياق لنقترب أكثر من نبض الشارع البيضاني ونرصد استعداداته الواسعة لإقامة الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والخطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. ننتقل الآن وإياكم إلى الزميل علي الجنيدي الذي يتواجد وسط الجماهير وفي ميدان ساحات الرسول الأعظم. علي، ما الصورة لديك؟ أنقل لنا صورة ما يحدث بالتفصيل.

شكرا جزيلا للزميل علي البكالي المتواجد في الاستوديو، واهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء، متابعي اذاعه البيضاء 105.5 وكل الاذاعات المشاركه معنا في هذا البث الاذاعي المشترك، وحياكم الله جميعا من محافظه البيضاء. نحييكم انا اخوكم علي الجنيدي، وناخذكم الان الى واحده من اهم محطات الاستعداد لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ولكن هذه المرة ما جينا أنه نقول لكم فقط أنه هناك استعدادات، ولا جينا نكتفي بالقول فقط أنه هناك فعاليات تقام هنا وهناك، جينا نرجع معكم خطوة بخطوة، وأيضا نشوف كيف تحولت المناسبة إلى برنامج واسع، وكيف بدأت الجهات والمؤسسات والقطاعات المختلفة تتحرك، وكل جهة تدخل بدورها. وصلنا إلى مرحلة الاستعداد للفعالية المركزية. خلونا نرجع للبداية. في محافظة البيضاء بدأت فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة في 15 من شهر صفر، ومنذ ذلك اليوم بدأت خارطة الفعالية تتسع، وانتقلت المناسبة إلى مرحلة تحرك مختلف القطاعات والمؤسسات. والبداية كانت مع القطاع الصحي، مكتب الصحة والسكان والمعهد الصحي ومستشفى الثورة، إلى جانب الجهات المرتبطة بحماية البيئة والشؤون الاجتماعية كانت حاضرة ضمن برنامج الفعاليات. وعندما نتحدث عن القطاع الصحي فنحن نتحدث عن قطاع له علاقة مباشرة بحياة الناس وبالتوعية وبالاستعداد لأي تجمع جماهيري، ولذلك كان حضوره جزءا من الصورة العامة للاستعداد للمناسبة. ثم بدأت الفعاليات تتوسع أكثر، فدخل قطاع التربية والتعليم ومحو الأمية إلى جانب التعليم الفني لأخذ الجانب التربوي والتوعوي مكانه في البرنامج. وهنا يصبح الحديث عن المولد النبوي الشريف مرتبطا أيضا بتعريف الأجيال بسيرة النبي الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم، وبالقيم والأخلاق التي حملها. وأيضا في 20 من صفر برز حضور الأوقاف والتخطيط والإحصاء والثقافة والإعلام، وهنا تحديدا يظهر دور الإعلام والثقافة، لأن المناسبة لا تحتاج فقط إلى من يقيم الفعالية، وإنما تحتاج إلى من يوثقها وينقل رسائلها ويضع الناس أمام ما يجري في مختلف مناطق المحافظة. ثم نصل إلى محطة مهمة وهي محطة الجانب الأمني، فقد شاركت الوحدات الأمنية ضمن برنامج الفعاليات، وأقيمت فعاليات خاصة بالجانب الأمني وصولا إلى الفعالية التي نظمتها قوات الأمن المركزي والنجدة في 25 من صفر. وهنا لا نتحدث عن حضور شكلي، الجانب الأمني في أي فعالية جماهيرية كبيرة له مسؤولية مباشرة في التنظيم وتأمين المواقع وتنظيم الحركة والتعامل مع متطلبات الحضور حتى تسير الفعاليات بصورة منظمة. وفي المقابل تحركت قطاعات أخرى مرتبطة بحياة الناس اليومية، القطاع الزراعي ومؤسسة المياه والمختبرات والجهات الخدمية. ثم جاءت مرحلة أخرى مهمة، قطاع النظافة والأشغال والوحدات والوحدة التنفيذية لصيانة الطرق وصندوق الرعاية الاجتماعية. وهنا خلونا نقرب الصورة أكثر، لأن المواطن عندما يصل إلى الساحة ويشاهد المكان مجهزا وأيضا نظيفا والطريق مهيأ قد لا يفكر في الجهات التي وقفت خلف هذه التفاصيل، لكن هذه الأعمال جزء أساسي من نجاح أي تجمع جماهيري، كل جهة من موقعها وكل قطاع من اختصاصه، لكن في النهاية تتجه الجهود نحو مشهد واحد. وهنا تظهر قيمة العمل الجماعي، لأن الفعالية الكبيرة لا يصنعها قطاع واحد ولا مؤسسة واحدة، يصنعها تكامل الأدوار ومن الميدان من محافظة البيضاء. هذه هي الصورة التي أردنا أن نضعها أمامكم، ومن محافظة البيضاء ومن قلب هذه الاستعدادات كان معكم أخوكم علي الجنيدي. شكرا جزيلا لكم متابعينا الأعزاء، وشكرا لكل الإذاعات المشاركة معنا في هذا البث الإذاعي المشترك. والآن نعود من جديد إلى الاستوديو إلى الزميل علي البكالي. علي البكالي الميكروفون لك.

إذن شكرا جزيلا للزميل علي الجنيدي على هذا الاستطلاع الميداني الحي الذي يعكس بجلاء الشوق الكبير في الشارع البيضاني لاستقبال هذه المناسبة العظيمة.

أيضا في هذه المناسبة يسعدنا ويشرفنا جدا في هذه الحلقة نستضيف قامة شعرية وجهادية بارزة من أبناء محافظة البيضاء، الشاعر والمجاهد العزيز أبو حسن الوهاشي. أهلا ومرحبا بك في أثير إذاعة البيضاء. إذن سامعينا الكرام، للحديث بقية لحوار ضيفنا في الاستوديو أبو حسن الوهاشي. أيضا نستلهم من هذه المحطة الدينية العظيمة الدروس والعبر في ذكرى مولد خير الأخيار، فمن عودة

0: اليوم يتواجد معي في الاستوديو الشاعر العظيم من أبناء محافظة البيضاء أبو حسن الوهاجي. إذا أبو حسن الوهاجي تكتب لي ما فيما يخص المولد النبوي وكتب قصيدة في هذه الذكرى العظيمة، استعرض لنا بعض هذه الأبيات.
1: نبدأ بقصيدة هذا الموسم الذي كتبتها وهي بعنوان نور المهج. قلنا فيها: الحرف سبح في سطور الابتهاج، والقافية تستلهمك من كل فج. يا بدر يجتاح الدياجي بالسراج، في مولدك تتفتح أبواب الفرج. صلت عليك الروح يا طه وهاج بنوارك الوجدان يا نور المهج. والشعب ذي خاض المعارك والعجاج، أحيا ربيعك يا ربيعه وابتهج. يا سيدي يا سيدي بنرفع الذكر احتجاج، على رواجف رجة الإقليم رج، ونجعل اسمك فوق روس الشم تاج. يتصدر الهامات بصدار الوهج، ما زلت يا طب المواجع والعلاج طبيبها رغما في عدوان الهمج. ما زلت يا طب المواجع والعلاج طبيبها رغما في عدوان الهمج. كم شكلوا عد التحالف واندماج، وبك دحرنا من تحالف واندمج نهجك عدل يا سيدي. فينا المزاج بالشكل اللي صاب الأعادي بالحرج، نهجك عدل يا سيدي. فينا المزاج بالشكل اللي صاب الأعادي بالحرج. تلجلج الباطل بهم والبحر ماج، وفي المضيق الضيق عنهم من فرج. سدت عليهم هيبتك كل الفجاج، وتشرذموا عند الطريق المزدوج.
0: يا الله
1: سدت عليهم هيبتك كل الفجاج، وتشرذموا عند الطريق المزدوج. من ضلها الله ما معه فيها خراج، ومن تمسك بالنبي والها فلج. ثارت حواطم نار تحطيم السياج، واستفحلت الهوال واللاعج لعج. الحلف لرعن صاب مصفاه ارتجاج، من بعد ما تممنا 12 الحجج. ومن شراهم بخس من سوق الحراج، فوقه وهم حوم لظى الحايم وعج. هيهات هيهات تنقاد النمارة للنعاج. المسألة ما هي على كيف الهمج. حضرت رسول الله حضرت رسول الله طاعه، وانتهاج لبى حفيدك شعبنا وحرم وحج. وإن كان للعليا من الموت احتياج، فبشر بنا نبني من الروس الدرج. ربي جعلنا في زمان الاعوجاج، جند الذين نعم عليهم لا حرج. ما نورد إلا العذب من دون الأجاج، محنا سوا يا وارد الوحل الخمج، محنا سوا يا وارد الوحل الخمج. سلامتك
0: سلامة منطقك وصح الله لسانك. ما شاء الله مديح تجمع ما بين الولاء لرسول الله ووصفه لمقامه الرفيع.
2: مستمعينا الأفاضل في كل أرجاء اليمن الحبيب، وعبر أثير كل الإذاعات المحلية التي رافقتنا في هذا البث الإذاعي الموحد في رحاب الربيع، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الإذاعية المشتركة لهذا اليوم. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس قطاع الإذاعة المحلية الأستاذ كمال أبو طالب على جهوده الكبيرة في التنسيق وإنجاح هذا البث الموحد. أيضا الشكر موصول وممتد للزملاء الأعزاء والأفاضل في كل الإذاعات المحلية التي شاركتنا وعانقت أثيرنا اليوم، فهي تحية بعطاء لكم من الأعداد والتقديم أنا علي البكالي، ومن الإخراج الزميل عمار العمراني، أيضا من الإشراف البرامجي الأستاذ بسام الحرازي، ومن الإشراف العام الأستاذ محمد عامر. كما هي التحية مني ومن طاقم إذاعة البيضاء فردا فردا لكم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. كل المحبات لقلوبكم الطيبة الطاهرة، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في أمان الله.
3: من إذاعة الجمهورية اليمنية بالبيضاء قدمنا لكم في رحاب الربيع. حلقة البث الإذاعي المشترك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.

0: العاشرة صباحا في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه قد أصبحت صنعاء تفرض معادلة الردع بما تمتلك من قوة، معلنا فرض ثلاث معادلات رئيسية تتمثل في الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات. أكدت تقارير إعلامية دولية عجز السعودية أمام الحظر البحري اليمني ولجوءها لأساليب الالتفاف المكلفة لنقل النفط، مشيرة إلى أن العمليات اليمنية أربكت منظومة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية وأجبرت الرياض على الخضوع لمعادلة الردع. أصيب 4 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداء قوة العدو الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وهدمت جرافات العدو 3 مباني سكنية في بيت حنينة بالقدس المحتلة، واستهدفت مدفعية العدو مناطق شرق مدينة غزة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة المنصوري ونفذ تفجيرا في بلدة حداثة ومشاع المنصوري جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي يهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا الداخلية، محذرا من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على هجمات القوات الأوكرانية التي كثفتها على البنية التحتية المدنية في روسيا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أيها الإخوة والأخوات، قرأنا على حضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وزدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: قمامة الجيران الطيبين
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترتنا المفتوحة. تحية اليمن. سمعينا الأحبة، أبارك لنفسي وأبارك لكم وأبارك للقاصي والداني وأبارك لأمتنا الإسلامية جمعاء اقتراب نفحات هذا المولد العظيم. ونقول لكل من يردد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة مذمومة، نقول له: وهل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة أم نقمة؟ طبعا سيجيبونك أكيد نعمة، إذن سنرد عليهم بما قاله الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ونعمة بالله نعمة عظيمة، نرى تجلياتها وبشاراتها ونفحاتها المحمدية على هيئة انتصارات، على هيئة بشارات، سواء عسكرية أو اقتصادية إن شاء الله، في تنام مضطرد، سواء للوعي، سواء عسكريا، سواء اقتصاديا، سواء زراعيا. زراعة يعني اقتصاد. الحمد لله بلادنا نوعا ما، رغم كل ما يسعى إليه العدو السعودي، بفضل قوتنا المسلحة صارت اليوم تنعم بأمان أكثر، بعزة أكثر. نرجو فقط أن نثبت خلف قيادتنا حتى نصل للهدف المنشود. وطبعا مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن نفحات هذه الأيام المباركة، المولد النبوي هو مفتاح كسر الحصار، وهذا ما أكده الكاتب عدنان عبد الله الجنيد، حيث قال: تحدث عن سيدنا محمد والذين معه إلى شعب الإيمان والحكمة الأسوة الحسنة من حصار شعب بني هاشم إلى كسر حصار اليمن، ومن تفرق الأحزاب إلى تفرق الاستكبار. بكل مولد يتجدد الأمل بالفرج في اليمن. لا يأتي للمولد النبوي الشريف بوصفه مناسبة عابرة ولا احتفالا موسميا ينتهي بانتهاء أيامه، بل يأتي موعدا لتجديد العهد برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستنهاضا للهوية والإيمان والوعي، وتجديدا للعلاقة بالرسول الأعظم ونهجه وقيمه ومشروعه. وحين تحتشد الملايين في ساحة اليمن، فإن المشهد يتجاوز للاحتفال إلى إعلان ارتباط برسول الرحمة، إلى استحضار لقيم الإيمان والصبر والثبات ونصرة المستضعفين. وهنا تتجلى الآية العظيمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم. إنها منظومة متكاملة: إيمان، عبادة، رحمة، تكافل، ثبات، ومواجهة، ثم نمو وتمكين. ويأتي معها قوله تعالى: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فتظهر صورة النبي صلى الله عليه وآله قائدا، مربيا، منظما، يقود المؤمنين في لحظات الخطر ويشاركهم المسؤولية والمشقة. ومن هنا ينجح المشروع القرآني في اليمن في استحضار نموذج محمد والذين معه، بوصفه نموذجا للاقتداء والاهتداء. لا بمعنى أن اليمنيين هم المقصودون تاريخيا بالآية، وإنما بمعنى استلهام صفات الإيمان والثبات والرحمة التي مدح بها القرآن وأصحاب الرسول. محمد هو الذين معه عهد يتجدد في اليمن. نعم، عهد يتجدد في اليمن.

0: مستمعينا الكرام، عندما بدأ لنا وتبدأ متحدث القوات المسلحة اليمنية المتحدث الرسمي حينما أعلن عن فرض ثلاث معادلات ردع استراتيجية، ونضع تحت كلمة استراتيجية أكثر من خط أحمر لأنها تشمل الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة، مؤكدا استهداف حصيلة السفن التي تم اصطيادها، ثمان سفن نفطية سعودية وثمان وأربعين أخرى منعت من العبور، يعني حصيلة مهمة جدا في خلال هذا الشهر المنصرم، إضافة إلى تنفيذ 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتحشيدات العدو في عدة جبهات. وشدد على أن أي تصعيد حتما سيواجه بتصعيد شامل. هنا خطوط حمراء رسمت علينا أن نستقرئ سطورها، ولكن قبل ذلك علينا أن نعرف هذه السطور ما الذي جاء بها. طبعا جاءت بها صنعاء التي كشفت عن قدرات عسكرية متطورة وأشد فتكا، لهذا ابتلع العدو السعودي لسانه.
1: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: إذن مستمعينا الكرام، أولاً لله الفضل والحمد والشكر والمنة على ما من به علينا بعد أن كنا منكسرين مستضعفين في القوم، ولكن بعودتنا إلى أوامر الله ونواهيه أعزنا الله. وصحيح أن هناك الكثير والكثير من الاختلالات لابد هي متجلية موجودة في كل مكان، تجد النفوس الصالحة وتجد النفوس الطالحة، ولكن تظل الصحوة التي نلحظها اليوم والوعي المتنامي الجمعي هو وقود هذه المرحلة بعد أن بدأنا نعود إلى الثوابت القرآنية. الله سبحانه وتعالى حديثه وأوامره ونواهيه واضحة جدا، أن نكون بمعية الله، فمن كان بمعية الله فماذا خسر وماذا فقد، ومن كان بمعية الطاغوت ماذا وجد. طبعا قوات صنعاء أكدت امتلاكها أجيالا جديدة متطورة من الطائرات المسيرة أكثر تطورا وفتكا، مشيرة إلى أن ما يتباهى بها الموالون للسعودية وأخرجته قوات صنعاء من الخدمة لتقادمه. المشهد يعني يرد على هذه الأقاويل ويفندها. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح في تدوينة على منصة إكس، ما يثير الدهشة أنهم يقدمون المسيرات التي تقذف قنبلة يدوية سلاحا متقادما وكأنه قفزة تاريخية، بينما أصبح خارج دائرة الاعتماد الرئيسية لدينا بعد ظهور أجيال أكثر تطورا وأشد فتكا. وأضاف أيضا، لو أردنا الحديث عما نملك اليوم أو استعراض ما لدينا من قدرات لكان المشهد مختلفا تماما، لكن لكل مرحلة خطابها ولكل معركة أولوياتها، وهذا يفتح لنا شهيتنا أيضا في استقراء هذه السطور وما وراءها.
2: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق، يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن

ولكن إذا لم أقول الآن الوضع في أمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المقاطع.

0: هم اليمانيون لا زالوا كما عرفوا من عشق أجدادهم، من صدقهم نسلوا، تأثروا وتأسوا، عاهدوا، صدقوا، ساروا، أطاعوا، تولوا، جاهدوا، عملوا، واليوم جاءوك من أوجاعهم فرحا، كأنهم قط للأوجاع ما حملوا. هبك طوفان يوم الحشر، تحسبهم من كل عصر إلى ساحاتنا نزلوا. قلوبهم لك تحبوا وهي نازفة، أشلاؤهم بك تشدو وهي تنتشلوا. يا سيدي إن قوما باسمك ارتبطوا، لن تستطيع لهم حزم ولا أمل، فأنت مبعوث رب العالمين إلى قوم بحبك كم ذابوا وكم نحلوا. لأن ذكرك يسري في بنادقنا، فللعيارات في قنص العدا مقلوا. إن صعدوا الحرب صعدنا تمسكنا بسيد الخلق، فاستهدت بنا السبل. لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها، فحبلنا برسول الله متصل. وإن أعاقوا وصول الطائرات إلى شعبي، فيكفيه أن المصطفى يصل.
1: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي.

0: شعري.
1: ولدينا بإذن الله مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها، نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعذب عليها بالجوهر. ستكون مفاجئة جدا للأعداء، وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، فترتنا المفتوحة. تحيا اليمن. سمعنا الكرام عن معادلات الردع والمعادلات التي فرضتها قوات صنعاء، ثلاث معادلات رئيسية. كان بالأمس معادلة واحدة، اليوم ثلاث معادلات رئيسية، والتصعيد بالتصعيد وما وراء سطور ما تدوينة إكس التي صرح بها عضو أنصار المكتب السياسي لأنصار الله. حول هذه السطور والأحرف التي حملتها لنا بشارات هذا المولد النبوي الشريف، في كل عام تحمل لنا نفحات تثلج صدور قوم المؤمنين، حول التطورات الأخيرة في المشهد اليمني وتأثيراته المحلية والإقليمية أيضا، سيكون لنا لقاء مع ضيفنا عبر الهاتف سيادة العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
1: يا الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
0: ها نحن من جديد مع انتصارات جديدة وبشارات جديدة، ومع كل تصريح للناطق الرسمي لقواتنا المسلحة اليمنية نخرج بمعادلات، ونخرج أيضا بنقاط مهمة لابد من تسليط الضوء عليها. سيد الكريم، طبعا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع خرج طالعنا بمفردات ملؤها العزة والكرامة والسيادة، أيضا أصبحت تفرض معادلات الردع، هكذا قال إن صنعاء تفرض معادلات الردع بما تمتلكه من قوة، معلنا فرض ثلاث معادلات رئيسية تتمثل في الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات. بالأمس كان الحصار بالحصار، اليوم تم تصعيد وتوسيع المعادلات الرئيسية. هل حدثتمونا عن الأرضية التي تقف عليها صنعاء لتطالعنا بهذا التصريح عن طريق المتحدث الرسمي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم مجددا. هذه كلها بفضل المشروع الذي أخذت به صنعاء والقيادة الرشيدة التي تقود هذا المشروع. لا شك أن اليمن قبل هذه المرحلة كانت تتلقى الضربات وكانت تظل تحت الحصار. الآن هناك تغير في المعادلة، تغير في العمل، جهود السنوات التي مرت والتجارب التي مرت والخبرة التي مرت وتحويل المحن والظروف الصعبة إلى فرص، كل ذلك وبالإيمان وبتوفيق الله جعل اليمن يصل إلى ما وصل إليه. اليوم الحصار بالحصار، حصار مفروض على العدو السعودي وبشكل خانق، بحيث منعت أكثر من 48 سفينة وتم تدمير 8. ونلاحظ المسافة الجغرافية للمنع من البحر العربي إلى خليج عدن إلى البحر الأحمر. هذه العملية في الحصار جعلت العدو السعودي الذي يعاني من شدة هذا الحصار يلجأ إلى خيارات هو كان بالفعل مدفوعا من العدو الصهيوني والأمريكي لإشغال اليمن وإدخال اليمن في حرب فتنة وحرب أهلية. أدركت ذلك بشكل مبكر القوات المسلحة في اليمن والقيادة في اليمن ما يخطط له العدو السعودي، وبالتالي كانت ترصد كل تحركاته وتحركات ما يقوم به من تحشيد أو تحريك لأي أوراق، بدءا من الأوراق الأمنية والغرف المخابرات التي كانت تقوم بها الشقيقة الكبرى بين قوسين العدو السعودي وما كانت تحيكه في اليمن. وبالتالي ومواجهة لاختراق محاولة اختراق هذا الحصار بالتصعيد، جاءت المعادلة الثانية وهي ضرب التحشيدات أينما وجدت، وهي جزء من التصعيد للعدو السعودي. وقد سمعتم المتحدث العسكري في إخفاء الدقيق والتفصيل للعمليات من يوم 20 يوليو حتى يوم أمس كيف تحدث عن هذه العملية وهذه الإنجازات وهذه الانتصارات الكبيرة. إذا لاحظنا أنه من العذر إلى الرويت إلى التنية إلى مارك، سواء كان في صحن الجن أو في التداوين إلى المخاء، بكل هذا الامتداد الجغرافي برا وبحرا وما حشد له العدو السعودي الذي كان يجهز ويعد لتصعيد شامل وحرب شاملة، أجهضتها القوات المسلحة بشكل قوي وسريع وفعال، وبصواريخ نوعية وطائرات مسيرة نوعية وأهداف نقطية، استطاعت أن تدمر كل التحشيدات التي حشد لها العدو سواء في العتاد أو في القوى البشرية التي جمعها، وسقوط قيادات كثيرة بالمئات بين جرحى وقتلى، من ضمنهم قيادات ومستشارين سعوديين. هذه المجاميع التي تقودها غرفة خاصة سعودية وتحركها لإحداث بلبلة وفتنة في الشعب اليمني وفوضى في البحر. كذلك لاحظنا أن العدو السعودي حرك سفن حربية تحمل عتاد عسكري وتحمل مقاتلين، وأيضا حرك زوارق بحرية لتحدث الفوضى في البحر الأحمر وتقوم بأعمال النهب والسلب والتقطع والقرصنة. القوات المسلحة عالجت ذلك بضربات اشتباكية فعالة وقوية، وأغرقت أكثر من 10 صواريخ وأغرقت سفينتين عسكريتين في البحر. لا، إذن القوات المسلحة استطاعت وبشكل مبكر أن تحافظ على عملية الحصار بالحصار، وأن تشل قوى وتشهب العمليات التي يقوم بها العدو السعودي. وهي في ذلك أدخلت معادلة ثالثة تقوم على حماية الأجواء اليمنية والتصدي لأي اختراق ومعاقبة العدو الذي يقوم باختراق الأجواء عقابا اقتصاديا فعالا وقويا. لاحظنا أكثر من 9 عمليات، سواء مطار أبها ربتن على مطار صنعاء، أو الضربات في جنبع وفي غيرها وفي جيزان ربتن على الاعتداء على الحديدة، ثم الاختراقات بالطيران المسير، ضربات متكررة لمصفات لأرامكو، خزانات الوقود في جيزان وفي نجران، وضرب الخطوط الإمداد في المناطق الشرقية. وتظل القوات المسلحة تعتبر أن كل هذه الضربات هي ضربات تحذيرية وضربات نقطية متواضعة، في حال ما استمر العدو السعودي باختراقاته وبتحشيداته ومحاولة عدم الرجوع عن غيه، فسوف تقوم القوات المسلحة بضرب أهداف أدق وأكثر إيلاماً للعدو السعودي، قد تضرب منشآت التكرير ومنشآت الضخ والمصافي وبضربات تشلها بشكل كبير، وهي قادرة على ذلك. بمستوى بالنسبة للميناء المخاء الذي تحول إلى قاعدة عسكرية من قبل إماراتية ثم سعودية، والتحشيدات التي يتم بها ومحاولة إقناع العدو السعودي والأمريكي، يقنع العدو الأمريكي بأنه قادر على تأمين الملاحة عبر المخاء باعتبار قربها من باب المندب. القوات المسلحة أثبتت قوتها وهيمنتها وسيطرتها على البحر الأحمر بالكامل، ونحن نعلم أن كثير من شركات الملاحة امتنعت من ذات نفسها واستمعت واستجابت للنداءات التحذير من القيادة اليمنية في صنعاء، لأنها تدرك جيدا مدى قدرة القوات المسلحة في صنعاء في صواريخ القوات البحرية والصاروخية، وقد جربت في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني والتحالفات السابقة، واستطاعت أن تفرض حصارا خانقا على العدو الصهيوني، وشلت ميناء إيلات الصهيوني. وبالتالي هذه التجربة السابقة جعلت الكثير من شركات الملاحة وأيضا شركات التأمين تمتنع عن إعطاء غطاء للسفن التي تحمل أعلام السعودية لإدراكها عن قوة القوات المسلحة، وأنها تنفذ كل ما تهدد به وتقوله.
0: نعم. طبعا من 20 يوليو إلى 19 أغسطس كانت حصيلة مهمة جدا ذكرتموها، 48 سفينة نفطية سعودية منعت منها العبور وأجبرت على العودة، ومنها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي، و14 سفينة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى

0: منطقة ونطاق العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. هذه العمليات تؤكد وهي مستمرة على قدرة القوات المسلحة على فرض هذا الحصار، وأن العدو السعودي ليس له مناص من الخروج من هذا الحصار، وأن أي تصعيد يقوم به يرتد عليه وبالا، سواء باستنزاف كبيرا في الضرب التحديدات التي يقوم بالزج بها، سواء عن طريق البر من في أي معسكرات ومنامنات الحدود المتعددة، سواء عبر الوديعة أو غيرها أو عبر البحر. كل هذه التحشيدات الذي يظن أنها بواسطتها سوف يضغط من أجل رفع الحصار، هو يزيد نفسه حصارا. لاحظنا المتحدث العسكري تحدث عن 14 عملية فيما يخص أيضا ضرب التحشيدات. هذه الضربات في نطاق هذا الوقت الزمني هي تدل على فعاليتها وعلى كثافتها واستمراريتها في المستقبل. نلاحظ مثلا إعلام العدو السعودي عبر الحدث وغير من القنوات، وحتى كل الإعلام يعني نلاحظها المتضامن مع العدو، وبالإضافة إلى يتحدثون عن عمليات يقومون بها وأن هناك اشتباكات في خطوط التماس وغيرها. الحقيقة أن القوات المسلحة اليمنية لم يدخل في حسابها إلى الآن التحرك أو العمل للقيام بأي عمل تحرير، إنما عملها الآن هو العدو السعودي وفرض الحصار عليه والرد على التصعيد السعودي والاختراقات، وفي رسائل التحذيرية للمغرر بهم وبالداخل قبل فوات الأمام أوان بمغادرة المعسكرات، لأنه القوات المسلحة في حال ما أرادت أن تتحرك برا، وهي التي أعدت نفسها لهذه المعركة وبجاهزية منذ خفض التصعيد ومنذ إسناد غزة ومعرفتها أن العدو يحشد ويجهز، هي عندما تتحرك برا للعملية وفي الوقت الذي لا يوجد مع هذا العدو غطاء جوي كما كان في السابق، فلن يقف أمام القوات المسلحة مانع حتى تصل إلى أبعد مدى في تحرير كل الأراضي اليمنية عندما يحين ذلك أو تصدر الأوامر بذلك. ولكن الهدف الكبير الذي تسعى إليه القوات المسلحة في هذه العمليات هو رفع الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني، أيضا معاقبة العدو السعودي الذي يجوع الشعب اليمني بفرض حصار عليه حتى يذوق الأمر، وهو إن لم يكن تأثيرات هذا الحصار عليه بعيدا لكبر المخزون لديه، ولأنها دولة مالية عظمى ومعروفة، لكن مع الزمن سوف يظهر تأثير العمليات الحصار اليمني جليا عليه، لأنه هرب من حصار مضيق هرمز وانطلق عبر ينبع والضخ من ينبع بتصدير النفط وبالأكثر من 5 ملايين يوميا كان يصدرها، الآن حرم منها. نعم. وبالتالي هذه تأثيرات كبيرة وكبيرة جدا.
1: نعم، وهذا تأكيد وتثبيت لمعادلة الحصار بالحصار اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أيضا. سيدي الكريم، اليوم تطالعنا قيادات المرتزقة بصور هليكوبترات صغيرة قديمة ومسيرات متقادمة خارجة عن الخدمة، ترى ما الذي تبحث عنه الشرعية من وراء ذلك؟
0: اولا لو لاحظنا هذه هي اللاشرعيه وشرعيه الفنادق، وهي قد اتضحت بالداخل للمعرفه انهم تحرك من الفنادق وليس فيها اي قدره، وهذه الصور او الاشياء حتى لاحظنا انهم يقومون بكتابات نجم وعيبان على بعض القطع ويستهدفون طقما او كذا بصور لا تأثير لها ولا قوة. كيف لهم أن يواجهوا دولة أو شعب أصبح شعب مصنع حقيقي ولديه من المسيرات بعشرات الآلاف إن لم يكن بمئات الآلاف، ومسيرات قادرة واستطاعت

0: أن تصل إلى يافا وإلى غيرها، وأن العملية الإطباق الاستخباراتي التليق على الخارطة اليمنية. إذا كانت القوات المسلحة اليمنية في بنت أهدافها وفي رصدها الاستخباراتي والإطباق المعلوماتي، صورت أو أوجدت بنك أهداف على المساحة الشاسعة لدولة نجد والحجاز بكاملة، منطقة نجد والحجاز بمساحتها الكبيرة، فما بالك في المناطق التي يتواجد فيها المرتزقة وخاصة في خطوط التماس وغيرها، وهي أثبتت بضرباتها الاستباقية حيث أصبحت لديها المبادرة في القوات المسلحة، لديها المبادرة الآن ولديها القدرة على الرصد ولديها الأسلحة المناسبة والقوية. وكما تحدثنا أن هؤلاء الذين يصورون أنهم قادمون إلى صنعاء وأنهم يحشدون وأنهم يعملون، أن القوات المسلحة اللي حتى الآن تدعوهم إلى مغادرة معسكرات السعودية،
1: هذا أمر
0: عندما تتحرك برا ستكون سير العالم الذي سيجل في كل شيء.
1: نعم سنصل إلى هذه النقطة، ولكن أنا أتحدث عما تبحث عنه قيادات المرتزقة من نشر صور لمسيرات ذات مقذوف أحادي متقادمة متهالكة خرجت عن الخدمة. ما الذي تبحث عنه من وراء ذلك؟ هل تريد استعطاف أو
0: ليس فقط تريد استعطاف، أولا هي
1: هل تريد الحفاظ على ثقة الممول
0: للمواجهة، وأنه فقط بالدعم والغطاء الجوي إذا ما توفر لها سواء من السعودية أو من الدول الأخرى أو من أمريكا أو حتى من إسرائيل، فأنها قادرة على المواجهة. وهي تحاول أن توظف ورقتها التي حرقت في الحروب السابقة وتعرضت لخسائر كبيرة، استخدام المجرب، تحاول أن تعرض نفسها في مزاد العمالة بشكل كبير، وهي تدخل في معركة خاسرة وستخسر وتخسر من يستخدمها.
1: نعم، لكن هل تبحث أيضا عن يعني الحفاظ على ثقة الممول، ثقة الكيان السعودي ومن ورائه الصهيوني؟ هل تريد أن تحافظ على بعض ما أريق من ماء وجهها، ما تبقى منه أمام حاضنتهم التي بدأت تتفكك؟
0: لم يعد في وجهها ماء لتريق، فقد أريق بشكل كبير. لكن هذه القيادات هي تتلزق من هذه الأعمال وتتعيش منها، والعدو السعودي هو أداة وظيفية في يد العدو الصهيوني والأمريكي، وهو يدفع به دفعا مع أنه يعرف أنه يخوض معركة خاسرة، والمراهنة على الوقت والمراهنة على إحداث أي بلبلة في الداخل اليمني، أو كما يصور هؤلاء المرتزقة أن هناك ظروف صعبة وحصار وجوع في صنعاء، وأن هناك داخل سوف تنتفض من الداخل، وأن الشعب اليمني كل معهم. كل هذه التصويرات التي يصورها لهم ويحاول أن يكبرها ويضخم منها إعلامهم أمام العدو، ومحاولة تضيفها خارجيا من كل هذه الأدوات، هي أوراق خاسرة وستنقلب يعني أثارها عكسيا عليه وعلى السعودي. ولذلك القوات المسلحة تؤكد أن التكلفة على العدو السعودي هي تكلفة باهظة وبأضعاف أضعاف ما لو أنه استجاب للمطالب اليمنية في معالجة الملف الإنساني ودفع الرواتب وإجبار الضرر ورفع يده عن الثروات اليمنية.
1: نعم طبعا السعودية تدفع ما بين فينة وأخرى بوساطات إقليمية، وتوسعت مؤخرا هذا ما بلغنا ولكن قوبل بالرفض الشديد لأنها تعتبر مناورات لا أقل ولا أكثر. سيد الكريم، سيدة العميد أمين أبو حيدرة، أكدت قوات صنعاء امتلاكها أجيالا جديدة متطورة من الطائرات المسيرة، أكثر تطورا أكثر فتكا، وأشارت إلى أن ما يتباهى بها الموالون للسعودية قد أخرجته قوات صنعاء من الخدمة لتقادمه. هل هناك ما يسمح بذكره عن آخر إصدارات قواتنا المسلحة والقوى الصاروخية؟
0: أولا القوات المسلحة، القوات المسلحة اليمنية في برضها حتى للتحشيدات في كل هذه المناطق استخدمت في غالبيتها صواريخ من نوع تشكا وصافر، وصواريخ ليست من الصواريخ الحديثة ولكنها أيضا صواريخ مطورة ودقيقة، وإن كانت قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وهي عدت نفسها لحرب إقليمية، حرب كونية، حرب في مواجهة أعداء كبار مثل العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأي تحالفات أخرى. هي عدت نفسها جيدا بالكثير، وهي في كل يوم تصل إلى درجات ولم تستخدم حتى في معركة الإسناد ما توصلت إليه من صواريخ، صواريخ تحمل رؤوس عنقودية متفككة، صواريخ فرد صوتية متطورة بلغت ما قاربت 18 ماخ. هذه طائرات مسيرة أيضا أنواع متطورة ما بعد صمات 4 وغيرها، لكن هذه الأمور كلها في مواجهة التحشيدات الداخلية لدى القوات المسلحة من حيث العتاد ومن حيث الإرادة ومن حيث الوقت، وأيضا في تطور في التكتيكات العسكرية، في تطور في الرصد، في استخدام الذكاء الاصطناعي والرصد الجوي والمسح، كل هذا يجعل من القوة المسلحة التي انطلقت لأخذ زمام المبادرة في هذه المعركة واثقة بشكل كبير على سحق كل آمال العدو السعودي وعلى تهديم كل رؤاه الاقتصادية وعلى إيلامه وإسقاط مملكته إن لم يرعوي ويستجيب للمطالب
1: بإذنه تعالى. طبعا سيادة الكريم، نختم هذا اللقاء بالتأكيد أنه لو أردنا الحديث عما نملكه اليوم أو استعراض ما لدينا من قدرات بفضل الله لكان المشهد مختلفا تماما، لكن لكل مرحلة خطابها ولكل معركة أولوياتها. هكذا أكد عضو المكتب السياسي الأصار لا محمد الفرح في تدوينة له على منصة إكس. هنا رسالة أخيرة نقدمها يعني برابطة الدم، برابطة الأخوة، لكل من ما لا زال منخرطا تحت راية هؤلاء العابثين بالوطن وأبنائه. ماذا تقولون وتقدمون لهم الرسالة داخليا وخارجيا؟
0: ما قاله وما أكد عليه السيد القائد رضوان الله عليه في أكثر من رسالة وما أوضحت في الصور، وأيضا ما أدان العدوان السعودي من فيه ومن متحدثيه ومن إعلاميه، أن الحصار الذي تريد القوات المسلحة الرفع هو حصار على الشعب اليمني بالكامل، وأن المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وانقطاع المرتبات كان سببها، وبالوثائق نقل البنك المركزي إلى عدن وسلب كل النفط اليمني وكل مخصصاته وإيداعها في البنك الوطني السعودي، وأن العدو السعودي هذا الذي استخدم مثل هؤلاء المرتزقة الذي تربطنا بهم رابطة الدم يتخلى عنهم ويتركهم، وقد لاحظنا في الضربات الأخيرة كيف سارع إلى أخذ كل جرحاه من قتلاه وضباطه وترك المرتزقة يموتون تحت الأعمدة الخرسانة المدمرة عليهم في الأماكن التي سقطوا فيها، إضافة إلى أطماع السابقة في ضرب في محاولة فصل المهرة وحضرموت عن اليمن وضربات التي وجهها إلى المجلس الانتقالي، وأنه عدو للشعب اليمني بالكامل، وأن صنعاء هي الحريصة على اليمن وعلى ثروات اليمن وعلى المواطنين اليمنيين. ونقول لهم هؤلاء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أن هذا العدو تاريخيا هو عدو للجميع، وعلينا أن نعلم أن رفع هذا الحصار سوف يكون من نتائج الخير والازدهار لليمن كل اليمن.
1: نعم سيادة العميد أمين أبو حيدر المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي العسكري، شكرا لكم على هذه الإطلالة وما منحتموه لنا من وقتكم في فترة مفتوحة تحت اليمن. شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال على الشيء اليسير من المال مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب لهذا الوطن، والبيع للكرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه يتحرك كمجند مع السعودي خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه يعتدي عليهم يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه سياساته العدوانية الظالمة ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء في كل المجالات.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تعلن بل تفرض 3 معادلات ردع استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. قوات العدو الإسرائيلي تواصل أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة. إيران تحذر من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي في جميع أنحاء العالم. تفاصيل النشرة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة فرضت 3 معادلات رئيسية تتمثل في الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات. وأوضح العميد سريع أنه تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو، تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع. وفي إطار الرد على استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة، نفذت القوات المسلحة 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتحشيدات العدو في عدة جبهات، وقد أسفرت العمليات عن مصرع وإصابة المئات بينهم قادة وضباط سعوديون. وجدد المتحدث الرسمي تحذيره للنظام السعودي من أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل، مؤكدا أنه لا خيار أمام الرياض إلا رفع الحصار والدفع بالمرتبات وإنهاء العدوان ورحيل المحتلين، مع تجديد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. وفي السياق، أكدت تقارير إعلامية صادرة عن وكالات وصحف دولية حجم الضغوط الممارسة على خطوط تصدير النفط السعودي وشرايينه الاقتصادية جراء العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. وأوضحت التقارير أن السعودية أصبحت عاجزة أمام الحظر البحري اليمني، ولجأت إلى أساليب التفاف معقدة ومكلفة للتحايل على القيود المفروضة، من بينها نقل شحنات النفط في عرض البحر خارج المسارات التقليدية عقب التوقف الشبه التام للصادرات المباشرة من ميناء ينبع. وأشارت الصحف الدولية إلى أن قوة الضغط اليمنية أرغمت الرياض على الخضوع وأثرت بصورة مباشرة على منظومة الملاحة والطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية. أكد مصدر محلي بمحافظة مأرب أن الميليشيات التابعة للعدو السعودي تستمر في قطع الاتصالات والإنترنت عن مدينة مأرب والوادي. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات التابعة للعدو السعودي أغلقت أيضا طريق الفلج دون مراعاة حاجة الناس للتنقل والسفر، مما يزيد من معاناة المواطنين.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية الغربية من خان يونس وشمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وأصيب 4 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداء قوات العدو عليهم بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت قوات العدو 16 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدن وبلدات وقرى في مناطق متفرقة بالضفة بالتزامن مع هدم جرافات العدو لثلاثة مباني سكنية في بيت حنينة بالقدس المحتلة. وفي لبنان قصف العدو بالمدفعية أطراف بلدة المنصوري ونفذ تفجيرا في بلدة حدافة ومشاع المنصوري جنوب لبنان. سياسيا، أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني أن مخطط العدو الصهيوني لضم الضفة الغربية المحتلة لن يتحقق، مشددا على أن كيان الاحتلال يعاني من انهيار داخلي حتمي ولن يستطيع المساس بالمكانة الكبرى للقضية الفلسطينية. من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي يهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا الداخلية المتمثلة في ديون غير مسبوقة وتكاليف فائدة متزايدة. وحذر المسؤول الإيراني من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. بدوره دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ردا على تصعيد الرئيس الأمريكي ترامب للحرب الاقتصادية ضد إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب إطلاق حملة اقتصادية واسعة ضد إيران. النبوء الأخير. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم أن قوات بلادها سترد بشكل متناسب على هجمات القوات الأوكرانية التي كثفتها على البنية التحتية المدنية في روسيا. وأشارت إلى أن نظام كييف لا يكتفي بإظهار عدم قدرته الكاملة على التواصل إلى اتفاق فحسب، بل يكثف أيضا هجماته الإرهابية على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد، موضحة في تصريحات صحفية أن موسكو ستواصل عملياتها العسكرية الخاصة بهدف تحقيق المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين. على الصعيد العسكري، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو اليوم تدمير 250 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه المدينة خلال الساعات الماضية دون وقوع إصابات أو أضرار. كان ذلكم هو النبوء الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. القوات المسلحة تفرض 3 معادلات ردع استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. قوات العدو الإسرائيلي تواصل أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة. إيران تحذر من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي في جميع أنحاء العالم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله. فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.

0: من قبل ميلاده في دينه دخلوا، وقبل يبعث لاستقباله رحلوا، وقبل أن تشرق الدنيا بمولده أضاء فيهم، أضاءوا منه واشتعلوا. هذا فكيف بهم من بعد ما رشفوا أسرار طه ومن آياته نهلوا. يحق لنا أن نحتفل ونحتفي بذكرى مولد خير البرية. لهذا متابعينا الكرام، ونحن نتجول في ربى محافظاتنا الحرة الأبية، وجهتنا إلى ذمار، حيث تشهد فعالية ثقافية خطابية إنشادية للقطاع النسوي الصحي واللجنة الوطنية للمرأة بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف. ومراسلنا هناك محمد صالح الكليبي وفينا بالصورة كاملة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. نتواصل من محافظة ذمار من المظاهر الاحتفائية والفعاليات المتواصلة استقبالا لمولد الرسول الأعظم. طبعا اليوم نحن في القطاع الصحي، بالتحديد القطاع الصحي النسائي واللجنة الوطنية للمرأة، حيث تنظم احتفائية كبرى للقطاع النسوي استقبالا للمولد النبوي الشريف. المرأة كغيرها من القطاعات الأخرى أو الفئات الأخرى التي تستبشر وتفرح بهذه المناسبة، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم في هذه الفعالية الثقافية الخطابية الإنشادية الذي تميز بها القطاع النسوي استقبالا لمولد الرسول العظم للعام 1448 هجرية. بداية حديثي بالقطاع النسوي، يسعدني أن تكون ضيفة كريمة معي الدكتورة أشواق عبد الله المهدي، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار، والذي تحدثت إلينا حيث قالت:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى قادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا العزيز. وليس أفضل من هذه المناسبة مناسبة المولد النبوي الشريف، التي تكون هي من أعظم المناسبات التي نظهر فيها مدى ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتباطنا به ما هو إلا منهج نسير عليه في هذه الحياة. بالنسبة لمحافظة ذمار، تشهد محافظة ذمار الكثير من الفعاليات بهذه المناسبة العظيمة، لما لهذه المناسبة من أثر كبير في قلوب أهل اليمن وأيضا في محافظة ذمار بشكل خاص. بالنسبة للمجتمع النساء في محافظة ذمار، كان هناك كثير من الفعاليات على المستوى المجتمعي، على المستوى المكاتب التنفيذية، على مستوى الدوائر والجهات الحكومية، وخاصة الكادر النسائي. شهدت كثير من الفعاليات المتنوعة والمتعددة، والتي هي ما هي إلا تحشيد للفعالية المركزية. وإذا تكلمنا بشكل خاص عن الجانب الصحي، فإن الجانب الصحي في محافظة ذمار بدأ في تجهيزات بشكل كبير لتقديم الرعاية الصحية لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك الجانب النسائي من تجهيزات للساحة الرسول الأعظم، ومن إعداد الورشات والدورات والكادر التي سيقدم الرعاية الصحية في هذه الفعالية العظيمة لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليوم هناك فعالية من أفضل وأرقى الفعاليات التي أقيمت في محافظة ذمار في الجانب النسائي، والتي كان المسؤول عنها أو برعاية مدير مكتب الصحة الدكتور طارق الخيواني، والتي كانت أيضا من عدتها وأقامت بتجهيزاتها مع كادر مكتب الصحة وكل أفراد من كادر الصحة من الجانب النسائي، والأستاذة خيرية أحمد أبو شارب، والتي ستعطيكم فكرة بشكل أساسي عن هذه الفعالية أو بشكل مفصل عن هذه الفعالية.
1: طيب دكتورة، هنا مولد الرسول هو رحمة مهداة إلى الأمة، طبعا ما هي مظاهر التكافل الاجتماعي التي من خلالها نتلمس الخير بقدوم مولد الرسول الأعظم؟
2: اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، هناك كثير من بعض المبادرات التي أقيمت في محافظة ذمار. هناك مبادرة قدمتها اللجنة الوطنية، ستقدمها اللجنة الوطنية، وهي مبادرة إحسان، وهي عبارة عن وجبة غذائية أو غذاء لمجموعة من الأسر الأشد فقرا، تقام في قبل فعالية المولد بيومين. هذه من ضمن الفعاليات التي تقام. هناك كثير من المبادرات قدمتها كثير من الجهات كجانب من التواصي والإحسان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جانب الرحمة إقامة المخيمات الطبية التي تقام في الفعالية المركزية، تقيمها المنظومة الصحية بشكل كامل من المستشفيات، هيئة مستشفى الدمام العام ومكتب الصحة وغيرها، وهي تقديم الرعاية الصحية بمخيمات طبية.
1: الجيش الأبيض والقطاع الصحي هو القطاع المساند للمجتمع من خلال المبادرة التي يقدمها، المبادرة الخيرية، التكافل، التعاطف، المخيمات الطبية المجانية، كذلك التواجد في الفعالية الكبرى من خلال الجيش الأبيض لخدمة ضيوف رسول الله. طبعا اليوم القطاع النسائي أو القطاع الصحي ممثلا بقطاع الصحة يحيي هذه الفعالية، وكله استبشار بأن المستقبل قادم للأفضل، وأن إن شاء الله سوف يزخر اليمن بجهود أبنائه. أستاذ خيرية أحمد حسين، يسعدنا أن تشارك معنا نائب مدير عام مكتب الصحة، والتي شاركت معنا من خلال تواجدها في هذه الفعالية وتحدثت إلينا حيث قالت:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن كفريق قطاع صحي نسائي قمنا بتجهيز لإعداد فعالية مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمكتب الصحة بالمشاركة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وقمنا بالتجهيز والإعداد، وقامنا الأخوات والبنات الغاليات بتجهيز هذه الفعالية بمجهودات شخصية. أيضا كانت هذه الفعالية اليوم فعالية عظيمة جدا، حيث شاركوا فيها جميع رئيسات الجمعيات ومديرات المدارس وبعض المكاتب التنفيذية من القطاع النسائي. ومن خلال هذه الفعالية طبعا وأيضا الهيئة النسائية كانوا مشاركين معنا في هذه الفعالية الحمد لله. وأهداف هذه الفعالية كان تجهيز لإقامة الفعالية الكبرى إن شاء الله، حيث سيقوم القطاع الصحي طبعا الجيش الأبيض سيكون موجود بأعداد كبيرة، وستبدأ دالحين من الأسبوع هذا إن شاء الله ستبدأ إقامة الدورات التدريبية والورش لتجهيز هذه الفعالية إن شاء الله. ونشكر جميع الداعمين لهذه الفعالية ممثلا بالدكتور طارق الخيواني وجميع الذين قاموا بمساعدتنا الزملاء والزميلات. ونشكر أيضا الإعلام الذي كان موجود لتسجيل هذه الفعالية، وأتمنى للجميع الصحة والسلامة بإذن الله.
1: أستاذة خيرية، الرسالة للقطاع الصحي سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لبذل الجهد في التراحم وكذلك التخفيف من معاناة المرضى، وإقامة مثل مخيمات طبية، كذلك المساندة في المعاينات المجانية، تبني عملية جراحية، كذلك رجال الخير في دعم القطاع الصحي.
3: طبعا هذه النتائج الحرب اللي تؤدي للفقر، ونحن من خلال هذه الفعالية العظيمة والأيام الطيبة الروحانية نتمنى من جميع المستشفيات الخاصة والقطاع الحكومي والصيدليات ومخازن الأدوية وكل فاعلين الخير أن يقدموا بإقامة المخيمات الطبية وأيضا معالجة الفقراء والمساكين وصرف العلاجات مجاني، وأيضا التوجه إلى إصلاحية الدمار لمعالجة النساء والرجال وكل الموجودين داخل معالجتهم معالجة مجاني، حيث هناك أيام عظيمة وأيام فيها يعني الخير. وأيضا نتمنى من القطاعات اللي تقوم بدعم الحارات للفقراء والمساكين إذا كان هناك دعم يعني مواد غذائية، ويوم يكون مفتوح لجميع النساء اللي هن خيرات بدعم الأطفال والنساء والطلاب كل واحد على قدره، يعني أي واحد فاعل خير رجل أو امرأة يقدم بتوزيع أي حاجة يعني يحتاج لها الإنسان إني بتكون خير له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا من بوادر الخير التقيناكم بالتحديد من القطاع النسوي، وهناك العديد من البوادر الخيرة التي يشهدها أبناء المجتمع اليمني تدل على التراحم فيما بيننا والتكافل أبناء المجتمع. كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رسائل متجددة من القطاعات المختلفة لاستقبال مولد الرسول الأعظم من محافظة دمار، هذه تحياتي. محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم. محمد والذين معه عهد يتجدد في اليمن، وهذا ما نراه فعليا على أرض الواقع وفي المعركة. سر الآية في كلمة معه، فالمعية ليست شعارا وإنما مسؤولية وموقف وتضحية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في الحصار، معه في الخندق، معه في الجوع، معه في الخوف، كما كانوا معه في الفتح. واليوم يقدم اليمانيون احتفالهم بالمولد بوصفه تجديدا لهذا العهد وتجسيدا للارتباط برسوله الأعظم. ومن هنا نجح المنهج الإيماني في أن يجعل المحبة للرسول مشروعا عمليا لا مجرد عاطفة، وأن يجعل المولد محطة لتجديد الوعي وتوحيد الصف واستنهاض الأمة. فالمولد الحقيقي ليس في كثرة الأعلام وحدها، وإنما في أن يصبح محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا، حاضرا في أخلاق الأمة ووحدتها، حاضرا في رحمتها، حاضرا في ثباتها، حاضرا في مواقفها، من شعب بني هاشم إلى شعب الإيمان والحكمة، من شعب بني هاشم إلى شعب الإيمان والحكمة. تذكرون طبعا أمر استقيناه ونحن صغارا، حاصرت قريش بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، وضغطت اقتصاديا وضغطت اجتماعيا على النبي ومن معه، لكنها لم تستطع خنق الرسالة، فانتهى الحصار وبقيت الدعوة.

وهنا يبرز الدرس الذي يستلهمه شعب الإيمان والحكمة. الحصار يستطيع أن يضيق الجغرافيا، لكنه لا يستطيع وحده أن يهزم الإرادة المؤمنة. وهكذا يمكن قراءة التجربة اليمنية في ظل القيادة الإيمانية: حصار طويل، حرب قاسية، ضغوط اقتصادية وسياسية وعسكرية، لكنها لن تتحول إلى استسلام، بل إلى بناء للقدرات وترسيخ للصمود وتطوير لوسائل الدفاع والردع. فمن الجبهات الداخلية إلى البحر الأحمر انتقلت اليمن من موقع المتلقي للضربات إلى موقع القادر على التأثير في معادلة الأقليم. وهنا يصبح السؤال: كيف يتحول المحاصر من هدف للحصار إلى طرف قادر على تغيير معادلة الحصار؟ من حيدر الخندق إلى شبل حيدر، حين تتصدع صورة القوة في الأحزاب، اجتمعت قوى متعددة لمحاصرة المدينة، لكن صمود المسلمين ومواجهة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلم الله عليه لعمر بن عبد ود أصبح من أبرز رموز تلك المواجهة. العبرة ليست في الضربة وحدها، بل في أثرها على المعادلة النفسية والاستراتيجية. فعندما تتهاوى صورة القوة التي لا تقهر، يبدأ التحالف بالاهتزاز. وفي القيادة الربانية تستحضر هذه الرمزية للدلالة على الشجاعة والمبادرة والثبات أمام قوى الاستكبار. ومع تطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة والعمليات البحرية، استطاعت اليمن فعلا أن تنقل المواجهة إلى مساحات استراتيجية أوسع، وأن تجعل البحر الأحمر جزءا من الحسابات الدولية. وهكذا لا تقاس القوة بعدد الطائرات والسفن فقط، بل بقدرة الإنسان المؤمن على فرض معادلة جديدة على خصمه، من بني النظير إلى غزة معركة الإسناد.

كان سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب فكرة حفر الخندق، وهي فكرة غيرت معادلة الدفاع عن المدينة. وهنا درس عظيم، هنا درس عظيم. القوة ليست دائما في كثرة السلاح، بل في القدرة على ابتكار المعادلة المناسبة في الوقت المناسب. وفي الجغرافيا المحاصرة أصبحت إيران قوة إقليمية تمتلك منظومة من القدرات والتحالفات ما أشبه اليوم بالأمس، فيما أصبحت اليمن جزءا من فضاء استراتيجي يمتد من باب المندب والبحر الأحمر إلى الخليج. وفي ظل القيادة الربانية ومحور المقاومة تتداخل عناصر القوة: الموقع الجغرافي، الصواريخ والمسيرات، الممرات البحرية، التحالفات والقدرة على الصمود. وهكذا تتغير معادلات المنطقة عندما تتحول الجغرافيا إلى إرادة سياسية واستراتيجية. والسر الأعظم من الزرع إلى النهوض، هنا نصل إلى أعمق ما في الآية: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فالزرع لا ينمو دفعة واحدة، إنه يبدأ بذرة ثم يخرج شطأه ثم يقوى ثم يستوي على ساقه. وهكذا نجح المشروع القرآني في اليمن، نجح في تحويل مراحل المحنة إلى مراحل بناء، حصار، صمود، وعي، تنظيم، بناء قدرات، ردع وتأثير. لكن القرآن لا يفصل القوة عن الأخلاق، فيقول: رحماء بينهم ثم تراهم ركعا سجدا. فالقوة التي يمدحها القرآن ليست قوة البطش، وإنما قوة المؤمن الذي يجمع الرحمة بالثبات والعبادة بالموقف والقدرة بالأخلاق. وهنا يكمن سر الهداية الإلهية، أن تجعل الإنسان هو نقطة البداية، وأن تربط القوة بالوعي، والموقف بالإيمان، والجهاد بالمسؤولية، والنصر بالعمل، والصبر والخاتمة. محمد أولا ثم يأتي الفرج.

الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

إن سر قوة شعب الإيمان والحكمة في ظل القيادة الربانية والمشروع القرآني لا يكمن في السلاح وحده، وإنما يبدأ من الارتباط برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمولد النبوي ليس احتفالا بالماضي، بل تجديد عهد بالمستقبل. من شعب أبي طالب نتعلم أن الحصار لا يقتل الرسالة، ومن الخندق نتعلم أن الأحزاب مهما عظمت يمكن أن تتفكك، ومن غزة نتعلم أن قضية المظلوم يمكن أن تتحول إلى قضية عالمية، ومن سلمان نتعلم أن الفكرة قد تغير ميزان القوة، ومن آية الفتح نتعلم أن النهوض الحقيقي يجمع الإيمان والرحمة والعبادة والثبات والعمل. وهنا يبقى السؤال: هل نحن مع محمد؟

نحن مع محمد. نعم نحن مع محمد، شاء من شاء وأبى من أبى. إن كانت المعية صدقا فلتظهر في الأخلاق، فلتظهر في الرحمة، فلتظهر في العدل، فلتظهر في الصبر ونصرة المظلوم. فالحصار لا ينتصر حين يحاصر الأرض، بل حين يحاصر الإنسان من الداخل. أما إذا بقيت الإرادة حية والهوية حاضرة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في القلب والوعي والإدراك، فإن المحنة تتحول إلى مدرسة، والحصار إلى دافع، والتحدي إلى فرصة للنهوض. وهكذا يبقى المولد النبوي مفتاحا للفرج دائما وأبدا، وهذا ما نلمسه في يمن الحكمة، لأنه يعيد الأمة إلى مصدر قوتها، الله والقرآن ورسوله والإيمان والوعي والوحدة والعمل. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

إذن وبذلك فليفرحوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، نقطة آخر السطر وكفى.

0: لكل من يستعدون في هذه الأيام ويحشدون لحرب احتفائنا وإبداء مظاهر الفرحة بذكرى مولده العظيمة، هي المولد النبوي الشريف في اليمن بدعة وضلالة. أما مواسم الترفيه فهي إحياء للسنة، كل عام تشن حملات ممنهجة ضد اليمنيين وضد كل من يحتفي بهذه المناسبة العظيمة، حملة تقودها قنوات للكيان السعودي المؤقت وأبواقه ومرتزقته. برأيكم ما السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم وحفلة الردح السنوية التي تقودها السعودية؟
1: إحياء المولد النبوي في اليمن بدعة وضلالة، هكذا يصر الإعلام السعودي على الترويج كل عام، يخرج الأبواق والمرتزقة من الجحور للردح وترديد الأسطوانة المشروخة. ولكن في السعودية أرض الوحي تتحول مواسم اللهو والغناء واستقدام الراقصات والمغنيات واللاعبين الإسرائيليين بميزانيات مليارية إلى أحياء للسنة، وتقدم كوجه جديد للإسلام المعتدل. انقلاب فج في الموازين، قصائد مدح الرسول ومجالس الذكر وأحياء مولده توصف بالبدع، بينما صخب الملاهي يسوق كمناهج للانفتاح والتطور، تشوه القيم ويباع الانحراف باسم الترفيه، ويهاجم اليمنيون لأنهم يرفضون الانسجام مع أجندات اللهو وتغييب الأجيال عن قضايا الأمة وعلى رأسها جرح غزة النازف.
2: لبيك يا رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.
1: من كانت مملكته من زجاج فليصمت عن رميها للحكمة والإيمان بالحجارة، هذه حرب على الهوية. فالمعضلة عندهم ليست احتفال اليمنيين بالمولد النبوي فحسب، وإنما وجود شعب يترجم ولاءه للنبي الأعظم بنصرة غزة ومواجهة عدو الأمة، لا بالتآمر والرقص والتطبيل على مصارع الكرام.

وأتى الربيع محمد هدي يشع ويرشد، وبه الحياة تسندست وبه الظلام يبدد، وجه الصباح مورد وفم المشيئة ينشد، وبحب من حاز الكمال شذ الجمال يؤبجد. يا سيد الثقلين، يا سيد الثقلين، قلبي بالغرام يعبد، وبحار عشقي في رحابك لا تجف وتنفذ، فأنا الذي بهواكم يا سيدي أتفرد، وجحف الأشواق يا طه بروحي توقد، فعليه صلوا سلموا وإليه عودوا تسعدوا، صلى عليه الله ما طير الحمام يغرد، وإله الأخيار من في آله الأخيار من في الله حقا جاهدوا. متابعينا الكرام، لله الفضل والحمد والمنة على ما حبان به من نعمة، نشكره عليه ما طال الزمان وتخلد. اللهم اجعلنا أهلا لنصرك وتأييدك، ولك الحمد على كل نعمة أتممتها علينا ووفقتنا لها، ونستغفرك من كل ذنب ومعصية وتقصير، ونستغفرك يا الله ونتوب إليك، ونحمدك حمدا كثيرا سرمدا على ما أنعمت به علينا، وعلى رأسها نعمة الهداية، ومن أرسلته لنا رحمة للعالمين.

إذاعة الجمهورية اليمنية، شرفنا بصحبتكم أيها السادة الكرام في لقائنا الأثيري هذا عبر فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة صنعاء البرنامج العام. إعدادا وتقديما كان معكم أماني عامر وسمح حلقوم. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من الإدارة العامة للأخبار ميسون أروديني يونس جغمان طه سلامة. ومن الصيانة حمد البيلي، ومن النظم المعلومات محمد المتوكل.

لكم التحية، كل التحية من المكتبات والتنسيق محمد سنهوب، ومن التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. مرحبا صلى عليك الله يا رسوله وحبيبه وحبيبنا كلنا يا محمد، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الغر الميامين. تحية اليمن من صنعاء، إخراجا عبد الله حسين الوشلي، وإلى لقاء متجدد.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع بالإضافة إلى تنفيذ 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتحشيدات العدو في عدة جبهات. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية الغربية من خان يونس وشمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. أصيب 4 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداء قوات العدو عليهم بالضرب خلال اقتحام مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت قوات العدو 16 فلسطينيا من الضفة. استهدف قصف مدفعي صهيوني بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع سلسلة غارات جوية وتفجيرات نفذت في بلدتي المنصوري ومجلزون. أكد سفير إيران لدى روسيا الاتحادية كاظم جلال اليوم ترحيب بلاده بأي دور روسي يسهم في تحسين علاقاتها مع جيرانها، مؤكدا استعداد طهران للتعاون في هذا المجال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى منشآت للصناعات الدفاعية ومركزا للنقل والخدمات اللوجستية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
4: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لازلنا في حديثنا عن الجانب الاقتصادي عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة بعد الهجرة، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يحرر الأمة الإسلامية وأن يضع الأسس الاقتصادية التي تبني الأمة وتحررها من استغلال اليهود أو غيرهم. تحدثنا سابقا عن كيف كانت الإرشادات النبوية لتطوير الجانب الزراعي والاقتصادي بشكل عام، وكيف أحيا رسول الله مبادئ التكافل، وكيف قضى أيضا على الممارسات في الجانب التجاري السيئة كالربا والاحتكار والغش وغيرها. في الجانب الزراعي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عدد من الأسس والاستراتيجيات الهامة لإحياء هذا الجانب، وكان من أهمها إحياء الأرض الزراعية، لأنه مع انشغال الأوس والخزرج بالحروب فيما بينهم وتعمد اليهود لإذكاء تلك الحروب، كان هناك الكثير من الأرض تعتبر أرض موات، أي أرض صالبة لا تزرع. فكان من أهم ما ركز عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يهتم المسلمون بشكل عام من المهاجرين والأنصار بإحياء تلك الأرض. عندما جاء المهاجرون إلى المدينة استقبلهم الأنصار، وعلى أساس قاعدة المؤاخاة التي جاء بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان لدى الأنصار حب وإيثار إحسان ذكره الله في كتابه العزيز، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك فقد أراد الأنصار أن يقسم الرسول المزارع فيما بينهم وبين المهاجرين، لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال لا، فكان اختيار الأنصار أن يعمل معهم المهاجرون ويشركونهم في الثمرة، قالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، فوافق المهاجرون على ذلك وساروا عليه. معظم النشاط الاقتصادي الإسلامي في المدينة كان أساسا يعتمد على جانبين، الزراعة والتبادل التجاري، ولهذا ركز الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على ذلك، وكيف يجب أن يكون هناك اهتمام تجاري بالجانب الزراعي. فتطور الجانب الزراعي سيكون له أثر كبير في نمو اقتصاد أهل المدينة بشكل عام، ولذا أراد النبي صلوات الله عليه وعلى آله من الناس وشجعهم على إحياء الأرض الموات، وأيضا نظم أمور الزراعة باهتمام كبير، جعل هناك مثلا حوافز لمن يحيي أرض غير صالحة للزراعة أن يكون هناك اهتمام بها. وكان من تلك الحوافز أن رسول الله قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، إذن شجع على أن يزرع الناس أكبر مساحة ممكنة في المدينة. ولذا وصلت المساحة المزروعة في زمن رسول الله في المدينة إلى أراضي كثيرة جدا، ومساحات كبيرة هي أكثر من المساحة المزروعة في هذا الزمن. أيضا كان هناك أحاديث للنبي، وكلام النبي وأحاديث النبي كانت عبارة عن أسس يسير عليها المجتمع. مثلا في الجانب الزراعي عندما يقول من غرس، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، بهذه الكلمات الرسول يشجع على الزراعة، يشجع على أن يكون هناك زراعة مثلا على مستوى الحبوب أو غرس الشجر المثمرة. وأيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أحيا هذه القضية عمارة الأرض، وشجع من ليس له أرض أن يحيي أرضا موات ويتملكها، ومن كانت له أرض فأمره النبي أن يحيي تلك الأرض إذا كانت غير مزروعة. فكان يقول النبي من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها، يعني يتركها، إما أن يزرعها أو أن يأتي بأحد يزرعها أو أن يتركها لغيره وتكون الملكية لغيره. إذن هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يلزم المسلمين على أن يزرعوا أرضهم، وإلا فسيمنحها إلى غيرهم ممن يزرعها، معنى أنه منع أن يترك أرضا مواتا صالبة حتى لو كانت ملكا لهذا الإنسان، لا يجوز له أن يترك تلك الأرض، إما أن يزرعها أو أن يمنحها إلى غيره ليزرعها. بهذه القواعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أحيا المدينة زراعيا. أيضا جاءت إرشادات كثيرة من الرسول في جوانب الزراعة وأيضا المزارعة، ونتج عن تلك الحركة النبوية إحياء للأرض الزراعية المهملة بشكل كبير جدا. وكان النظام الاقتصادي الذي يسير عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقوم على تحريض الإنسان على الزراعة ومكافأته على الزراعة أيضا. ومن أهم المكافآت أن الإنسان كان يملك الأرض التي يحييها. في زمن النبي اشتهرت كثير من الأودية والأراضي الزراعية في المدينة المنورة، كان من أشهرها وادي العقيق وأيضا وادي بطحان التي كانت فيه مزارع بني النضير. وللعلم فاليهود في المدينة كانوا يسيطرون على أخصب الأراضي الزراعية، كانوا يملكونها ويسيطرون عليها، خاصة عندما كانوا يشعلون الحرب بين الأوس والخزرج، فيحتاج أهل المدينة إلى السلاح فيرهنون أموالهم عند اليهود ليحصلوا على السلاح. كان اليهود لا يأخذون من الأموال إلا أخصبها، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الأوس والخزرج الوفاء بالتزاماتهم فيسيطر اليهود على تلك الأموال. ولذلك كانت أهم الأراضي الزراعية والوديان الزراعية تحت سيطرة اليهود، منها وادي بطحان الذي كان يسيطر عليه غالبا بني النضير، ووادي مهزوز كان يسيطر عليه بني قريظة، وكان هناك أيضا الكثير من الأراضي الزراعية فيما حول المدينة، وأيضا قرب الطائف التي كانت موجودة فيها مزارع وبساتين، وكثير من الأرض تم إحياها حول المدينة وأصبحت أراضي زراعية واسعة، بمعنى أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حقق نقلة في الجانب الزراعي وحقق الاكتفاء الذاتي. أيضا على مستوى مثلا توزيع الدخل وتوزيع الثروة بين مجتمع المهاجرين والأنصار من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية، ركز النبي على الموارد الاقتصادية الغير مستغلة وهي متاحة، فحقق زيادة في الموارد الاقتصادية في المدينة وحقق زيادة في الثروة من خلال تمكين الناس خاصة الفقراء وأي قادر على العمل تمكينهم من أراضي يزرعونها. بالتالي وزع النبي بعض الأراضي المتروكة في المدينة التي هي لم تكن مزروعة، وزعها على بعض الصحابة فقاموا بزراعتها واستغلالها، منها أراضي منحها الرسول للكثير من صحابته، منهم حتى الزبير ومنهم الإمام علي. أيضا في الجانب الزراعي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نظم أمور الزراعة، على رأسها سقي المزارع من خلال الآبار أو العيون أو الأودية. الرسول نظم السقي ولم يتركه هكذا بشكل عشوائي، يعني عمل عبارة عن قوائم، عبارة عن جداول، عبارة عن سجلات تنظم أمور السقي من خلال الآبار، حيث أنه لبني فلان اليوم الفلاني يسقوا مزارعهم وبني فلان اليوم الثاني، وهكذا نظم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الجانب الزراعي من حيث إحياء الأرض ومن حيث أيضا الماء وأمور الماء، وأيضا من حيث الاهتمام بالفائض من المحصول من المزارع. عمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على أن يكون هناك تجار يشترون الفائض من زراعة أهل المدينة، لأن اليهود هم من كانوا يشترونها بالجملة محاصيل أهل المدينة، فأمر النبي تجار وخاصة من لديهم قدرة تجارية أكبر من غيرهم من كبار تجار المدينة أن يكونوا هم من يشتروا المحاصيل الزراعية بالجملة من أهل المدينة. وبالتالي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا نهض بالزراعة وشجع الزراعة لتمثل رافدا اقتصاديا كبيرا ومهما لأهل المدينة، واتجه أيضا لتنظيم الجانب التجاري والأسواق في المدينة، وأيضا كذلك الحرف والمهن الصناعية. إن شاء الله سنتحدث عنها في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
3: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم مواصلة للحلقة السابقة عن محمد في القرآن الكريم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في الآية التي بدأنا بها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم نستطع أن نتكلم إلا عن شاهد، وعاد الموضوع يحتاج له كثير من الحديث، ولكن نعطي بضع من الوقت لجوانب معينة، والإنسان يتصفح القرآن وسيجد كثيرا وسيبحر في هذا القرآن الكريم الذي قال عنه الإمام علي عليه السلام: بحر لا يترك قعره. شاهدا تحدثنا عنها، ومبشرا ونذيرا. مبشر، وفي آية أخرى يتحدث الله عن كلمة بشيرا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وهكذا في بقية الآيات الكثيرة. مبشرا وبشيرا، جاءت بهذه الجملة: بشيرا لمن؟ نأتي نقف، بشيرا لمن؟ وما هي البشرى الذي سيبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يجب علينا أن نتعامل مع هذه البشارة، البشارة التي تجعل الإنسان يسعد عندما يبشر بشيء إيجابي؟ البشارة هي المصطلح العظيم القويم الذي يدقق عواطف الإنسان، فيصل الإنسان بها إلى الارتقاء في حياته والسعادة والثبات. البشارة، البشارة: نبشرك يا زكريا، إنا نبشرك، وبشرناه بغلام، عندما قال لإبراهيم عليه السلام. سعدة، سعدة، سعادة، أي أن البشارة في الدنيا وفي الآخرة. ليس الأمر فقط بشيرا للجنة، لا، يجب أن نصحح من ثقافتنا لكي نرتبط بالقرآن أكثر، لأن معظم الناس يبتعد عن تعاليم القرآن وتوجيهات القرآن، لأن الفكر الظلامي والثقافة المغلوطة جاءت فقط لتحدثنا عن جنة ونار وانتهى الموضوع، لم تحدثنا عن دنيا، لم تحدثنا عن ارتقاء في الدنيا، لم تحدثنا عن بناء في الدنيا، لم تحدثنا عن تنمية في الدنيا، لم تحدثنا عن سعادة في الدنيا، لم تحدثنا عن تطور وانتشار حقيقي في الدنيا، لم تحدثنا، لم يحدثونا عن هذه الجوانب. لذلك الإنسان يقرأ القرآن بملل، ولولا أنه فقط ارتباط تعبدي قراءة القرآن عند كثير من الناس ما قرأوه، بل أنهم ملوه. جنة ونار ما نوصل، لأن الإنسان أنيف على حب العاجل والخوف من العاجل أكثر من حب الآجل والخوف من العاجل، كما تحدث السيد حسين سلام الله عليه في إحدى ملازمه: كلا بل لا تحبون العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة، وهكذا. لذلك طبيعة الإنسان معروفة، وهو الذي خلق الله، لذلك تحدث الله عن أشياء في الدنيا، ومنها بشيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء ليبشر الناس في الدنيا، يبشر الناس بالسعادة في الدنيا، يبشر الناس بالتمكين في الدنيا، يبشر الناس بأن الله سبحانه وتعالى سيجعلهم هم المتحركين في هذه الدنيا، وهم الذين يبنون هذه الدنيا، وهم المرتقين في هذه الدنيا، وهم الذين سيكون لهم كل شيء عظيم وقويم في هذه الدنيا إن تحركوا كما أراد الله، من القرآن الكريم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا القرآن الكريم الله تحدث مع الناس عبر القرآن عبر رسوله، الرسول الذي تحدث ونقل ما عند الله اسمه رسول، نقل رسالة الله التي هي القرآن إلى عند البشرية. بشيرا جاء يبشرنا، يا أيها الناس تعالوا إلى الله، تعالوا أبشركم. الناس يتحركوا، اقرأوا في هذا القرآن، انظروا ماذا يريد الله في هذا الجانب، تحركوا بالحق. جاء يبشر الذين يقاتلون في سبيل الله ضد المستكبرين مهما بلغت قوتهم أنهم سينتصرون، بشرهم بذلك. جاء يبشرهم بأنهم عندما لا يخافون من أعدائهم مهما بلغت قوة العدو سينتصر. جاء مبشرا بذلك محمد البشير، جاء يبشر، نعم جاء يبشرنا بذلك تماما. إن تنصروا الله ينصركم، الله قالها وأرسلها مع الرسول البشير إلينا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بشارة جاء بها أرسلها الله عبر محمد إلينا، بشارة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بشارة جاء بها أرسلها الله عبر محمد إلينا عبر البشير، بشير يبشرنا في كل الجوانب الحياتية. جاء يبشرنا بضعف أعدائنا أن لا نخافهم، وإن تقاتلوهم يولوكم الأدبار، بشارة ثم لا ينصرون. جاء يبشرنا بنفسيتي وضعف وهواني أعدائنا، جاء يبشرنا بهذه الجوانب. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من قائلها؟ الله أرسلها إلينا عبر من؟ عبر البشير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء يخاطبنا أنهم لن يضرون إلا أذى، لا نخاف أمريكا ولا قوتها ولا جبروتها. جاء يخاطبنا ويأمرنا بأن نقيم العدل وأن نقيم القسط، وإذا أقمنا هذا كله بكل جوانب العدل والقسط والعظمة والارتقاء سنصل إلى ما يمكن أن نصل إليه في هذه الدنيا. وأيضا جاء يبشرنا بالجنة بعد كل هذه الجوانب، جاء يبشرنا أيضا بالجنة بعد أن بشرنا بالانتصار في كل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية والحياتية في الدنيا، وبالسعادة وبالاستقرار وبالتمكين وبكل شيء، جاء أيضا يبشرنا بالجنة كنتيجة لما تحركنا به ببشارة الدنيا. ركزوا على الموضوع، لن يصل لبشارة الآخرة إلا من تحرك ببشارة الدنيا، هذه قاعدة عامة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جاء بسراجه بنوره، وكذلك نذيرا. بالجانب الآخر جاء ينذرنا، ينذرنا إذا فرطنا أين سيكون حالنا في الدنيا. جاء يقول لنا ما أنذرنا به الله سبحانه وتعالى، هذا النذير محمد النذير، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هي رحمة، هي تأتي في إطار الرحمة، نذر الله وتخويف الله لنا في الدنيا هي تأتي في إطار الرحمة، بأن الله يرحمنا لكي لا نعذب، لكي لا نستعبد، لكي لا نضل، لكي لا يأتي العدو ويدوس على رقابنا، لكي لا ينتزع كرامتنا، لكي لا يغتصب أرضنا وكرامتنا وشرفنا، لكي لا نكون أذلة بين أقدام العدو. هذا كله هذا موت وإن كنا أحياء. فجاء ينذرنا بهذه الأمور ويبين لنا الطريق، ليس فقط مجرد نذير بدون أن يبين لنا الطريق. إلا تنفروا يعذبكم، إذن انفروا، جاءت في بعض الآية إلا تنصروه، ثم بعد ذلك قال الله انفروا خفافا وثقالا، لكي نذير. هذا من جانب آخر نذيرا، ينذرنا بألا نكون من المثبطين، من المتخاذلين، من الضعفاء. جاء ينذرنا إذا لم نقم العد ماذا سيكون لنا، كما تحدث الله عن داود عليه السلام، عندما سمع واحد ولم يستمع إلى الآخر، وهذه للأسف الشديد نعاني بها في مجتمعاتنا. يستمع واحد من إذن يوشوش له عن إنسان، ثم بعد ذلك يتخذ قرارات دون أن يسمع إلى الآخر. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، نذير. نذير، الله سبحانه وتعالى ينذر، ينذر داود عليه السلام بكل عظمته. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هكذا يتحدث الله عن داود بمكانته، بعظمته، بنبوته، نذيرا. نذير، هذا محمد جاء ينذرنا. وكذلك النذر في الدنيا التخويف، أيضا تخويف الآخرة ومن عذاب الآخرة جهنم. وكم جاء القرآن الكريم فيه يتحدث عن جهنم وما في جهنم من عذاب، هذا نذير ينذرنا بعد عذاب الدنيا. ولن يصل إلى عذاب الآخرة إلا من عاش في عذاب الدنيا من خلال التفريط. هذه قاعدة عامة يجب علينا أن نفهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشاهد، الشاهد على الأعمال، والبشير لمن يصلح أعماله، والنذير لكي لا تضيع أعمالنا أو تختلف أعمالنا. وما هي النتائج إذا فرطنا؟ تحياتي لكم، شكرا جزيلا.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منتهن في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه؟ ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا؟ إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا ويركب طريقا وبيلا ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا، مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه، ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لا لكل

0: قلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.

0: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
1: أجل، لعله واقف يتسمع الشعر. تعال أدن يا أعرابي، قل يا هذا، أسمعت شعري؟
2: أجل، سمعته كله.
1: وهل أعجبك؟
2: لا أرى به بأسا.
1: ويحك، ألا تقول إنه من خير الشعر وأفضله؟
2: لا أزيد على ما قلت.
1: قل، ما كنيتك يا أعرابي؟
2: أبو مليكة.
1: تبا لك، ما كان أهون علي منك حين كنيت بامرأة.
2: كف عنك هذا يا رجل، ألا تعرفني حتى تهجوني؟
1: ومن تكون؟
2: أنا من عم الآفاق شعره، نديم الملوك وجليس الأمراء.
1: إنهم كثروا، فمن أنت منهم؟
2: أنا الحطيئة يا هذا.
1: مهلا يا حطيئة، لو كنت شاعرا حقا لعرفت الشعر وقدرت الشعراء.
2: فمن أنت إذن؟
1: حسان بن ثابت الأنصاري.
2: أأنت حسان؟
1: أجل، أنا هو.
2: سمعت بشعرك ولم أرك.
1: ولكنك تنكر علي يا حطيئة.
2: لا والله ما أنكرت عليك، الحق إنك شاعر يا حسان.
0: لقد طاب لك المقام هنا يا حسان، ومن لا يحب العيش في ديار الشام وعلى ضفاف بردا يا علقمة؟ أما تقت إلى يثرب؟ كيف لا أتوق إلى مسقط رأسي ومرتع صباي؟
3: إذن لابد أن تعود.
0: دعني بالله عليك، دعني أقيم هنا في هذه البقاع الجميلة التي من الله عليها بالخير وعمها بالبركة. دعني أروي قصة هواي بين أحضان الجبال المعشوشبة المتوجة بالثلوج.
3: أراك متيما في حب هذه البلاد يا حسان.
0: أنا والله كذلك يا علقمة. تطاول بالخمان ليلي فلم تكن تهم هوادي نجمه أن تصوبا، أبيت أراعيها كأني موكل بها، لا أريد النوم حتى تغيبا. إذا غار منها كوكب بعد كوكب تراقب عيني آخر الليل كوكبا، أخاف مفاجأة الفراق ببغتة وصرف النوى من أن تشت وتشعبا. وكدت غداة البين يغلبني الهوى، أعالج نفسي أن أقوم فأركبا. وكيف ولا ينسى التصابي بعدما تجاوز رأس الأربعين وجربا. إذا انبت أسباب الهوى وتصدعت عصى البين لم تسطع لشعثاء مطلبا. ألا لا أرى جارا يعلل نفسه مطاعا، ولا جارا لشعثاء معتبا.
3: هل أسرك الجمال يا حسان؟
0: أجل، ولذعني الحب وأحرقني الجوى.
3: أأرقك حب شعثاء وأنت بعيد عنها؟
0: ومن لي غير شعثاء يا علقمة؟ إنها تعيش في قلبي وتملك علي كل جوارحي.
3: إذن لابد لك من العودة إلى يثرب.
0: نعم، إن حب شعثاء يناديني، ولكن حب الشام يبقيني.
3: حسان، أتتمنى لو تأتيك شعثاء هنا لتبقى في مغاني الشام؟
0: ليت ذلك يكون يا علقمة. انظر خليلي ببطن جل قهل تؤنس دون البلقاء من أحد. جمال شعثاء
1: قد هبطن من المحبس بين الكثبان فالسند، من دون بصرى وخلفها جبل الثلج عليه السحاب كالقدد. إني ورب المخيسات وما يقطعن من كل سريخ جددي، ما حلت عن خير ما عهدت ولا أحببت حبي إياك من أحدي.
3: ولم تر جمال شعثاء يا حسان.
1: أعود ولا أبالي يا علقمة، ولكن
3: ماذا؟
1: بعد أن أزور النعمان بن المنذر.
3: ومتى ترحل إليه؟
1: في الغد يا علقمة.

0: مرحبا بك يا حسان، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أيها الملك.
0: لما أبطأت علينا يا حسان؟ هل وجدت من الملوك من هو خير منا؟
1: لا والله يا مولاي، أنت المنعم علينا، المالك لناصيتنا. إنما أبطأت لأمر وها أنا بين يديك.
0: إنا نتحرق لسماع شعرك يا حسان، هات ما عندك.
1: لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبا، علي لساني في الخطوب ولا يدي. أكثر أهلي من عيال سواهم، وأطوي على الماء القراح المبرد. أكلفها أن تدلج الليل كله، تروح إلى باب ابن سلمى وتغتدي. وألفيته بحرا كثيرا فضوله، جوادا متى يذكر له الخير يزددي.
0: ما هذا يا حسان؟ شعر ما سمعت والله أجود منه، زدنا يا ابن ثابت.
1: أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده أبي ونعمان وعمر ووافد، فأورثني مجدا ومن يجني مثلها، بحيث اجتناها ينقلب وهو حامد.
0: فدتك نفسي يا حسان، ماذا تريد؟
1: تفك أسر هؤلاء الذين عندك.
0: أجئت من أجل هذا؟
1: أطال الله عمرك أيها الملك، إن قومي يعلمون مكانتي عندك وحظوتي لديك، فتوجهوا إلي لألتمس العفو من لدنك، فإن شئت أجبت وإن شئت ردد.
0: أبشر يا حسان أبشر، والله ما أنت عندي بمردود، سأجيب نداءك وأفك أسراك.
1: دمت للنجدة والكرم يا مولاي.

0: حسين.
1: أجل يا شعثاء، عدت بعد أن طوفت بشعري في الآفاق وأسمعته للناس.
0: لقد افتقدك قومك يا حسين.
1: إن كنت غبت عنهم فما ذاك إلا لأحقق ظنهم بي.
0: أو فعلت يا حسين؟
1: كيف لا أفعل وقد أطلقت سراح أبي والنعمان وعمر من عند النعمان.
0: لقد صدق والله ظن قومك بك.
1: وظنهم بي أنني لعشيرتي، على أي حال كان حام وذائد. فإن لم أحقق ظنهم بتيقن فلا سقت الأوصال مني الرواعد. ويعلم أكفائي من الناس أنني أنا الفارس الحامي الذمار المناجد. فإن تسأل الأقوام عني فإنني إلى محتد تنهي إليه المحاتد. وجدي خطيب الناس يوم سميحة، وعمي ابن هند مطعم الطير خالد. لكل أناس ميسم يعرفونه، وميسمنا فينا القوافي الأوابد.
0: لا فض فوك يا حسان، فأنت والله الفارس الحامي الذمار، تحمي قومك وتذود عنهم.
1: إن لم أذد عنهم بسيفي فبلساني يا شعثاء.
0: حسان قل الآن، من زرت من الملوك؟
1: عمرو بن الحارث الغساني، النعمان بن المنذر اللخمي.
0: هل تفكر أن تعود إلى هناك؟
1: أجل، لابد من زيارة الحارث بن أبي شمر الغساني.
0: أتغيب طويلا يا حسان؟
1: ربما لا تطول غيبتي هذه المرة.
0: سأظل أرقب عودتك بفارغ الصبر.
1: لا تقلقي يا شعثاء، ستكونين معي في يقظتي ومنامي.
0: رافقت

0: هل يأذن لك الحاجب بالدخول يا حسان؟
1: كيف لا يأذن لمثلي يا علقمة؟
0: ولكن الناس قائمون على بابه منذ الصباح، انظر إنه لا يدخل عليه أحدا.
1: لا عليك لا عليك، هلم وسترى.
2: أأنت حسان بن ثابت؟
1: أجل أنا هو.
2: تفضل بالدخول إلى مولاي.
3: أجئت يا ابن الفريعة؟
1: أجل، بعد أن جرفني الشوق إليك أيها الملك.
3: الشوق؟ أي شوق هذا يا حسان؟
1: ألا تثق بحبي لك يا مولاي؟
3: كنت كذلك فيما قبل، أما الآن فلا.
1: لما أيها الملك؟
3: لقد فضلت النعمان علي يا حسان.
1: أنا؟
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. موعدكم مع موجز للأنباء. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع بالإضافة إلى تنفيذ 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتحشيدات العدو في عدة جبهات. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية الغربية من خان يونس وشمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. أصيب 4 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداء قوة العدو عليهم بالضرب خلال اقتحام مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت قوات العدو 16 فلسطينيا من الضفة. استهدف قصف مدفعي صهيوني بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع سلسلة غارات جوية وتفجيرات نفذتها في بلدتي المنصوري ومرجل زون. أكد سفير إيران لدى روسيا الاتحادية كاظم جلال اليوم ترحيب بلاده بأي دور روسي يسهم في تحسين علاقاتها مع جيرانها، مؤكدا استعداد طهران للتعاون في هذا المجال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى منشآت للصناعات الدفاعية ومركزا للنقل والخدمات اللوجستية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
6: وقفة إعلانية.
7: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان حجة المدينة جوار مركز الطوارئ البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية العلم الحقيقة الحياة

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الكلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، ستظل الشهادة سماء كلها رفعة وحب وتضحية وفداء، سماء من الشجاعة والسمو الأخلاقي الفريد. هكذا عودونا الشهداء الأبرار أن يقدموا لنا أجمل صفحات التضحية والعطاء. إنه العطاء المنقطع النظير، هكذا أدهش الدنيا بأسرها ببسالتهم وبطولتهم وعظمتهم وأخلاقهم وشرفهم وكرامتهم، وكانوا هم العنوان الأبرز في تاريخنا المعاصر. كيف استطاعوا أن يحفروا أسماءهم الغالية على جدران الزمن والقلب؟ كيف أبهجوا قلوبنا بتضحياتهم؟ وكيف عانقوا سماء الرفعة بعظيم ما قدموا؟

كانت أخلاق الشهيد كبستان كله زهر وورود، أخلاق حميدة صاحبة قيم عالية مبنية على الود والاحترام والصدق والأمانة والإخلاص. كان شهيدنا رمزا للتضحية والإيثار، يعمل من أجل الآخرين، لا يهمه نفسه، وإنما وشمعة تشتعل وتحترق من أجل أن يضيء الطريق لكل من عرفه وكان معه. كان شهيدنا بشوش الوجه، وابتسامته كغيث الغمام، يزرع الفرح في قلب كل من يقابله. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، من مهروا اليمن بعظيم تضحياتهم. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

التحق الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد بالمسيرة القرآنية بقلب ملؤه الجهاد، داعيا إلى الله وإلى جبهة العزة والشرف والكرامة والصمود والكبرياء. كان بطلا لا يشق له غبار، أبلى في جبهات العزة بلاء حسنا، ليث الوغى والسم العدا. لمثل هذه الشخصيات العظيمة تبنى الأوطان وتشترى الحرية بالدم القاني. هؤلاء من يرسمون للوطن مستقبله وقراره وبقاءه حرا أبيا، لأن لديه أبناء بارين به ضحوا من أجله بالغالية والنفيسة.

الشهداء هم أعظم خلق الله، وهم فجر أوطانهم وعبير دروبهم، وهم النور الذي يستظل به الأحرار الذين يمضون على دربهم إلى جنان الخلد، والمسير إلى الكرامة وإلى رسم الأمل في قلوب الشجعان، ورسم الطريق الصحيح في الجهاد والاستشهاد. هذه الثقافة الكبيرة العالية والعظيمة التي نقشت في قلوبهم وأفئدتهم، فهذه هي اليمن، ولادة برجال الرجال، ولادة بشجعان، ولادة بالعظماء. هذا هو تاريخها المشرف، وهذا هو العبق الذي لا ينقطع، وهذا هو الوطن الذي ضحى من أجله رجال اليمن العظماء الشرفاء الأبطال في جبهات العزة والشرف والكرامة والصمود. فسلام ربي على شهداء

التحق الشهيد البطل في جبهة العزة والشرف والكرامة، وكانت أهم وصية للشهيد أن تلتحق أسرته وأصدقائه بالمسيرة القرآنية وعلى نهج أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سيشهد التاريخ ملاحم وبطولات وتضحيات عظام عمدت على صفحات الكرامة حبرة وبدم غال يكتب به اليمن فوق كل شيء، وحرية الوطن أعلى وأغلى من كل الأمنيات. شهداؤنا هم من يكتبون التاريخ والمجد في أبهى صفحاته وبحبر دمائهم الزكية الغالية. إنهم عظماء كرماء على أوطانهم، فاللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في جنات النعيم، جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وارزقهم مقاما عند رسولك الكريم، جنات الخلد خالد.

استشهد البطل عبد العزيز الجنيد وزف إلى السماوات العلى عند الشهداء والصديقين والأنبياء هناك، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك حيث الحياة الأبدية والسعادة الحقيقية. فهنيئا لهم كل هذا المجد العظيم، وهنيئا لهم ما نالوه من عطاء إلهي كبير. تلقت أسرة الشهيد البطل الجنيد نبأ استشهاده بنفوس يملأها الرضا والسعادة الغامرة، وملئت قلوبهم بالعزة والكرامة والفخر، لأنه نال ما تمنى واستلم السك الإلهي ودخل جنة عرضها السماوات والأرض، وكان من الأبرار الأحرار العظماء الشرفاء الأطهار. هكذا ستظل اليمن كعبة الأحرار ومنبع الشهادة ومعنى التضحية والحرية، هي الرافد الأول للبطولة والعطاء العظيم. فسلام ربي على شهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

إضاءة. هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث بنت الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد في مراحل حياته العطرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون. صدق الله العظيم. نحمد الله على نعمة الهداية والعلم الإلهي سماحة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أنا ابنة الشهيد عبد العزيز منصور الجنيد أبو أحمد. كانت طفولة الشهيد ولد في قرية الصراري جبل صبر محافظة تعز، ونشأ وترعرع فيها. درس في مدرسة الإنقاذ بالصراري في مرحلة طفولته، ثم التحق بعد معدله للمعلمين لاستكمال تعليمه الأول. اهتمامات الشهيد سلام الله عليه: دراسة خريج كلية التربية والتعليم، وعمل معلما في المجتمع التربوي الشيخ جمال الدين بالصراري. كان مربيا مثقفا وخطيبا مجاهدا حول التعليم إلى جبهات وثقافات، إلى سلاح تولي الإشراف على 4 مجالس ثقافات فيها قرية الصراري والحيار بالبرح وحاصبان. لقراءة ملازم الشهيد القائد أقام حلقات تحفيظ القرآن وتدريس الدروس في جامع الشيخ جمال الدين وخطبته فيه، وأشرف على الدورات الصيفية والمسيرات والفعاليات الدينية. التحق الشهيد إلى الجبهات، كان من السابقين في المسيرة القرآنية منذ البداية، وتحرك مع الشهيد عبد الخالق الجرادي لتوعية المجتمع. سجل أنه تعرض للأسر في كثاف دماج أثناء زيارة لصعدة، وتم تحريره لاحقا. أما تحرك الجهاد المباشر فكان في 17 إبريل 2015، حيث توجه برفقة الشهيد الجرادي لإمتاد موقع العروس بالمواد الغذائية وفك الحصار عنه. العدوان محذرا من أمريكا وإسرائيل، حتى اتهموها المرجفون بالمجنون. قيادة المسيرات الخارجية من جامع الشيخ جمال الدين وإصراره على إيصال الأمداد لموقع العروس رغم المخاطر. وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل تشهد الشهيد سلام الله عليه 17/4/2015 أول جمعة من رجب 1436 للهجرة في منطقة نجد العباد قرية حصان عزلة المعقاب مديرية صبر الموادم. أثناء عودته من موقع العروس، كيفية تلقى الخبر النص المرافق لما يذكر الطريقة المحددة التي تلقى بها الأهل الخبر كالاتصال أو النعم، بل ركز على تفاصيل الكمين الغدار الذي نفذ مرتزقة الإصلاح والقاعدة الداعش حيث استهدفوه بالرصاص مباشر. رفضه البطولي لتسليم الشهيد عبد الخالق الجرادي للكمين الغادر رغم طلب المرتزقة ذلك.

وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل مباشر، ولكن وصيته العملية تجلت في تربية الأجيال على الهوية الإيمانية وتعميد المسيرة بالدم وإعلاء راية مقاومة الاستكبار، والتي تحققت لاحقا بتطوير الرد على السفن وبوارج العدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحب الذهر.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: في حضرة العشق المحمدي.

بيده الوجود تعظم، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائك أدركت، من أجل من سجدت وآدم كرم. أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوحى النجوم وللشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري الفجر موطنه وأين تبرعما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظم. كانت ترتله الغيوب على المدى، والكائنات تهيم فيه تبسما. تلد الطبيعة ألف نهر، كلما جبل تخيل وجهه وتيمما. هو رحمة للعالمين، وكل من يسعى لنيل نصيبه منها احتمى. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي وما؟ والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. يا من تسبحه الخلائق كلها، قلبي على أعتاب حضرتك ارتمى. إني أتيتك مثقلا بمواجعي، وتركت بابك حائرا متلعثما. هذه الجوارح غير لائقة بأن ألقى بها طه وأن أتقدم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاجني أنقى بقربك سيدي، كي أستحق بأن أراك وألثما. إني ببابك ظامئ يرجو بأن يسقى ويسقى دون أن يروي الظما. يا من أتيت إلى البرية هاديا، والله للكون اصطفاك معلما. يا سيدي يا سيدي، إن الغزاة توغلوا فينا، وصف المسلمين تقسما. لو أنهم علموا يقينا أنه فيهم رسول الله واتبعوا، لما ضاعت كرامتهم، وصار عدوهم في أرضهم يقتادهم مثل الدمى. يا سيدي، إن الملايين التي أجرتك بين عروقها الخضراء دما، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، إن الذين يبايعونك إنما بك بايع الرحمن، يده فوق أيديهم، فكان النصر فيك محتما. ويجددون لك الولاء بمولد تزهو السماء به وما بعد السماء، في حضرة العشق المحمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا، وأومأت للميلاد أن يتجددا، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي، نحس رسول الله يأتي.

وهم نظروا هناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة أضاعوا رسول الله، ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا، وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تصعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا، فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أضلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا، لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تقتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دنسوا سوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تيهودا، وننثر نحو القدس طه إمامنا. تبارك شعب خلفه، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا، تزود إيمانا وصبرا وحكمة ونورا وقرآنا ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا وحلما وقوة، جهادا وإقداما وعزما موحدا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى صفات لها خر الطواغيت سجدا. جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمس مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا، وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطه حبيبنا؟ أنخشى أعادينا ونحن له فدا؟ به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها

فنكستهم أن امتلكنا محمدا. فأهلا أهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حطوف الدهر ماء مبردا. أتيناك من شوق المدائن والقرى يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين القصف والعصف واللظى ولاء وحبا واتباعا مؤبدا. عليك ركام الحي صلى محبة فجاءك من فرط الشموخ مشيدا. صواريخنا صلتك حتى تجنحت وباسمك صلى رأسها فتعددا. سواحلنا صلتك حتى تجنزرت وصلى عليك البحر حتى تجلمدا. وصلت عليك الأرض حتى تحررت وصلى نفير الشعب حتى تصعدا. إذا سبحتك البندقية زلزلت وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى. يصلي عليك الفرد في كل جبهة ومن يذكر المختار ما عاد مفردا. لأن لآل البيت كان ولاؤنا فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا. عليك صلاة الله في كل طلقة وآلك ما هز اليماني وأرحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: من الإرشيف.
1: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. مستمعين الأعزاء، الذاكرة الإذاعية لا تزال تحتفظ بالكثير والكثير من البرامج والمواد الإذاعية التي تمتلئ بمسيرة حافلة بالعطاء والتميز والإبداع.
2: قال رسول الله:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله.

0: العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس في مسالك الأرض وينير لهم السبيل. العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول، وشعاع النافذ إلى الظلمات، وهو إمام العمل والعمل تابعه. هذا العلم عزيزي المستمع كان الإسلام حريا أن يحتفل به ويعظمه، وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها الله وكل آية من آيات الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريا أن يحث على العلم ويرفع منزلته، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذاق حلاوة العلم وتفتحت له به الآفاق. ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول وهو يحث على العلم يظل عجيبا مع هذا كله، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته الخاصة وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول موصول بالله واصل إلى حماه. طلب العلم فريضة. هذه الكلمة مستمع الكريم المفردة تشع وحدها أمواجا من النور، وتفتح وحدها آفاقا من الحياة. فريضة، فلننظر ماذا تعني فريضة في قلوب المؤمنين. إنها أولا واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه، لا يجوز أن تشغله عنه المشاغل ولا أن تقعده العقبات. وهي ثانيا واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه، ومن ثم فهو يؤديه بأمانة، يؤديه بنظافة وإخلاص. وهي ثالثا عمل يقرب العبد إلى الرب، فكلما قام الإنسان بهذه الفريضة أو بهذه العبادة أحس أنه يقترب من الله، فيزداد به إيمانا وتعلقا، ويزداد له خشية وحبا، ويزداد إحساسا بالرضا في رحابه والشكر على عطاياه. تلك هي بعض من معاني الفريضة في القلب المؤمن، وتلك كانت معاني العلم في نفوس المسلمين. لم يشعروا قط أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة، أو أن الدين ينفصل عن الحياة. وبهذه الروح الشاملة الواصلة التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله، كانوا يأخذون شؤون الحياة كلها من عمل وعبادة وأفكار ومشاعر وقانون ونظام. وبهذه الروح ذاتها كانوا يأخذون العلم على أنه فريضة تصل الأرض بالسماء، وتصل العمل بالعقيدة، وتصل المعرفة بالله. ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الطبيعة أو في الكيمياء وجد نفسه معزولا عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق. ذلك أن العلم كان فريضة إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة. ونحن اليوم عزيزي المستمع في حاجة ماسة إلى حكمة رسولنا الكريم، نتدبرها ونتشربها إلى الأعماق، في حاجة لأن نرجع إلى العلم قداسته واحترامه، وقد صار يتلهى به. نحن في حاجة لأن نرجع بقلوبنا وحواسنا إلى الله، فإنه إذا تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان وسار به في طريق الشر وأبعد في طريق الضلال. أول الشر أن العلم منحة الله إلى الإنسان يصبح أداة للكفر ويبعد الإنسان عن الله. والعلم النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق يصبح ذريعة الناس إلى الباطل. والعلم الذي يعرف به الحلال من الحرام يصبح أداة للخروج عن الأخلاق. والعلم طريق الإنسان إلى الخير البشري يصبح أداة لتحطيم هذه البشرية، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان. وما تزال تجربته الصغيرة في هيروشيما وناجازاكي ماثلة في الأذهان. لماذا كل هذا؟ ذلك لأنه لم يعد فريضة وإنما مضية من مطايا الشهوات. الآن عزيزي المستمع ندرك جيدا لماذا علينا أن نأخذ العلم دون ما عبث ولا استخفاف، ونعطيه حقه من القدسية، ونجعله دائما مرتبطا بالله. لذلك نحن في حاجة لحكمة الرسول، تردنا إلى احترام العلم وتقديره، وتعيدنا لروح الجد والإخلاص. نحن حقا في حاجة إلى تلك الحكمة ليعود السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم والدين والحياة، الغارق من جراء ذلك في تيار من الضلال. والإسلام الحق وحده هو الذي يستطيع عقد السلام في ذلك القلب بعقيدته الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم، بل توحد السماء والأرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة، وتصل المعرفة بطريق الله. قال رسول الله:
1: قال رسول الله، برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
4: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: وقفة إعلانية.
7: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
11: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
10: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
12: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
11: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 26 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، لقد استكملنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج التاريخي الحديث عن عصر الدويلات المستقلة وثورات اليمنيين ضد الدولتين الأموية والعباسية. وفي حلقتنا لهذا اليوم سيكون الحديث عن بداية الغزو الأيوبي لليمن، والذي كان في القرن الحادي عشر للميلاد. ولم يكن هذا الغزو لليمن إلا لأسباب متعددة، وجد الأيوبيون من خلالها الفرصة السانحة أو الحقيقية أمامهم من غزو اليمن والسيطرة الفعلية عليها.
1: نعم، لقد شهدت الفترة التي سبقت الغزو الأيوبي لليمن بروز الخلافات والصراعات في الساحة اليمنية، واتجاه مراكز النفوذ إلى تشكيل وإقامة كيانات سياسية مستقلة في ظل الصراع المستمر بين هذه الكيانات ومحاولة كل قوة التوسع على حساب القوى الأخرى. فنجم عن ذلك الصراع تشجيع الغزاة على السعي الحقيقي نحو السيطرة الفعلية على اليمن.
0: وعندما نقف عند أهم الأسباب الحقيقية للغزو الأيوبي، فإننا نجد أمامنا أسبابا رئيسية إضافة إلى أسباب أخرى تضافرت جميعها ودفعت بالأيوبيين إلى الاستيلاء على اليمن. ومن أبرز هذه الأسباب السيطرة على ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى، وكان يضاهي في أهميته البندقية ويتفوق عليه بشكل كبير جدا باعتباره النقطة الهامة التي يتحرك على ضوئها أي عمل يهدف إلى السيطرة على اليمن.
1: فميناء عدن الذي ركز عليه الغزو الأيوبي بالسيطرة عليه كان يفوق بالأهمية على بقية البوانئ والسواحل اليمنية الغربية والجنوبية، إضافة إلى ما سيجنيه الأيوبيين من الموانئ اليمنية، لأن عائدات النشاط الزراعي والتجاري ضعف من أهمية اليمن في تلك الفترة، لدرجة أن الأيوبيين حاولوا مصادرة جميع الأراضي الزراعية باليمن.
0: أحبتنا الكرام، وفي طريقنا لسرد الأسباب والأحداث للغزو الأيوبي لليمن في القرن الحادي عشر للميلاد، استوقفنا رأي يعيد الغزو الأيوبي لليمن إلى التعصب المذهبي لصلاح الدين الأيوبي ورغبته في القضاء على المذاهب المخالفة لمذهب الدولة العباسية. إلى جانب ذلك الصراعات بين اليمنيين أنفسهم، وتحديدا بين مهدي ودولة بني زريع المتحالفين مع بني حاتم في إشعال الحرب بينهما. وهنا تهيأت الفرصة لصلاح الدين الأيوبي في غزو اليمن.
1: لقد بدأ صلاح الدين الأيوبي التفكير في تسيير الحملات العسكرية إلى اليمن بعد أن تهيأت له الفرصة في ذلك، وفعلا بدأت الفكرة إلى واقع بتجهيز الحملة العسكرية وتحديد لها خط السير للوصول إلى اليمن. وقد عين صلاح الدين شقيقه توران شاه قائدا للحملة العسكرية التي ستتولى بسط السيطرة على اليمن.
0: وقد كانت الحملة العسكرية للأيوبيين تتكون من أهم القادة العسكريين، إضافة إلى 3000 من الجنود من ذوي الخبرة القتالية العالية، مع تخصيص أموال كثيرة لتلك الحملة. وبعد استكمال الحجم الهائل للحملة بالقوة والعتاد، غادرت القاهرة المصرية متجهة إلى اليمن، وذلك في سنة 1174 للميلاد.
1: وخط السير للحملة العسكرية الأيوبية بدأ عبر نهر النيل إلى قوس، ثم برا إلى ميناء عيداب، ومن هناك عبر السفن قاطعة البحر الأحمر إلى ميناء جدة، ومنها اتجهت إلى مكة لأداء مناسك العمرة.
0: وفي تلك الفترة اتجهت الحملة برا من مكة إلى جيزان، ومن ثم إلى حرض. وقد أعلن الحاكم للمخلاف السليماني قاسم بن غانم تأييده للحملة وانضمامه إليها، وذلك لخلافات سابقة بينه وبين دولة بني مهدي. ولهذا قدم حاكم المخلاف السليماني دعمه للحملة وسار معها إلى زبيد لتبدأ هناك أحداث المواجهة. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: أرواح نيش،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: ومن الإخراج منى حامد السخي.
1: ودمتم بألف خير.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم السادس والأخير من ملزمة آيات من سورة الكهف. وقبل أن ندخل في آخر درس من ملزمة آيات من سورة الكهف، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. أي هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع. ثانيا أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا أكد أن قول الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. خامسا أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو فتية آمنوا بربهم، صادقين متجهين بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط، إنهم فتية آمنوا بربهم. فإذا كان من يتحركون فتية آمنوا بربهم، الله سيهيئ أمامهم الكثير من المتغيرات. سادسا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل من يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. أكد أنك تلاحظ أن موضوع الهداية أن الهداية هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، وطريقة تسير عليها. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني بالنسبة لهم، كأنهم أيقاظ وهم رقود، بحيث إن أي شيء يدخل عليهم يخاف ويرجع، سواء إنسان أو حيوان أو أي شيء آخر أو أي شيء كان. وضعية مهيبة، وضعية مخيفة، يخاف من يبدي عليهم وهم رقود. أليس الباري هنا شكل من وضعيتهم من قوله من أمركم مرفقا، من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أيضا أمنا وأنتم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تؤثر الأرض فيهم أو يتعب جزء من الجسم. ونقلبهم، لاحظ العبارة هنا، ونقلبهم إلى درجة التقليب يتولاه الله سبحانه وتعالى، أليست هذه هي الرعاية الكاملة من تقليب الشمس وتحركها إلى تقليب أجسادهم في الكهف؟ هنا يضرب لك مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هكذا يعمل لمن يهتدون بهديه ومن يسيرون على هديه، أنه يرعاهم في الأشياء الكبيرة والصغيرة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية الكلب نفسه يجعلها بالشكل الذي يبدو الكلب في وضعية حراسة، وهو جالس في فناء الكهف باسط ذراعيه، فينقل الوضعية التي يكون الكلب عليها في حالة الاستعداد للحراسة، لأنه إذا كان راقد تكون وضعيته ثانية، ألا يكون متمددا على جنب يتمدد الكلب، لكن تلك الوضعية وهو باسط ذراعيه في وضعية الحارس، لأنها هي الوضعية التي تتناسب مع جسمه، بمجرد أن يرى شيئا ينطلق بسرعة، وضعية الانطلاقة بسرعة. فالله يهيئ أن يجعل وضعية الكلب وهو في فناء الكهف وضعية الحارس، يعني أي واحد يراه من بعيد يرى كلبا هناك يظن أنه مثلما يكون مستيقظا وهو معهم راقد. الكلب معهم على طول الفترة، سواء الباري جعله راقدا أو الله أعلم، لا نعلم بشيء بالنسبة للكلب، بالنسبة لوضعية الكلب هل كان راقدا، إلا أنه فعلا جالس على طول 309 سنوات، ولكن فعلا قد يكون راقد معهم، ويجعل لها الباري ما يستغني به عن الأكل والشراب، ويبقى هناك في فناء الكهف باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية هيأها من الناحية الأمنية بهذا الشكل الذي قال بعده: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أليس هنا حقق لهم أمنا على مستوى عال جدا، بحيث إنه لا ينالهم أي شر من مخلوق من المخلوقات، لا من الإنسان ولا من الحيوان، وعلى مستوى عال، بحيث لو اطلع عليهم محمد وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوى الناس قلبا وأشجع الناس، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وهم راقدون. إذن كيف لا تأخذ عبرة من هذا؟ أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله. كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات، رعاية عجيبة جدا، على مستواهم الغذائي، على مستواهم الأمني، على مستواهم الصحي، حرك الشمس من أجل أن تلحقهم لمصلحتهم، جعل وضعيتهم بالشكل التي يستغنون بها عن الغذاء 309 سنين ما احتاجوا يأكلوا، وكذلك الوضع الأمني وهم رقود راقدون، ولكن جعلهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذه الرعاية الإلهية التي تحدث الله عنها في سورة الكهف عن أصحاب الكهف هي تعطي درسا وعبرة لمن يتحركون في سبيل الله على أساس هدي الله، أنه كيف لا تثق، كيف لا تتحرك بيقظة واهتمام في سبيل الله، والله يرعى، وكيف لا يرعى من يتحركون في سبيله وقد رعى أولئك الفتية بهذا المستوى وهذا الشكل. ولهذا قال: كانوا من آياتنا عجبا. من الآيات العجيبة التي تخلق عندك ثقة أكثر وتعطيك بصيرة أكثر وترى فيها خرقا للشيء المألوف، لأن الإنسان أحيانا متى ما قال الناس نتحرك في سبيل الله، نعمل على الالتزام بهذا القرآن، ونعمل على أن نعلي كلمة الله، وأن ندافع عن نفوسنا وعن ديننا، فيكون يرى هذه الدنيا مقفلة أمامه، مقفلة، مع أن وضعية الدنيا عادة ليست مستحيلة أن يحصل فيها تغيرات على يد الإنسان، لكن تجد أنه عمل متغيرات، لكن هنا تجد أنه عمل متغيرات غير مألوفة وغير معتادة في هذه الوضعية، من حركة الشمس اليومية بشكل غير طبيعي ومن وضعية هؤلاء الناس، ألم تكن كلها خارجة للعادة؟ كانت خارجة للعادة. أي متغيرات خارجة للعادة. فهو سبحانه وتعالى الذي قال في آيات أخرى بأن له ملك السماوات والأرض، بأن له ملك السماوات والأرض وأن إليه ترجع الأمور وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. والإنسان في هذا الموضوع أيضا قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، يجهل كيف بيجي التأييد الإلهي، لأننا دائما يكون تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم، وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه هو يعني ما معنى أن منقدوا متحرك على أساس هدي الله أنه ما يلحقه ولا أي صعوبة ولا أي عناء ولا أي تعب. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسكنون الشباب بصعدة، عندما توجهوا ليصرخوا بشعار الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، ثم توجه النظام بتوجيهات أمريكا لإلقاء القبض على هؤلاء. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسجنون الشباب بصعدة أنهم أفادونا كثيرا بسجنهم هذا، أفادوا هذه القضية بشكل كبير فعلا، بحيث سكتوا كثيرا ممن كان يقولون ما هي فائدة هذا العمل، ما هي فائدة هذا الموضوع. نقول لهم لاحظوا، هذا يبرهن على أننا نستطيع أن نزعج الأمريكيين ونغيظهم بشعار واحد ونؤثر عليهم، هذا عمل صالح. في نفس الوقت برهنوا على أن هذا عمل يغيظهم ويؤثر عليهم، طمس كل تلك التي كنا نسمعها. ألم يكن هناك شائعات يقولون ما فائدة هذا الكلام وما أثره عليهم؟ ألم يكونوا يقولون هكذا؟ بعض الناس يسمع الشعار ما يردده، ليش؟ يقول لك ما فائدة هذا الكلام، لكن الأمريكيين أنفسهم أثبتوا أن هذا الشعار أثر عليهم، إذن هو عمل صالح. نزل الأمريكي إلى صعدة، زار سوق السلاح بمنطقة الطلح، ألقى توجيهات لمحافظ صعدة آنذاك بأن يقوم بمسح الشعار، وهكذا ألقوا القبض على عدد كبير من المكبرين. ثم عرف الناس أنهم ما كانوا ليسكنوهم إلا لأن هذا عمل مؤثر عليهم على الأمريكيين، وأنهم منزعجون منه جدا. كيف لا ينزعجون وهم فاهمون في إيران ما أخرجهم إلا شعار مثل هذا؟ أليسوا عارفين؟ في إيران خرجوا على أعقابهم من مظاهرات فقط تهتف بشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، هم عارفون وما زالوا مفجوعين من هذا الشعار، هم ما زالوا مفجوعين منه من أيام ما كانوا يسمعونه في إيران. طيب، هذا هو العمل الصحيح، أن تبحث عن عمل مؤثر على العدو، لا أن تنطلق انطلاقة الضعفاء، انطلاقة الجبناء، انطلاقة المهزومين، انطلاقة العمي، تبحث عن ما يرضيهم أو تبحث عن الشيء الذي لا يزعجهم ولا يؤثر عليهم، وأن يكون على هذا التقدير بالشكل الذي يتناوله الناس. لو انطلق الناس يشكلون مثلا عصابات مثل ما يعمل الآخرون الذين يعملون أشياء من هذا، لكن لا، معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس، هذا نص مهم وقاعدة مهمة جدا في مواجهة اليهود. قال هنا معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس ولو في قضايا معينة. قدم للناس شعارا يمكن أن يرددوه في أي قرية ويرددوه في أي مكان، أليس هذا عملا سهلا في متناول الناس جميعا؟ بعضهم يقولون لماذا لا تنطلقون؟ نقول لهم نستطيع أن نعمل مثل الآخرين، 10 أشخاص لست بحاجة إلى أن تهتم، 10 أشخاص ينطلقون ويكونون 10 أشخاص ويقومون هم يختطفون أمريكيين ويقومون بعمل تفجيرات ويعملون أشياء من هذا، أليس ممكنا ب10 لو ما بلا يتحرك والناس بشكل عصابات ومجامع كذية؟ لكن لا، ليس المطلوب بالشكل هذا، المطلوب أن تعطي للناس قضية يتحركون فيها، لأن هذا هو أسلوب القرآن وهو يوجه خطابه للمؤمنين للمسلمين، يعني يوجه الشيء للناس جمعة يشتغل فيها الناس جمعة ينطلق فيها الناس جمعة. ولا بد أن ننزل طريقة للمسلمين للمؤمنين وأن نتحرك فيها ونحرضهم هم لينطلقوا فيها، وأن هذه أكثر أثرا، تعرفون أن هذه أكثر أثرا. 10 لو نجعل 10 أشخاص أو 50 شخصا ويكونون هم يعملون أعمالا مثل ما يعمل الآخرون في مرحلة كهذا، لما كان لها أثر مثل أن ننطلق بشعار نرفعه في مساجدنا بالنسبة للأمريكيين، يعني الأمريكيون تؤثر فيهم الجمهرة وانطلاقة الناس بشكل جماعي. ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة، يعني لو ننطلق مجموعة بشكل حزب ولا أشخاص، 10 أشخاص 50 شخص نختطف نفجر، ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة إذا كانوا يعملون هذا العمل أنهم إرهابيون ومفجرون ومفجرون وأنهم مخربون وأنهم وأنهم إلى آخره، فتكون هي تعطي شكل مبرر للأمريكيين في هذه المرحلة. لكن الشعار نفسه انطلق أثر عليهم جدا، ويعرفون ماذا يعني التأثير عليهم في هذا الموضوع. ولو نأتي نستقرأ ما حصل من تأثير عليهم، لو لم نذكر إلا ما ظهر من خلال السجن وما حصل أنه مؤثر عليهم، وما قالوا للناس أنه مؤثر إلا من خلال قضية عملوها هم الأمريكيون، وهي ماذا؟ لأن الأمريكيين برهنوا للناس أن هذا الشعار مؤثر من خلال عمل عملوه، من خلال عمل عملوه وهو أن يسجنوا أشخاصا. إذن تعرف أن مسألة السجن التي تبدو مخيفة عند الكثير من الناس أليست برزت عملا مهما في إطار القضية؟ بمعنى أنه ليس معنى أنك عندما تنطلق في سبيل الله تكون متوقعا أنك لا تخسر شيئا أو لا تتعرض لسجن أو لا يحصل لك قضية، قد يحصل هذا، لكن تكون بالشكل الذي يكون لها إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي أنت تتحرك من أجلها. يعني ما معنى التأييد الإلهي؟ أن لا يمس الإنسان سوء وهو ينطلق في سبيل الله، لا يمسه تعب، أن لا يمسه ضر، أن لا يسكن، أن لا يجرح، لا، أي ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس يقول لهم تحركوا ولا عليكم شيء ولا أحد سيتعرض لكم ولا ولا، ليس هكذا. هو هنا يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، هذا أول نقطة، يكون الناس منطلقين مستبسلين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. يعني إذا جاء معانا ولا تعرضوا لأشياء من هذا يكون لها أثر كبير جدا أو إيجابية كبيرة جدا في القضية التي ينطلقون من أجلها. إذن انتهت القصة إلى هذا، إلى أنه عرض لنا كيف كانت رعايته لأوليائه وكيف كان ثناؤه على أولئك الفتية مجموعة، لم يقل الباري ماذا يمكن أن يعملوا، تعرفون هذا؟ لم يقل ماذا سيعملون وهم ليسوا سوى مجموعة بسيطة مثل ما قد يقول البعض منا. نعم يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا. نعم يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا، يستطيع أن يعمل الناس أشياء كبيرة جدا ورهيبة جدا. فأثنى عليهم وقدر لهم عملهم وأحاطهم برعاية هائلة جدا بدءا من الشمس إلى عند الكلب إلى عند تجريب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. وكما قدر لهؤلاء وهم فتيا حركتهم، قدر لاثنين من بني إسرائيل نصيحتهم وتوجيههم لبني إسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. انتهت الملزمة أيها الإخوة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الباري شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود. يعني ما كان بحد با يمدهم بأكل ولا يمدهم بأشياء تفيدهم صحيا، لا، ولكن الله هيئ من وضعيتهم ما يغذيهم ويؤمنهم. ثانيا، أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. كيف لا يتحرك الثائرون بيقظة وثقة وهم ينطلقون في سبيل الله من أجله. ثالثا، أكد أن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارقة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. رابعا، أكد أن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. خامسا، أكد أنه ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، يكون الناس منطلقين مستبسلين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون به حق الإيمان، وممن يربط على قلوبهم، وممن يحوطهم بعنايته ورعايته في سبيل إعلاء كلمته ونصره ونسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه اللحظة التاريخية الحساسة والنوعية والمصيرية في حياة أمتنا العربية والإسلامية، وفي مسار حركة البشر تاريخيا وموضوعيا عموما وعلى مستوى العالم. تبصم الأحداث بصمتها الفاقعة في هذا المسار، وتدلي بدوالها ومضامينها وحيثياتها بكل ما يتصل بآمال الإنسان وبأحلامه وتطلعاته وإحساسه بإيقاع هذه اللحظة النوعية على المستوى العالمي. واليوم نجد المشروع الصهيوني وما يخطط له الأعداء، وهذه الهجمات المتوالية على هذه الأمة وعلى الشعوب المستضعفة، نجدها وهي تحاول أن تعيد تشكيل هذا العالم ومساره بما يتسق ومخططاتهم ومشاريعهم الخبيثة والمدمرة، تحديدا وبأشد وأبشع الدوافع والمحركات الشيطانية الظلامية. تجاوز العدو الهجين المركب الصهيوني الأمريكي المنافق المدجج بكل إمكاناته المادية الهائلة والعاتية وضخامة احتشاده العالمي والإقليمي المتواطئ، وهول مجازره وإباداته المصبوب على المدنيين أرواحاً ومقومات حياة هنا وهناك. تجاوز أعلى السقوف في كل هذا الإجرام والدموية والتوحش التدميري بأفتك الأسلحة وأقوى العتاد، ولم يفض به كل ذلك سوى إلى المزيد من الانحدار إلى هاوية لا مفر له منها من السقوط والحاصل الصفري بمقياس أهدافه وغاياته الاستراتيجية. وما يسميه المعتوه ترامب وآلة دعايته الضلالية التضليلية الساقطة إنجازات لا يتعدى كونه جماعا تكتيكيا سرابيا هزيلا هشا يدرجه تحت ذلك العنوان، وهو نوع من خداع الذات والأدوات والجمهور المستغفل. لأن قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المنازل وحصر بنك الأهداف في الأعيان ومقومات الحياة المدنية والإنسانية التي تحرم كل شرائع وقوانين الأرض والسماء استهدافها، وكذلك القتل بالأسلوب الشيطاني الآخر وهو أسلوب الحصار والإماتة البطيئة الناعمة. كل ذلك لا يمكن صرفه في بازار النصر الحقيقي بكل معانيه ومعاييره الاستراتيجية والعسكرية، فما بالك بالمنظور الإنساني والأخلاقي والقانوني. في عين هذا المنظور بالتحديد يتعرى العدو ويبدو واضح الخسارة والإفلاس، ومحاصرا بواقع لا يحسد عليه أمام الحقائق الفاقعة والناصعة، وكذلك أمام استماتة الأبطال في المعسكر المقابل الذين يؤمنون بالجهاد والموقف المشرف الصامد الثابت أمام هذا العدوان والحصار طريقا حقيقيا نحو العزة في الدنيا والآخرة، وأيضا المجاهدين الذين يرابطون في خنادق هذه المحور وهذه الجبهة المشرفة وأجادوا وما زالوا أشرف صور الثبات في وجه العدو في كل ساحات مواجهته ومقاومته، بدءا من لبنان ومقاومته الإسلامية الفتية المتنامية كما وكيفا ومرورا بغزة وفعلها الجهادي المقاوم والعصي على الكسر رغم كل شيء ورغم هول الظروف التي يتحرك في ظلها وحدة الهجمة سياسيا وحصاريا وعسكريا وأمنيا وفي كل المستويات والمجالات. وهذا شأن المقاومات الإسلامية في اليمن وفي العراق وفي إيران، حيث الموقف الجهادي الملتحم المتماسك المتواشج في كل الجبهات آخذ في المزيد من القوة والفتوة والعنفوان ونوعية ضرباته ومفاعيله البالغة الإيلام للعدوان الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الهجين ورأسه الأمريكي تحديدا بشراكاته الغربية الأطلسية والدولية وأدواته الإقليمية المتواطئة. ومصادق هذه الخواص الواضحة في فعل وأثر الدور اليمني والدور الإيراني في هذه المواجهة المصيرية تسخر بها حتى تصريحات واعترافات المجرم ترامب والمجرم السفاح الآخر نتنياهو وقادة ومسؤولي البناء والهياكل العسكرية والأمنية ومراكز البحث والتحليل وقادة القطع العسكرية المتسكعة والتائهة هنا وهناك للعدو الأمريكي نفسه وشريكه الغربي، والتي سارع الكثير منها للفرار مشيعا بالخوف والذعر، والبعض ما زال يحكي قصة إخفاق أمريكي لا مثيل له في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية. وفي هذه المناسبة العظيمة التي نعيشها في اليمن، في يمن الإيمان والتحرر والاستقلال، يمن الصبر والصمود والجهاد الملتحم بكل طاقته بأحرار أمته ومجاهديها في كل جبهاتهم على طريق القدس، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بهذه الهالات العظيمة وهذه التجليات وهذه التدفقات التي تغني روح الصمود والجهاد والإيمان في هذا الشعب المسلم العزيز، تتشكل أبهى الملامح لذلك المعنى السامق للثبات في وجه الأعداء أعداء الله والإنسانية، وهو يرفرف في آفاق هذه الذكرى الميمونة قائلا للشعب المضحي المجاهد المؤمن: هذا هو معراجك الأكيد نحو معالي المجد والسؤدد والخلاص.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تفرض 3 معادلة ردع استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. أمين عام الأمم المتحدة يحذر من مشروع إيوان الاستيطاني، وإيران تحذر من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة فرضت 3 معادلات رئيسة تتمثل في الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات، موضحا أنه تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو، تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، إضافة إلى منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع. وفي إطار الرد على استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة، نفذت القوات المسلحة 23 عملية عسكرية طالت العمق السعودي وتخشيدات العدو في جبهات عدة. أسفرت تلك العمليات عن مصرع وإصابة المئات، بينهم قادة وضباط سعوديون، حيث جدد المتحدث الرسمي تحذيره للنظام السعودي من أي تصعيد بأنه سيواجه بتصعيد شامل، مؤكدا أن لا خيار أمام الرياض إلا أن ترفع الحصار وأن تدفع المرتبات وأن تنهي العدوان مع رحيل المحتلين وتجديد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية الغربية من خان يونس وشمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع، وأصيب 4 فلسطينيين بينهم امرأة جراء اعتداء قوات العدو عليه بالضرب خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت 16 فلسطينيا في اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وبلدات وقرى في مناطق متفرقة من الضفة. وبالتزامن هدمت جرافة العدو 3 مباني سكنية في بيت حنينة في القدس المحتلة. وفي لبنان قصف العدو بالمدفعية أطراف بلدة المنصوري ونفذ تفجيرا في بلدة حداثة ومشاع المنصوري جنوب لبنان. سياسيا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا سلطات إسرائيل للامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن التطورات المتعلقة بمنطقة إيوان من شأنها أن تقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها بما يهدد وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة. على الصعيد ذاته، أكدت منظمة Human Rights Watch أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وحذرت من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد تلك الهجمات. المنظمة أوضحت أن سلطات العدو الإسرائيلي تسلح المستوطنين وتمولهم مانحة إياهم الحصانة للإمعان في زيادة الانتهاكات التي تقترف بحق الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي يهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا الداخلية المتمثلة في ديون غير مسبوقة وتكاليف فائدة متزايدة. وحذر المسؤول الإيراني من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. في السياق
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم أن فشل الحرب العسكرية ضد إيران دفع بالأطراف المعادية إلى إطلاق الحرب الاقتصادية، وأضاف في تصريحات بأن الأطراف التي تزعم أن طهران على وشك الهزيمة والانهيار مخطئة في حساباتها ولا صحة لتلك المزاعم. من جهة ثانية، قال سفير إيران لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي اليوم إن بلاده ترحب بأي دور روسي يسهم في تحسين علاقاتها مع الجيران، وأكد استعداد طهران للتعاون في هذا المجال. في الشأن الروسي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن قوات بلادها سترد على هجمات القوات الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في موسكو. وأشارت زاخاروفا إلى أن نظام كييف لا يكتفي بإظهار عدم قدرته الكاملة على التوصل إلى اتفاقات فحسب، بل يكثف أيضا من هجماته الإرهابية على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد. وأوضحت في تصريحات صحفية أن موسكو سوف تواصل عملياتها العسكرية الخاصة بهدف تحقيق المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين عسكريا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى منشآت للصناعة الدفاعية ومركزا للنقل والخدمات اللوجستية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. فيما أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبياتين عن تدمير 250 مسيرة أوكرانية حلقت باتجاه المدينة خلال الساعات الماضية دون وقوع إصابات أو أضرار. كان ذلكم سمعنا الكريم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تفرض 3 معادلات ردع استراتيجية محذرة الرياض من أي تصعيد. أمين عام الأمم المتحدة يحذر من مشروع إيوان الاستيطاني، وإيران تحذر من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد في العالم. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الزميلة أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد قليل.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم التي تستمعون فيها إلى لوحة المحبة والولاء للرسول الأعظم ترسم في صنعاء، اليمن من الردع إلى فرض معادلة انتزاع الحقوق. أهلا بكم.

في أجواء روحانية يملأها الفرح والابتهاج وتتعانق فيها الأهازيج والمدائح مع مشاعر الاعتزاز والوفاء والتبجيل والتعظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، يتنافس أبناء مديريات أمانة العاصمة في حسن الإعداد والتنظيم والتحضير وإقامة الفعاليات والأمسيات والتزيين، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية في التكافل والتراحم والإحسان والتعاون. وفي حب النبي الأعظم يتصاعد الزخم وتتنوع مظاهرات الاحتفاء المحمدي، حيث تزخر الأحياء والحارات بالأمسيات الشعبية الفرائحية، تحولت معها ساحات الأحياء وميادينها إلى فضاءات عامرة بالفرح والعشق المحمدي الأصيل، في لوحة مجتمعية عكست تفاعل أبناء بلد الإيمان والحكمة مع هذه المناسبة الدينية العظيمة. وبدا واضحا أن هذه الأمسيات لم تكن مجرد تجمعات احتفالية عابرة، بل كانت أفراحا محمدية ومحطات ثقافية توعوية مهمة لترسيخ الارتباط الوجداني والإيماني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصبحت فيها المناسبة مساحة رحبة للتعبير عن المحبة والاقتداء، وفرصة لاستحضار سيرة النبي الأعظم وأخلاقه ومواقفه وقيمه التي صنعت خير أمة أخرجت للناس وحملت رسالة الهداية والرحمة إلى العالم. تميزت هذه الاحتفالات الواسعة بما تضمنته من مشاركات وفقرات متعددة وعروض ولوحات إبداعية من التراث والموروث الشعبي الأصيل، وسط تفاعل جماهيري لافت ومشاركة رسمية، عكست التناغم الشعبي والرسمي لإعطاء هذه المناسبة حقها من التبجيل والتعظيم وترسيخ مكانتها وعظمتها لدى الأجيال، فيما شكلت الفعاليات والندوات الثقافية التي تقام في المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس ومختلف المكاتب والجهات الرسمية منارات للهدى ومنصات تصدح بالصلوات والتسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله، ومحطات تربوية وإيمانية وتعبوية جامعة تعزز الهوية الإيمانية وتبني الوعي وترسخ قيم العطاء والتضحية والعمل في سبيل الله، وتواجه حملات الإساءات المتكررة من قبل أعداء الأمة تجاه رسول الله والقرآن والمقدسات. وتهدف الفعاليات والندوات الثقافية المستمرة بوتيرة عالية إلى ترسيخ الانتماء والوعي بأهمية إحياء هذه المناسبة الدينية الجليلة وتقديم الإسلام المحمدي الأصيل باعتباره منهجا للتحرر والعدل والعزة وبناء الأمة القوية في مختلف المجالات، وكشف النموذج الديني المزيف الذي تروج له قوى الهيمنة والأنظمة التابعة لها، وبزخم شعبي ورسمي منقطع النظير تتواصل الأنشطة والفعاليات التحضيرية والتحشيدية للفعالية المركزية الكبرى للاحتفال بذكرى المولد النبوي في ميدان السبعين. ففي 12 من ربيع الأول يقيم الشعب اليمني أعظم احتفال على وجه الأرض في أهم مناسبة فرح بها من في السماء والأرض، تعظيما وتوقيرا وإعزازا ومحبة لأزكى وأسمى وأكمل وأرقى إنسان عرفته البشرية، وفرحا وابتهاجا وسرورا بنعمة الله وفضله ورحمته، حيث من الله تعالى على المجتمع البشرية وبعث نبيه المصطفى لإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور. وفي تقرير نشره موقع وكالة سبأ للأنباء أكدت فيه أن الاستعدادات والتحضيرات للمهرجان الأكبر في 12 من ربيع الأول تتسارع خطاها في العاصمة صنعاء لتسبق الزمن، ابتهاجا بأعظم وأهم مناسبة ميلاد سيد الكونين والرحمة المهداة للعالمين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فمنذ دخول الربيع المحمدي يبدو المشهد أكثر روحانية وجمالا بالعاصمة صنعاء، فالاحتفالات الواسعة والمستمرة تعم أرجاء الحارات والأحياء والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات ومختلف الجهات، وارتدت حلتها الخضراء البديعة متلألئة بالأنوار المحمدية الزاهية لتشكل لوحة يمانية تفيض بمشاعر المحبة والولاء والتعظيم والإعزاز لخاتم الأنبياء والمرسلين، حيث تعيش العاصمة هذه الأيام حراكا رسميا وشعبيا
شعبيا استثنائيا لرسم أعظم ملحمة إيمانية تتجسد تفاصيلها في مظاهر الفرح والابتهاج الواسعة، فالشوارع والمباني والمآذن والميادين والمعالم التاريخية والمنازل تزينت بمظاهر الزينة التي تسر الناظرين فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، فيما توهجت جبال وقمم صنعاء بالنور المحمدي والشعارات واللوحات المضيئة. أما الحدائق والمنتزهات والميادين العامة والمجسمات فشهدت هي الأخرى أعمال تشجير وتزيين وإنارة أضافت على المشهد الاحتفالي طابعا جماليا فريدا. في حين يصدح المنشدون بحب النبي الخاتم وتتردد أصداء المدائح النبوية في أرجاء المكان تعبيرا عن المحبة والتأسي والولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في تناغم فريد يمزج بين التراث الإنشادي والديني وروحانية هذه المناسبة الدينية الجليلة، ما يجعل الأرواح تتلهف شوقا للاحتفال الكبير بذكرى مولد النور.

على مر سنوات العدوان الماضية على بلدنا، امتلك تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني مساحة واسعة من حرية الحركة، مستفيدا من التفوق الجوي والبحري في إدارة العمليات العسكرية وفرض الحصار والتحكم بمسارات المواجهة. غير أن المشهد تغير اليوم وفق المعطيات التي قدمتها القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع، وبات المشهد مختلفا بصورة جوهرية مع انتقال الضغط إلى المجال البحري والنفطي والعسكري السعودي وظهور معادلة جديدة عنوانها الأبرز الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، من هنا وتحت عنوان من إدارة الحرب إلى إدارة الردع، ثلاث معادلات يمنية تعيد رسم كلفة تصعيد العدو السعودي. نشر موقع صحيفة الحقيقة نت تحليلا أكد فيه أن الإحصائيات التي قدمها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة تكتسب أهمية، خاصة كونها لم تكتفي باستعراض نتائج عمليات سابقة، بل رسمت ونفذت ثلاث معادلات كإطار للمواجهة خلال الشهر المنصرم: الحصار بالحصار، استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. وبذلك لم تعد العمليات اليمنية بحسب مضمون التصريح مجرد ردود فعل منفصلة على اعتداءات محددة، وإنما أصبحت جزءا من منظومة ردع متكاملة تربط بين طبيعة الاعتداء ومكانته وكلفته والرد المقابل عليه. تظهر المعادلة الأولى في انتقال الضغط اليمني إلى المجال البحري، حيث لم يعد البحر الأحمر وباب المندب وحدهما ساحة للعمليات، بل امتد نطاق الاستهداف إلى خليج عدن والبحر العربي وصولا إلى مناطق شمال البحر الأحمر. وتتجاوز أهمية هذه المعادلة الجانب العسكري إلى أبعاد اقتصادية وسياسية، إذ أن اضطرار السفن إلى التوقف أو تغيير مساراتها يرفع كلفة النقل ويزيد مدة الرحلات ويضاعف المخاطر، بما يجعل القوات المسلحة اليمنية حاضرة في الحسابات المتعلقة بحركة التجارة والطاقة. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع الإشارة إلى استهداف سفينة نفط سعودية قبالة ينبع شمال البحر الأحمر، في رسالة مفادها أن تغيير مسارات السفن لا يعني بالضرورة التخلص من ضربات القوات اليمنية، بل قد يؤدي إلى انتقال المواجهة إلى مسارات ومناطق أخرى، فيما أن المعادلة الثانية تتمثل في استهداف التحشيدات السعودية، وهي الانتقال من استراتيجية انتظار شن الهجمات إلى إحباطها قبل اكتمال الأدوات. وشملت دائرة المناطق العمليات التي امتدت من الرويك والعبر والوديعة ومارب والمخا إلى وسائل نقل المعدات والتحشيدات في البحر الأحمر. وتقدم القوات المسلحة هذه العمليات بوصفها جزءا من معادلة استباقية تهدف إلى منع تحويل تحشيدات العدو السعودي إلى هجمات فعلية على الأراضي اليمنية. يؤكد الخبراء العسكريين في هذا السياق أن العمليات الأخيرة لم تكن مجرد ردود فعل، وإنما عمليات استباقية استهدفت إحباط مشاريع عسكرية كان يجري الإعداد لها عبر أدوات التحالف السعودي داخل اليمن. أما المعادلة الثالثة فتتعلق بحماية السيادة اليمنية من أي اختراق، ويعني إدراج هذه القضية ضمن المعادلات المعلنة، أي أن أي اعتداء على الأراضي أو الأجواء اليمنية لن ينظر إليه كحادث منفصل، بل سيقابل برد يدخل ضمن منظومة المواجهة الشاملة. وتقوم هذه الرؤية على معادلة مترابطة: اعتداء سعودي يقابله رد يمني، وحصار على اليمن يقابله حصار على السعودية، وتحشيد عسكري يقابله استهداف مباشر، اختراق للسيادة يقابله رد يتجاوز حدود الاختراق. ومن هنا تختصر الرسالة في أن استمرار الحصار لن يقابله هدوء من جانب واحد، وأن التحشيد العسكري لم يعد مضمون النتائج، وأن أي انتهاك للسيادة سيقابله رد، بينما يبقى الطريق إلى خفض التصعيد مرتبطا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا التصعيد، وأبرزها رفع الحصار عن اليمن ودفع رواتب الموظفين كافة ورفع اليد السعودية عن القرار اليمني والثروات اليمنية.

وصلنا مستمعينا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها إلى لوحة المحبة والولاء للرسول الأعظم ترسم في صنعاء اليمن من الردع إلى فرض معادلات انتزاع الحقوق. لكم التحايا من الإعداد بسام النجار، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة يحيى مهدي، من التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

من هدى بالتخطيط والتدبير والترتيب. هو من؟ هو من؟ هو من؟

شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندق وهلام، المواقع ترتعد من كثرة تعزيزاتها، والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها، والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه. واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها، والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها، والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز، ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار،
3: برع،
2: برع ولا الليل يكويك التيار،
3: برع.
0: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: بين استلهام النور واستعادة السيادة. تأتي مناسبة المولد النبوي الشريف هذا العام، وهي تحمل في طياتها تجسيداً وثيقاً للهوية الإيمانية وتلاحماً وثيقاً بين البعد الروحي والمسار الوطني والقيم الإيمانية الخالدة. وفي معركة الحرية والاستقلال تترجم القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار لاستعادة القرار السيادي وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال وكل أشكال الوصاية بعمليات نوعية ألحقت بالعدو السعودي وتحشيداته الضرر والوجع وزلزلت معاقلهم. وعلى السعودي أن يختار بين سلام يعيد الحقوق ويجبر الضرر وبين حرب لا تبقي ولا تذر. أما اليمن فالموقف واضح، ولن تتوقف المعركة حتى تحقيق كل المطالب، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جحيم الأزمات يتفاقم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وتتسع دائرة المعاناة بين انعدام الغاز والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، وفاتورة العطش تتضاعف معها معاناة المواطنين بين البحث عن الماء وطوابير الغاز وحرارة الصيف الملتهبة.
2: أزمات الغاز هذه ولا خلصت داخلها على كل مكان داخل عدن، ولا خلصت ولا استحوم ولا عيب عيب.
3: الله، مشكلة الغاز الأزمة هذه، يعني والله إنه مش قادرين يصلحوا هذا الشيء. عيب عيب إنه نجلس نعاني مشكلة حتى الغاز، أقسم بالله عيب والله.
4: في ظل استمرار الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، تتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع تراجع ساعات التشغيل إلى نحو ساعتين مقابل 8 ساعات من الانقطاع، ما يضاعف الأعباء اليومية على الأسر ويزيد من وطأة الظروف المعيشية، لا سيما مع اشتداد حرارة الصيف.
5: تشهد مديرية كريتر وعدد من مديرية مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في مياه الشرب وسط تزايد معاناة المواطنين جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية التي تثقل كاهل السكان يوما بعد آخر.
6: تتوسع دائرة المعاناة الإنسانية بشكل مخيف لتشمل كافة المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، حيث يواجه المواطنون واقعا مأساويا مركبا تجاوز حد الاحتمال، مع شلل شبه تام في المرافق الخدمية وتدهور مريع في الظروف المعيشية والأمنية. ففي ملف المياه أصبحت أزمة العطش مظهرا عاما يعاني منه الأهالي في معظم المدن والأحياء، لتنضم أزمة المياه إلى جحيم انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والبيئية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية مع انهيار تاريخي للقدرة الشرائية وانقطاع المرتبات، مما دفع بمئات الآلاف من الأسر إلى تحت خط الفقر المدقع.
7: أنا غدا كملي مطبل داخل الوهد، الدبة من 15-16 ألف متوفر داخل مدينة السلام بمحطة النخيل، من 15-500 معبوز جنبه واقف مليان.
8: رحم الشعب، رحم الحريم، نخرج نطبر، يعني زوجي معباس، غيري معباسات، زوجي من الشغل اللي عرب الله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع، والمسائل مرتاحين بيوتهم جالسين كل واحد مرتاح.
9: أزمة وراء أزمة، أزمة شرقة بعد شرقة، خبارة بعد خبارة، يلا مد ريط وميط على ذا الحال. لمسة
0: يتعمد الاحتلال السعودي إذلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمة اقتصادية وخدمية لإغراق اليمن في الجوع والفقر وإبقائه تحت الوصاية السعودية.
6: تفاقمت الأزمة المعيشية في مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء اليومية على الأسر.
10: الأزمات المتكررة في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي ليست صدفة، بل مشروع سعودي ممنهج لإغراق اليمن في الجوع والفقر والحاجة وإسقاط البلاد وسلب قراره السيادي.
11: هذا هو المسار السعودي، شوفوه.
10: أزمة الغاز والخدمات تخنق عدن وتخنق كل محافظة خاضعة لقرار الكفيل، طوابير تمتد لساعات وأيام، ومواطنون يعودون بلا غاز وبلا أمل، محطات مغلقة وكميات تنهب عمدا، أزمات مفتعلة لا لبس فيها، هدفها واحد، إبقاء اليمني فقيرا ضعيفا أينما كان.
12: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية، أصبحنا شحاتين، أرض غنية وشعبها شحات على أبواب المنظمات.
13: أعاني من
10: هذه هي سياسة السعودية تجاه اليمن، تكبيل اقتصادي ومنع لأي نهوض وطني مستقل، ولهذا سعت إلى خنق اليمن وإرهاق شعبه وإخضاع قراره السيادي لعقود، ومضت في عدوانها وفرضت حصارها واحتلالها بلا مبرر مشروع ولا ذريعة مقبولة.
0: صرخات تحت وصاية الاحتلال. تحت هذا العنوان وثقت منظمة انتصاف أبرز جرائم واعتداءات الاحتلال السعودي والإماراتي في تقرير حقوقي كشفت فيه عن مأساة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من انفلات أمني وتجويع وإفقار ممنهج ونهب منظم للثروات وتحول المحافظات المحتلة إلى ساحات مفتوحة للقتل والاغتيالات والانتهاكات الجسيمة والإخفاء القسري.
13: أرقام وثقتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في صنعاء تكشف حجم المأساة الإنسانية التي تتعرض لها المحافظات اليمنية الجنوبية، ويلقي تقرير المنظمة الضوء على الملف الأكثر قسوة والمتمثل في السجون السرية والاعتقالات التعسفية، موثقا أكثر من 1200 حالة اختطاف نفذتها الفصائل المسلحة الموالية للإمارات.
14: 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة في المحافظات الجنوبية، يتعرض فيها المعتقلون لأساليب تعذيب وحشية ممنهجة، كما تؤكد وجود 1200 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ومئات حالات الإخفاء القسري في السجون التابعة للميليشيات المسلحة المدعومة إماراتيا.
13: التستر والدعم الدوليان يقول مراقبون إنهما يسهمان في تغييب حقائق الانتهاكات في المحافظات اليمنية الجنوبية ويعززان إفلات الجنات من العقاب في وقت تستغل فيه الملفات الإنسانية والحقوقية كأوراق للضغط والتسييس.
15: مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اللجان التعاقدية تغض الطرف عن كل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في حق الشعب اليمني، خاصة في المحافظات الجنوبية. هناك رصد وتوثيق يوميا من قبل منظمات إنسانية دولية تظهر حقيقة ما يحدث للشعب اليمني.
13: غياب الدولة في المناطق التي تقبع تحت سيطرة التحالف أدى إلى تحولها إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة التضخم في السلع الأساسية إلى 300%، بالتوازي مع عجز تمويني ببرامج الأمم المتحدة للسكان بنسبة 87%، إضافة إلى التفشي الكبير للأوبئة وتسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بحمى الضنك في عدن ولحج والساحل الحضرمي.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، معادلات الردع. تدخل المواجهة اليمنية السعودية مرحلة جديدة تتجاوز دلالاتها حدود العمليات العسكرية لتعيد تشكيل قواعد الاشتباك ومسرح المواجهة، حيث بدت الجغرافيا البحرية والساحلية والعمق الاقتصادي للعدو السعودي جزءا من عملية الردع. وفي قلب هذا التحول وضمن معادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض ثلاث معادلات. الأولى معادلة الحصار بالحصار بفرض حصار بحري على العدو، والمعادلة الثانية تمثلت بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، أما المعادلة الثالثة فتكمن في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو.
16: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر. اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حديث العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة كان بمثابة كشف حساب للعمليات العسكرية اليمنية وإعلان عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، ووصف دقيق للقادم ولما سيقع لاحقا، وهي بذلك تضع الرياض أمام خيار كلفته باهظة ومتصاعدة على كافة المستويات اقتصاديا وعسكريا ولوجستيا.
16: نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق 2 سفينة إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا، ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا.
0: هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيداً لتحول استراتيجي عميق انتقلت من خلاله القوات المسلحة من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات، وتحولت الأسابيع 4 الماضية الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف عادت فيه صنعاء تعريف قواعد الاشتباك وفرض واقع جديد لم يكن في حسبان العدو.
17: كيف استطاع اليمن أن يفرض حصاراً على أحد أهم وأخطر الممرات البحرية في العالم وبدون أن يملك أسطولاً بحرياً؟ صحيفة واشنطن بوست كشفت أبعاد هذه المعادلة في تقرير تحليلي لافت. القصة وفقا للصحيفة لا تبدأ من باب المندب فحسب، بل تمتد لتطال ميناء ينبع على البحر الأحمر، الميناء الذي ظنت الرياض أنه ملاذها الأخير لتصدير 80% من نفطها بعيدا عن جحيم هرمز، بعدما أعلنت صنعاء حظرا بحريا على الملاحة السعودية. معادلة جديدة، العين بالعين والحصار بالحصار. باب المندب ليس ممرا هامشيا، ولطالما افترضت واشنطن أن استخدامه كسلاح سيكون من قبل القوى الكبرى، لكن اليمن سبق الجميع إلى ذلك وفقا للصحيفة. أما أرقام التقرير فترسم لوحة مرعبة لحركة الملاحة البحرية، فقد هوت الحركة في مضيق هرمز من 140 سفينة يوميا إلى 8 سفن فقط. أما في باب المندب فالصدمة أشد قسوة، حيث تراجعت الحركة من 20 سفينة إلى سفينة واحدة. حتى طريق الهروب عبر رأس الرجاء الصالح لم يكن مخرجا بلا ثمن، أكثر من أسبوع إضافي لكل رحلة، ما يقتطع ما بين 15 و20% من طاقة الشحن العالمية للحاويات. وكل هذا أحدثته قوة لا تملك حتى أسطولا بحريا، لتتحول الجغرافيا إلى سلاح حاسم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في قياس حجم النفوذ.
10: حقق أنصار الله الحوثيون خلال سنوات الحرب اكتفاء ذاتيا في إنتاج الأسلحة وهياكل القيادة والعلاقات السياسية، ما مكنهم من التفاوض مباشرة مع السعودية وواشنطن وفق مصالحهم.
17: وفي ختام التقرير تضع واشنطن بوست الرياض أمام مفارقة ثقيلة عنوانها الفشل الذريع في تحقيق أهدافها، فالخصم الذي حاربته لسنوات خرج من الحرب بقدرات أوسع وأوراق نفوذ أكبر.
0: على خلفية المشهد اليمني وفي تطور ميداني نوعي يختزل مسارا طويلا يؤكد أن زمن فرض الشروط وتمرير الأجندات عبر الأدوات قد انتهى إلى غير رجعة، بينما يصر العدو السعودي ومرتزقته المراهنة على أوراق التضييق الاقتصادي ونهب الثروات واستثمار أدواته لإبقاء اليمن تحت وطأة الأزمة المعيشية وتشديد الحصار والاستحواذ على ثروات اليمن، وما يمارسه من سياسة الإفقار والتجويع في المحافظات الجنوبية المحتلة صورة واضحة لأهدافه الخبيثة وحقده الدفين على اليمن على مدى العقود الماضية. وفي قراءة دقيقة لتفاصيل المشهد العسكري والسياسي يسرنا أن نستضيف الإعلامي والخبير السياسي طالب الحسني في حلقة اليوم من برنامج برا يستعمر. أهلا بك أستاذ طالب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: حياكم الله. أستاذ طالب، أعلنت صنعاء على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي تمثلت في 3 معادلات: الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. أستاذ طالب، ما أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات والمتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم، وما الذي تغير في قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة على العدو السعودي ليبقى في حالة من التخبط بين من يعينه وينجيه من الضربات اليمنية؟
18: نعم، إذا بدأنا في هذه المسألة فسنبدأ من قواعد الاشتباك المتغيرة. لأن هذه المعادلات الثلاث هي ضمن قواعد الاشتباك، وتتجاوز قواعد الاشتباك إلى خطوط الردع التي تفرضها اليمن. لذلك السعودية هي تحاول أن تتعامل مع هذه الحالة بطريقة معكوسة عن 2015. عام 2015 عندما بدأت العدوان، نعم هي بدأته بتجميع تحالف دولي وإقليمي، ولكنها كانت تركز على الحالة الداخلية في اليمن، وهي الاعتماد على الأدوات الداخلية في تغيير المشهد ككل، وكانت تعتقد أنه بإمكان تغيير حالة الثورة في 2014 والتحولات في اليمن من خلال الأطراف الداخلية. اليوم هي تحاول أن تركز على التحالفات الدولية والإقليمية أكثر مما تحاول أن تركز على التحالفات الداخلية أو التحولات الداخلية أو الأدوات التي تعمل معها، وهم في الهامش في الحقيقة يعني.
0: صحيح.
18: أيضا وهي معادلة مختلفة تماما، الآن السعودية تركز على حماية المركز الداخلي للسعودية، تحاول أن تركز على حماية السعودية أكثر مما تحاول أن تفرض حالة جديدة في اليمن من خلال الأدوات. ولذلك هذا يفسر أيضا لماذا لم تكن السعودية مندفعة مثل ما كانت مندفعة في 2015 في العدوان على اليمن. هي اليوم تحاول أن تفعل ذلك لأنها تعرف يقينا أن أي حالة عدوان على اليمن، أي حالة يعني مواجهة خطوط الردع ومواجهة معادلة الاشتباك مثل ما أشرت، ومحاولة أيضا تغيير المعادلة، سيؤدي ذلك إلى فقدان المركز، سيؤدي إلى ذلك إلى دفع ثمن وتكاليف لهذا العدوان. في 2015 كانت لا تحسب أنه يمكن نقل النيران إلى الداخل السعودي، وقد فعلت اليمن عندما نقلت النيران إلى الداخل السعودي، وكانت تحاول السعودية أن تحاصر النيران في الداخل، ولكنها اليوم أيضا تتجنب أن تكون أثمان هذا العدوان هو أرامكو، أثمانها اقتصادي داخل السعودية والمركز. وهذا متغير كبير في الحقيقة، تحاول أن تخفيه مثلا إعلاميا بمحاولة التركيز على مشاهد التي تنقلها الأدوات المحلية لطيران مسير محدود استخدمته داعش. الحقيقة هذا النوع من الطيران استخدم في العراق واستخدمته داعش للتعويض عن أنها كانت تقوم بالتدخل الجوي بالحماية الجوية. فهي اليوم في مسألة مختلفة تماما، ولهذا هناك متغيرات كثيرة قد ينتبه إليها، قد تنتبه إليها أطراف خارجية أكثر مما تنتبه إليها أطراف موجودة في الصراع. لذلك الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تماما عن الكتابة عن اليمن، عما تركز عليه هوامش داخلية عندما تكتب عن اليمن. مثلا الذين يتابعون واشنطن بوست يجدون أنه عندما يكتب عن اليمن وعن الحصار الذي فرض على السعودية يكتبون بطريقة مختلفة تماما، تركز على تراجع السعودية، تركز ليس على تراجع السعودية، على انهدام قدرة السعودية على مواجهة اليمن في مسألة الحصار البحري على سبيل المثال.
0: نعم هذا صحيح. أستاذ طالب، معادلات القوات المسلحة الثلاث غيرت قواعد الاشتباك ورفعت الكلفة الاقتصادية على العدو السعودي وتحشيداته، فحجم الإحصائيات خلال الشهر لم يكن متوقعا من قبل العدو. ولكن لو توقفنا عند المعادلة الثالثة والتي تمثلت بحماية السيادة اليمنية من أي اختراق، فهي الأشد وقعا على العدو سياسيا. فحين تدرج صنعاء حماية السيادة إلى جنب الحصار واستهداف التحشيدات، فهي تعلن بذلك أن أي اعتداء على الأرض أو الأجواء اليمنية لن يعامل كحدث منفصل وعابر، وأن أي اختراق للسيادة سيجلب لها الويلات وردة الفعل ستتجاوز حدود الاختراق. أستاذ طالب، كخبير سياسي وإعلامي، كيف يمكن قراءة هذه الجزئية لما جاء في حديث المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، والذي تضمن أيضا رسائل تفاوضية بغطاء عسكري مفادها إن أردتم البحر مفتوحا فافتحوا طريق السلام، وإن أردتم وقف الصواريخ فأوقفوا أسبابها؟
18: نعم، في الواقع الجدية تنبع من حالة من حاجة اليمن، من حاجة اليمن للخروج من هذا الوقت، وهي حاجة ملحة أساسا. وأيضا من التوقيت الدقيق لهذه العمليات، وثالثا من الوضع الإقليمي والدولي بما في ذلك انهيار الحماية والمظلة الأمريكية في المنطقة. بالأمس كان هناك نقاشا كبيرا فتحته واشنطن بوست كذلك، وهي أن البنتاغون يراجع فكرة الوجود في الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران، وهو يقول أن هذه المراجعة تتعلق بالتموضعات، تتعلق ب إما أن يذهب البنتاغون، تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترميم القواعد الموجودة في دول الخليج، القواعد الأمريكية، وهذا قد يحتاج إلى 5 سنوات وأكثر، وقد يحتاج أموال كبيرة، أو يركز على تموضعات جديدة. ويعتقد أنه يمكن نقل القوات، يعني يمكن أنه لم يعد بحاجة إلى القواعد الأمريكية. هذا يجعل السعودية أيضا تنظر إلى هذه المسألة من منظور يعني كبير بالنسبة لها وكارثي تماما، لأنه تحول عن 50 عاما. لذلك اليمن وجدية اليمن في فرض هذه المعادلة، حماية السيادة، يعني ضرب التحشيدات التي تجمعها السعودية أو معسكرات السعودية إلى اليمن، كذلك الحصار بكسر الحصار، من هذا المنطلق المهم بالنسبة لليمن. وهو يقودنا تماما إلى رغم أنه يعني أنه بالسنوات تبدو مساحة كبيرة، ولكن أيضا بالسنوات التي قضت فيها اليمن تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية هي عقود وليست سنوات، يقودنا إلى 2014 والثورة التي أساسها ورأس أهدافها هو ضرب الهيمنة الأمريكية ومنع الهيمنة الأمريكية وكذلك الوصاية السعودية والخليجية لليمن. وهو تحول مركزيته الأساسية هو أن اليمن انتقل من حماية الثورة التي كانت تريد الأطراف الخارجية إسقاطها إلى تحقيق أهداف الثورة الأساسية، رغم هذا التأخير، لكن هو نظرا لوضع اليمن سابقا ونظرا أيضا لتعميق التشبيك الذي كان حاصل مع أدوات الهيمنة في المنطقة وليس فقط في اليمن. لأنه إذا نظرنا يعني في الواقع، إذا نظرنا إلى اليمن خلال العقود السابقة لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف غربية بالإضافة إلى السعودية كانوا يثبتون يعني إبقاء اليمن تحت رحمهم أكثر من أي دولة أخرى.
0: نعم،
18: استخدمت القوة العسكرية في العراق مثلا، ولكن أيضا بعد الحرب في العراق فقدوا القدرة على يعني بسبب قرب إيران وبسبب يعني تأثير إيران وبسبب الوضع الداخلي في العراق، يعني كانت الهيمنة أقل حدة مما كانت عليه في اليمن، وهي هيمنة صامتة، يعني هيمنة لمنعه من النهضة الاقتصادية، هيمنة لمنعه من أن يكون هناك تحرر اقتصادي، تحرر سياسي، هيمنة من يعني إبقاء اليمن بدون خيارات يعني إقليمية، لا يذهب لا يمينا لا يسارا، يجب أن يبقى ضمن يعني ضمن هذه الخطوط التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. لذلك هو تحول بالنسبة لليمن تحول كبير جدا. وإذا راجعنا ما تقوله السعودية على الدوام في هذه المسألة، ما قاله مثلا عبد الرحمن راشد الذي يعتبر من الذين يعني من الأقطاب الداخلية بالنسبة للسعودية في المسألة الإعلامية، سنجد أنه يتحدث أن معادلة اليمن في هذه المرحلة ينبغي أن تطرح ضمن المعادلات الإقليمية والدولية، بمعنى أنه لا يهدد السعودية مثل ما يقول، يعني إنما يهدد المنطقة كلها، يهدد العالم كله مثل ما يقول في مسألة الملاحة ومسائل أخرى. ولذلك يجب
0: وأمن الطاقة
18: أطراف خارجية إلى مواجهة اليمن وليس السعودية، من واقع أنه تهديد للمنطقة كلها كما يزعم.
0: هذا صحيح. أستاذ طالب، في جزئية معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، صنعاء تحذر من أي تصعيد من قبل العدو السعودي، ولكن على ما يبدو أن النظام السعودي يمضي في حماقته من خلال إقامة التحالفات والاستمرار في تجميع المرتزقة من الداخل والخارج. في جديد ما تداولته وسائل الإعلام العدو والمرتزقة، سعي الولايات المتحدة إلى توريط ميليشيات العمالقة في التصعيد ضد صنعاء، وقد جاء في الخبر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية التقى بالمرتزق أبو زرع المحرمي وأمره بضرورة التصعيد ضد صنعاء، وتعهد بتقديم الدعم العسكري بالإضافة لدعمه سياسيا ليكون الرجل الثاني في مجلس القيادة الرئاسي. أستاذ طالب، مثل هذه الأخبار والخيارات الفاشلة، هل ما زال العدو السعودي رغم فشله وهزيمته يراهن على مثل هؤلاء المرتزقة للوصول إلى ما حلموا به جميعا قبل 12 عاما وهو تحرير صنعاء؟ وهل ستتورط أمريكا من جديد مع العدو السعودي بالدخول في حرب مباشرة مع صنعاء وقد خبرت وجربت قوة وبأس اليمن وكسرت هيبتها في البحر الأحمر خلال معركة طوفان الأقصى؟
18: الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس هي فقدت القدرة على التأثير يعني التأثير السياسي من دون استخدام القدرة العسكرية، من دون استخدام القوة العسكرية. ما كانت تمارسه طوال ما تمارسه في المنطقة طوال العقود الماضية، وهذا العملية الضغط السياسي، الضغط الاقتصادي، التهديد بالعقوبات مثل ما الآن حدث مثلا لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران بإعلان أقصى ضغط اقتصادي وتسجدي الحلفاء، تسجدي الدول أن تقف معها في هذه المسألة. لكن هذه المسألة يعني يمكن الحديث عنها في إطار آخر يرتبط بالقدرات الأمريكية في مسألة الحصارات والعقوبات الاقتصادية ومن أين تأتي. لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفقد الثقة بالقدرة العسكرية، يعني تفقد الثقة باستخدام القدرة العسكرية، ولذلك فهي في مساندة السعودية أبعد، لأن هناك يعني حاجة أولا للتغيير، حاجة لحماية ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة دفاعية، وقد سحبت جزء منها، يعني أوقفت مثلا المناورة الدورية والتقليدية مع كوريا الجنوبية قبل يومين، وعللت ذلك بمسألة الاستنزاف وما شابه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبعد إلى حد كبير عن دعم السعودية، ليس لأنها لا تريد، ولكن هي تريد أن يكون هناك، أن تبقى هيمنة السعودية موجودة وأن تدعم السعودية، ولكن هي تفضل الآن أن تكون هناك يعني تركيز على الأولويات. مسألة الاعتماد على الداخل والأدوات داخل العملية العسكرية بالنسبة للسعودية هو ضعيف بشكل كبير جدا، لأنه يحتمل ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول وقد تكون مجتمعة، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك تطبيق لسيناريو واحد. السيناريو الأول هو أن تضرب السعودية بشكل كبير جدا وتدفع أثمان كبيرة نتيجة تحريك الجبهات، لأن هذا حتى الآن اليمن لا تركز عليه، لأنه تستطيع أن تضرب التحشيدات وأن تواجه هذه المواجهات المحدودة وتعتبرها محدودة، لكن أن يكون هناك تحريك فعلي كبير للجبهات فسيكون هناك تركيز على ضرب السعودية بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى أن العملية في اليمن سريعة بالنسبة للتأثير على السعودية، بينما الميدان بطيء، وخاصة في الداخل بطيء، يحتاج إلى أسابيع، يحتاج إلى أشهر، وقد يكون من دون نتائج. السيناريو الآخر وهو أن تخسر هذه الأطراف المحلية المكان، الأماكن والتموضعات الميدانية الموجودة فيها، وهذا يعد خسران كبير جدا بالنسبة للسعودية، لأنها تنهار الجبهات بواقع كبير، وبالتالي يدفعها ذلك إلى الاستسلام السريع، ولأنها تجد أنه لم يعد هناك قدرة على يعني مواجهة كل خطوط الاشتباك في الداخل، عندما تنهار الجبهات، وقد تنهار سريعا جبهات الداخل. المسألة الثالثة والسيناريو الثالث أن يكون هناك يعني نوع من محاولة احتواء السيناريو الأول والثاني بالذهاب إلى الاستسلام، يعني ولكن بالطريقة السعودية، يعني أصبحت هي طريقة، يعني الذهاب إلى استخدام الوسطاء ومحاولة يعني حل الأمر بطريقة سلمية كما تدعي، ولكنها أعتقد ستواجه سقفا مرتفعا أكبر، لأن هناك إشارات كبيرة، يعني ومن ضمنها ما ورد في خطاب السيد في 2 صفر، يعني إشارات كثيرة إلى عملية التحرير، وعملية التحرير، تحرير اليمن، تحرير المحافظات المحتلة، هي عملية ترتبط بإعادة الثروة، وهو جزء من هذه المعادلات التي تحصل الآن. إعادة الثروة يعني سيطرح على السعودية أيضا إعادة أموال النفط والغاز والثروات بشكل كبير، وهذا هو يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار حكومة المرتزقة، لأنها قائمة على أيضا عطاء سعودي وبذل سعودي اقتصادي ولا تعمل في الداخل، وهي بالتالي لا تستطيع حتى أن تعود. هذه الحرب هي أثبتت كثير من الأمور، يعني عودة حكومة المنفى حكومة المرتزقة إلى عدن أصبحت مستحيلة، يعني لأنهم يخشون الاستهداف، يخشون أن يكون هناك ضربة كبيرة تؤدي إلى يعني
19: الإطاحة بهم جميعا،
18: ولهذا يفضلون البقاء خارج.
19: نعم أستاذ طالب، على خلفية المشهد اليمني وما تعانيها المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانتهاكات نتيجة الاحتلال السعودي، ما زال العدو السعودي يتعمد إدلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمات اقتصادية وخدمية متواصلة، بينما يمارس دور الوصي لنهب الثروات وإبقاء تلك المحافظات تحت عباءته. فما الذي قدمه العدو السعودي لأبناء تلك المحافظات غير الجوع والقتل والأزمات والصراعات؟ ورغم ذلك ما زالت السعودية تتباهى بكل وقاحة بتقديم المساعدات وأنها تسعى لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته.
18: يعني السعودية تدرك منذ والإمارات قبل ذلك كانت تدرك منذ زمن طويل أنه لا يمكن أن يعني أن تتصرف حكومة المنفى وحكومة المرتزقة الطريقة التي تؤدي إلى أن يكون هناك معالجة للأزمات الاقتصادية، لأنه ليست موجودة على أرض الميدان في الحقيقة، يعني هو شكل يتحاول أن تحافظ على شكل معين هكذا، يعني من أجل تقول للمجتمع الدولي ولبعض الحلفاء الأوروبيين الحلفاء البخلاء، يعني حتى الدول الأوروبية التي دعموا الذين دعموا العدوان على اليمن هم أيضا لا يدفعون لهذه الحكومة

0: لا ترغب ولم ترغب في السابق أن يكون أن تتحول المحافظات الجنوبية المحتلة المحافظات اليمنية إلى عملية عبء، لكنها تصرفت مع يعني تعاطت مع هذه المسألة باعتبار أنها بيت مهجور، يعني يمكن مرة من المرات أن تصرف لها إنفاق نوعا ما، تدعم البنوك لتحافظ على سعر العملة بطريقة ما، ومرة ما تدعم يعني خطط لمعالجة التحافي الاقتصادي، لكن هذا لا يجدي. هذا ما يفسر بقاء أيضا الأزمات الاقتصادية في المحافظات المحتلة موجودة وستبقى موجودة إذا لم يكن هناك معالجة حقيقة. ولا يمكن أن يعالج هذه الإشكالات الاقتصادية إلا لعملية التحرير وإيجاد إدارات حقيقية في الداخل تحمل الهم. نعم، نحن في الشمال، نحن في المحافظات المحررة نعاني كثيرا على سبيل المثال، لكنه نتائج يعني الكثير من الأمور، يعني من ضمنها الحصار، ومن ضمنها سوء إداري معين، ومن ضمنها حتى يعني فساد معين، هناك خلل معين، ولكن هو بحالة وبدرجة معينة يمكن مواجهتها، حتى لا نعطي المسألة يعني أفضلية ونعطي حالات التراجع الإداري أو السوء الإداري يعني أكسجين للبقاء. يجب حتى في أي منطقة أن يكون هناك معالجات إدارية ومعالجات ومكافحة للفساد، وهذا ليس يعني ليس محدود في دولة معينة، إنما هو موجود في كل العالم.
1: هذا صحيح.
0: والحالة التحافي الاقتصادي أيضا جزء منه هو هذه المعالجات، لكن تبقى مسألة اليمن في التعاطي مع السعودية، في التعامل مع السعودية، وفي التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل ضمن هذا النطاق. استخدام الداخل هو استخدام قد يكون مرغوم وله ثمن كبير ستدفعه السعودية. التورط الأمريكي سيبقى بعيدا، لأنها ليس لأنها لا تريد، ولكن لأنها تنظر إلى أولويات أخرى، وهي أيضا تخرج من حرب خاسرة بدرجة كبيرة وتعود إلى مسألة العقوبات الاقتصادية. هذا يعني أنها ستطبقها في اليمن، وهي تطبقها في الحقيقة، ولكن أيضا ستحاول أن تكون اليمن ضمن المسائل التي تعتمد عليها في مسألة الحصار والعقوبات على اليمن.
1: نعم. أستاذ طالب، سؤالي الأخير لكم، أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات التي يمكن أن تحول حالة الاحتقان والغضب الشعبي إلى ثورة عارمة تقتلع جذور الاحتلال ومرتزقته؟ وفي الجانب الآخر، ما هي خيارات السعودية أمام ما فرضته صنعاء من معادلات، وكيف ستتعامل مع تلك الرسائل والتي ما زالت تحمل في طياتها خيارات مفتوحة للسلام؟
0: في المحافظات المحتلة كانت دائما السخط الشعبي يتم استثماره ضمن الصراع، وهذا كان خلل يعود إلى أنه ليس هناك قيادة موحدة، ليس هناك موجه. لذلك الخيارات الحقيقية هو بالنسبة لأي ثورة في المحافظات الجنوبية هو الذهاب إلى خيار واحد في نطاق واحد في نطاق جغرافي متسع ومحدد، وهذا أيضا متاح الآن، أصبح ربما في السابق كان مشتت، وهو التركيز على يعني مواجهة التحالف، مواجهة السعودية، وهذا أصبح الآن ربما موجود، لأنه السعودية استخدمت الشارع الجنوبي استخدام لا محدود، يعني استخدام له علاقة كبيرة بالأكاذيب، بالخداع، وله علاقة كبيرة بالاستغلال. فهي مثلا استخدمت عاطفة العاطفة الشعبية يعني في مثلا فك الارتباط أو الانفصال، ولكنها في نهاية المطاف قالت للجنوبيين أن الانتقالي مثلا الذي كان يحمل هذا الشعار لا يمثل الجنوب وليس شرعي، وهو حالة عسكرية سنقوم بمواجهتها.

0: وفعلت ذلك بتكبر كبير جدا. لهذا يعني اليوم هي تفقد الصلة باستخدام الشعارات التي كانت تستخدمها في السابق، وهذا يوحد الجنوبيين في الحقيقة، يوحد الشارع الجنوبي أيضا. الشارع الجنوبي الآن يدرك أكثر من أي وقت مضى يعني أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بالطريقة التقليدية في خلال السنوات الماضية، أنه ننتظر التحالف فتخرج الشارع، فيخرج الشارع يطالب، مثلا يخرج الشارع الجنوبي يطالب معالجة الخلل الاقتصادي بالذي أساسا فرض الخلل الاقتصادي والذي أسس الخلل الاقتصادي. اليوم ليس هناك أحد سيصب ويعني سيخرج إلى الشارع ويطالب التحالف بالمعالجات الاقتصادية، لذلك الشارع الجنوبي يتوحد إلى حد ما، وهذا هو واحد من الخيارات يعني. ولكن الاستعانة بالمحافظات المحررة بالقيادات في المحافظات الجنوبية، خصوصا القيادات الجنوبية الموجودة في صنعاء والموجودة في المحافظات الجنوبية، هو الذي سيؤدي إلى أن تتنظم الأمور بشكل أكبر، وإلا سيبقى الشارع بدون قيادة في الحقيقة. الثورات التي تكون من دون قيادة في الحقيقة لا تنجح. يعني هذا رأيناه في أكثر من من مكان، وخاصة خلال الربيع العربي. لكن الثورات التي يعني القيادة موجودة وخطوط القيادة موجودة هي التي تحافظ عليها، وبالتالي هي التي تنجح، وهذا موجود في كل الثورات.
1: وأيضا صنعاء كنموذج أستاذ طالب
0: في العالم خلال المئات العام سيجد أن هذا يتقارب إلى حد ما، يعني الثورات التي حصلت على غرار الربيع العربي وجدت أنها في بعض في كثير من الدول أنها ذهبت إلى الانقسامات أكثر، وبالتالي لم تنجح.
1: هذا بالنسبة للخيار الداخلي أستاذ طالب، لكن ماذا عن خيارات السعودية أمام المعادلة التي فرضتها صنعاء؟
0: في الحقيقة السعودية لن تستطيع أن تواجه كل ما تعتبره تحديات وتعتبره تحدي يحتاج إلى معالجة عسكرية، يحتاج إلى القوة. السعودية تتعامل مع في المحافظة الجنوبية بخيار عسكري، وهذا لا ينجح في العادة يعني، وقد فشل تماما. أيضا السعودية لا تستطيع أن تواجه هذه الحالة بما تقوم به الآن، مثلا استدعاء الأطراف الفاعلة ثم حجزهم في السعودية، يعني وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومؤخرا وضعت بن حبريش في الجنوب في المحافظات يعني حضرموت لمنع تأثيره في محافظة حضرموت تحت
1: الإقامة الجبرية
0: في الداخل.
1: نعم.
0: هذا لا تستطيع أن تمارسه السعودية، لذلك الخيارات أمام السعودية هي خيارات عدمية في أصلها، إما أن تستخدم القوة أو أن تستخدم بديلا عن القوة محاولة يعني إجبار الأطراف الفاعلة بالتهديد أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وقد فعل ذلك بشكل يعني كبير جدا، ولم يكن يفعل ذلك إلا جمال عبد الناصر عندما تعامل مع اليمن في ما بعد 62 عندما احتجز الحكومة مثلا لمدة عام. يعني هو استخدم هذا الأسلوب لكن بتأثير أقل أو بحالات قليلة. السعودية في الواقع إذا كان هناك تحركا كبيرا في كل مكان في المحافظة الجنوبية ومدعوم من يعني مدعوم من الدولة المركزية في صنعاء والأطراف الجنوبية في صنعاء، فالسعودية من دون خيارات كبيرة ومفتوحة يعني لن تستخدم الحيل، لن تستخدم العواطف والشعارات التي كانت تستخدمها، لأنها استنزفت هذه الاستخدام، يعني استخدمت العاطفة الجنوبية في فك الارتباط وفي الانفصال، استخدمتها
1: لكنها لم تجدي
0: مثلاً.
1: نعم هي لم تجدي نفعا. البيان واضح والرسالة قوية، وقرارات صنعاء لا رجعة فيها ولا تهاون، وقواتنا المسلحة تمتلك القوة والقدرة على كسر الغطرسة السعودية ونفض غبار الخيانة والعمالة من جذوره وصياغة فجر جديد يليق باليمن وشعبه. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برا يستعمار، برا يستعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف. وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع استعمار قاوم.
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء. ومهما بلغت حالة التردي والخنوع، يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال.
5: جربهم الحوثي، هم السعوديين قري مسح بهم الأرض، ملا ضرب لكم السفن، ضرب للسعوديين. السعوديين صم بكم ولا صوت ولا نخس هس ولا مغرد سعودي. يا الله سبحان الله، الحق العدل. لا عاد شفنا المالكي ولا الورافي ولا الواغوغاين ذيك الأسماء حقهم السعوديين كله، ولا عاد شفنا حاجة، ولا حتى الشراقيين والتورقيين، ولا جبنا لهم صوت. يا زمان كمان تعادل يا ربي. المهم ولا عاد في أي حاجة يلطمهم الحوت يمين، يقولوا زد وبارك شمال، يعطيهم شمال يقولوا كمان كمل في اليمين. أيوة وضع والله العظيم مزري مزري مزري جدا. وفوق هذا وداك القوات انبطحوا الله أكبر تفحيط. يا أخي إيش من شرعية؟ متى بتنتصروا؟ طيب قدر أحد 11 سنة، يلا متى بتنتصروا؟ متى بتنتصروا؟ أعطوا الناس يعني موعد، قولوا لهم والله إحنا قادمون يا صنعاء وانطلقنا وحررنا، يلا خلونا نصدقكم ونآمن بكم ونآمن بقدراتكم وإمكاناتكم. ما فيش نخوة، قلنا ما فيش ما فيش والله ما فيش. لا عاد يعني منتظرين السعودية لما تقول لهم اذهبوا ونحن معكم مقاتلون.
6: من السبع العجائب انه صدر بيان من يحيى سريع يهدد المملكة العربية السعودية. السعودية لديها ناطق رسمي. السعودية دولة ذات سيادة، قارة المملكة العربية السعودية كبيرة. ظهر لنا بيان المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي. ليش ترد انت يا المجلس الرئاسي؟ ليش ترد انت مكان السعودية؟ مفروض السعودي هو الذي يرد. يا رشاد الفضيحة فضيحة، ما ترد شي انت، ما ترد شي. رجال طلع يهدد السعودية. السعودية ترد، السعودية دولة ذات سيادة، لديها الناطق المالكي، لديها ولدها. ليش ترد انت يا رشاد؟ ليش ترد انت يا رشاد؟ الموقف المخزي والمدري انك ترد مكان السعودي. ليش تطلع يمني يرد على يمني؟ ليش تطلع بيانك ترد على بيان يهدد السعودية؟ لا ذكرك لا سماكم ولا ذكركم ببيانهم. ليش تجيروا أنتم تطلعوا؟ ليش تظهرون نفسكم أنكم أدوات؟ يا أخي مفروض السعودية ترد على نفسها. سعودية يا أخي ترد على نفسها. الرجال ظهر يهدد لها السعودية، بيانه واضح، لا ذكركم ولا سمى الشرعية ولا ذكر الشرعية، ولا قال بيغلق لكم مطار ميناء عدن، ولا قال بيضرب لكم مطار عدن، ولا قال أنه بيغلق عليكم المندب، ولا ذكركم. ليش تذكروه؟
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
7: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
8: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
8: برع ولا الليل تويك الطيار،
9: برع
2: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري.
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 12 فلسطينيا إثر اعتداء متصبين صهاينة على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوة العدو في منطقة بطن السمين وبيت لاهيا بقطاع غزة. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة الألمانية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز اليوم إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة مستمرة، منتقدة غياب العقوبات على الكيان الإسرائيلي. قصفت قوات العدو الصهيوني بلدة المنصوري جنوب لبنان. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية أن السلطة اللبنانية توغل في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي مع العدو الصهيوني، مما يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم ضد الجنوب وأهله. أكد سفير إيران لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي اليوم ترحيب بلاده بأي دور روسي يسهم في تحسين علاقاتها مع جيرانها، مؤكدا استعداد طهران للتعاون في هذا المجال. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى منشآت للصناعات الدفاعية ومركزا للنقل والخدمة اللوجستية ومستودعات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
10: وقفة أعلانية.
11: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: لقد فضلت النعمان علي يا حسان.
4: أنا؟ من أنبأك بهذا؟
3: ويحك يا حسان، فعلت هذا وتسأل عنه؟
4: وأبيك لم أفعل، كيف أفضله عليك وأمك أشرف من أمه وأبوك أشرف من جميع قومه؟
3: أهكذا إذن؟
4: أجل يا مولاي، ووالله إن شمالك لأجود من يمينه، ولجندك أعز من جنده، وإنك من غسان وهو من لخم. كيف أفضله عليك وأعدله بك؟
3: إن كنت صادقا يا ابن الفريعة فإن هذا لا يسمع إلا في شعر.
4: نبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الأصغر، قفاك أحسن من وجهه، وأمك خير من المنذر، ويسرى يديك على عسرهما كيمنى يديه على المعسر، وشتان بينكما في الندى وفي البأس والخير والمنظر.
3: أحسنت يا حسان، لقد بان صدقك واتضحت سريرتك. يا غلام، أعطه 1000 دينار وكساء.
5: مرحبا بك يا أخي، أعدت يا حسان.
4: أجل يا أوس، ولولا اشتياقي إلى يثرب لظللت قابعا هناك.
5: ها، قل الآن يا حسان، أتظل سادرا في لهوك أسيرا لشهواتك؟
4: وهل لنا غير هذا يا أوس؟
5: بلى، هناك ما هو أفضل من هذا، لو فعلته لنلت الخير الكثير.
4: وما ذاك؟
5: أما سمعت بمحمد بن عبد الله؟
4: أجل، أهذا الذي يدعي النبوة؟
5: بل هو نبي حقا يا حسان.
4: نبي؟ وكيف علمت؟
5: بايعناه بالأمس في العقبة.
4: ويحك يا أوس، من بايعه؟
5: رؤوس الأوس والخزرج.
4: وعلى ماذا بايعتموه؟
5: على أن نمنعه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، وعلى مصيبة الأموال وقتل الأشرار. ليتك كنت معنا يا حسان، لكنت ممن نال رضوان الله ومحبة رسول الله.
4: إذن فقد تحققت نبوءة اليهود.
5: أجل، أتذكر قول ذلك اليهودي في يثرب وأنت غلام؟
4: إي والله أذكره يا أوس، عندما صرخ بأعلى صوته: يا معشر يهود، يا معشر يهود، لقد طلع الليلة نجم أحمد.
5: كم كان عمرك آنذاك يا حسان؟
4: حوالي 7 أعوام.
5: إذن فأنت تكبر رسول الله بهذه السنين 7.
4: أجل، قل يا أوس، من بايع من الخزرج؟
5: كثيرون يا حسان، منهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة.
4: بايع عبد الله بن رواحة؟
5: أجل،
4: ومن أيضا من الخزرج؟
5: البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة. وأنا أخوك أوس بن ثابت
4: رؤوس القوم والله. ومن بايع من الأوس؟
5: أسيد بن حضير وسعد بن خيثة ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم كثير.
4: وهؤلاء أيضا من رؤوس القوم. ولكن قل لي يا أوس، ماذا فعلت قريش؟
5: تبا لهم يا حسان، تبا لهم. لقد علمت قريش بالبيعة فجدت في طلبنا لتثأر منا.
4: هل أدركت أحدا منكم؟
5: أجل، أدركت سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد أسرت.
4: إذن فقد شفت قريش واشتفت.
5: هذا ما كان، وقال فيهما ضرار بن الخطاب شعرا.
4: تبا لضرار، تبا له. ماذا قال؟
5: قال: تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، وكان حريا أن يهانى ويهدرى.
4: أما أنا فأقول فيه: لست إلى عمرو ولا المرء منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا. فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا. فلا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، ولا تكك الشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، ولا تكك العاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهم من النبل مضمرا. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا؟
5: هذه تباشير الخير، هذه تباشير الخير بدت على لسانك يا حسان. ندفع بها الباطل ونذب بها عن الخير. قل الآن يا أخي، ألا تبايع رسول الله؟
4: بلى والله يا أوس، بلى. لقد مس هذا الدين الجديد شغاف قلبي.
5: إذن فقد هداك الله يا حسان.
4: الحمد لله، ولكني أتوق الآن إلى رسول الله لأراه وأبايعه، وإني أخشى أن أذهب إليه في مكة فتعنفني قريش.
5: لا عليك يا أخي، لا عليك، هو آت قريبا إلى هنا.
4: يأتي إلى يثرب؟
5: أجل، سيأتي مهاجرا ويقيم بين ظهرانينا، نعينه ونأخذ بيده.
4: متى يكون ذلك؟ متى يا أوس؟

0: إلى أين يا أوس؟
1: نستقبل رسول الله يا عروة.
0: أحقا جاء رسول الله؟
1: أجل، ألا ترى معاشر الأوس والخزرج يتسابقون إليه؟
0: الحمد لله، الحمد لله، لقد أخذ النور يرسل أشعته ليهزم الظلام، وطلائع الصبح تزحف لتغمر البطاح والوديان.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي بعث لنا محمدا مبشرا ونذيرا ورسولا من الله وسراجا منيرا.
2: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
1: ألا تسمع يا حسان؟
0: الحمد لله، سأذهب إليه الآن لأبايعه يا أوس.
1: مهلا مهلا، إلى أن ينزل رسول الله ويستريح.
0: ترى أين سينزل رسول الله؟
1: لا أدري، لا أدري يا حسان، ذاك عتبان بن مالك وعباس بن عبادة يعترضان ناقة رسول الله، يريداني أن يقيم عندهما في العدد والعدة والمنعة، ولكنه يقول لهما خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
0: اقترب يا أوس لنرى أين سينزل رسول الله.
1: انظر يا حسان، انظر، ذاك زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال بني بياضة يعترضون الناقة.
0: هذا رسول الله يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
1: انظر انظر يا حسان، لقد بركت الناقة في مربد بني النجار.
0: أجل أجل، وهذا أبو أيوب يحمل رحل رسول الله ويضعه في بيته.
1: الحمد لله، الحمد لله، لقد استقر رسول الله الآن.

0: هيا يا مسلمون اعملوا على بناء مسجد رسول الله.
1: أترى يا عروة المسلمون يتسابقون إلى طاعة رسول الله؟
0: أجل يا أوس أجل، وها هو رسول الله يعمل معنا بيده، لا يترفع ولا يستريح.
1: كيف لا يفعل يا عروة؟ كيف لا يفعل وقد أرسله الله هاديا ومعلما للناس؟
0: صدقت، ولو كان غير ذلك لما فعل،
1: ولترك الأمر لأصحابه وعاش عيشة القياصرة والأكاسرة.
0: أجل، ولكن قل لي يا أوس،
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ما زلنا حول موضوع خطأ من الأخطاء الذي مارسها المؤرخي الكتاب السير، وهو تقديم السيرة النبوية من زاوية واحدة وعدم قراءة الأحداث من زوايا متعددة، يعني يتطرقوا إلى الصراع بعيدا عن التأثيرات الإقليمية والدولية، بينما القرآن الكريم يؤكد على حقائق معينة سنتحدث عنها. مثلا شوفوا، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله جلس في مكة المكرمة 13 سنة يدعو إلى الإسلام. نتيجة عدم وجود الحاضنة الشعبية لم يستطع أن ينتقل بالإسلام من مرحلة التثقيف والتوعية إلى مرحلة بناء دولة. لاحظوا في تلك الفترة التي النبي صلوات الله عليه وعلى آله عبارة عن تحرك، كان تحرك تثقيفي عقائدي دعوي بحت، أيهما كان الخطر الأكبر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على المستوى الدولي؟ هل كانت الإمبراطورية الرومانية أم الإمبراطورية الفارسية؟ بالتأكيد الخطر الأكبر كانت هي الإمبراطورية الرومانية. لماذا؟ في مضمون كلام الشهيد القائد يقول بأن الإمبراطورية الرومانية كانت تفكر بعقليتين، عقلية دولة وعقلية دينية عقائدية، لأن أهل الكتاب كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوا النبي مثل ما يعرفوا أحد ابنه، طبعا كبار أحبارهم ورهبانهم. وكان اليهود يقولوا ظهر نجم أحمد، وهذه الدولة الدينية كانت تعرف خطورة تحرك النبي على مصالحها وعلى مستقبلها، لأنهم عارفين أن الأنبياء عندما يأتوهم يواجهوا الطواغيت ويزيلوا الإمبراطوريات الطاغوتية. فكان الخطر الأكبر على النبي من الإمبراطورية الرومانية، ما الإمبراطورية الفارسية هي كانت تفكر بعقلية الدولة، أنهم وثنيين ما بيعرفوش تأثير الأنبياء مثل ما بيعرفوها أهل الكتاب. ولذلك لاحظوا الإمبراطورية الرومانية كانت تستهدف النبي من البداية. عندما أرسلت الإمبراطورية الرومانية الحبشة والأحباش كانوا قوة إقليمية ودفعوهم لاحتلال اليمن، ومن اليمن كانوا يحصلوا على مخزون بشري ويدخلوا إلى مكة المكرمة، ليس لمجرد فقط هدم الكعبة وإنما أيضا لقتل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لقتل النبي. ولذلك لاحظوا كيف الآية ألم يجعل كيدهم في تضليل، ما قالش فعلهم ولا كيدهم، لأنها الكيد بمعنى خلف، هناك خداع وهناك خلف الأهداف المعلنة هناك أهداف خفية. كانوا يشتوا إلى جانب هدم الكعبة قتل النبي، ما هيش المسألة ما بلا مجرد قتل النبي هدم الكعبة فقط. الكعبة هدمت بالسيل العرم عدة مرات، وأيام بني أمية قصفت بالمنجنيق وأحرقت، وحتى في أيام أحداث جهيمان في مكة المكرمة دخلت الدبابات، استعان النظام السعودي بالجيش الفرنسي ودخلت الدبابات إلى باحة المسجد الحرام وضربت أجزاء من الكعبة وأجزاء من لماذا لم تأتي الطير الأبابيل؟ لم تكن المسألة أن الطير الأبابيل جاءت لمجرد هدم الكعبة فقط، لا، وقتل النبي محمد صلوات الله عليه. وذلك النبي ولد في عام الفيل، ولد في ذلك العام لأن أهل الكتاب يعرفون بأنه سيخرج نبي آخر الزمان، سيكون منعطف تاريخي مهم لصالح المستضعفين ضد المستكبرين والطواغيت. فالله سبحانه رب العالمين في هذه الفترة التي هي فترة دعوة وفترة عمل تثقيفي، الله رب العالمين خلى الإمبراطورية الفارسية تهزم الرومان، وفعلا هزموا الإمبراطورية الرومانية هزيمة كبيرة. المؤرخين الذين أرخوا لتلك المرحلة تحدثوا عن أن الفرس هزموا الروم هزيمة ساحقة وسيطروا على أفريقيا وعلى الشام وعلى ودخلوا إلى أجزاء من أوروبا وأخذوا الصليب من داخل فلسطين القدس، وفرضوا الجزية على الرومان، فرضوا الجزية على الرومان، فرضت الجزية على الرومان وهزموا فعلا هزيمة كبيرة. الخبراء العسكريين بيقولون أن هذا الهزيمة المدوية التي لا يمكن أن ينهض بعدها الرومان إلا بعد على الأقل 50 سنة، ولكن اقتضت إرادة الله أن ينهضوا قبل أقل من 10 سنوات. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 10 سنوات. ليش في بضع سنين؟ لماذا في بضع سنين؟ لأن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الآن أصبح قد في المدينة المنورة، والآن النبي انتقل إلى مرحلة بناء دولة، وكانت الحاضنة الرئيسية حاضنة يمنية، الأوس والخزرج الذي سماهم الله بالأنصار، سماهم الله بالأنصار. وبدأت الآن دولة النبي تتوسع شيئا فشيئا على حساب نفوذ الإمبراطورية الفارسية. الفرس الآن بدأوا يستشعروا خطورة النبي ودولة النبي ودولة الإسلام، فبدأوا يرتبوا القضية تدمير هذا الدولة الفتية. اقتضت إرادة الله رب العالمين أن يهزم الروم الفرس في تلك الفترة. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل حين هزم الروم، ومن بعده حين هزم الفرس، ويومئذ، يعني في الحالتين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أليست القضية مثل ما قالوا المفسرين بأن المسلمين فرحوا لأن أهل الكتاب انتصروا، ذو الأقثي والقرشيين لأنهم وثنين الفرس مثلهم؟ لا لا، ما هوش كذا. الله بيقول لنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب العدو التاريخي الأخطر علينا من المشركين. شاهدوا الآن عداء على تاريخ حياة تاريخ المسلمين، من كان أكثر عداء للمسلمين واستباحة واحتلال شعوب العالم الإسلامي؟ أهل الكتاب ولا الصينيين مثلا؟ الصينيين البوذيين ولا اليابانيين ولا المشركين؟ يعني من؟ يعني معروف أهل الكتاب. ولذلك الله في آيات كثيرة تستوحي من خلالها بأن العدو التاريخي للأمة يكون أهل الكتاب، على رأسهم اليهود. صحيح أيضا هناك عداء أيضا للمشركين، لكن يختلف. شوفوا عداء الصين للعالم الإسلامي وقارنوه مع عداء أمريكا وبريطانيا وفرنسا. من الذي احتل العالم الإسلامي على طوال التاريخ؟ ذكروا الاحتلال البريطاني، الإيطالي، الفرنسي، وقبلها البرتغالي، وقبلها الحروب الصليبية، وقبلها كم يا حروب. والآن نفس القضية، احتلال العراق، أفغانستان، واضح من هو العدو الأساسي. فما هوش القضية على ما روجوا لنا، لا، غير صحيح. هنا لأن الله دائما بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والبري ما بينصرش إمبراطورية طاغوتية، لا. إذا نفهم المسألة مثل ما طرح الشهيد القائد، بأن هزيمة الفرس وهزيمة الروم هي انتصار للنبي والرسالة في تلك المرحلة، فيما هيأت من متغيرات وظروف أتاحت لدولة الإسلام أن تنمو وتكبر وتنتصر بدون ضغوط خارجية كبيرة ومثبطة ومجمدة لهذا التحرك ومدمرة له. هكذا ينبغي أن نقرأ كثير من الأحداث من زوايا متعددة، ونستطيع أن نخرج بدرس وعبرة الآن. يعني لأن نشوفه، كان النبي في مكة المكرمة، كان مجموعة من الصحابة، بلال الحجر على بطنه، وذاك بيسحبوه في الصحراء، وعمار بن ياسر معلقين له ومعذبين له. البعض ممن انطلق مع النبي يعني اهتزت نفسيته وثقته، وكان بيقول البعض منهم يعني كيف أنا انتصر على الفرس والروم وذهب هذا الحجر على بطنه وهذا حالة؟ لا، السيد حسين قال اعمل هنا والله يعمل هناك. النبي كان واثق بالله، وكان عارف أن الله بيهيئ متغيرات لصالح أولياء. ولذلك نحن هنا في اليمن في هذا المسير القرآني المبارك، وهذا الشعب اليمني الذي هو شعب الإيمان والحكمة، ونحن في مواجهة الجاهلية الأخرى التي هي أشد وقاحة ووساخة وقذارة وفظاظة من الجاهلية الأولى. لا ينبغي أن نقارن قدراتنا بقدرات الآخرين بعيدا عن تدخلات الله والمتغيرات التي يصنعها الله رب العالمين. الله بيصنع لنا متغيرات. الصراع الروسي الصيني الأمريكي هذا لصالح الشعب اليمني. الصراع على الجانب الإقليمي التركي القطري مع الإماراتي والسعودي لصالح الشعب اليمني. الصراع داخل الأسرة الحاكم السعودي لصالح الشعب اليمني. الصراع بين الإماراتي والسعودي لصالح الشعب اليمني. صراع أذناب ومرتزقة الاحتلال، هذا ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما بيخلي الباري العالم أحادي القطبية، بيهيئ متغيرات لصالح المؤمنين، متغيرات محلية وإقليمية ودولية. فالله هيئ لهذا الشعب اليمني متغيرات كبيرة وانفراجات كبيرة. ما بالله نستفيد من هذه المتغيرات ونتحرك، يعني نفهم بأن الله معنا، مثل ما قال الشهيد القاعد وهو يتحدث عن أصحاب الكهف، قال: إذا كان الله صنع المتغيرات لفتية وهم نائمون في كهف، فكيف بأمة متحركة في سبيل الله؟ نحن كشعب يمني لا نيأس أبدا، نتحرك مستعينين بالله ونفهم بأن الله معنا. وعيج على الباري كل حصارهم، عيج على الباري منه من تحدي إلى فرص بالنسبة لنا، نطور زراعتنا، نطور إنتاجنا الداخلي، نبني نفسنا بناء حقيقي، لأن القوى التقليدية السابقة لم تبني بلدا، لم تبني أي بنية استراتيجية، لم تبني أمة تواجه تحديات كبيرة. نستغل، نحول التحديات إلى فرص، نستعين بالله رب العالمين، نفهم أن الله يهيئ لنا متغيرات كبيرة جدا، ولكن الله مع الصابرين. الصبر العملي، صبر بعمل، بتخطيط، بتحرك، بتحرك نحو مواجهة التحديات وإيجاد فرص ونحو من هذه الأشياء، مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم جميعا، ويبصرنا ويهدينا ويهديكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان السادسة والسابعة بعد التسعين

هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا، فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله والخضوع والطاعة له وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله مقام إبراهيم، وثانيها ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا، لذلك يواصل الدعاء بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب له.

هذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة، وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله، وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هو الغني الحميد، ونحن إليه المحتاجون الفقراء. فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد، أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره، وفي حرمة زمانه ومكانه، وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس، وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله، أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن، وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان، وفي الراحة والزحام. كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه، ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك، فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني، وليشهدوا منافع، وليعودوا بهذه الروح، وليحملوا هذا السلوك، وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان.
إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولأصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

الدنيا وبهجتها.

محمد طابت دنياه.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي الذي نظمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ووضع له أسس في المدينة، لأنه كما قلنا أغفل الحديث عن رسول الله كقائد اقتصادي، كقائد مثلا زراعي، وكقائد تجاري، كقائد سياسي، كقائد دبلوماسي، كقائد اجتماعي. غيب الحديث عن رسول الله في ذلك، وأصبحنا ننظر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كما قال شهيد القرآن فقط كموعظ، ولم ننظر إليه كقائد وضع الأسس لبناء الحياة. وبالتالي هي فرصة في ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن نتحدث عن الجوانب التي غيبت من حياة رسول الله أو أهملت ولم يتم التطرق إليها والحديث عنها. تحدثنا في حلقات ماضية عن بعض الجوانب الاقتصادية، وكان آخر حديثنا عن الزراعة وكيف نظمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وركز على إحياء الأرض الموات وأحيا بذلك الجانب الزراعي، وحقق نقلة كبيرة واكتفاء ذاتي وفائض في المحصول الزراعي في المدينة. عندما نأتي إلى جانب التجارة، كنا قد تحدثنا عن بعض الأسس والقيم التي ركز عليها الرسول لإحياء الجانب التجاري، مثل محاربة الربا ومحاربة الاحتكار ومحاربة الغش وتشجيع القرض الحسن، وكل تلك الجوانب شجعت على نمو الجانب التجاري. من أهم الجوانب التي أحياها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو إقامة الأسواق في المدينة وتنظيمها. من يلاحظ اليوم واقع الأمة الإسلامية تفتقر إلى أن يكون لها مثلا تجارة موحدة وعملة موحدة وسوق موحدة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وضع للأمة أسس في ذلك الزمن قبل أكثر من 1400 عام. كيف تستطيع أن تتحرر إذا كانت أسواقها هي أسواق العدو؟ فلن تتحرر الأمة. ولذلك اليهود كانوا يسيطرون على التجارة في المدينة، لأنهم كانوا أساسا يحيطون بالمدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة بالذات، فكانوا يتحكمون في التجارة ويمارسون معاملات سيئة، لأن اليهود مستغلون وليس لديهم أي قيم وأخلاق تحترم الإنسان، لا رحمة ولا أخلاق ولا إحسان، لا، إنما غش، خداع، معاملات ربوية، استغلال، كلها عبارة عن استعباد للآخرين، لأنهم معروفون بالجشع المفرط، فكانوا مستغلين للجانب التجاري في المدينة. عندما وصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة بعد الهجرة مباشرة، باشر في بناء سوق للمدينة، لأنه كان أهم سوق للأنصار للمهاجر للأوس والخزرج في المدينة هو سوق بني قينقاع. عندما وصل النبي ورأى اليهود هم من يتحكمون في الجانب الاقتصادي في المدينة ويسيطرون عليها، وجد رسول الله أن هؤلاء اليهود أولا قد سيطروا على المدينة بتجارتهم وبثقافتهم، بيدهم السوق وأيضا بيدهم العلوم التجارية على مستوى الحسابات، وأيضا كانت البضائع من كان يصدرها ويستوردها هم اليهود، هم من يشترون حتى الفائض الزراعي في المدينة ويبيعونه للقوافل، يعني مثل ما يكون ثقافة تصدير للبضائع، وكان اليهود هم من يستوردون البضائع التي تحتاجها المدينة من أماكن أخرى ويبيعونها للأوس والخزرج. واليهود أيضا هم تجار السلاح، وفي كثير من الأحيان هم أيضا صناع السلاح. السلاح في ذلك الزمن كان السيف، السهم، الرمح، وأيضا الدروع والخوذ، فكانوا هم المسيطرين عليها، إما صناعة وإما بيع بأيدي اليهود. أيضا اليهود أفسدوا المدينة بالخمر، أفسدوها بالبغاء، أفسدوها بتصرفات لا أخلاقية، وأفسدوا أيضا اقتصاد المدينة وسيطروا عليه. كيف يعمل النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ ما هي أول خطوة يعملها النبي لتحرير تجارة المدينة؟ أول خطوة عملها النبي في هذا الجانب هو أن يكون هناك سوق رئيسي ومركزي داخل المدينة تحت سيطرة المسلمين وليس تحت سيطرة اليهود. وبما أن المسلمين يتسوقون في سوق بني قينقاع، إذن يجب أن يكون هناك سوق منافس. كان معظم التجار من الأنصار أو من غيرهم يتعاملون مع سوق بني قينقاع، فعمد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى بناء سوق مركزي للمدينة، فأقام لهم أو خطط لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله سوق البطحاء، حيث عرض على النبي ثلاثة أماكن كسوق للمدينة. ولأن النبي لديه خبرة تجارية ومعرفة، وهذا ما يدلنا على خبرته، أنه رفض أن يكون السوق في المكان الأول ثم في المكان الثاني، ورفض أنه يرى أنه لا يصلح سوق في المكان الثالث، قال هنا سوقكم إن شاء الله. وخطه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني عين وحدد حدود هذا السوق، وترك السوق هذا عبارة عن مساحة مفتوحة تكون التجارة فيه عن طريق نظام البسطات. معنى أن الرسول هنا يشجع على أن يكون هناك مبادرة، من يصل إلى السوق مبكرا سيحجز له مكان مميز في السوق. ومنع النبي أن يكون هناك مثلا استيلاء على أماكن معينة في السوق، بل مساحة مفتوحة، من وصل أولا وضع له مكان وبسط فيه بضاعته وباع، أن تكون فيه دكاكين مثلا مبنية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا ستعاني المدينة من قلة المتعلمين، ويحتاجونها في تقييد الحسابات، المعاملات التجارية، في تسجيل الديون، أيضا حتى على مستوى يحتاجون حتى في الزراعة أن يكون هناك متعلمون. ولذلك الرسول استغل الأسرى من غزوة بدر أن تكون الفدية لكل أسير متعلم أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، تكون تلك فدية له. فكثر المتعلمون في المدينة الذي سيحتاجهم الرسول في هذه الجوانب، جوانب تنظيم التجارة والزراعة وأيضا العلوم الأخرى. يحتاج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى بناء معرفي يكون مرافق للبناء الزراعي والتجاري أو البناء الاقتصادي والاجتماعي وغيره، في كل جوانب الحياة يحتاج الناس إلى العلم والمعرفة. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعلم الناس دائما، هو معلم ويعلمهم الكتابة والحكمة، ولكن هناك أيضا من يعلمهم القراءة والكتابة ليستفيدوا أكثر في جوانب الحياة المختلفة. عندما أصبح للمدينة سوق، معناها أن الرسول قطع صلة المهاجرين والأنصار باليهود، انقطعت الصلة التجارية بين المسلمين وبين اليهود. وأيضا عندما الرسول علم الناس في المدينة انقطعت الصلة الثقافية بين أهل المدينة وبين اليهود، لأنه حتى العلم كان محتكر بأيدي اليهود، معظمه بأيدي اليهود، من يتقنون القراءة والكتابة هم اليهود. فخلص النبي صلوات الله عليه وعلى آله المسلمين من استغلال اليهود، وأيضا من ربا اليهود، من غش اليهود، من خداع اليهود، من استغلال اليهود لأفراد المجتمع الإسلامي. من خلال هذه النقطة شجع المعرفة وشجع بناء سوق. إذن كيف تستطيع الأمة اليوم أن تتخلص؟ اليوم حال المسلمين أسوأ من حال الأوس والخزرج، تجارتهم بأيدي اليهود والنصارى، صناعتهم بأيدي اليهود والنصارى، حتى على مستوى تجارة الأموال، الموارد المالية، المصارف، البنوك التجارية، كلها بأيدي اليهود والنصارى. إذن الأمة الإسلامية مستغلة، ولا مخرج لها إلا أن تعود لتعمل كما عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن يكون لها سوق مشتركة. يستطيع المسلمون أن يقيموا لهم سوق مشتركة للمسلمين فقط، وعملة موحدة للمسلمين، بذلك سيتحرروا اقتصاديا، سيستطيعون مواجهة الحرب الاقتصادية، الصراع الاقتصادي بيننا وبين اليهود والنصارى. إن شاء الله نكمل الحديث عن بقية الجوانب الاقتصادية لدى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.

سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

ظاهري نور قلوبنا وأبصارنا محمد النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين ونحن المتحدثين والمستمعين من العالمين، وهذا هو رحمة لنا. فعندما نتحدث أو نستمع ندرك تماما أننا نحن المخاطبون بهذا النبي وبهذه العظمة. نتكلم عن آية قرآنية عظيمة عظيمة إن شاء الله من ما ذكر به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، كما هو موضوع حلقاتنا، محمد رسول الله في القرآن الكريم. استمرارا للحلقات السابقة، يا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الآية اللاحقة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله لكي تتحقق البشارة والشهادة والنذر، ويستطيع الإنسان أن يعرف مصلحته الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة وكيف يتحرك عليها، ويصل إلى أن الرسول يأتي يوم القيامة ليشهد له بالجانب الإيجابي ويكون له شفيعا، ويبتعد عما أنذر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي موضوع الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا وداعيا إلى الله. هذه هي مهمة الأنبياء والأولياء والصالحين، هي الدعوة إلى الله. لا يوجد هناك نبي دعا إلى ذاته أو إلى نفسه، لا يوجد هناك نبي دعا إلى الاحتشاد حوله لأجل ذاته ولأجل نفسيته، وإنما لأجل الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا هو مسؤولية الأنبياء والأولياء والصالحين وكل الدعاء عبر التاريخ. هذه هي العمل الذي يجب على الناس أن يطلعوا به ويتحركوا على إثره، هذا هو العمل الذي يجب عليهم جميعا أن يكونوا في إطاره، الدعوة إلى الله، لا الدعوة إلى النفس والذات، لا الدعوة إلى الجاه والمنصب الذاتي. لا أن يكون الإنسان لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا أن يصل المرس الإنسان إلى أن يكون متفرعنا في هذه الحياة الدنيا، وأن يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا خير منه كما قال إبليس، أنا إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون، وأنا وأنا وأنا. لا، هذه مهمة الشياطين وأولياء الشياطين من شياطين الإنس. أما الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء والصالحين، فهم يدعون إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه، بما يريد الله، بما حدده الله، بما وضحه الله، بما بينه الله. لم يخرج نبي الله محمد يمينا أو شمالا إطلاقا عن ما خطه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما بينه الله له وما وضحه الله له. إلى الله بإذنه، بإذنه لا يمكن، وما ينطق عن الهوى، أي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم شيء خارج ما أراد الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كل ما قاله وما بينه في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم هو أوحي إليه، ولكن ما غير القرآن الكريم بما يتوافق مع القرآن، وليس كما حاول البعض أن يستغل هذه الرؤية ليحشر لنا أحاديث يهودية إسرائيلية مغلوطة كاذبة، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي مثلا. اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ما هؤلاء ولن أياما معدودة ولا أيام معدودة، ما بتمسنا النار أبدا، يعني ما هم عادم أكثر ضلالا الفكر الوهابي وما يدور حوله ومن يلف حوله. إذن عندما نرى وداعيا إلى الله، نرجل اليوم في زمننا هذا، في يومنا هذا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن قبله السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي طلعوا على جميع ملازمهم، اقرأوها، أكثر من 96 ملزمة، استمعوا إلى كل محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سواء كانت الجانب السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الحياتي أو الديني أو ما شابه ذلك، مئات المحاضرات التي قد ألقيت واستمعنا إليها. هل هناك دعوة إلى الذات؟ هل هناك دعوة إلى نفسهم؟ هل هناك دعوة إلى حاجة تخصهم، إلى ثرائهم، إلى ملكهم؟ أم أن كل كلامهم، كل كلامهم إلى الله، إلى الله؟ إذن يجب أن نكون في هذا المسار إلى الله، يجب أن تكون دعوتنا إلى الله. أما الذي يخرج عن هذا المسار تعلمون كيف يكون؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إنسان آتاه الله آياته أصبح من العلماء الكبار في عهد موسى، ولكنه انسلخ من داعيا إلى الله، دعا إلى نفسه،

0: دعا إلى ذاته، إلى هوى ذاته، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه النتيجة، الغوى، الغوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، رسول الله ما ضل وما غوى. ويجب أن نكون كما رسول الله، لا نضل ولا نغوى. ولو شئنا لرفعناه بها، يتحدث الله عمن غوى، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي أنك عندما تدعو إلى الله ترتفع، ترتفع منزلة في الدنيا وفي الآخرة، وعندما تدعو إلى نفسك تخلد إلى الأرض وتتلاشى في الأرض، وتكون ممن يمشي مكبا على وجهه تبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيش التشبيه المؤلم الموجع، من الرفعة بالله ومع الله وفي الله، إلى أن تكون كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي الكلب العقور، وليس كلب صيد أو كلب حراسة. كلب الصيد والحراسة عد منهم فائدة، أما هذا كلبا عقور لا قيمة له ولا فائدة فيه، بل أنه مضر ويجب أن يتخلص منه. هكذا يتحدث الله سبحانه وتعالى، يبين لنا الله سبحانه وتعالى، يوضح لنا الله سبحانه وتعالى ما هي وجوب الدعوة وداعيا إلى الله بإذنه لتنجح المهمة النبوية الشريفة المحمدية، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا في القلوب، نور، نور، نور في كل أعمالنا، في كل أفكارنا، في كل أبصارنا، في كل محاضراتنا، في كل كلامنا، في ألسنتنا، في نطقنا، نور، نور، نور في حملنا، في تحركنا، نور في نتائج حياتنا، نور في جهادنا، نور في إنفاقنا، نور في صلاتنا وفي صيامنا وفي زكاتنا، نور، نور، نور، نور، سراج. تعرف لماذا تعمل هذا العمل، وتعرف لماذا تقوم بهذا العمل، وتعرف لماذا أمرت بهذا الجانب، وتعرف إلى أين ستصل، لأن الدنيا أمامك نور، نور في القلوب وفي الأبصار وفي البصيرة، نور. إذن هذه هي المكانة العظيمة للنبي، وهكذا سمي النبي سراجا منيرا. على مدار اليوم، في الليل وفي النهار، إذا وصفت الشمس بأنها سراج في النهار، وصف القمر بأنه منير في الليل، أما محمد فهو في الليل وفي النهار نور، لا يمكن لأحد أن يغطي نوره على الإطلاق، لأنه جاء بالقرآن الكريم، وجاء بفكر القرآن الكريم، وجاء ليعالج لنا كل مشاكل الحياة، كل مشاكل الحياة جاء يعالجها لنا. الله يقول في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي الشمس والقمر في السماء، أما محمد فهو في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. هذه سراج للأشياء الظاهرة، الشمس والقمر، أما محمد سراج للأشياء العميقة في قلوبنا في أبصارنا. هذه الشمس والقمر سراج ونور للبشرية أجمع، يتحركون سواء في عشوائية أو بغير عشوائية، سواء على صراط مستقيم أو مكبين على وجوههم، أما محمد هو سراج ليتتحرك البشرية على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مكانة محمد الذي أنار الحياة الدنيا منذ يوم ولادته، عندما أشرقت الدنيا ولن تنطفئ حتى آخر يوم في هذه الحياة. هذا هو سراجنا، هذا هو نورنا، هذا هو بصيرتنا، هذا الذي يلوموننا ويهاجموننا على أننا نحبه ونعشقه أكثر من أنفسنا، على أننا نحتفل به، على أننا نرتبط به، يستحق أن نفديه بأرواحنا ودمائنا وأبصارنا وأولادنا وكل شيء نمتلكه، وسنفديه بذلك، فهو سراجنا ونورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من يستمعون القول فاتبعونا أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار أرامكو نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران والأخرى استهدفت أرامكو نجران. وأكد أن العمليتين حققت هدفهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءت ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. وجددت القوات المسلحة أنها ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت لهذه المعادلة بإذن الله تعالى. أعلنت قبائل مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد أبناء المديرية في وقفة حاشدة استعدادهم الكامل وجهوزيتهم العالية لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. وجددوا استعدادهم لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن لخوض معركة الكرامة والتحرر والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين واستعادة ثروات ومقدرات البلاد المنهوبة التي هي ملك لكافة أبناء الشعب اليمني. وأكد المشاركون في الوقفة التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ كافة الخيارات والقرارات الكفيلة بإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. وجدد بيان صادر عن الوقفة المسلحة التفويض المطلق لقائد الثورة والاستعداد لتنفيذ كل الخيارات داعيا أحرار الشعب اليمني إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من البلاد واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. نظم فرع الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه في محافظة حجة اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان حاجة الأمة للعودة إلى الله تعالى والقرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتمسك بنهجه القويم والسير على نهج أهل البيت وأعلام الهدى، وأرجع أسباب ما وصلت إليه الأمة من خذلان وضعف هو الابتعاد عن القرآن الكريم والدين الإسلامي والرسول الكريم، معتبرا الاحتفاء بذكرى ميلاد السراج المنير والرحمة المهداة والأسوة الحسنة نقطة انطلاقة لاستعداد مجد الأمة وكرامتها وعزتها وكسر شوكة الأعداء وإغاظة المنافقين ومحطة تربوية إيمانية لاستلهام العبر والدروس منها على الواقع. كما أقيمت في عدد من مديريات محافظة حجة فعالية وأمسيات ثقافية أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ناقش لقاء موسع للقيادات التربوية بمديرية يريم في محافظة إب اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي الاستعدادات للمشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي بالمديرية. واستعرض اللقاء التحضيري والأنشطة المنفذة في مدارس المديرية والمهام الموكلة لكوادر التربوية لضمان المشاركة الفاعلة في الفعاليات المركزية، وتطرق إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآلية الحشد والتنظيم والمشاركة من قبل التربويين والطلاب، مؤكدا أهمية الالتزام بالمهام المحددة وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات لإنجاح الفعالية المركزية. إلى ذلك أقام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعت الكلمات فيها إلى استلهام أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل والعمل وتحمل المسؤولية. اطلع القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المسابة وعضو المكتب السياسي لأنصار الله رئيس اللجنة الرئاسية لفعاليات المولد النبوي محمود الجنيدي على سير أعمال تجهيز الساحة المركزية المخصصة لاستقبال الحشود المشاركة في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي بساحة الشهيد القائد في منطقة البرح بمديرية مقبنة. إلى ذلك تفقد القائم بأعمال محافظ تعز وعضو المكتب السياسي رئيس اللجنة الرئاسية لفعاليات المولد النبوي الشريف الجنيد أحوال المواطنين في أسواق هجدة والبرح بمديرية مقبنة واطلع على أوضاع المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى همومهم واحتياجاتهم ومطالبهم. كما نظم أبناء عزلة الأقيوس بمديرية شرع بسلام بمحافظة تعز اليوم أمسية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. أحيت السلطة المحلية بالمحافظة لمحافظة أبين ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بفعالية خطابية. وفي الفعالية التي حضرها عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية أكد محافظ أبين صالح الجنيد أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي واستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى، مشيرا إلى أن الاحتفالات تجسد ارتباط اليمنيين بنبيهم الكريم واقتدائهم بنهجه القويم وولائهم وحبهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بما جاء به والانتصار لرسالته الخالدة. ولفت إلى أن الاحتفاء بمولد النبي نبي الرحمة ليس مناسبة عابرة بل محطة سنوية إيمانية تؤكد أن محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأصلة في وجدان اليمنيين وفي هويتهم وثقافتهم الدينية والاجتماعية، كون الأنصار أول من نصر وأوى الرسول الكريم وساهموا في نشر رسالته في أرجاء الأرض. كما ألقيت عدد من الكلمات تطرقت إلى دلالات هذه المناسبة ودورها في تعزيز التمسك الاجتماعي وحماية الجبهة الداخلية وتوحيد الأمة ضد أعدائها. تواصلت في محافظة ذمار الفعاليات والأمسيات والمهرجانات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأكدت الكلمات أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي واستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى، مشيرين إلى أن الاحتفالات تجسد ارتباط اليمنيين بنبيهم الكريم واقتدائهم بنهجه القويم وولائهم وحبهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمديريتي صنعاء الجديدة وسنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتطرق كلمات الفعالية تطرقت إلى مكانة المناسبة في وجدان أبناء الشعب اليمني والارتباط الوثيق برسول الله والتمسك بنهجه والاقتداء بأخلاق وسيرة العطرة على هامش الفعالية. قدمت حرائر مديريتي صنعاء الجديدة وسنحان وبني بهلول المشاركات في الفعالية دعما ماليا إسنادا للقوات المسلحة البطلة، وباركنا قرارات القوات المسلحة اليمنية بفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار. أحيى البنك المركزي اليمني اليوم بصنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية ثقافية، وجددت الكلمات فيها العهد بالسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه في العمل والإخلاص لخدمة الوطن والتكامل في أداء الدور المنوط في منظومة الدولة بما يعزز من الثقة والاستقرار والازدهار. ولفتت الكلمات إلى أن اليمن قرر بعد مساندته لغزة ومعركة طوفان الأقصى كسر الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع الحقوق ودحر الاحتلال، خاصة في ظل انعدام مروءة وإنسانية العدو الذي يدعم أدواته ومرتزقته ويغدق عليهم بالأموال لإثارة الفتنة بين اليمنيين، وأشادت بالعمليات التي تنفذها القوات المسلحة لاستهداف العدو السعودي المجرم الذي يحتفل بيوم الشجرة وعيد الكلاب وغيرها من المناسبات، ويبدع الاحتفال بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت بل نظمت في عدد من مديريات محافظة الحديدة فعاليات وأمسيات خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأكدت الكلمات فيها أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يجسد عظمة المناسبة ومكانتها في وجدان أبناء الشعب اليمني، ويجدد الارتباط بسيرة الرسول الأعظم ومواقفه وما حملته رسالته من هدى وقيم ومبادئ وأخلاق. نظم طلاب مدرسة العلوم الشرعية بمديرية دمت محافظة الضالع أمسية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، وأشارت كلمات الأمسية إلى الروحية التي حملها الرسول الخاتم من شجاعة وإيمان وتقوى وإقدام في مواجهة الأعداء ومقارعة طغاة الأرض، معتبرة ذكرى المولد النبوي علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية. تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم سير أعمال تأهيل وتشجير وتحسين مداخل ساحة ميدان 70 والشوارع المحيطة به في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، واطلع عباد على الأعمال التي تنفذها الفرق الميدانية في شارعي 60 وشرق الرئاسة، والتي تشمل إعادة تأهيل وصيانة وطلاء الأرصفة والبودرات وتشجير وزراعة الجزر الوسطية وكذلك المثلثات بشتلات للشجيرات والزهور المتنوعة وأشجار أخرى. وأوضح أمين العاصمة أن هذه الأعمال تأتي في سياق الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء لتأهيل وتحسين المداخل الرئيسة لميدان 70 والشوارع المحيطة به وإبرازها بمظهر جمالي حضاري يليق بعظمة المناسبة ومكانتها في قلوب اليمنيين. أوصى المؤتمر العلمي الأول لكلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار في ختام أعمالها اليوم بتطوير القدرات العلمية والتقنية اللازمة لحماية مصالح الأمة ودعم البحث والتطوير والابتكار والاستفادة من الخبرات والتجارب المعاصرة في بناء قدرات وطنية مستقلة. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والعلماء تحت عنوان أحكام الأمة وثوابتها من نور النبوة إلى قضايا الأمة، إلى وضع ضوابط شرعية قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في النزاعات المسلحة بما يحفظ حقوق المدنيين ويعزز المسؤولية والمساءلة عن آثار استخدامها، كما دعوا إلى تفعيل المسؤولية الشرعية والإنسانية تجاه المجتمعات المكلومة من خلال دعمها وفق الأوليات والحاجات والموازنة بين المصالح والمفاسد، وكذلك تنويع مجالات الدعم الإغاثي والعلمي والإعلامي والقانوني بما يعزز فعالية الجهود الموجهة لخدمة المجتمعات المتضررة. وأكدت التوصيات أهمية اعتماد فقه الموازنات والمقاصد الشرعية منهجا في معالجة قضايا الأمة وتوازنها، وتشجيع الدراسات التطبيقية التي تحول التأصيل النظري وتحوله إلى معايير عملية قابلة للتقويم والقياس، وتساعد على بناء رؤى علمية تستجيب للمتغيرات في الواقع. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
4: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
8: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
7: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن، مقبرة الغزاة.
9: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
8: تاريخ اليمن، مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 26 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، لقد استكملنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج التاريخي الحديث عن عصر الدويلات المستقلة وثورات اليمنيين ضد الدولتين الأموية والعباسية. وفي حلقتنا لهذا اليوم سيكون الحديث عن بداية الغزو الأيوبي لليمن، والذي كان في القرن الحادي عشر للميلاد. ولم يكن هذا الغزو لليمن إلا لأسباب متعددة، وجد الأيوبيون من خلالها الفرصة السانحة أو الحقيقية أمامهم من غزو اليمن والسيطرة الفعلية عليها.
1: نعم، لقد شهدت الفترة التي سبقت الغزو الأيوبي لليمن بروز الخلافات والصراعات في الساحة اليمنية، واتجاه مراكز النفوذ إلى تشكيل وإقامة كيانات سياسية مستقلة في ظل الصراع المستمر بين هذه الكيانات ومحاولة كل قوة التوسع على حساب القوى الأخرى. فنجم عن ذلك الصراع تشجيع الغزاة على السعي الحقيقي نحو السيطرة الفعلية على اليمن.
0: وعندما نقف عند أهم الأسباب الحقيقية للغزو الأيوبي، فإننا نجد أمامنا أسبابا رئيسية إضافة إلى أسباب أخرى تضافرت جميعها ودفعت بالأيوبيين إلى الاستيلاء على اليمن. ومن أبرز هذه الأسباب السيطرة على ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى، وكان يضاهي في أهميته البندقية ويتفوق عليه بشكل كبير جدا باعتباره النقطة الهامة التي يتحرك على ضوئها أي عمل يهدف إلى السيطرة على اليمن.
1: فميناء عدن الذي ركز عليه الغزو الأيوبي بالسيطرة عليه كان يفوق بالأهمية على بقية البوانئ والسواحل اليمنية الغربية والجنوبية، إضافة إلى ما سيجنيه الأيوبيين من الموانئ اليمنية، لأن عائدات النشاط الزراعي والتجاري ضعف من أهمية اليمن في تلك الفترة، لدرجة أن الأيوبيين حاولوا مصادرة جميع الأراضي الزراعية باليمن.
0: أحبتنا الكرام، وفي طريقنا لسرد الأسباب والأحداث للغزو الأيوبي لليمن في القرن الحادي عشر للميلاد، استوقفنا رأي يعيد الغزو الأيوبي لليمن إلى التعصب المذهبي لصلاح الدين الأيوبي ورغبته في القضاء على المذاهب المخالفة لمذهب الدولة العباسية. إلى جانب ذلك الصراعات بين اليمنيين أنفسهم، وتحديدا بين مهدي ودولة بني زريع المتحالفين مع بني حاتم في إشعال الحرب بينهما. وهنا تهيأت فرصة لصلاح الدين الأيوبي في غزو اليمن.
1: لقد بدأ صلاح الدين الأيوبي التفكير في تسيير الحملات العسكرية إلى اليمن بعد أن تهيأت له الفرصة في ذلك، وفعلا بدأت الفكرة إلى واقع بتجهيز الحملة العسكرية وتحديد لها خط السير للوصول إلى اليمن. وقد عين صلاح الدين شقيقه توران شاه قائدا للحملة العسكرية التي ستتولى بسط السيطرة على اليمن.
0: وقد كانت الحملة العسكرية للأيوبيين تتكون من أهم القادة العسكرية، إضافة إلى 3000 من الجنود من ذوي الخبرة القتالية العالية، مع تخصيص أموال كثيرة لتلك الحملة. وبعد استكمال الحجم الهائل للحملة بالقوة والعتاد، غادرت القاهرة المصرية متجهة إلى اليمن، وذلك في سنة 1174 للميلاد.
1: وخط السير للحملة العسكرية الأيوبية بدأ عبر نهر النيل إلى قوس، ثم برا إلى ميناء عيداب، ومن هناك عبر السفن قاطعة البحر الأحمر إلى ميناء جدة، ومنها اتجهت إلى مكة لأداء مناسك العمرة.
0: وفي تلك الفترة اتجهت الحملة برا من مكة إلى جيزان، ومن ثم إلى حرض. وقد أعلن الحاكم للمخلاف السليماني قاسم بن غانم تأييده للحملة وانضمامه إليها، وذلك لخلافات سابقة بينه وبين دولة بني مهدي. ولهذا قدم حاكم المخلاف السليماني دعمه للحملة وسار معها إلى زبيد لتبدأ هناك أحداث المواجهة. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: أرواح نيش،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: ومن الإخراج منى حامد السخي.
1: ودمتم بألف خير.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عاطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حباً وعشقاً وهياماً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجا طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، للحرف قداسة كبيرة ومعنى من معاني الحياة الباذخة بالجمال، لأنه حوى كل معنى حسين، زين نفسه ونقش حواشيه بذكر من تحلق المشاعر في سماء الرفعة والحب الطاهر النقي، حب من هو بهجة الاتصال وهدي الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال وعبق الوجود وحياة كل موجود، ونموذج الكمال شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجمانية ومعدن الأسرار الربانية.
2: كيف

مستمعينا الكرام، في رحلتنا المقدسة عند محيط الحرف والقلب تلألأت الكلمات وتسنفن الوجود بخير موجود على هذا الوجود صاحب الجود والكرم الممدود، من ترقصت الكلمات في ذكر صفاته وعبرت المعاني عن جلال غاياته، وتتوجت القوافي في غيمها العاطر الهاطل علينا نسيما نبويا مقدسا لصاحب المقام العالي صاحب التاج والمعراج. في هذه الرحلة سنغوص وإياكم على القصائد الصنعانية الإنشادية التي تنزهت بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في إطلالة أثيرية تأخذنا بعيدا خلف أفق الحسن المترامي الأطراف، الواقع أقصى القلب الساكن في شغافه المزهرة حبا وغراما وهياما بمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا ودنيا الشعر حفلت واحتفلت واحتفت وأعرست زهوا وفرحا بذكر مشاعر طغت وتمكنت وحلت واستقرت في قلب كل مؤمن يحب الحبيب.

كثرت القصائد في باب المديح النبوي وتلونت بألحانها الصنعانية السابحة دلالا في ربيع قلوبنا. تفتحت المزاهر وفاحش عطر النبوة وتبسمت أيامنا وعاد للفرح معنا. كل هذا لأن في ربيع محمد من به الكون تجدد، وتراءت لنا أناشيد في السماء تصعد وتتمدد، وفي الأرض تمد وتتمدد، وملآت السماوات القلوب والأرض، والألحان توجد بالحضور البهي وزادتها حسنا وألقا. تمازجت الكلمة العذبة مع اللحن البهي الشهي النقي النابع السحرة من عاصمة الروح، ولما ترى التاريخ كونت الكلمة واللحن توأمة حسن لا تنتهي. شنفت الأذان وسكرت العقول بذكر محمد الرسول.

ملأت قصائد المديح النبوي الآفاق كدليل على تفاني أهل اليمن في حبهم لرسول الله وانتمائهم له ومحبتهم الفائضة لشخصيته الفريدة وتعبيرهم عن ولائهم، ولأن اليمن تميز بامتلاكه تراثا لا مادي نادر وفريد هو الأكثر حضورا في مختلف الأزمنة، لأن الإنسان اليمني يمتلك بفطرته طاقة إبداعية متميزة أعنقت التاريخ وقدمت كموشحات وأناشيد تستحضر في كل حين في بوتقة فنية غاية في الجمال، كلوحة متناهية الإبداع والأبعاد في نسيج ثقافي واحد.

ويهذب الأخلاق والإنشاد. قد ارتبط أيها الأكارم مع طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية، حيث أصبح المجتمع بأسره ملازما للإنشاد في كل مناسباته بأفراحه وأتراحه، كما قال الأستاذ علي الأكوع في مقدمة كتابه الإنشاد الصنعاني. وقد تميزت الأناشيد الصنعانية في المديح النبوي الشريف بثوبها الابتهالي الرفيع، وقدمت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشخصية ليست كغيرها في الوجود، بل استمدت فكرتها من قول الله تعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

وفي سفينة الحب المحمدي وعلى أمواجه الهادئة الهادرة احتلت قصائد الشاعر عبد الرحيم البرعي مكانة كبيرة في قلوب محبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبرعي هو عبد الرحيم بن علي المهاجري البرعي اليمني، له مدائح في المصطفى، وهو الشاعر الوحيد في العصر الرسولي الذي لم يقصد الملوك والرؤساء لمدحهم، بل ظل يمدح رسول الله بقصائد عصماء نالت شهرة واسعة وكبيرة، فهو بحق سيد العاشقين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل: بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائح أو غادي لتبلغوا مختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد، قولوا له، قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.

وعلى هذا النهج المحمدي تسابق الشعراء اليمنيون في مدح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الشاعر الأمير الحسن الهبل أمير الشعراء، والذي أفنى جل حياته في مدح المصطفى وآل بيته الكرام، وللهبل قصائد حب لمحمد الذي هام فيه.

شخصه الكريم وفي صفاته العظيمة ومما قاله. قالوا امتدح سيد الكونين. قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى.

0: مستمعينا الكرام، النشيد الصنعاني بحلته النبوية سفر شعري بديع وثمرة قطوفها دانية في حضوره المثير للدهشة الناطق بما في القلب من حب سيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: رحلة الحرف المقدس، رحلة الحرف المقدس.
2: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

القوم أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف مطار نجران وأرامكو بالطيران المسير. بن حبتور يؤكد أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات المحتلة محاولة لإعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية. الفعالية والأنشطة المتنوعة تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وإيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتعتبرها مؤشرا لاستمرار سياسة العداء. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا موقعا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران وأرامكو نجران. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من تنفيذ العمليتين العسكريتين التي استهدفت الموقع الحساس في مطار نجران والأخرى أرامكو في نجران، مؤكدا أن العمليتين حققتا الأهداف بنجاح. وأشار إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. وجددت القوات المسلحة أنها ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناء الجنوب لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته بقدر ما يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية ويبقى القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. قائلا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بشأن المستجدات والأوضاع الناشئة في اليمن، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه جميع أبناء اليمن ليست في تعدد رؤاهم وتباين مطالبهم، وإنما في تحويل هذا التباين إلى أدوات للصراع بالوكالة بما يحقق أهدافا ومصالح لا تخدم اليمنيين جميعا. نظمت في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة فعاليات وأمسيات خطابية وأنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودعت الكلمات فيها إلى استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتجسيد القيم والأخلاق المحمدية في واقع الحياة وترسيخ الهوية الإيمانية، كما حثت على تكثيف الجهود في الأنشطة التحضيرية والحشد الواسع للمشاركة في الفعاليات المركزية. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 73,417 شهيدا و174,360 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين المحمية بقوات العدو الإسرائيلي لن تكسر من عزيمة الشعب الفلسطيني وصموده، ولن تفلح في تهجيره وزعزعة ثباته وتمسكه بخيار المقاومة، داعيا إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة في وجه العدو وقطعان مستوطنيه وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وتكثيف كل جهد لمواجهة تلك الاعتداءات والجرائم. أعلن اللاعب العراقي ضاري العبيدي اليوم انسحابه رسميا من منافسات بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة، وذلك بعد أن وقعته القرعة التي أجريت في مواجهة لاعب يمثل الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن قراره يأتي انطلاقا من الموقف المبدئي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع بمختلف أشكاله. نفذت قوات العدو الإسرائيلي عملية تفجير في الطير بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما تعرضت المنصور في قضاء صور إلى قصف متعي، كما نفذت قوات العدو تفجيرا في البلدة ذاتها. أدانت إيران اليوم العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاد البلاد وتجارتها، معتبرة في بيان العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على الاقتصاد والتجارة الإيرانية غير قانونية وغير إنسانية، بل ومؤشرا على استمرار سياسة الضغط والعداء الأمريكي. كما أكدت أن تلك العقوبات التي تأتي عقب حروب مفروضة مستمرة منذ عام ونصف من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران وفشلها في تحقيق أهدافها الشيطانية لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام أمام الأطماع غير القانونية واللا إنسانية، لن تؤدي إلا إطالة السجل الأسود للجرائم الأمريكية ضد إيران. قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن طهران أثبتت قدرتها على الصمود في وجه سياسة الضغوط القصوى بعد أن ظلت خاضعة للعقوبات الأمريكية لعقود من الزمن. كان ذلك مستمعينا الكرام، هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار نجران وأرامكو بالطيران المسير. دكتور بن حبتور يؤكد أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات المحتلة محاولة لإعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية. الفعالية والأنشطة المتنوعة تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وإيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة معتبرة إياها مؤشرا لاستمرار سياسة العداء. إلى هنا سمعنا الكريم، تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. هنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ القدير طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
3: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
2: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون عن تصريحات القوات المسلحة اليمنية وبياناتها خلال هذا الأسبوع المنصرم بالترتيب منذ بداية هذا الأسبوع. القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية في المخا ومأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن تدمير عدد من مخازن الأسلحة وسقوط قتلى وجرحى. بعد ذلك أعلنت عن استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للسعودية مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وفي اليوم التالي استهدفت مخزن أسلحة يتبع السعودية في معسكر صحن الجنة بمأرب. وأيضا استهدفت مصفات أرامكو في جيزان ردا على اختراق الأجواء في محافظة صعدة ومحافظة أيضا حجة. بعد ذلك حذرت القوات المسلحة اليمنية السعودية من خطورة الإقدام على أي تصعيد قادم، وستواجه بتصعيد شامل، وليس أمامها من خيار إلا أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه من رفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال وترك ثروات الشعب اليمني. أيضا كان آخر بيان للقوات المسلحة اليمنية اليوم وهو استهداف مطار وشركة أرامكو في نجران. طيب أستاذ طالب، السردية التي ذكرناها تستوقفنا لنضع عدة أسئلة. هنا أولا تساؤلا عسكري، تصعيد عسكري متسارع خلال أسبوع واحد حتى اليوم، ما الذي تحاول القوات المسلحة اليمنية فرضه باستهداف المخا ومأرب والبحر الأحمر وجيزان ونجران وأرامكو واليوم بشكل عام؟ وأتمنى يا أستاذ طالب أن في إذاعة ممكن توطي صوت الإذاعة واسمعني من رقم التلفون.
3: ما عنديش داعي،
2: أستاذ مأمون أتأكد من التردد من عندك من المكسر. تفضل أستاذ.
3: نعم في الحقيقة كل العمليات اليمنية
2: نعم
3: سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع السابق
2: نعم
3: هي عمليات للحصول أو للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الأساسية. ولعل بيان الأمس هو لخص معادلات ثلاثة تتعلق الأولى بكسر الحصار باستخدام الحصار للسعودية، المسألة الثانية هي حماية السيادة اليمنية، والعنوان الآخر والمعادلة الأخرى هي استهداف تحشيدات ومعسكرات العدو. وإذا بدأنا من هذه النقطة الأخيرة ولعلها ربما تبدو في الواضح يعني حتى للمتابعين أنها العمليات الدائمة هي عمليات استهداف التحشيدات، لكن في الواقع هي على هامش العملية، لأن العملية الكبرى في الواقع هي قصف الملاحة السعودية من باب المندب، وهذا ما هو حاصل الآن. ولذلك هناك تحقيق لهذا الهدف في الواقع. السعودية حتى لو لم يكن هناك استجابة حتى الآن لهذا الأهداف، ولكن في الواقع وعمليا السعودية لم تعد تستخدم باب المندب، وهناك صعوبات لاستخدام باب المندب، وبدأت تستخدم قناة السويس باتجاه الرجاء الصالح، وهذه عملية معقدة لا يمكن للسعودية أن تستمر فيها. نعم السعودية تحاول أن تنتظر إذا كان هناك مقاربات تتعلق بالمنطقة ككل، كيف ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، كيف يمكن أن يكون هناك ترتيبات باكستانية تركية إذا كان هناك تطور من هذا النوع، ولكن هناك يعني هناك تحقيق لهذا الهدف. والعمليات التي تستهدف بعض المناطق في نجران مثل ما هو حاصل اليوم هدف بمطار نجران أرامكو هي عملية أيضا للضغط في ظل يعني في ظل استمرار العملية. عمليات أيضا وهي معادلة مهمة أن السعودية لم تعد قادرة على اختراق الأجواء بحرية كما كانت تفعل في السابق، يعني بمجرد أن يكون هناك طائرة مسيرة تخترق الأجواء سيكون هناك رد، وبالتالي هذه معادلة في الواقع السعودية لم تكن يعني تتصور أن تصل إليها. يعني أن تكون الأجواء اليمنية فعلا تحت السيطرة اليمنية. السعودية عندما اعتدت عن اليمن في 2015 في المقدمة يعني هي ألغت السيادة الجوية اليمنية على الأجواء اليمنية وهيمنت عليها وسيطرت عليها. هناك متغير الآن فيما يتعلق بالمعسكرات والتحشيدات، كما تتابعون وكما يعلم الجميع أن هذه ضمن يعني قواعد اشتباك قوية لصالح اليمن، قطع خطوط الإمداد، قطع القدرة على التواصل مع معسكرات السعودية في اليمن، بالإضافة إلى استهداف المخازن، استهداف الوجود، هذا يلغي التموضع العسكري لمعسكرات السعودية في اليمن ويجعل تحركها صعب جدا. هي تحاول الآن أن تعوض ذلك من خلال مشاهد للطيران المسير يعني يقوم بعملية هنا أو هناك.
2: نعم.
3: حتى لو كانت هناك بعض العمليات في الطيران المسير من الطبيعي أن تحصل بعض العمليات، لكن في الواقع هي محاولة للتغطية عن غياب الحضور الجوي، عن غياب المساندة السعودية التي لم تكن تغيب، ولم يكن هناك أي معسكر يمكن أن يتحرك من دون أن يكون هناك حماية سعودية. هذا هو الجدل الدائر الآن.
2: نعم.
3: هل يمكن أن يكون هناك عودة للحماية السعودية للأدوات عندما يتحركون؟ هذا لا يزال سؤال صعب بالنسبة للتحالفات.
2: طيب نعم طيب أستاذ طالب، إلى أي مدى أصبحت الورقة العسكرية هي أداة الضغط الوحيدة لدفع السعودية لتنفيذ استحقاقات رفع الحصار والمرتبات ورحيله من الأراضي اليمنية المحتلة؟
3: نعم في الواقع اليمن هو يقوم بهذه العملية وينتظر نتائجها، ونتائجها هي موجودة بالفعل، لكن السعودية تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات، أو يمكن أن يكون هناك بعض الانشغال، أو يمكن أن يكون هناك مقاربات. هناك بعض الرسائل أو بعض يعني التواصلات التي تحاول أن تعيد الخط السياسي أو المفاوضات السياسية، لكن هذا لا يعني تماما أنه ليس هناك أضرار، ليس هناك يعني نتائج لعمليات اليمن. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تستجيب السعودية بسهولة مثل ما يتصور البعض، يعني هي لا تزال تراهن على كثير من المسائل، لكن بالواقع ليس هناك خيارات أمام السعودية للهروب من هذه العملية العسكرية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى اليمن يعتمد التدرج في العمليات، سيصعد، وأعتقد أن مسألة المولد والاحتفال بالمولد وانتظار هذا البعد الروحاني الديني الثقافي الاجتماعي أيضا له مدلول آخر فيما بعد، سيكون هناك تصعيد بلا شك. بالإضافة إلى أنه طالما أن السعودية كذلك لم ترد حتى الآن، لا ترد، لا تريد أن تدخل إلى مسار عسكري.
2: لماذا؟
3: أو تصعيد عسكري مباشر، لأن السعودية تخشى الآن أنه لم تعود المسألة مثل ما كانت في السابق، يعني كانت في السابق تحاول أن تعتمد على الأدوات المحلية ودون أن تدفع أثمان، لأنه النيران في الداخل السعودي ولو كانت وجرت المعسكرات السعودية وكان هناك خسائر، ولكن الآن السعودية تركز على حماية المركز، حماية السعودية، ولهذا لا تغامر في حرب مفتوحة. هي تدرك أيضا أن هناك قدرة لدى اليمن بإيجاع السعودية اقتصاديا وعسكريا وإيجاعها في منشآتها الحيوية، ولهذا لا تذهب إلى التصعيد. تعلم أن التصعيد سيكون له نتائج كبيرة، ولهذا هي الآن تحاول أن يعني تقول أن المسألة يمنية يمنية، وأنه يمكن أن نخرج بنتائج من خلال الاعتماد على الأدوات المحلية، ولكن في الواقع الأمر معكوس. يعني كانت في 2015 تعتمد على الأدوات المحلية، اليوم هي تجعل الأدوات المحلية هامشية وتحاول أن تعتمد على التحالفات الدولية لحماية المركز.
2: أيوة ماذا عن
3: عندما لا تتحقق هذه ولا يكون هناك فعلا قدرة لدى التحالفات الإقليمية بما في ذلك التحالف السعودي التركي الباكستاني على حماية السعودية، فإنها ستجد يعني أن هناك خيارات مغلقة وأنه يجب أن تذهب إلى المسار السياسي.
2: طيب أستاذ طالب، ذكرت القوات المسلحة أنها استهدفت سفينة إنزال ومخازن أسلحة ومصفاة أرامكو قبل يومين، واليوم هذا تم استهداف مصفاة أرامكو وأيضا نجران، وحذرت من تصعيد شامل. ما هي الرسالة التي أرادت منها القوات المسلحة اليمنية أن توصلها للسعودية خاصة في هذه الأثناء؟
3: نعم، في الواقع هي أكثر من رسالة، يعني المسألة تتعلق الآن بجعل خطوط الإمداد صعبة، جعل أيضا تجويد معسكرات السعودية في المخا أو في أماكن أخرى عملية معقدة وخسائر باهظة، ولذلك عندما يكون هناك يعني عملية مزدوجة تدخل فيها المخابرات العسكرية فتحدد السفينة إن كانت عسكرية أو مدنية، ثم أيضا يتأكد لها أنها عسكرية تقوم باستهدافها بدقة عالية، ثم تدمير المخازن، ثم جعل ميناء المخا الميناء الذي ليس مدني في الحقيقة، هو ميناء للاستخدام العسكري، واستخدمته الإمارات في السابق، استخدمته السعودية في السابق، وأساسا تم إنشاؤه من أجل أن يكون له استخدام عسكري له علاقة بالسيطرة على الساحل الغربي والسيطرة على الحديدة، وهذه مسألة معروفة. لذلك تدمير قدرة ميناء المخا على استقبال امدادات عسكرية عبر البحر، وهي امدادات بلا شك ستكون كبيرة، سيكون هناك يعني تعقيدات أمام السعودية لتزويد أدواتها، وهذا يتشابه إلى حد ما باستهداف أي امداد من العبر من منطقة الصحراء من السعودية باتجاه مجموعتها في مارب وأدواتها ومعسكراتها في مارب. قد تستخدم السعودية ميناء عدن، لكن قد لا يبقى أيضا تبقى هذه المسألة خارج عن السيطرة أو خارج عن الرقابة، لذلك تبدو السعودية الآن يعني في موقع فيه الكثير من الإرباك. هل يمكن استخدام المخا كقاعدة لمواجهة للحرب في الساحل، محاولة السيطرة على الساحل؟ حاليا بسبب هذه العمليات تصبح العمليات الساحل الغربي، استهداف الساحل الغربي معقدة بشكل كبير جدا أمام السعودية، لأنها تدرك إلى أي مدى هناك يعني تعطيل لعملية الإمداد، وهناك قدرة على تعطيل عملية الإمداد. أكثر من ذلك أيضا يعني ومثل ذلك يعني أيضا وإن كانت أقل أهمية في الحقيقة هو أن التموضعات لمعسكرات المرتزقة في منطقة المخا ستكون صعبة جدا لأنها مرصودة في منطقة صغيرة يمكن استهدافها بطائرات مسيرة يمكن استهدافها بصواريخ. لذلك هناك إرباك كبير جدا وهذا لا يخدم السعودية كذلك في تحريك الأدوات.
2: نعم طيب سيد طالب، من المخا إلى جيزان إلى نجران إلى أرامكو مرورا بالبحر الأحمر، هل دخلت القوات المسلحة اليمنية مرحلة الضغط الأقصى لإجبار الرياض على خيارات السلام؟
3: ما أعتقد يعني أنها في مرحلة من يعني مرحلة من الضغط الأقصى، يعني هي مرحلة متدرجة. حتى الآن هي عمليات يعني يمكن اعتبارها عمليات تكتيكية للضغط، عمليات تكتيكية لإيصال رسائل بأنه يمكن الوصول إلى هذه المنشآت، يمكن الوصول إلى هذه الأهداف، يمكن الوصول. هي أكثر يعني هي في هذا الإطار، لذلك هي عمليات لها تداعيات كبيرة ولها مفعول كبير في السعودية، لكن هي في الواقع هي رسائل أكثر. هنا الرسائل في الحقيقة يعني في اليمن ضد الأدوات وفي المعسكرات وقطع الإمدادات عملية عسكرية أكبر من رسائل، وهنا رسائل. هنا الرسائل أنه يمكن أن نصل إلى هذه المنشأة وندمرها، يمكن الوصول إلى هذه المنشأة وتدميرها، يمكن الوصول إلى هذه المنشأة وتدميرها. هي الرسائل التي تقوم بها القوات المسلحة من الاستهداف. لذلك عندما تبدأ عملية الضغط هي ريالسان بعملية ضغط محدودة، لكن عندما تبدأ الحرب، عندما يبدأ توسيع الحرب، سنجد أن هناك مستوى مختلف تماما من المواجهات، يعني مستوى مختلف من التدمير ومن تداعيات التدمير، ومستوى مختلف من المواجهة مع السعودية. وهذا يدخل في ذلك قطاعات عديدة، قد تتحرك القوات البرية، قد يكون هناك عمليات يعني أكثر إيجاعا من العملية الحاصلة، بما يعني أن تدفيع السعودية أثمان كبيرة سيكون بسرعة كبيرة جدا.
2: نعم.
3: لذلك لن تلحق السعودية في الرهان على التحركات الداخلية مثلا، لأن العمليات التي سوف تستهدفها ستكون متصاعدة ونوعية في وقت قصير جدا، بينما السعودية ميدانيا تحتاج مع مرتزقتها إلى أسابيع إذا كان هناك نتائج، قد لا يكون هناك نتائج. ولهذا هذا فعليا هو الذي يوقف السعودية عن التصعيد، وهذا هو الذي يجعلها أيضا مقيدة في عملية اختيار التصعيد أو لا، يعني ليس خيارا سهلا بالنسبة للسعودية مثل ما كان في السابق. الآن عملية الخيار لتوسيع المواجهات هو سيكون خيار معقد وتطبيقه سيكون معقد، ولذلك اختياره سيكون معقد ومكلف.
2: طيب أستاذ طالب، على ذكرك للمرتزقة ومجنديهم، كان آخر تصريح للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس وهو التأكيد بعدم استهداف المجندين المغرر بهم من أبناء اليمن ونصحهم بالعودة ومغادرة معسكرات السعودية قبل فوات الأوان. طيب يعني كان الأسبوع الماضي أسبوع عسكري حافل للقوات المسلحة اليمنية انتهى بنداء إنساني للمغرر بهم من أبناء اليمن، إلى أي مدى تعكس دعوات القوات المسلحة اليمنية للمجندين اليمنيين بالعودة إلى وطنهم قبل فوات الأوان؟
3: في الواقع عندما يكون هناك مثل هذه الرسائل هي رسائل يعني تحذيرية ورسائل يعني نوع ما استقطاب، يعني أن تقوم بعمليات إعادة أعداد كبيرة من المرتزقة بعد أن رأوا عمليات ناجحة، وبعد أن رأوا أن التحالف لا يمكن أن يدخل في دعمه، وبعد ما رأوا أنه لا يمكن تغطية وحماية هذه المعسكرات من قبل السعودية. السعودية تريد أن تقول لهؤلاء ولهذه المعسكرات أن عليكم أن تقفوا بمفردكم وأن تقاتلوا، ولهذا تحاول أن تعوض عن الحماية بمحاولة رفع المعنويات. لهذا هذه العملية هذا العرض هو عرض تحذيري وهو عرض استعطافي بعد عملية ناجحة وبعد أن اتضح للجميع. لذلك معركة الطرف الآخر الآن هو تقوية معنويات المعسكرات المرتزقة، محاولة القول أن هناك متغيرات، محاولة الزعم أن هناك يعني تحول وأنه العملية ناجحة. لهذا نجد سيل من الأكاذيب ومن الاستعراض الفارغ، لكن الكثير من أبناء الوطن يدركون ذلك، الكثير من المجندين في معسكراتهم يدركون أكثر من الذي هم الآن لا يقاتلون، أكثر من الذين هم خارج المعسكرات، لأن هؤلاء يرون كيف أن المعسكرات الأدوات ليست ثابتة، ليست قادرة على التحرك بسهولة، ليسوا قادرين على التموضع كما كان في السابق، ليسوا محميين، لهذا هم يعيشون مرحلة قلق كبير وتدافع نفسي داخلي كبير. وهذه الدعوة تخدم يعني هذا النوع من التفكير الموجود والحاصل، ولهذا هي تضيف لهم إرباك كثير، وهو أن هناك شكوك ستدخل الآن، يعني شكوكية كبيرة داخل المعسكرة ستدخل، يخافون أن يكون هناك فرار، يخافون أن يكون هناك يعني ولربما قد بدأت بعض الانعكاسات، يخافون أن يكون هناك ما يسموهم مخبرين أو عناصر تخدم صنعاء وهكذا. هذه دعوة مهمة في هذا التوقيت تحديدا، وأعتقد أن التحول الأكبر سيظهر بعد المولد النبوي الشريف. هذا بلا شك أنه سيحصل ذلك، وسنرى تداعيات كثيرة وصورة مختلفة عما هو حاصل الآن.
2: هذا بلا شك. نذهب إلى تعنت آخر، وهو تعنت الكيان الصهيوني وما يقوم به من جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، واليوم تم تشييع أكثر من 50 شهيدا في غزة وكذا في الضفة الغربية المحتلة. وكان هناك بيان يوم الأحد المنصرم لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية، قطر، تركيا، باكستان، أندونيسيا. البيان أكد الحاجة للتنفيذ الفوري للخطة الشاملة لضمان الأمن والاستقرار بغزة، وإدانة الرفض الصهيوني لخارطة الطريق، وخطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. طيب أستاذ طالب، بعد تأكيد 8 دول عربية وإسلامية على التنفيذ الفوري للخطة الشاملة في غزة، ما الأدوات الفعلية التي تمتلكها هذه الدول، وخاصة وكل هذه الدول هي دول مطبعة مع الكيان الإسرائيلي؟
3: يعني في الحقيقة لا ينظر كيان العدو الإسرائيلي إلى هذه البيانات وإلى هذا التحرك، ولا ينظر أحد إليه. أيضا فلسطين لا تنظر إليه ولا تراهن عليه، محور المقاومة لا ينظر إليه ولا يراهن عليه، الطرف الآخر. ولكن هو في الحقيقة يكشف هشاشة هذه الأطراف، ويكشف أيضا مسألة أخرى كانوا يعملون عليها، وهي أنه السلام، لماذا لا يكون هناك سلام، ولماذا لا يكون هناك يعني محاولة لإيقاف الحرب. لذلك حماس كانت ذكية إلى حد كبير عندما بدأت تحرك منذ شهر تقريبا مسألة تطبيق الخطة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ، اتفاقية أكتوبر 13 أكتوبر 2025. بما في ذلك الحديث عن سحب السلاح، يعني وأعطت هذه المسألة لأنها تترك حماس أن كيان العدو الإسرائيلي لن يذهب إلى هذا المسار في ظل الظروف الحالية، وفي ظل الهزيمة الحالية، وفي ظل الإرباك الحالي، وأيضا له علاقة بالانتخابات الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي، فنتنياهو قد يخسر الانتخابات بالفعل، يعني حتى ولذلك فهو يحتاج إلى التصعيد في سوريا، يحتاج إلى التصعيد في غزة، يحتاج إلى التصعيد في لبنان. ومن الغرائب أيضا أنه كيان العدو الإسرائيلي في المسألة السورية، وهي قريبا مما يقوم به كذلك في غزة، أنه حتى الإدارة الأمريكية قالت لسوريا الجولاني أنه ما يحتاج ترامب، يحتاج نتنياهو إلى مثل هذه الأعمال لأنه يعني لدعمه ودعم حملته في الانتخابات. فهو هوان بالنسبة لكثير من الدول التي كانت تقول أن الحلول يجب أن تكون بمحاولة الحوار، بالاعتماد على الخطوط الدبلوماسية، بالاعتماد على المفاوضات.
2: لكن إيش الطالب الكيان الصهيوني لا يعتمد على هذا الحوار إطلاقا؟
3: بالفعل هو لا يعتمد عليها، ولذلك هو ينفضح الآن أمام الشعوب المنطقة، وينفضح أمام الشعب الفلسطيني المقاوم، يعني وينفضح أمام من ضعفت همتهم ومن ضعفت مقاومتهم في بعض المناطق.
2: نعم.
3: هناك صمود أسطوري في غزة. لكن نعم. هناك محاولة تحريك بعض الأدوات في داخل الفلسطينيين، وهذا أيضا يكشف إلى حد كبير مثل ما حصل في لبنان، يكشف إلى حد كبير أنه لا حل مع كيان العدو الإسرائيلي إلا بالمقاومة، لا حل مع كيان العدو الإسرائيلي إلا بالمواجهة، ولذلك الخطوط الدبلوماسية أن تنفضح والحديث عن السلام ينكشف. لهذا تجد أنه هناك الآن أمام هذا الفريق صعوبة في إقناع الشعوب، صعوبة في إقناع الشعوب العربية بأن مسألة الحوار يمكن أن تكون أن تنجح.
2: نعم.
3: الغرب لديه الآن يعني رأي مختلف، وهذا أيضا أصبح وهو مؤسف للأسف الشديد، أنه يكون الموقف الغربي الشعبي أكبر من الموقف الشعبي العربي، لكن هو أصبح الآن يوجع كيان عدو إسرائيل بالفعل ويعزله، وأصبح تحرك كيان عدو إسرائيل عالميا صعب، وهي فعليا في حالة من العزلة وفي حالة من الإرهاب الداخلي. لهذا هذه المسائل المتعلقة بانكشاف أيضا الخطوط الدبلوماسية أو الحوار هي أيضا مثل ما كانت يعني على قاعدة رب ضارة الناس هي نعم. مضرة، ولكن هي نافعة نعم. الآن لأنها تنكشف بأنها تنكشف
2: الحقائق
3: غير
2: نعم.
3: مجدية، غير مجدية تماما، لذلك هناك عودة أكبر مما كانت عليه في السابق للمقاومة والسلاح، وهذا ينطبق بشكل أكبر في لبنان
2: بالضبط.
3: ربما بشكل أكبر في لبنان بسبب التعددية الدينية والتعددية السياسية في لبنان.
2: نعم. من غزة إلى لبنان، وقراءة مختصرة لكلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى الانتصار عام 2006، أكد فيها الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وهي ماضية في خياراتها، ومن يراهن على استسلامها إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا. طيب أستاذ طالب، تأكيد الشيخ نعيم قاسم فشل العدو في تحقيق أهدافه ومضي المقاومة في خياراتها، ما الخيارات القادمة التي تجهز لها المقاومة في المرحلة المقبلة؟
3: يعني حزب الله خلال 15 شهرا يعني
2: من المقاومة
3: نعم أكد أنه هناك خطوط تواصل بين الحكومة اللبنانية العميلة للأمريكي والإسرائيلي وبين كيان العدو الإسرائيلي. هل يمكن أن توقف الاعتداءات؟ ونحن ضبطنا أنفسنا خلال هذه الفترة، وبالفعل كان الحزب قد ضبط يعني إيقاع هذا ولم يكن يرد. عندما جاء الرد كان رد حزب الله سريعا وقويا، بما أظهر للبنان والمنطقة ولكيان العدو الإسرائيلي أنه سيعود بقوة إذا أراد أن يقرر أن يعود.
2: نعم.
3: ثم الآن هناك نوع من انتظار أيضا، وحزب الله يريد والأمين العام من حزب الله ويخاطب دائما داخل لبنان يريد
2: نعم.
3: أن
2: ويخاطب السلطة أيضا نعم.
3: نعم لبنان يريد أن يجعل كل لبنان تنظر إلى السلطة، وقد أحدثت 7 جولات جولات من المفاوضات المباشرة مع كيان العدو الإسرائيلي رغم أنها مرفوضة دستوريا في لبنان، ومع ذلك الشارع اللبناني الآن متيقن بدرجة كبيرة جدا أن خيار المقاومة بالفعل هو الخيار الوحيد، وأن كيان العدو الإسرائيلي لم يخرج من جنوب لبنان إلا بالمقاومة مثل ما أخرجته عام 2000 ومثل ما هزمته عام 2006، وهذا نبت الشارع. هناك محاولة لتغيير هذا المنطق بالخداع، لكن كيان العدو الإسرائيلي لا يحترم حتى هؤلاء الأدوات، فمقابل أنهم يذهبون إلى الحوار المباشر معه هو يذهب إلى استهدافهم، بما في ذلك استهداف الجيش مؤخرا بعدما قال أنه أعاد التموضع في منطقة وفي مدينة زوتر الغربية. وفي حقيقة الأمر كيان عدو إسرائيل يقول بشكل واضح أنه لن يغادر المناطق التي احتلها والتي دخلها، لذلك تبقى مسألة العودة للمقاومة هي المسألة الوحيدة والخيار الوحيد أمام الجميع، بما في ذلك الذين ذهبوا إلى الدبلوماسية. هم نفسهم سيجدون أنفسهم أمام حالة إما أن يستسلموا بشكل أكبر وإما أن يؤيدوا أن يذهبوا إلى المقاومة، يعني بمعنى أنه لن يستطيع أحد أن يكذب طويلا على الشعب اللبناني في مسألة أن خيار الدبلوماسية سينجح.
2: نعم.
3: خيار الدبلوماسية سيفشل وهو يفشل الآن أمام الأنظار.
2: نعم. طيب أستاذ طالب، الشيخ نعيم قاسم انتقد السلطة اللبنانية وبيّن أنها ذهبت إلى اتفاق الإطار الذي ليس اتفاقا ولا إطارا، بل إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي الصهيوني توقيع عليه السلطة اللبنانية، وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة الوطنية اللبنانية. طيب بين إملاءات العدو الإسرائيلي وتوقعها وتوقيع السلطة على ذلك، ما هي خيارات المقاومة المناهضة للكيان، وأين يقع الموقف اللبناني بين السيادة والتبعية؟
3: في الواقع الكيان العدو الإسرائيلي هو نفسه لم يطبق ولم ينفذ الاتفاق الإطاري، وكان حزب الله يقول أن الاتفاق الإطار لن يمر. لذلك مسألة يعني أن السلطة الآن اللبنانية لا تستطيع أن تقول للبنانيين أنه نحن نفذنا الاتفاق الإطاري، لأن الكيان نفسه يقول أنه لا ينفذ، هو لا ينفذ أساسا الاتفاق الإطاري. ولذلك هناك محاولة لانتظار إذا كان هناك ضغوط أمريكية، ولكن في الواقع الضغوط الأمريكية لا تنفع ولا تخدم لبنان. هي في نهاية المطاف تراعي الظروف الإسرائيلية، تراعي المصالح الإسرائيلية. عندما تصل الأمور إلى نقطة مغلقة بالنسبة للسلطة في لبنان، هي سيصل هذا حزب الله وينتظر الآن، سيصلون إلى هذه النقطة، ثم سيكون هناك موقف من حزب الله. فحزب الله ليس مستعجل، ليس في عجلة من أمره في مسألة إخراج الكيان العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، لأنه أيضا حزب الله يريد أن يكون هناك مساحة لترتيب نفسه، وهو يريد أيضا أن تصل هذه السلطة.
2: نعم، ألو ألو. سنعود اللقاء بالأستاذ طالب الحسني بعد هذا الفاصل. إذن كنا سنختم هذه الحلقة من قراءة في خطاب المرحلة، لكن الآن الزميل مأمون الدرواني يقوم الآن بالاتصال المباشر مع الأستاذ طالب الحسني، وبإذن الله تعالى يمسك الخط الهاتف. ونظرا وهناك يعني والآن ما زال معنا الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
3: نعم مرحبا بك. كما كنت أقول أنه حزب الله ليس في عجلة من أمره في مسألة العودة للحرب في الحقيقة، لأنه يريد أن تصل هذه السلطات إلى طريق مغلق، إلى طريق مسدود.
2: لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك أستاذي؟
3: الهدف من ذلك أنه الآن هناك محاولات في الداخل اللبناني لجر اللبنانيين إلى الصراع، إلى الصدام الأهلي، إلى
2: يعني الحرب الأهلية الداخلية.
3: ولذلك حزب الله ليس ليس في عجلة في الحقيقة، يعني بطبيعة الحال. هو ينظر الآن، وهو يريد الشعب اللبناني أن ينظر إلى أنه كيان العدو الإسرائيلي لم ينفذ ما تطلبون منه، حتى وهو لصالحه هو يريد مصالح أكبر. لذلك مسألة عدم اندفاع لحزب الله مسألة تعود للاعتبارات الداخلية الآن، يعني لأن هناك محاولة خارجية أمريكية إسرائيلية لدفع حزب الله والجيش اللبناني إلى الصدام.
2: نعم.
3: أو لدفع حزب الله وأطراف اللبنانية في الداخل إلى الصدام. لكن عندما لا يقوم حزب الله بردود فعل عسكرية ويقوم بردود فعل سياسية يؤكد أن هذا لن يحصل، وأنه لن يستمر طويلا، وأن مسألة لن يمر ولن تطبق ولن يقبل بذلك يعني العدو الإسرائيلي، هو يضع العملاء في اختبار كبير جدا. فإذا وصلوا إلى طريق مسدود وإلى طريق مغلق، لن يكون في لبنان معهم أحد.
2: نعم.
3: لن يكون أحد معهم. عندما يعود حزب الله إلى المقاومة، وعندما يعود حزب الله إلى تطبيق عمليات العسكرية لإخراج كيان العدو الإسرائيلي، ستكون لبنان كلها معهم.
2: بالضبط.
3: ولهذا هو يفوت فرص الحرب.
2: نعم.
3: الأهلية.
2: نعم. نختم حلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة بآخر التطورات عن المحادثات لجمهورية إيران الإسلامية مع الجانب الأمريكي. وحسب وكالة فارس الإيرانية اليوم يوم أمس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض، أن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأول وقف وقف التفاوض مع طهران. طيب أستاذ طالب، ما مستقبل المسار الدبلوماسي بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا بعد وقف التفاوض؟
3: في الواقع عندما تكون هناك نتيجة مثل هذه النتيجة التي انتهت إليها الحرب مع إيران، العدوان على إيران،
2: نعم العدوان،
3: أن الجمهورية الإسلامية إما أن تطبق شروطها، شروط الانتصار، وتحصل على شروط الانتصار
2: 14 بند، نعم
3: نعم، وإما أن لا تذهب إلى تفاوضات، وهذا بالفعل ما تقوم به. لذلك هي تطبق يعني انتصارها وبنود انتصارها باستخدام يعني الآن مثلا نفوذها في هرمز، ما ستفرضه في المستقبل، يعني هي تطبق في الواقع شروط انتصارها وتعيش شروط انتصارها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية خاسرة، هي كانت تنتظر أن يكون هناك يعني تطبيق لبعض البنود، ولكنها وجدت أنه هي تنفذ شروط إيران، ولهذا هم انقلبوا على هذه الاتفاقية. ولكن ماذا بعد الانقلاب على الاتفاقية؟ ترامب وجد نفسه عاجز تماما، أعاد الحصار ولكن الحصار لا ينفع ولم يقدم نتائج، أعاد العملية العسكرية التصعيد خلال 13 يوما الذي كان يحصل ليليا، يعني تصعيد عملية في الليل، عملية عمليتين، ولم يصل إلى نتيجة. الآن أعاد العقوبات وأكثر العقوبات، ولكن هو لن يصل إلى نتيجة، هو في الحقيقة عاد إلى ما كان، إلى ما كانت عليه الإدارة الأمريكية في السابق. هذا ما قاله أوباما تحديدا، أنه ما هي النتيجة؟ نحن عندما ذهبنا، هذا يقول ما يقوله أوباما، أنه في نهاية المطاف نحن الآن من دون نتائج، العودة إلى فرض العقوبات كان يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من دون حرب، من دون التورط في حرب، من دون يعني من دون هذا المتغيرات التي الآن تحصل.
2: نعم.
3: عندما تكتب واشنطن بوست وتقول أن البنتاغون يدرس خطط يعني إعادة تموضع في منطقة الشرق الأوسط، هذا يعني أنه القواعد الأمريكية في الخليج، هي متغيرات كبيرة يعني لصالح إيران. ثاني، الطريق الدبلوماسية ليس مهمة بالنسبة لإيران، هو كان مهم بالنسبة لكيان العدو للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت ستحصل على تنازلات، لكنها لن تحصل على تنازلات، ولذلك أيضا ترامب يفضل أن تنتهي الحرب من دون اتفاق في نهاية المطاف، لأنه الاتفاق سيعني أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لشروط إيران وتوقع على هذه الاستجابة، مثل ما فعلت عندما وقعت مذكرة التفاهم، هي مذكرة استسلام. هذا ما يجعل أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه تخرج من الحرب من دون اتفاقية.
2: نعم.
3: مع
2: جمهورية إيران الإسلامية. نعم. هناك أستاذ طالب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءا عسكريا ضد سلطنة عمان إذا عرقلت الجهود الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران أو ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. طيب الوفد الإيراني المفاوض مع أمريكا صرح أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، وأكد أن تلك المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب، اتهام أمريكي لعمان بعرقلة الجهود في هرمز وتهديدها عسكريا، ورد إيراني يثبت تفاوضات تفاوضها الثنائي مع مسقط ليس له دخل بالمفاوضات مع أمريكا. طيب، ما حجم الضغوطات على سلطنة عمان من قبل واشنطن، وكيف سيكون الموقف الإيراني من هذه التداعيات؟
3: قبل 4 أسابيع كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن، تعتقد أنه سيكون هناك اتفاقا إيرانيا عمانيا يؤدي إلى فتح الممر الجنوبي لمضيق هرمز وبالتالي عبر السفن.
2: نعم.
3: ولكنه تفاجأ بعد أسبوع تماما أن المسألة مختلفة تماما، أنه الاتفاق الإيراني العماني لا يفتح الخط الجنوبي، ولهذا لن تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا الضغوط على سلطنة عمان تتعلق بعدم قبولها باتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران لها علاقة بمضيق هرمز.
2: نعم.
3: كانت هناك تصريحات لوزارة الخارجية العمانية كان فيها إشارة إلى أن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز مرتبط بالأمن في المنطقة، وبالتالي هي ترفض هذه التهديدات. التهديدات هي نوع من الضغط على سلطنة عمان، ولكن سلطنة عمان أيضا هي تؤمن أن هناك متغيرات كثيرة لها علاقة بما بعد الحرب، ما بعد الحرب العدوانية على إيران، ولهذا ليس هناك استجابة بالنسبة لإيران. هي تقول ذلك منذ فترة، أن الحوار مع سلطنة عمان هو جزء رئيسي من اتفاقية يعني ورقة التفاهم، مذكرة التفاهم، ولهذا الحوار مستمر مع سلطنة عمان. لكن هذا الحوار وهذا الاتفاق الذي سيحصل مع ربما يعلن مع سلطنة عمان أيضا لن يؤدي إلى مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز بالنسبة للأمريكيين. هذا لم يكونوا يتصورونه، لذلك عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترهن على فتح المضيق إذا كان هناك اتفاق عماني إيراني ثم بعد ذلك تهدد عمان، فهي أدركت تماما أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى فتح المضيق، لأن هناك يعني شروط أخرى لفتح المضيق، وهذا ما تقوله طهران.
2: نعم. طيب سيد طالب، ماذا نسمي هذا التخبط الأمريكي تجاه سلطنة عمان والمنطقة بشكل عام؟
3: نعم، أولا إدارة ترامب لم تكن على توافق مع سلطنة عمان منذ بدء العدوان على الجمهورية الإسلامية، أولا لموقف سلطنة عمان الرافضة للحرب، ولأن أيضا سلطنة عمان قادت تفاوضات لمرتين لوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تنقلب عن الاتفاقيات في الجولتين، ولهذا الإدارة الأمريكية ليست أول مرة يعني يهدد ترامب عمان.

0: راعيه سلطنة عمان في الحقيقة. يعني هي تنظر إلى هذه المسألة أيضا من منظور أمن قومي، وتنظر من منظور أيضا علاقة وشراكة جغرافية مع الجمهور الإسلامية فتحت في مضيق هرمز. هذا أيضا ما تحاول أن تؤكده إيران في مذكرة التفاهم، ذكرت سلطنة عمان والحوار مع سلطنة عمان في البند الخامس، وكذلك في البند السابع
1: نعم.
0: المرتبط كذلك بمضيق هرمز.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ طالب الحسني. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل الاستراتيجي والإعلامي القدير الأستاذ طالب الحسني. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب، ولكم أيضا أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي. وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
6: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
5: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
6: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
5: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه اللحظة التاريخية الحساسة والنوعية والمصيرية في حياة أمتنا العربية والإسلامية، وفي مسار حركة البشر تاريخيا وموضوعيا عموما وعلى مستوى العالم. تبصم الأحداث بصمتها الفاقعة في هذا المسار، وتدلي بدوالها ومضامينها وحيثياتها بكل ما يتصل بآمال الإنسان وبأحلامه وتطلعاته وإحساسه بإيقاع هذه اللحظة النوعية على المستوى العالمي. واليوم نجد المشروع الصهيوني وما يخطط له الأعداء، وهذه الهجمات المتوالية على هذه الأمة وعلى الشعوب المستضعفة، نجدها وهي تحاول أن تعيد تشكيل هذا العالم ومساره بما يتسق ومخططاتهم ومشاريعهم الخبيثة والمدمرة، تحديدا وبأشد وأبشع الدوافع والمحركات الشيطانية الظلمية.

0: تجاوز العدو الهجين المركب الصهيوني الأمريكي المنافق المدجج بكل إمكاناته المادية الهائلة والعاتية وضخامة احتشاده العالمي والإقليمي المتواطئ وهول مجازره وإباداته المصبوب على المدنيين أرواحا ومقومات حياة هنا وهناك. تجاوز أعلى السقوف في كل هذا الإجرام والدموية والتوحش التدميري بأفتك الأسلحة وأقوى العتاد، ولم يفض به كل ذلك سوى إلى المزيد من الانحدار إلى هاوية لا مفر له منها من السقوط والحاصل الصفري بمقياس أهدافه وغاياته الاستراتيجية. وما يسميه المعتوه ترامب وآلة دعايته الضلالية التضليلية الساقطة إنجازات لا يتعدى كونه جماعا تكتيكيا سرابيا هزيلا هشا يدرجه تحت ذلك العنوان، وهو نوع من خداع الذات والأدوات والجمهور المستغفل، لأن قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المنازل وحصر بنك الأهداف في الأعيان ومقومات الحياة المدنية والإنسانية التي تحرم كل شرائع وقوانين الأرض والسماء استهدافها، وكذلك القتل بالأسلوب الشيطاني الآخر وهو أسلوب الحصار والإماتة البطيئة الناعمة، كل ذلك لا يمكن صرفه في بازار النصر الحقيقي بكل معانيه ومعاييره الاستراتيجية والعسكرية، فما بالك بالمنظور الإنساني والأخلاقي والقانوني. في عين هذا المنظور بالتحديد يتعرى العدو ويبدو واضح الخسارة والإفلاس ومحاصرا بواقع لا يحسد عليه أمام الحقائق الفاقعة والناصعة، وكذلك أمام استماتة الأبطال في المعسكر المقابل الذين يؤمنون بالجهاد والموقف المشرف الصامد الثابت أمام هذا العدوان والحصار طريقا حقيقيا نحو العزة في الدنيا والآخرة، وأيضا المجاهدين الذين يرابطون في خنادق هذه المحور وهذه الجبهة المشرفة وأجادوا وما زالوا أشرف صور الثبات في وجه العدو في كل ساحات مواجهته ومقاومته، بدءا من لبنان ومقاومته الإسلامية الفتية المتنامية كما وكيفا ومرورا بغزة وفعلها الجهادي المقاوم والعصي على الكسر رغم كل شيء ورغم هول الظروف التي يتحرك في ظلها وحدة الهجمة سياسيا وحصاريا وعسكريا وأمنيا وفي كل المستويات والمجالات. وهذا شأن المقاومات الإسلامية في اليمن وفي العراق وفي إيران، حيث الموقف الجهادي الملتحم المتماسك المتواشج في كل الجبهات آخذ في المزيد من القوة والفتوة والعنفوان ونوعية ضرباته ومفاعيله البالغة الإيلام للعدوان الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الهجين ورأسه الأمريكي تحديدا بشراكاته الغربية الأطلسية والدولية وأدواته الإقليمية المتواطئة ومصادق هذه الخواص الواضحة في فعل وأثر الدور اليمني والدور الإيراني في هذه المواجهة المصيرية تسخر بها حتى تصريحات واعترافات المجرم ترامب والمجرم السفاح الآخر نتنياهو وقادة ومسؤولي البناء والهياكل العسكرية والأمنية ومراكز البحث والتحليل وقادة القطع العسكرية المتسكعة والتائهة هنا وهناك للعدو الأمريكي نفسه وشريكه الغربي، والتي سارع الكثير منها للفرار مشيعا بالخوف والذعر، والبعض ما زال يحكي قصة إخفاق أمريكي لا مثيل له في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية. وفي هذه المناسبة العظيمة التي نعيشها في اليمن في يمن الإيمان والتحرر والاستقلال، يمن الصبر والصمود والجهاد، الملتحم بكل طاقته بأحرار أمته ومجاهديها في كل جبهاتهم على طريق القدس. مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بهذه الهالات العظيمة وهذه التجليات وهذه التدفقات التي تغني روح الصمود والجهاد والإيمان في هذا الشعب المسلم العزيز، تتشكل أبهى الملامح لذلك المعنى السامق للثبات في وجه الأعداء، أعداء الله والإنسانية، وهو يرفرف في آفاق هذه الذكرى الميمونة قائلا للشعب المضحي المجاهد المؤمن: هذا هو معراجك الأكيد نحو معالي المجد والسؤدد والخلاص.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
3: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
5: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
6: بين استلهام النور واستعادة السيادة. تأتي مناسبة المولد النبوي الشريف هذا العام، وهي تحمل في طياتها تجسيداً وثيقاً للهوية الإيمانية وتلاحماً وثيقاً بين البعد الروحي والمسار الوطني والقيم الإيمانية الخالدة. وفي معركة الحرية والاستقلال تترجم القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار لاستعادة القرار السيادي وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال وكل أشكال الوصاية بعمليات نوعية ألحقت بالعدو السعودي وتحشيداته الضرر والوجع وزلزلت معاقلهم. وعلى السعودي أن يختار بين سلام يعيد الحقوق ويجبر الضرر وبين حرب لا تبقي ولا تذر. أما اليمن فالموقف واضح، ولن تتوقف المعركة حتى تحقيق كل المطالب، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جحيم الأزمات يتفاقم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وتتسع دائرة المعاناة بين انعدام الغاز والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، وفاتورة العطش تتضاعف معها معاناة المواطنين بين البحث عن الماء وطوابير الغاز وحرارة الصيف الملتهبة.
2: أزمات الغاز هذه ولا خلصت داخلها على كل مكان داخل عدن، ولا خلصت ولا استحوم ولا عيب.
3: الله، مشكلة الغاز الأزمة هذه، يعني والله إنه مش قادر يصلحوا هذا الشيء. عيب إنه نجلس نعاني مشكلة حتى الغاز، أقسم بالله عيب والله.
4: في ظل استمرار الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، تتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع تراجع ساعات التشغيل إلى نحو ساعتين مقابل 8 ساعات من الانقطاع، ما يضاعف الأعباء اليومية على الأسر ويزيد من وطأة الظروف المعيشية، لا سيما مع اشتداد حرارة الصيف.
5: تشهد مديرية كريتر وعدد من مديرية مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في مياه الشرب، وسط تزايد معاناة المواطنين جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية التي تثقل كاهل السكان يوما بعد آخر.
6: تتوسع دائرة المعاناة الإنسانية بشكل مخيف لتشمل كافة المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، حيث يواجه المواطنون واقعا مأساويا مركبا تجاوز حد الاحتمال، مع شلل شبه تام في المرافق الخدمية وتدهور مريع في الظروف المعيشية والأمنية. ففي ملف المياه، أصبحت أزمة العطش مظهرا عاما يعاني منه الأهالي في معظم المدن والأحياء، لتنضم أزمة المياه إلى جحيم انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والبيئية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية مع انهيار تاريخي للقدرة الشرائية وانقطاع المرتبات، مما دفع بمئات الآلاف من الأسر إلى تحت خط الفقر المدقع.
7: أنا غدا كملي مطبل داخل الوهد، الدبة من 15-16 ألف متوفر داخل مدينة السلام بمحطة النخيل، من 15-500 معبوز قبل واقف مليان.
8: أرحم الشعب، أرحم الحريم، نخرج نطبر، يعني زوجي معباس، غيري معباسات، زوجي مشتغل اللي عرف بالله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع، والمسائل مرتاحين بيوتهم، جالسين كل واحد مرتاح.
9: أزمة وراء أزمة، أزمة شرقة بعد شرقة، برا بعد خبارة، يلا مد ريط وميط على ذا الحال.
0: يتعمد الاحتلال السعودي إذلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمة اقتصادية وخدمية لإغراق اليمن في الجوع والفقر وإبقائه تحت الوصاية السعودية.
6: تفاقمت الأزمة المعيشية في مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء اليومية على الأسر.
10: الأزمات المتكررة في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي ليست صدفة، بل مشروع سعودي ممنهج لإغراق اليمن في الجوع والفقر والحاجة وإسقاط البلاد وسلب قراره السيادي.
11: هذا هو المسار السعودي، شوفوه.
10: أزمة الغاز والخدمات تخنق عدن وتخنق كل محافظة خاضعة لقرار الكفيل، طوابير تمتد لساعات وأيام، ومواطنون يعودون بلا غاز وبلا أمل، محطات مغلقة وكميات تنهب عمدا، أزمات مفتعلة لا لبس فيها، هدفها واحد، إبقاء اليمني فقيرا ضعيفا أينما كان.
12: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية، أصبحنا شحاتين، أرض غنية وشعبها شحات على أبواب المنظمات.
13: أعاني من
10: هذه هي سياسة السعودية تجاه اليمن، تكبيل اقتصادي ومنع لأي نهوض وطني مستقل، ولهذا سعت إلى خنق اليمن وإرهاق شعبه وإخضاع قراره السيادي لعقود، ومضت في عدوانها وفرضت حصارها واحتلالها بلا مبرر مشروع ولا ذريعة مقبولة.
0: صرخات تحت وصاية الاحتلال. تحت هذا العنوان وثقت منظمة انتصاف أبرز جرائم واعتداءات الاحتلال السعودي والإماراتي في تقرير حقوقي كشفت فيه عن مأساة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من انفلات أمني وتجويع وإفقار ممنهج ونهب منظم للثروات وتحول المحافظات المحتلة إلى ساحات مفتوحة للقتل والاغتيالات والانتهاكات الجسيمة والإخفاء القسري.
13: أرقام وثقتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في صنعاء تكشف حجم المأساة الإنسانية التي تتعرض لها المحافظات اليمنية الجنوبية، ويلقي تقرير المنظمة الضوء على الملف الأكثر قسوة والمتمثل في السجون السرية والاعتقالات التعسفية، موثقا أكثر من 1200 حالة اختطاف نفذتها الفصائل المسلحة الموالية للإمارات.
14: 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة في المحافظات الجنوبية، يتعرض فيها المعتقلون لأساليب تعذيب وحشية ممنهجة، كما تؤكد وجود 1200 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ومئات حالات الإخفاء القسري في السجون التابعة للميليشيات المسلحة المدعومة إماراتيا.
13: التستر والدعم الدوليان يقول مراقبون إنهما يسهمان في تغييب حقائق الانتهاكات في المحافظات اليمنية الجنوبية ويعززان إفلات الجنات من العقاب في وقت تستغل فيه الملفات الإنسانية والحقوقية كأوراق للضغط والتسييس.
15: مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اللجان التعاقدية تغض الطرف عن كل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في حق الشعب اليمني خاصة في المحافظات الجنوبية. هناك رصد وتوثيق يوميا من قبل منظمات إنسانية دولية تظهر حقيقة ما يحدث للشعب اليمني.
13: غياب الدولة في المناطق التي تقبع تحت سيطرة التحالف أدى إلى تحولها إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة التضخم في السلع الأساسية إلى 300%، بالتوازي مع عجز تمويني ببرامج الأمم المتحدة للسكان بنسبة 87%، إضافة إلى التفشي الكبير للأوبئة وتسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بحمى الضنك في عدن ولحج والساحل الحضرمي.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، معادلات الردع. تدخل المواجهة اليمنية السعودية مرحلة جديدة تتجاوز دلالاتها حدود العمليات العسكرية لتعيد تشكيل قواعد الاشتباك ومسرح المواجهة، حيث بدت الجغرافيا البحرية والساحلية والعمق الاقتصادي للعدو السعودي جزءا من عملية الردع. وفي قلب هذا التحول وضمن معادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض ثلاث معادلات. الأولى معادلة الحصار بالحصار بفرض حصار بحري على العدو، والمعادلة الثانية تمثلت بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، أما المعادلة الثالثة فتكمن في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو.
16: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر. اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حديث العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة كان بمثابة كشف حساب للعمليات العسكرية اليمنية وإعلان عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، ووصف دقيق للقادم ولما سيقع لاحقا. وهي بذلك تضع الرياض أمام خيار كلفته باهظة ومتصاعدة على كافة المستويات اقتصاديا وعسكريا ولوجستيا.
16: نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويق والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا. ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا، وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا.
0: هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيداً لتحول استراتيجي عميق انتقلت من خلاله القوات المسلحة من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات، وتحولت الأسابيع الأربعة الماضية الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف عادت فيه صنعاء تعريف قواعد الاشتباك وفرض واقع جديد لم يكن في حسبان العدو.
17: كيف استطاع اليمن أن يفرض حصاراً على أحد أهم وأخطر الممرات البحرية في العالم وبدون أن يملك أسطولاً بحرياً؟ صحيفة واشنطن بوست كشفت أبعاد هذه المعادلة في تقرير تحليلي لافت. القصة وفقا للصحيفة لا تبدأ من باب المندب فحسب، بل تمتد لتطال ميناء ينبع على البحر الأحمر، الميناء الذي ظنت الرياض أنه ملاذها الأخير لتصدير 80% من نفطها بعيدا عن جحيم هرمز، بعدما أعلنت صنعاء حظرا بحريا على الملاحة السعودية. معادلة جديدة، العين بالعين والحصار بالحصار. باب المندب ليس ممرا هامشيا، ولطالما افترضت واشنطن أن استخدامه كسلاح سيكون من قبل القوى الكبرى، لكن اليمن سبق الجميع إلى ذلك وفقا للصحيفة. أما أرقام التقرير فترسم لوحة مرعبة لحركة الملاحة البحرية، فقد هوت الحركة في مضيق هرمز من 140 سفينة يوميا إلى 8 سفن فقط. أما في باب المندب فالصدمة أشد قسوة، حيث تراجعت الحركة من 20 سفينة إلى سفينة واحدة. حتى طريق الهروب عبر رأس الرجاء الصالح لم يكن مخرجا بلا ثمن، أكثر من أسبوع إضافي لكل رحلة، ما يقتطع ما بين 15 و20% من طاقة الشحن العالمية للحاويات. وكل هذا أحدثته قوة لا تملك حتى أسطولا بحريا، لتتحول الجغرافيا إلى سلاح حاسم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في قياس حجم النفوذ.
10: حقق أنصار الله الحوثيون خلال سنوات الحرب اكتفاء ذاتيا في إنتاج الأسلحة وهياكل القيادة والعلاقات السياسية، ما مكنهم من التفاوض مباشرة مع السعودية وواشنطن وفق مصالحهم.
17: وفي ختام التقرير تضع واشنطن بوست الرياض أمام مفارقة ثقيلة عنوانها الفشل الذريع في تحقيق أهدافها، فالخصم الذي حاربته لسنوات خرج من الحرب بقدرات أوسع وأوراق نفوذ أكبر.
0: على خلفية المشهد اليمني وفي تطور ميداني نوعي يختزل مسارا طويلا، يؤكد أن زمن فرض الشروط وتمرير الأجندات عبر الأدوات قد انتهى إلى غير رجعة، بينما يصر العدو السعودي ومرتزقته المراهنة على أوراق التضييق الاقتصادي ونهب الثروات واستثمار أدواته لإبقاء اليمن تحت وطأة الأزمة المعيشية وتشديد الحصار والاستحواذ على ثروات اليمن، وما يمارسه من سياسة الإفقار والتجويع في المحافظات الجنوبية المحتلة صورة واضحة لأهدافه الخبيثة وحقده الدفين على اليمن على مدى العقود الماضية. وفي قراءة دقيقة لتفاصيل المشهد العسكري والسياسي، يسرنا أن نستضيف الإعلامي والخبير السياسي طالب الحسني في حلقة اليوم من برنامج برا يستعمر. أهلا بك أستاذ طالب، معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. أعلنت صنعاء على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، تمثلت في 3 معادلات: الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. أستاذ طالب، ما أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات والمتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم، وما الذي تغير في قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة على العدو السعودي ليبقى في حالة من التخبط بين من يعينه وينجيه من الضربات اليمنية؟
18: نعم، إذا بدأنا في هذه المسألة فسنبدأ من قواعد الاشتباك المتغيرة. لأن هذه المعادلات الثلاث هي ضمن قواعد الاشتباك، وتتجاوز قواعد الاشتباك إلى خطوط الردع التي تفرضها اليمن. لذلك السعودية هي تحاول أن تتعامل مع هذه الحالة بطريقة معكوسة عن 2015. عام 2015 عندما بدأت العدوان، نعم هي بدأت بتجميع تحالف دولي وأقليمي، ولكنها كانت تركز على الحالة الداخلية في اليمن، وهي الاعتماد على الأدوات الداخلية في تغيير المشهد ككل، وكانت تعتقد أنه بإمكان تغيير حالة الثورة في 2014 والتحولات في اليمن من خلال الأطراف الداخلية. اليوم هي تحاول أن تركز على التحالفات الدولية والإقليمية أكثر مما تحاول أن تركز على التحالفات الداخلية أو التحولات الداخلية أو الأدوات التي تعمل معها، وهم في الهامش في الحقيقة يعني.
0: صحيح.
18: أيضا وهي معادلة مختلفة تماما، الآن السعودية تركز على حماية المركز الداخلي للسعودية، تحاول أن تركز على حماية السعودية أكثر مما تحاول أن تفرض حالة جديدة في اليمن من خلال الأدوات. ولذلك هذا يفسر أيضا لماذا لم تكن السعودية مندفعة مثل ما كانت مندفعة في 2015 في العدوان على اليمن. هي اليوم تحاول أن تفعل ذلك لأنها تعرف يقينا أن أي حالة عدوان على اليمن، أي حالة يعني مواجهة خطوط الردع ومواجهة معادلة الاشتباك مثل ما أشرتي ومحاولة أيضا تغيير المعادلة، سيؤدي ذلك إلى فقدان المركز، سيؤدي إلى ذلك إلى دفع ثمن وتكاليف لهذا العدوان. في 2015 كانت لا تحسب أنه يمكن نقل النيران إلى الداخل السعودي، وقد فعلت اليمن عندما نقلت النيران إلى الداخل السعودي، وكانت تحاول السعودية أن تحاصر النيران في الداخل، ولكنها اليوم أيضا تتجنب أن تكون أثمان هذا العدوان هو أرامكو، أثمانها اقتصادي داخل السعودية والمركز. وهذا متغير كبير في الحقيقة، تحاول أن تخفي مثلا إعلاميا بمحاولة التركيز على مشاهد التي تنقلها الأدوات المحلية لطيران مسير محدود استخدمته داعش. الحقيقة هذا النوع من الطيران استخدم في العراق واستخدمته داعش للتعويض عن أنها كانت تقوم بالتدخل الجوي بالحماية الجوية. فهي اليوم في مسألة مختلفة تماما، ولهذا هناك متغيرات كثيرة قد ينتبه إليها، قد تنتبه إليها أطراف خارجية أكثر مما تنتبه إليها أطراف موجودة في الصراع. لذلك الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تماما عن الكتابة عن اليمن، عما تركز عليه هوامش داخلية عندما تكتب عن اليمن. مثلا الذين يتابعون واشنطن بوست يجدون أنه عندما يكتب عن اليمن وعن الحصار الذي فرض على السعودية يكتبون بطريقة مختلفة تماما، تركز على تراجع السعودية، تركز ليس على تراجع السعودية، على انهدام قدرة السعودية على مواجهة اليمن في مسألة الحصار البحري على سبيل المثال.
0: نعم هذا صحيح. أستاذ طالب، معادلة القوات المسلحة الثلاث غيرت قواعد الاشتباك ورفعت الكلفة الاقتصادية على العدو السعودي وتحشيداته، فحجم الإحصائيات خلال الشهر لم يكن متوقعا من قبل العدو. ولكن لو توقفنا عند المعادلة الثالثة والتي تمثلت بحماية السيادة اليمنية من أي اختراق، فهي الأشد وقعا على العدو سياسيا، فحين تدرج صنعاء حماية السيادة إلى جانب الحصار واستهداف التحشيدات، فهي تعلن بذلك أن أي اعتداء على الأرض أو الأجواء اليمنية لن يعامل كحدث منفصل وعابر، وأن أي اختراق للسيادة سيجلب لها الويلات وردة الفعل ستتجاوز حدود الاختراق. أستاذ طالب، كخبير سياسي وإعلامي، كيف يمكن قراءة هذه الجزئية لما جاء في حديث المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، والذي تضمن أيضا رسائل تفاوضية بغطاء عسكري مفادها إن أردتم البحر مفتوحا فافتحوا طريق السلام، وإن أردتم وقف الصواريخ فأوقفوا أسبابها؟
18: نعم، في الواقع الجدية تنبع من حالة من حاجة اليمن، من حاجة اليمن للخروج من هذا الوقت، وهي حاجة ملحة أساسا. وأيضا من التوقيت الدقيق لهذه العمليات، وثالثا من الوضع الإقليمي والدولي بما في ذلك انهيار الحماية والمظلة الأمريكية في المنطقة. بالأمس كان هناك نقاشا كبيرا فتحته واشنطن بوست كذلك، وهي أن البنتاغون يراجع فكرة الوجود في الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران، وهو يقول أن هذه المراجعة تتعلق بموضوعات، تتعلق ب إما أن يذهب البنتاغون، تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترميم القواعد الموجودة في دول الخليج، القواعد الأمريكية، وهذا قد يحتاج إلى 5 سنوات وأكثر، وقد يحتاج أموال كبيرة، أو يركز على موضوعات جديدة. ويعتقد أنه يمكن نقل القوات، يعني يمكن أنه لم يعد بحاجة إلى القواعد الأمريكية. هذا يجعل السعودية أيضا تنظر إلى هذه المسألة من منظور يعني كبير بالنسبة لها وكارثي تماما، لأنه تحول عن 50 عاما. لذلك اليمن وجدية اليمن في فرض هذه المعادلة حماية السيادة، يعني ضرب التحشيدات التي تجمعها السعودية أو معسكرات السعودية إلى اليمن، كذلك الحصار بكسر الحصار من هذا المنطلق المهم بالنسبة لليمن، وهو يقودنا تماما إلى رغم أنه يعني أنه بالسنوات تبدو مساحة كبيرة، ولكن أيضا السنوات التي قضت فيها اليمن تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية هي عقود وليست سنوات، يقودنا إلى 2014 والثورة التي أساسها ورأس أهدافها هو ضرب الهيمنة الأمريكية ومنع الهيمنة الأمريكية وكذلك الوصاية السعودية والخليجية لليمن، وهو تحول مركزيته الأساسية هو أن اليمن انتقل من حماية الثورة التي كانت تريد الأطراف الخارجية إسقاطها إلى تحقيق أهداف الثورة الأساسية، رغم هذا التأخير، لكن هو نظرا لوضع اليمن سابقا ونظرا أيضا لتعميق التشبيك الذي كان حاصل مع أدوات الهيمنة في المنطقة وليس فقط في اليمن، لأنه إذا نظرنا يعني في الواقع إذا نظرنا إلى اليمن خلال العقود السابقة لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف غربية بالإضافة إلى السعودية كانوا يثبتون يعني إبقاء اليمن تحت الهيمنة أكثر من أي دولة أخرى.
0: نعم
18: استخدمت القوة العسكرية في العراق مثلا، ولكن أيضا بعد الحرب في العراق فقدوا القدرة على يعني بسبب قرب إيران وبسبب يعني تأثير إيران وبسبب الوضع الداخلي في العراق، يعني كانت الهيمنة أقل حدة مما كانت عليه في اليمن، وهي هيمنة صامتة، يعني هيمنة لمنعه من النهضة الاقتصادية، هيمنة لمنعه من أن يكون هناك تحرر اقتصادي تحرر سياسي، هيمنة من يعني إبقاء اليمن بدون خيارات يعني إقليمية، لا يذهب لا يمينا لا يسارا، يجب أن يبقى ضمن يعني ضمن هذه الخطوط التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. لذلك هو تحول بالنسبة لليمن تحول كبير جدا. وإذا راجعنا ما تقوله السعودية على الدوام في هذه المسألة، ما قاله مثلا عبد الرحمن راشد الذي يعتبر من الذين يعني من الأقطاب الداخلية بالنسبة للسعودية في المسألة الإعلامية، سنجد أنه يتحدث أن معادلة اليمن في هذه المرحلة ينبغي أن تطرح ضمن المعادلات الإقليمية والدولية، بمعنى أنه لا يهدد السعودية مثل ما يقول، يعني إنما يهدد المنطقة كلها، يهدد العالم كله مثل ما يقول في مسألة الملاحة ومسائل أخرى، ولذلك يجب
0: وأمن الطاقة
18: أطراف خارجية إلى مواجهة اليمن وليس السعودية، من واقع أنه تهديد للمنطقة كلها كما يزعم.
0: هذا صحيح. أستاذ طالب، في جزئية معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، صنعاء تحذر من أي تصعيد من قبل العدو السعودي، ولكن على ما يبدو أن النظام السعودي يمضي في حماقته من خلال إقامة التحالفات والاستمرار في تجميع المرتزقة من الداخل والخارج. في جديد ما تداولت وسائل الإعلام العدو والمرتزقة سعي الولايات المتحدة إلى توريط ميليشيات العمالقة في التصعيد ضد صنعاء، وقد جاء في الخبر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية التقى بالمرتزق أبو زرع المحرمي وأمره بضرورة التصعيد ضد صنعاء، وتعهد بتقديم الدعم العسكري بالإضافة لدعمه سياسيا ليكون الرجل الثاني في مجلس القيادة الرئاسي. أستاذ طالب، مثل هذه الأخبار وخيارات الفاشلة، هل ما زال العدو السعودي رغم فشله وهزيمته يراهن على مثل هؤلاء المرتزقة للوصول إلى ما حلموا به جميعا قبل 12 عاما وهو تحرير صنعاء؟ وهل ستتورط أمريكا من جديد مع العدو السعودي بالدخول في حرب مباشرة مع صنعاء، وقد خبرت وجربت قوة وبأس اليمن وكسرت هيبتها في البحر الأحمر خلال معركة طوفان الأقصى؟
18: الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس هي فقدت القدرة على التأثير يعني التأثير السياسي من دون استخدام القدرة العسكرية، من دون استخدام القوة العسكرية. ما كانت تمارسه طوال ما تمارسه في المنطقة طوال العقود الماضية وهذا العملية، الضغط السياسي، الضغط الاقتصادي، التهديد بالعقوبات مثل ما الآن حدث مثلا لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران بإعلان أقصى ضغط اقتصادي وتسجدي الحلفاء، تسجدي الدول أن تقف معها في هذه المسألة. لكن هذه المسألة يعني يمكن الحديث عنها في إطار آخر يرتبط بالقدرات الأمريكية في مسألة الحصارات والعقوبات الاقتصادية ومن أين تأتي. لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفقد الثقة بالقدرة العسكرية، يعني تفقد الثقة باستخدام القدرة العسكرية، ولذلك فهي في مساندة السعودية أبعد، لأن هناك يعني حاجة أولا للتغيير، حاجة لحماية ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة دفاعية، وقد سحبت جزء منها، يعني أوقفت مثلا المناورة الدورية والتقليدية مع كوريا الجنوبية قبل يومين، وعللت ذلك بمسألة الاستنزاف وما شابه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبعد إلى حد كبير عن دعم السعودية، ليس لأنها لا تريد، ولكن هي تريد أن يكون هناك، أن تبقى هيمنة السعودية موجودة وأن تحمي السعودية، ولكن هي تفضل الآن أن تكون هناك يعني تركيز على الأولويات. مسألة الاعتماد على الداخل والأدوات داخل العملية العسكرية بالنسبة للسعودية هو ضعيف بشكل كبير جدا، لأنه يحتمل ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول وقد تكون مجتمعة، يعني ليس بالضرورة أن يتطبق، أن يكون هناك تطبيق لسيناريو واحد. السيناريو الأول هو أن تضرب السعودية بشكل كبير جدا وتدفع أثمان كبيرة نتيجة تحريك الجبهات، لأن هذا حتى الآن اليمن لا تركز عليه، لأنه تستطيع أن تضرب التحشيدات وأن تواجه هذه المواجهات المحدودة وتعتبرها محدودة، لكن أن يكون هناك تحريك فعلي كبير للجبهات فسيكون هناك تركيز على ضرب السعودية بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى أن العملية في اليمن سريعة بالنسبة للتأثير على السعودية، بينما الميدان بطيء، وخاصة في الداخل بطيء، يحتاج إلى أسابيع، يحتاج إلى أشهر، وقد يكون من دون نتائج. السيناريو الآخر وهو أن تخسر هذه الأطراف المحلية المكان، الأماكن والتموضعات الميدانية الموجودة فيها، وهذا يعد خسران كبير جدا بالنسبة للسعودية، لأنها تنهار الجبهات بواقع كبير، وبالتالي يدفعها ذلك إلى الاستسلام السريع، ولأنها تجد أنه لم يعد هناك قدرة على يعني مواجهة كل خطوط الاشتباك في الداخل، عندما تنهار الجبهات، وقد تنهار سريعا جبهات الداخل. المسألة الثالثة والسيناريو الثالث أن يكون هناك يعني نوع من محاولة احتواء السيناريو الأول والثاني بالذهاب إلى الاستسلام، يعني ولكن بالطريقة السعودية، يعني أصبحت هي طريقة، يعني الذهاب إلى استخدام الوسطاء ومحاولة يعني حل الأمر بطريقة سلمية كما تدعي، ولكنها أعتقد ستواجه سقفا مرتفعا أكبر، لأن هناك إشارات كبيرة، يعني ومن ضمنها ما ورد في خطاب السيد في 2 صفر، يعني إشارات كثيرة إلى عملية التحرير، وعملية التحرير، تحرير اليمن، تحرير المحافظات المحتلة، هي عملية ترتبط بإعادة الثروة، وهو جزء من هذه المعادلات التي تحصل الآن. إعادة الثروة يعني سيطرح على السعودية أيضا إعادة أموال النفط والغاز والثروات بشكل كبير، وهذا هو يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار حكومة المرتزقة، لأنها قائمة على أيضا عطاء سعودي وبذل سعودي اقتصادي ولا تعمل في الداخل، وهي بالتالي لا تستطيع حتى أن تعود. هذه الحرب هي أثبتت كثير من الأمور، يعني عودت حكومة المنفى حكومة المرتزقة إلى حد أصبحت مستحيلة، يعني لأنهم يخشون الاستهداف، يخشون أن يكون هناك ضربة كبيرة تؤدي إلى يعني
19: الإطاحة بهم جميعا،
18: ولهذا يفضلون البقاء خارج.
19: نعم أستاذ طالب، على خلفية المشهد اليمني وما تعانيه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانتهاكات نتيجة الاحتلال السعودي، ما زال العدو السعودي يتعمد إدلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمات اقتصادية وخدمية متواصلة، بينما يمارس دور الوصي لنهب الثروات وإبقاء تلك المحافظات تحت عباءته، فما الذي قدمه العدو السعودي لأبناء تلك المحافظات غير الجوع والقتل والأزمات والصراعات؟ ورغم ذلك ما زالت السعودية تتباهى بكل وقاحة بتقديم المساعدات وأنها تسعى لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته.
18: يعني السعودية هي تدرك منذ والإمارات قبل ذلك كانت تدرك منذ زمن طويل أنه لا يمكن أن يعني أن تتصرف حكومة المنفى وحكومة المرتزقة الطريقة التي تؤدي إلى أن يكون هناك معالجة للأزمات الاقتصادية، لأنه ليست موجودة على أرض الميدان في الحقيقة، يعني هو شكل يتحاول أن تحافظ على شكل معين هكذا، يعني من أجل تقول للمجتمع الدولي ولبعض الحلفاء الأوروبيين الحلفاء البخلاء، يعني حتى الدول الأوروبية التي دعموا الذين دعموا العدوان على اليمن هم أيضا لا يدفعون لهذه الحكومة حكومة المرتزقة، لذلك من المستحيل اقتصاديا أي خبير اقتصادي وسياسي أنه يمكن أن يكون هناك معالجة للأزمة الاقتصادية طالما أنه هناك حكومة غير موجودة وغير فعالة ولا تملك القدرة على إدارة الداخل. البنوك تحتاج إلى إدارة، الموارد وغيرها تحتاج إلى إدارة، بالإضافة إلى أنها مكونات متعددة متضاربة فيها صراع كبير جدا، لذلك لا تستطيع. ومع ذلك السعودية لم يعني لا ترغب ولم ترغب في السابق أن يكون أن تتحول المحافظات الجنوبية المحتلة المحافظات اليمنية إلى عملية عبء، لكنها تصرفت مع يعني تعاطت مع هذه المسألة باعتبار أنها بيت مهجور، يعني يمكن مرة من المرات أن تصرف لها إنفاق نوعا ما، تدعم البنوك لتحافظ على سعر العملة بطريقة ما، ومرة ما تدعم يعني خطط لمعالجة التحافي الاقتصادي، لكن هذا لا يجدي. لهذا هذا ما يفسر بقاء أيضا الأزمات الاقتصادية في المحافظات المحتلة موجودة وستبقى موجودة إذا لم يكن هناك معالجة حقيقة، ولا يمكن أن يعالج هذه الإشكالات الاقتصادية إلا لعملية التحرير وإيجاد إدارات حقيقية في الداخل تحمل الهم. نعم نحن في الشمال، نحن في المحافظات المحررة نعاني كثيرا على سبيل المثال، لكنه نتائج يعني الكثير من الأمور، يعني من ضمنها الحصار ومن ضمنها سوء إداري معين ومن ضمنها حتى يعني فساد معين، هناك خلل معين، ولكن هو بحالة وبدرجة معينة يمكن مواجهتها، حتى لا نعطي المسألة يعني أفضلية ونعطي حالات التراجع الإداري أو السوء الإداري يعني أكسجين للبقاء. يجب حتى في أي منطقة أن يكون هناك معالجات إدارية ومعالجات ومكافحة للفساد، وهذا ليس محدود في دولة معينة، إنما هو موجود في كل العالم.
19: هذا صحيح.
18: والحالة التحافي الاقتصادي أيضا جزء منه هو هذه المعالجات، لكن تبقى مسألة اليمن في التعاطي مع السعودية، في التعامل مع السعودية، وفي التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل ضمن هذا النطاق. استخدام الداخل هو استخدام قد يكون مرغوم وله ثمن كبير ستدفعه السعودية، التورط الأمريكي سيبقى بعيدا لأنها ليس لأنها لا تريد، ولكن لأنها تنظر إلى أولويات أخرى، وهي أيضا تخرج من حرب خاسرة بدرجة كبيرة وتعود إلى مسألة العقوبات الاقتصادية. هذا يعني أنها ستطبقها في اليمن، وهي تطبقها في الحقيقة، ولكن أيضا ستحاول أن تكون اليمن ضمن المسائل التي تعتمد عليها في مسألة الحصار والعقوبات على اليمن.
19: نعم أستاذ طالب، سؤالي الأخير لكم، أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات التي يمكن أن تحول حالة الاحتقان والغضب الشعبي إلى ثورة عارمة تقتلع جذور الاحتلال ومرتزقته؟ وفي الجانب الآخر، ما هي خيارات السعودية أمام ما فرضته صنعاء من معادلات، وكيف ستتعامل مع تلك الرسائل والتي ما زالت تحمل في طياتها خيارات مفتوحة للسلام؟
18: في المحافظات المحتلة كانت دائما السخط الشعبي يتم استثماره ضمن الصراع، وهذا كان خلل يعود إلى أنه ليس هناك قيادة موحدة، ليس هناك موجه. لذلك الخيارات الحقيقية هو بالنسبة لأي ثورة في المحافظات الجنوبية هو الذهاب إلى خيار واحد في نطاق واحد في نطاق جغرافي متسع ومحدد، وهذا أيضا متاح الآن، أصبح ربما في السابق كان مشتت، وهو التركيز على يعني مواجهة التحالف، مواجهة السعودية، وهذا أصبح الآن ربما موجود، لأنه السعودية استخدمت الشارع الجنوبي استخدام لا محدود، يعني استخدام له علاقة كبيرة بالأكاذيب بالخداع، وله علاقة كبيرة بالاستغلال. فهي مثلا استخدمت عاطفة العاطفة الشعبية يعني في مثلا فك الارتباط أو الانفصال، ولكنها في نهاية المطاف قالت للجنوبيين أن الانتقالي مثلا الذي كان يحمل هذا الشعار لا يمثل الجنوب وليس شرعي، وهو حالة عسكرية سنقوم بمواجهتها، وفعلت ذلك بتكبر كبير جدا. لهذا يعني اليوم هي تفقد الصلة باستخدام الشعارات التي كانت تستخدمها في السابق، وهذا يوحد الجنوبيين في الحقيقة، يوحد الشارع الجنوبي. أيضا الشارع الجنوبي الآن يدرك أكثر من أي وقت مضى يعني أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بالطريقة التقليدية في خلال السنوات الماضية، أنه ننتظر التحالف، فتخرج

0: المحافظات المحررة الحرقة. في القيادات في المحافظات الجنوبية خصوصا القيادات الجنوبية الموجودة في صنعاء والموجودة في المحافظات الجنوبية هو الذي سيؤدي إلى أن تتنظم الأمور بشكل أكبر، وإلا سيبقى الشارع من دون قيادة في الحقيقة. الثورات التي تكون من دون قيادة في الحقيقة لا تنجح.
1: نعم.
0: يعني هذا رأيناه في أكثر من من مكان، وخاصة خلال الربيع العربي. لكن الثورات التي يعني القيادة موجودة وخطوط القيادة موجودة هي التي تحافظ عليها وبالتالي هي التي تنجح، وهذا موجود في كل الثورات.
1: نعم، وإذا صنعاء كنموذج أستاذ طالب
0: في العالم خلال المئات العام تجد أن هذا يتقارب إلى حد ما، يعني الثورات التي حصلت على غرار الربيع العربي وجدت أنها في بعض في كثير من الدول أنها ذهبت إلى الانقسامات أكثر وبالتالي لم تنجح.
1: نعم، هذا بالنسبة للخيار الداخلي أستاذ طالب، لكن ماذا عن خيارات السعودية أمام المعادلة التي فرضتها صنعاء؟
0: في الحقيقة السعودية لن تستطيع أن تواجه كل ما تعتبره تحديات وتعتبره تحدي يحتاج إلى معالجة عسكرية، يحتاج إلى القوة. السعودية تتعامل مع في المحافظة الجنوبية بخيار عسكري، وهذا لا ينجح في العادة يعني، وقد فشل تماما. أيضا السعودية لا تستطيع أن تواجه هذه الحالة بما تقوم به الآن، مثلا استدعاء الأطراف الفاعلة ثم حجزهم في السعودية، يعني وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومؤخرا وضعت بن حبريش في الجنوب في المحافظات يعني حضرموت لمنع تأثيره في محافظة حضرموت تحت
1: الإقامة الجبرية
0: في الداخل.
1: نعم.
0: هذا لا تستطيع أن تمارس السعودية. لذلك الخيارات أمام السعودية هي خيارات عدمية في أصلها، إما أن تستخدم القوة أو أن تستخدم بديلا عن القوة محاولة يعني إجبار الأطراف الفاعلة بالتهديد أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وقد فعل ذلك بشكل يعني كبير جدا، ولم يكن يفعل ذلك إلا جمال عبد الناصر عندما تعامل مع اليمن في ما بعد 62 عندما احتجز الحكومة مثلا لمدة عام. يعني هو استخدم هذا الأسلوب لكن بتأثير أقل أو بحالات قليلة.
1: نعم.
0: السعودية في الواقع إذا كان هناك تحركا كبيرا في كل مكان في المحافظة الجنوبية ومدعوم من يعني مدعوم من الدولة المركزية في صنعاء والأطراف الجنوبية في صنعاء، فالسعودية من دون خيارات كبيرة ومفتوحة يعني لن تستخدم الحيل، لن تستخدم العواطف والشعارات التي كانت تستخدمها، لأنها استنزفت هذا الاستخدام. يعني استخدمت العاطفة الجنوبية في فك الارتباط وفي الانفصال.
1: نعم.
0: استخدمتها
1: لكنها لم تجدي
0: مثلاً.
1: نعم، هي لم تجدي نفعا. البيان واضح والرسالة قوية، وقرارات صنعاء لا رجعة فيها ولا تهاون، وقواتنا المسلحة تمتلك القوة والقدرة على كسر الغطرسة السعودية ونفض غبار الخيانة والعمالة من جذوره وصياغة فجر جديد يليق باليمن وشعبه. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم.

0: قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء. ومهما بلغت حالة التردي والخنوع، يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال.
2: قاربهم الحوثي هم السعوديين، قري مسح بهم الأرض، ملا ضرب لكم السفن، ضرب للسعوديين. السعوديين صم بكم ولا صوت ولا نخس بس ولا مغرد سعودي. يا الله سبحان الله، الحق العدل. لا عاد شفنا المالكي ولا الورافي ولا الواغوغاين ولا ذيك الأسماء حقهم السعوديين كله، ولا عاد شفنا حاجة، ولا حتى الشراقيين والتورقيين، ولا جبنا لهم صوت. يا زمان كمان تعدل يا ربي. المهم ولا عاد في أي حاجة يلطمهم الحوثي يمين يقولوا زد وبارك شمال، يعطيهم شمال يقولوا كمان كمل في اليمين. أيوة وضع والله العظيم مزري مزري مزري جدا. وفوق هذا وداك القوات انبطحوا الله أكبر تفحيط. يا أخي إيش من شرعية؟ متى بتنتصروا؟ طيب قدر أحد 11 سنة، يلا متى بتنتصروا؟ متى بتنتصروا؟ أعطوا الناس يعني موعد، قولوا لهم والله إحنا قادمون يا صنعاء وانطلقنا وحررنا، يلا خلونا نصدقكم ونآمن بكم ونآمن بقدراتكم وإمكاناتكم. ما فيش نخوة، قلنا ما فيش ما فيش والله ما فيش. لا عد يعني منتظرين السعودية لما تقول لهم اذهبوا ونحن معكم مقاتلون.
3: من السبع العجائب أنه صدر بيان من يحيى سريع يهدد المملكة العربية السعودية. السعودية لديها ناطق رسمي. السعودية دولة ذات سيادة، قارة المملكة العربية السعودية كبيرة. ظهر لنا بيان المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي. ليش ترد انت يا المجلس الرئاسي؟ ليش ترد انت مكان السعودية؟ مفروض السعودي هو الذي يرد. يا رشاد الفضيحة فضيحة، ما تردش انت، ما تردش رجال طلع يهدد السعودية. سعودية ترد؟ سعودية دولة ذات سيادة لديها الناطق المالكي لديها ولدها. ليش ترد انت يا رشاد؟ ليش ترد انت يا رشاد؟ الموقف المخزي والمدري انك ترد مكان السعودي. ليش تطلع يمني يرد على يمني؟ ليش تطلع بيانك ترد على بيان لهدد السعودية؟ لا ذكرك لا سماكم ولا ذكركم ببيانهم. ليش تجيروا انتوا تطلعوا؟ ليش تظهرون نفسكم انكم ادوات؟ يا اخي مفروض السعودية ترد على نفسها. سعودية يا اخي ترد على نفسها. الرجال ظهر يهدد لها السعودية، بيانه واضح، لا ذكركم ولا سمى الشرعية ولا ذكر الشرعية، ولا قال بيغلق لكم مطار ميناء عدن، ولا قال بيضرب لكم مطار عدن، ولا قال انه بيغلق عليكم المندب، ولا ذكركم. ليش تذكروه؟ ليش تشيرون دمكم؟
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
5: وسيبقى نبض قلبي يا مليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
6: برع استعمار،
7: برع
6: من أرض الأحرار،
4: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع
6: ولا الليل يكويك التيار،
4: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
1: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤه اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته بقدر ما يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقعي من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. نظمت في أمانة العاصمة بل نظمت في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات فعاليات وأمسيات خطابية وأنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وعلى أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودعت الكلمات فيها إلى استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتجسيد القيم والأخلاق المحمدية في واقع الحياة وترسيخ الهوية الإيمانية. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 73,417 شهيداً و174,360 إصابة منذ 7 من أكتوبر 2023. وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء جدد و25 إصابة. في لبنان نفذت قوات العدو الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الطبري بقضاء بنت جبيل، فيما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء الصور لقصف مدفعي، كما نفذت قوات العدو تفجيرا في البلدة ذاتها، فيما أحرقت قوات العدو منازل في بلدة طولوسة، بينما نفذ تفجيرا كبيرا في محيط بلدة زويطر الشرقية بقضاء النبطية. ختاما، أدانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضها الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادها وتجارتها، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن غير قانونية وغير إنسانية، ومؤشر على استمرار سياسة الضغط والعداء الأمريكي. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم، مجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقفة إعلانية.
3: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع إحياء فعاليات المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله. تتواصل في مديرية أحياء والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية إحياء الفعاليات والأمسيات والندوات والمهرجانات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وأله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بزخم كبير وحشود تحب أن تفرح في ميلاد النبي الأعظم. بهذه المناسبة العظيمة أعلنت وزارة الصحة تخفيضات تصل إلى 50% ومعاينة مجانية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات. إضافة إلى ذلك، مؤسسة المياه في أمانة العاصمة والمحافظات أعلنت تخفيضات تصل إلى 30% من فواتير المياه المتأخرة لدى المواطنين. إذن الجميع تفاعل ويفرح وابتهج وزين البيوت والشوارع وأقاموا حملات للنظافة وأيضا طلاء للشوارع وأيضا تحسينات وتشجير وجماليات في أمانة العاصمة والمحافظات، كلا في الحي الذي يسكن فيه خلال الأيام المحمدية العظيمة لميلاد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.

0: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فكرتنا الأولى والذي خصصناها للفعاليات والأنشطة بالنسبة للمولد النبوي الشريف. حشودا جماهيرية غفيرة وغير مسبوقة حضرت خلال الفعالية الخطابية والثقافية والمسرحية التي نظمتها الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس احتفاء بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف محمد صلوات ربي عليه وأزكى التسليم وعلى آله. عن هذه الفعالية التي أقيمت بقاعة فلسطين بجامعة ذمار التقينا بالشيخ همدان الأكوع مدير عام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس. شيخ، ماذا عن هذا اليوم العظيم في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. أولا، هذه الفعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وهي في إطار التحشيد للفعالية المركزية، وفيها تتجلى عظمة النبي الخاتم فيما أرسى من أخلاقيات في واقع الناس، وهي التي تتجسد في أعمالنا وفي أخلاقنا، بداية من الزراعة والاكتفاء إلى الأخلاق والتعامل وكرامة الإنسان، لأنه ما أرسل إلى رحمة للعالمين. وبالتالي فالشعب اليمني هو يعول على الزراعة كملاذ أخير لفرص الدخل، والتي تشتهر فيها اليمن بأن نسبة الفرص العمل تصل إلى 70% منها في الزراعة، وبالتالي يعتبر الزراعة هي أكبر جانب اقتصادي التي تشكل مداخل للناس، والعدو يستهدفها بشكل كبير لعدة نواحي، منها أولا حرمان الشعب اليمني من غذائه وتأمين غذائه، وبالتالي فرض التبعية الغذائية. ثانيا، ما يترتب على ذلك من الصحة في الجسد الإنسان وفي سلامة العقل والصحة والبدن. ثالثا، ما يترتب عليها في سلامة النبات والبيئة بشكل عام. كل ما جاء من الخارج من آليات أو مواد أو نقول معظمها لا تتناسب مع ديننا ولا مع أجسامنا ولا مع تربتنا، وبالتالي الشعب اليمني والتاريخ والموروث اليمني يشهد بأن اليمن كان لها اكتفاء ولها باع كبير في علوم الزراعة وفي علوم الفلك المرتبط بالزراعة، وهذا يشجعنا ويخلق لنا أرضية صلبة، خاصة بعد ثورة 21 التي بنيت على أرضية قرآنية صلبة جدا، وهذه فرصة لن تتكرر للشعب اليمني. اليوم يعيش العالم اضطراب بشكل كبير في الجانب الاقتصادي، وانهيار، انهارت المنظومة الرأسمالية بشكل واضح أمام الملأ. أمريكا في ذاتها تتخبط وتبحث عن بدائل، كل المنظومة الغربية الآن بتتنهار لأنها بنيت على الدولار والبترول وعلى مجموعة أخلاق لا تتناسب مع الإنسان وكرامة الإنسان. وهنا فرصة للتحرك بمفاهيم الدين الإسلامي والمفاهيم القرآنية التي تكفل الكرامة والعيش الكريم لكل إنسان.
0: في هذا اليوم المحمدي، عمل الشركة وإنتاجها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وماذا تبشر المواطنين في هذا الخصوص؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال في داخل الشركة وكل من ساهم معنا في المحيط وخاصة المنطقة الرابعة وعلى رأسها المجاهد العظيم أبو نصر الشعف، كان له الباع الأكبر في رعاية هذا المشروع، وأيضا السيد عليه السلام هو من أشرف بشكل مباشر على هذا العمل، وبفضل الله وبفضل جهود الجنود الذين عملوا ليلا ونهار في الشركة، الفنيين والإداريين الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة، خاصة في مسألة المسائل البحثية التي هي التربية والتحسين وإخراج أصناف جديدة. سنعلن في المؤتمر القادم إن شاء الله في الأيام القادمة في ربيع أول أو ربيع ثاني إطلاق وإشهار 9 أصناف محلية وطنية، قام المهندسين في برنامج الأبحاث بقيادة المهندس يحيى حيدر وكادره بالوصول إلى 10 أصناف، منها ما هو يعني أثبت جدارته ومنها ما هو مبشر، وكلها إن شاء الله ستحدث نقلة في مسألة البطاطس من حيث الإنتاجية، من حيث مقاومة الأمراض، لها صفات كثيرة ممتازة جدا. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا الرجال، وأيضا هذا قليل أمام ما قدمه الرجال في الجبهات والشهداء والتضحيات الشعب اليمني، ونهديها للسيد القائد ولكل الشعب اليمني، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا.
0: رسالة لمن يحاولون يعني إدخال بذور مستوردة يعني تضر بالتربة، وفعلا ضرت بالتربة في هذه الأيام الحمدية.
1: فعلا اليوم كل من يحاول أن يدخل بذور مهربة أو مستوردة هو يغامر أولا في ذاته، لأنه سيحاسب أمام الشعب هذا وفوق كل شيء أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يرحمه التاريخ. اليوم الشعب اليمني بحاجة إلى تماسك كل فئات الشعب، من تجار ومن زارعين ومن مسؤولين، نعتبر اليوم تحت المجهر نحن وكل التجار، يبحثون الناس عن أمل مقابل تضحياتهم، مقابل صبرهم لعشر سنوات أو تزيد. وكل انحراف هذا لا يليق بنا ولا يليق بأخلاقنا كشعب يمني، وبالتالي ندعو هؤلاء ولم يتبقى يعني فعلا احتوينا بفضل الله سبحانه وتعالى التجار كلهم والمكاثرين كلهم، بقي معنا واحد من هؤلاء التجار وهو سينضم إلينا قريبا إن شاء الله، أو إذا هدى الله، ما لم هو يطوق نفسه والشعب لن يرحمه ولا هؤلاء دماء شهداء. وأيضا نحن سنلاحقه وكل الشعب معنا، يعني في الأخير لن نحمي تربتنا ولا نحمي اقتصادنا من إغراق السوق، ونحمي المزارعين في الأول والأخير، همنا كله هو المزارع، والمزارع هو الذي بيغذي الشعب. فهذه معادلة لابد ما نحترمها ولابد ما نكون لها كلنا جنود.
0: الشيخ حمدان الأكواع مدير عام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم جميعا ولهذه الإذاعة الرائدة.
0: أيضا سامعنا الكرام، التقينا بالدكتور إبراهيم السلاجي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الثروة النباتية في هذا اليوم المحمدي في الفعالية التي أقامتها الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس. دكتور إبراهيم مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا. اهلا وسهلا
0: دكتور ابراهيم. الشركه العامه لانتاج بذور البطاطس اليوم اقامت فعاليه بالايام المحمديه لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. ماذا عن هذه الفعاليه وماذا عن الشركه في هذه الايام التي لديها اصناف جديده سيتم الاعلان عنها، وايضا المحافظه على البذور والانتاج البذور وما لذلك؟
2: بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قامت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بفعالية احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وتزامنت مع هطول الأمطار في هذه الأيام، أيام الخير والبركة والعطاء من الله سبحانه وتعالى، والأجواء المحمدية يعني تضمنت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالتزامن مع إعلان الشركة عن أصناف جديدة من بذور البطاطس، قامت بالتنسيق والإعداد والبحث والتطوير عبر سنوات حتى وصلت إلى هذه النتيجة القيمة. ولله الحمد اليمن تعتبر ثاني دولة من دول العالم مكتفية ذاتيا من بذور البطاطس، ولله الحمد يعني كانت اليمن تستورد أضنان من بذور البطاطس من هولندا حاليا يعني، ومنذ 3 سنوات أو أكثر اكتفينا ذاتيا من بذور البطاطس وأصبحنا مكتفيين، ولدينا فائض في الإنتاج ولدينا مخزون كبير من البذور، ونأمل وسوف نقوم بتصدير بذور البطاطس إلى الخارج في الأيام القادمة بإذن الله. لدينا استراتيجي ولنا خطط، ولكن يعني مع أوضاع الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن تريثنا قليلا في هذا الموضوع حتى يتم فتح المنافذ البحرية والموانئ بإذن الله تعالى، وسوف نسطر بذور منتجاتنا إلى العالم، وسوف نكتفي ذاتيا من كل البذور بإذن الله، وليس فقط من بذور البطاطس. ولدى الشركة ولله الحمد 9 أصناف جديدة مبشرة، هذه الأصناف يعني أصناف تنفع يعني كبضاعة للأكل، وكذلك الصناعات التحويلية وما يحتاجه مصانع البطاطس من أصناف قابلة للتصنيع الشبس. يعني هذه الأصناف تمتاز بأنها يعني المادة الصلبة فيها عالية، وعندما يتم قليها في الزيت لا تشفط كمية كبيرة من الزيوت، وكذلك يعني حجمها مناسب للتصنيع. هذه الأصناف سوف تعمل الشركة وقد عملت يعني على إكثار بعض الأصناف، ولدينا طلب كبير من الاحتياج المحلي لمصانع الشبس من هذه الأصناف بالذات، وسوف نقوم بإكثارها بشكل كبير وبشكل واسع حتى نكتفي ذاتيا من هذه الأصناف. وبالنسبة لبطاطا الأكل احنا مكتفين ذاتيا، سوف بإذن الله يعني نقوم بالتصدير إلى الخارج، وقد قمنا بتصدير بعض الحاويات يعني بطاطا الأكل قبل فترة إلى بعض الدول ونجحت وتم التصدير بفضل الله، ولدينا استراتيجية لتصدير المزيد بإذن الله في الأيام القادمة.
0: في هذه الأيام الحمدية بعض نقول لهم الشواذ يعني بيقوموا بحربة الشركة لإنتاج بذور البطاطس في إدخال بذور مهربة مستوردة مما أضرت في البذور المحلية، ولاحظنا في التواصل الاجتماعي صور لهذه البذور. ماذا عن رسالتكم لهؤلاء بأن ينضموا إلى الشركة ويكونوا بإنتاج محلي بدلا من استيراد الآفة لتدمير هذا الأرض؟
2: سؤال جيد وممتاز. يعني احنا في قطاع الثروة النباتية واجهنا الكثير من المشاكل عبر تقديم المزارعين لكثير من الشكاوى التي وصلت إلينا إلى قطاع الثروة النباتية. كثير من المزارعين الذين قاموا بشراء بذور من مصادر مجهولة للأسف يعني تعرضوا لخسائر فادحة، وأتوا إلينا للشكوى، وقمنا بإنزال فرق للتحري، ووجدنا أن هذه البذور ليست من بذور الشركة، شركة إنتاج بذور البطاطس، وإنما من مصادر مجهولة ومن السوق يعني سوداء، بعض الوكالة يعني رخيصة لا تهتم بالإنتاج ولا تهتم بالمصدر ولا تهتم بالفحوصات ولا لديها أي مسؤولية، وإنما يقوم بخلط البذور وبعض البذور التالفة يقوم ببيعها للمزارعين، والمزارعين يتكبدوا عن الزراعة والسقي والري والسموم والهذا، وفي الأخير الإنتاجية يعني يحصلوا على إنتاجية ضعيفة وقد لا يحصلون على شيء، وإنما بعض الدرنات من البطاطس الموبوءة والمريضة والمصابة بالنيماتودا بالأعفان بالأمراض الغريبة الجديدة. ولهذا يعني أنصح المزارعين بعدم شراء أي بذور بطاطس إلا من الشركة المعتمدة وهي شركة إنتاج، والتأكد من العلامة التجارية طبعا، لأن الشركة تقوم بفحص البذور قبل بيعها وبتسجيل البذور ومعرفة نوعها وصنفها وما نوعها وأين زرعت، ويعني لأن هناك أصناف كثيرة وكل أصناف مناسبة لمناطق محددة، لذلك يعني البيع العشوائي لبذور البطاطس يؤدي إلى كوارث، منها نقص الإنتاجية وتدني الإنتاجية أيضا، يعني لدينا نقص في الإنتاج وتدني في الجودة بسبب هذه البيع الغير يعني منظم والبيع العشوائي.
0: رسالتك لهؤلاء؟
2: رسالتي لهؤلاء أنهم يشتروا يقوموا بشراء البذور من مصادرها الصحيحة، وهي الشركة لديها بذور معتمدة، بذور مفحوصة، بذور كافية، وبذور يعني مضمونة، يعني إذا في أي مشكلة أي حاجة أي شيء يرجعوا للشركة والشركة تقوم بعمل اللازم. لكن هذا عندما يقوم أي تاجر أو أي بايع في السوق السوداء لأي بذور يبيعها ليس مسؤول وليس ضامن، ولا وبعدها يأتوا إلينا لعمل شكاوى بهم وكذا. وأحيانا
0: كم شيء نيابة يعني عشان ضدها ولا ما مش
2: طبعا، وأحيانا لا يعرفون من هو غريمهم. المشكلة هالمزارعين ما مش عارف من هو من غريمه، من أين اشتريتها يقول مدري شلينها من واحد ما عشان أدري من هو. وكذلك يقوم بعض التجار بخلط كثير وأنواع كثيرة من بذور البطاطس، يعني نوع نوعين ثلاثة، وهذا يؤدي إلى نقص الإنتاجية وتدني الجودة في الإنتاج.
0: إذن الدكتور إبراهيم السراجي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الثروة النباتية، شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا لكم، وشكر الله سعيكم وبارك الله فيكم، و نشكر جهودكم وبرامجكم الهادفة وتفانيكم وأخلاصكم وبثكم البرامج الزراعية التلفزيونية والإذاعية، وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم.
0: طبعا أيضا سامع كرام، انتقلنا إلى الأستاذ محمد عبد الرزاق، هو وكيل محافظة ذمار، كان اليوم لديهم حضور في هذه الفعالية المحمدية الذي أقامتها الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس. مرحبا بكم
3: سلمكم الله وعافاكم.
0: أستاذ، ماذا عن هذه الفعالية وفي الأيام المحمدية هذه التي يعيشها المواطن في يمننا الحبيب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين. حقيقة يعني أنها يعني مناسبة جليلة، وهذه الاحتفاليات التي تقوم بها الجهات الحكومية والمواطنين والحارات والأحياء في كل رجاء المدينة، لكن في هذا اليوم الكبير الزخم الذي رأيناه في هذه المناسبة في شركة إكثار البطاطس، نحن سعداء جدا جدا يعني أن نكون يعني في هذا التجمع الكبير الذي يدل على حب اليمنيين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنصرته وللسير على خطاه التي نهجها والتي كان اليمنيون السبق الكبير في مقدمة النصرة لله ولرسوله في أول بعثته في المدينة المنورة من الأنصار الذين ناصروا رسول الله من اليمنيين والذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث عن اليمنيين في أكثر من حديث بأنهم أهل الحكمة وأهل الإيمان. ونحن بإذن الله تعالى سنعمل جاهدين من أجل إحياء هذه الذكرى ومن إجابة الفاعلة الكبيرة التي ستقام في 12 من شهر ربيع في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى في ساحة الرسول الأعظم في جامعة ذمار. نتمنى للشركة اليمنية التوفيق والنجاح والسداد حيث أنها تعمل جاهدة منذ أن قامت قيادتها الحكيمة بقيادة الأستاذ المهندس همدان أكوع الذي ساهم ويساهم ويثابر على أن تكون هذه الشركة بادرة في السعي لاستقلال بلادنا من الناحية الزراعية في كل المجالات. نتمنى لهم التوفيق وللعاملين التوفيق.
0: في الختام أستاذ، رسائل تقولها المجتمع بالمناسبة العظيمة للمولد النبوي الشريف.
3: حقيقة أن الأعداء، نقول هكذا يعني، نقول الأعداء الذين يحاولون تدمير الأرض الزراعية وتدمير الثمر الذي أو المحصول الذي ينتج في هذه البلاد حتى لا يكون هناك استقلال ذاتي لبلادنا من الناحية الغذائية ومن الناحية الصناعية، لكن يجب علينا جميعا وعلى المزارعين أن يتنبهوا لمثل هذه المدخلات التي لا نحتاجها والتي تدمر الأرض الزراعية أولا وثانيا المنتوج. ونحن نرى أن هناك يعني من يروج لهذه الأشياء التي لا تخدم البلاد، لكن بإذن الله تعالى أننا ووزارة الزراعة منتبهة لهذه الأشياء، تعمل جاهدة على تجنب وإصال هذا المنتج الذي يأتي دخيلا على بلادنا وعلى ثمارنا. أتمنى لهم النجاح والتوفيق والله الموفق.
0: أستاذ محمد عبد الرزاق وكيل محافظة ذمار، شكرا جزيلا لكم،
3: سلمكم الله وعفاكم.
0: أستاذ إبراهيم البنوس، مدير عام فرع هيئة النقل بمحافظة ذمار، اليوم الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس أقامت فعالية بمناسبة ميلاد الرسول، ماذا عن هذه الفعالية الكبرى في هذا اليوم المحمدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرحب بكم.
0: ماذا عن هذه الأيام المحمدية في ظل هذه الفعالية الكبرى؟
1: الأيام المحمدية والله يا سيدي العزيز مناسبة لا نقدر واحد يوصف لها، فيها أيام محمدية بالفعل على صاحب أفضل الصلاة والسلام في ذمار ومديريتها واليمن بكل بشكل عام. مستقبل هذا المناسبة استقبال غير عادي، والحمد لله تشاهدون هذه الأيام الفعاليات والأمسية الصباح في الليل والندوات والأمسيات الثقافية، فالحمد لله لن نقدر نوصفها. أولا الشركة العامة للإكثار بذور البطاطس نشكر الشيخ حمدان الأكواع مدير عام الشركة على العمل العظيم الذي بيبذله في الشركة. حقيقة الشركة الآن تعتبر جبهة من الجبهات التي بتواجه العدوان، كونها حققت الاكتفاء الذاتي الذي لم يقوموا به من مئة السنين. ولو نقارن هذه الاكتفاء الذاتي ما كان عليه سابقا من الظروف وغيرها لحقق إنجازات غير طبيعية، ونحمد الله ونشكر على هذه الإنجازات. وحقيقة لن نقدر نشكر الشيخ حمدان والعاملين والمهندسين على ما حققوا وعلى ما أكتفوا في إنجاز في الشركة، لكن نشد على أيديهم إن شاء الله ونسألهم التوفيق للتقدم والازدهار أعظم، ونحن معهم ونحن ضد من يحاول مساس هذا المشروع الاكتفاء الذاتي، واحنا له بالمرصاد، ولن نسمح لاي كائن من كان ان يقوم بتعطيل هذا المشروع لو يكون من كان، حيث والمشروع هذا مشرف عليه مباشره قائد المسيره القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي حفظه الله، واحنا من جنوده، واحنا من الذي يفكر بالمساس في هذا المشروع سنقدم يده لو يكون من كان.
0: شكرا جزيلا.
1: العفو.

0: سامعي الكرام، نرحب بكم مجددا في فكرتنا من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها مكتب النظافة بمديرية معبر وأيضا مكتب الأشغال في المديرية. سامعنا الكرام، سنبدأ مع صندوق النظافة والتحسين بمديرية جهران محافظة ذمار، والذي سيكون ضيفي الأستاذ عباس الوشلي المدير العام التنفيذي للصندوق. مرحبا بك أستاذ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا وشكر زيارتكم.
0: أستاذ، نبدأ بأعمال الصندوق في ظل فعالية المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى أهله، ما الذي استعديتم لهذه الفعالية الكبرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قمنا بعدد من الحملات من أجل استعداد لمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، والحمد لله قمنا بتغطية أكبر عدد ممكن من الحارات بحسب الممكن والمتاح. قمنا برفع المخلفات من جميع المناطق. قمنا بحملة كبيرة، قمنا بعدة حملات مكثفة، يعني إذا حين أصبح العمل فترتنا صباحية ومسائية بصورة مستمرة بمناسبة المولد، استعداد لحفل المولد. نعم،
0: الفعاليات والأنشطة يغفل المشاركين عن الحفاظ على النظافة، بالرغم أنها فرصة لنشر الوعي والثقافة في هذه الفعاليات بالحفاظ على النظافة بشكل عام. لماذا لم يخصص في المحاضرات والأمسيات لعرض فلاشات بالصوت والصورة للسيد القائد حفظه الله عن النظافة، الذي دائما يحثنا بالعمل للحفاظ على النظافة وتكون سلوك يومي عند الجميع؟
1: هذا ملاحظة جيدة منكم، أشكركم على هذا الملاحظة. إن شاء الله سوف يتم عملها بالنسبة للأمسيات التي سنقوم بعملها يوم الأربعاء إن شاء الله وندخل هذه الملاحظة. وأنا قد قمت وكلمت الجانب في المجمع الحكومي على أساس أقوم في الجانب الإرشادي في المحاضرات في خطبة الجمعة على أهمية النظافة. كذلك السيد بيوجهنا بالنسبة للنظافة العامة وطلعنا عدة فلاشات بخطب المجتمع على أساس أن النظافة مسؤولية الجميع للارتقاب البيئة والصحافة على الجميع، وضروري أن تكون شوارعنا وبيوتنا نظيفة تطبيق النهج الإسلامي.
0: إلى أعمال الصندوق أستاذ عباس، حينما توليتم مهام الصندوق، ما هي المهام التي بدأتم بها حتى وصلتم إلى جمع مخلفات كبيرة من هذه المدينة؟
1: قمنا باستهداف المناطق الأكثر، يعني الموجودة فيها الأكثر مخلفات، وقمنا الحمد لله والشكر لله في عدة مراحل وقمنا برفعها. وانتم لو تقوموا تفعلوا زيارة لعدة أماكن تلاحظوا الحمد لله الأمر متطورة بشكل كبير. كثفنا الحملات، كثفناها مما أدى إلى رفع مستوى النظافة والتحسن الجمالي. نعم، مربعات قسمنا هي ربعاتية واشتغلنا على مربع والحمد لله.
0: كيف كان العمل خصوصا ولديكم نقص كبير في عمال النظافة والمعدات؟
1: كنا نعمل على وتيرتين، يعني على مرحلتين، الصباحية والمسائية، وحين تأخر الساعة 10 مساء والحمد لله على الله.
0: كم أطنان من المخلفات التي تم انتشالها من الشوارع؟
1: يعني خلال في حدود هكذا الشهر ونص بزينا ما يقارب 1100 طن. هذا الإضافي، الإضافي حقا. نعم، الأمر في معبر قندوري، معبر هي مدينة كبيرة والعدد السكان يوميا فيها بيزيد، والمشكلة أن عندنا معتمد لنا على عدد سابق العمال، يعني إحنا معنا في حدود 60 عامل فقط، مع أنه ومعنا 12 مربع، ولكل مربع المفروض لكل مربع 22 عامل، ولكن للأسف ما لدينا إلا 60 عامل، يعني حق 3 مربعات فقط. احنا مش فراغ، احنا بنقسم العمال يعني على اعداد صغيره على اساس نغطي بالممكن والمتاع. الجهود الحمد لله كبيره، تفضل جهود كبيره، وعمال النظافه يشكروا على الجهود هذه يقومون بها. وانتم لو تقوموا تعمل لفه في الاحياء والشوارع تلاحظوا تحسن كبير في مستوى النظافه والحمد لله والشكر لله.
0: كان الصندوق لديه اشكاليه خلال الفتره الماضيه، لكن اليوم من خلال متابعتنا لصفحه الصندوق بالتواصل الاجتماعي لاحظنا تنفيذ اعمال كبيره بالاضنان، وعلى الواقع اليوم لاحظنا تحسين في الشوارع بمدينة معبر. هل بمعنى ذلك أنه قد تم التغلب وحلحلت الإشكاليات التي كانت موجودة في الصندوق؟
1: الحمد لله والشكر لله بمعاونة الأخ محافظ المحافظة الأستاذ مجاهد محمد نصر البخيتي، وكذلك مدير المديرية المهندس هاشم الوريث، قاموا بتذليل الصعوبة التي تواجهنا، والحمد لله يعني العمل قايم على قدم وساق، والتحسن تحسن كبير ملحوظ في الميدان وفي النسبة لإرادة الكل، يعني الحمد لله تحسن لنا، الناس لمسوا خدمة مما دفعهم لتسديد رسوم، الحمد لله وشكر الله. مدير المديرية ظل لنا صعوبات وتعاون معنا في جميع المجالات.
0: هل لديكم تنسيق وتعاون مشترك ومتبادل مع صندوق النظافة بذمار؟
1: به تنسيق، يوجد تنسيق معنا احنا مدير الصندوق الحمد لله، يعني في اي حاجه تنقص او نحتاج اي حاجه ما يقصروش. توجيه طبعا الاستاذ المحافظ حرفت مع شيء، لا غير لا شيء، صيانه معاونه من هذا الجانب. اما بالنسبه للمعدات ما بوزاره الماليه فقط.
0: استاذ، هل تم التواصل مع وزاره الماليه لرفتكم بالمعدات؟
1: بنرفع لهم ذكرات الحمد لله، يعني اخر مره ادوا لنا 3 قلابات ما قد لهن الا 5 اشهر، والحمد لله يعني الامور في تحسن، الحمد لله الامور في تحسن، نرفع له عندهم ذكرات والحمد لله بيمشيها.
0: هل رفعتم الى وزاره الماليه ايضا بحل اشكاليه النقص في عمال النظافه؟
1: رفعنا بعمال النظافه وعاد احنا منتظرين رد الوزير، والحمد لله يعني هم بتجاوبن معنا وبيدونا الممكن والمتاح، يعني هم بده.
0: طيب، هل يوجد قصور ومخالفات بالمحلات والاسواق وعدم جمع القمامه حتى ياتي قلاب القمامه، وهل يتم عمل لهم سندات مخالفات؟
1: نعم، هون للأسف هناك قصور عند بعض المواطنين من أصحاب المحلات والمطاعم والفنادق، عندما وخاصة في مدينة المعبر معنا مشكلة كبيرة لا يوجد فيها مجاري، كلهم لا عبارة عن بيارات ويقوموا أكثرهم بالشفط للشارع، المطاعم يغسلوا للشارع على أساس ما يشتم تلبر يحكى بيكلفه نفقات في السحب، فهذا بيأثر على عمل النظافة. بننزل معنا إدارة التوعية، تنزل توعية أصحاب المحلات أصحاب الفنادق أصحاب المطاعم ما يلتزم نعمل له مخالفة، والحمد لله يعني الأمور بتتحسن، الأمور بتتحسن لأنه أغلب المواطنين والمحلات بيخرج المال الشارع، هذا يأثر على عمل النظافة. مظافة قمامة ومجاري صعب أنك تفرحن لأنه بيتأثر على العمال يمرضوا.
0: هل يوجد لديكم تنسيق بينكم وبين المكاتب الموجودة هنا في مدينة معبر، مثلا مكتب الأشغال، المكاتب الأخرى الخدمية، النقل وما إلى ذلك، لعمل حملات مشتركة مثلا لكي تزيد المنظر الجمالي لهذه المدينة؟
1: الحمد لله احنا معنا تنسيق مع مكتب الأشغال عمل الطرق مع المرور مع إدارة الأمن، بننزل بحملات مستمرة، أربع المكاتب بننزل بحملات مستمرة وبيكون لها أثر إيجابي كبير. مثلا مكتب الأشغال لما نزعل معاهم بنرفع المخلفات، بتعاون معاهم حق معداتهم معداتنا إياها، بنرفع الأتربة يعني كما بخرج الناس في حملات مشتركة بيوقع لها ناتج كبير وإيجابي.
0: طيب بالنسبة للأسواق يوجد لديكم تعاون وتنسيق؟
1: معنا أربع أسواق، كل أربع أسواق أصلا مدينة نعم. الحمد لله تحسنت بالنسبة للنظافة، بعد الحين لما نخرج إحنا ومكتب الأشغال والمرور وإدارة الأمن هذا بيوقع له أثر كبير على جانب في جانب النظافة وجانب الجمال المدينة وجانب الصحة كشكل عام، صحة الإنسان والصحة البيئة. الأشغال متعاونين معنا الحمد لله، يعني إحنا كمكاتب في المديرية متجانسين في العمل، كل واحد بيكمل الثاني وهما هتنجح إلا بتعاون الجميع.
0: طيب ما هي البرامج أستاذ والأنشطة التوعوية الذي تقوم بها أو الذي يقوم بها الصندوق؟
1: من أول شيء التوعية، بنزل يعني توعية حملات بشكل مستمر، بنعمل أنشطة في المدارس بأهمية النظافة، بنعمل عدة مثلا حملات، نعمل عدة حملات للتخلص من الكلاب المسعورة كذا بالتعاون مع مكتب الصحة مع الأرشاد والأوقاف بيوعوا الناس في الخضب والمساجد، يعني الحمد لله العمل قايم وكبير. يعني نعم استهدفنا وما زلنا بنستهدف هذا، يعني لنا من حين بدأنا في حدود 8 أيام وذي قد الكلبة ذي قد تم تسميمين في حدود 720 هكذا الحمد لله. هذا المشكلة بيتم المديرية فوق سيارة تيجي يرجموهن وصل المدينة ويروا، هذه مشكلة هي. وفي المديرية كذا تدرى كيف الوضع.
0: ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟
1: الصعوبات والمعوقة أول حاجة نقص في عدد العمال، هذا أكبر معوقة. معنا 12 مربع يعني كعدد، يعني دحين الموجود معنا يعني 5% من الذي احنا بنحتاج له بالضبط. احنا معنا 12 مربع، العدد المطلوب 164 عامل وما معنا الا 60 عامل فقط، يعني معنا نقص 202 عامل، نقص كبير، نقص عدد كبير. رقم 2 معنا نقص في المعدات، من ضمن المعد فرامات، نشي فرامات، نحتاج الى دنابر، نحتاج الى قلابات، نحتاج الى شفاط مجاري للضروره، لأنه كما تعلمون معبر ما بشيها مجاري، أغلب الناس يعني بيشفطوا مجاري بيأثروا يعني على الشوارع، فلما يكون حق الدولة يعني يكون متزم أكثر من المواطنين في عملية الشفط، هذا ما يكون معي فرق للشارع يعني يحافظ على هذا. أهم المعوقات الذي بتواجهنا
0: من خلال المولد النبوي الشريف، ما هي رسالة تود قولها للمواطنين عبر إذاعتنا؟
1: إن شاء الله أن شعبنا اليمني يتفاعل مع الفعالية بشكل كبير ولافت وأن يتسطرها في العالم بمكانة ما يليق بمكانة صاحب الفعالية محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للنظافة نأمل من شعبنا اليمني العظيم أن يلتزموا بالنظافة وأن يكونوا القدوة ويمثلوا قيم الإسلامية في تطبيق يعني منهج الدين برفع المخلفات والمحافظة على أماكنهم بيوتهم شوارعهم، لنعكس صورة عن الإسلام بصورة صحيحة. سيادة وزارة المالية أن ينظروا إلينا على أساس أن معبر لم تعد مدينة صغيرة، معبر مدينة كبيرة ويوميا تتوسع، ونحن بحاجة إلى عدد من العمال، عدد كبير يعني الموجود معنا نحتاج إلى 5 أضعاف، والمعدات والكل يعني نحتاج إلى عدد كبير من المعدات، وإن شاء الله أنهم يتجاوبوا معنا إن شاء الله.
0: هي منظر أمام الناس، منظر أمام المسافرين، هي مدخل حينما يسافر أي مواطن بيمشي من مدينة معبر وبعدها ذمار وبعدها يريم، فأرجو من وزارة المالية أن تكون عونا لهذا الصندوق. إذا سمعنا كلام تبقى لنا نشكر الأستاذ عباس الوشلي المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمدينة معبر مديرية جهران محافظة تمار. شكرا لكم أستاذ.
1: حياكم الله ونشكركم على هذه الزيارة، وإن شاء الله تلاحظوا تحسن دائما والله يوفق الجميع إن شاء الله.

0: سامعين الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب الأشغال بمديرية جهران محافظة ذمار. سنطلقكم ما تم عملها بالنسبة للاستعدادات المدنية والشريف والحملات والأسواق، وأيضا سنتحدث عن وحدة الجوار والمحافظة على الشوارع وضبط المخالفين. سيكون ضيفي المهندس محمد العسودي، رئيس قسم الشؤون الفنية بمكتب الأشغال مدينة معبر مديرية جهران محافظة ذمار. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم
0: مهندس. ما هي استعدادكم لفعالية المولد النبوي الشريف بالحملات بإقامة الأمسيات وما إلى ذلك؟
1: بالنسبة في البداية نصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للاستعدادات التي يعني الناس بشكل متكامل يعني أي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالإضافة إلى الجهة الإشرافية والمواطنين كلهم يعني عند مستوى الحدث يعني بالنسبة للتجهيزات والاستقبال مولد النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمكتب الأشغال فقد قام يعني بالمشاركة في التزيين في الشوارع، بالنسبة للحملات النظافة يعني الحملات الإزالة التي في البسطات أيوة، وبالإضافة إلى القيام بأعمال في مسألة تسهيل أعمال المواطنين في هذه الأيام في أيام المولد النبوي الشريف.
0: الحملات التي قمتمها، ما هي الأسواق التي استهدفتموها وهل هي الآن تنظمت؟
1: معنا السوق المركزي الذي هو سوق الخضار يعني ذي على الشارع العام، ومعنا بالإضافة إلى حملات التسويق وإعادة يعني توصيل يعني معالجة الشوارع بالنسبة لشارع السوق الربوع السوق المركزي الذي يجمع أكثر من مديرية أيوه، يعني يجمع مديرية آنس والحدا وجهران يعني أكثر. يعني الحملة بتقوم بأهدافها رغم بعض يعني الشوائب يعني هكذا من بعض المواطنين إنه يعني إعادة ما هو الوضع عليه، لكن بيتم معالجتها. سوق ضاف تم الخروج إليه من سابق وإن شاء الله سيتم استهدافه في
0: حاليا تنظم سوق
1: ضاف. بس سوق تنظم هو من يعني من أهم من الحملات السابقة، لكن يتم زيارته والعمل عليه.
0: بالنسبة للأسواق ذكرتموها، هل أنتم مستمرين في الحملات حتى الفعالية الكبرى؟
1: نعم، هناك معنا قسم المرافق والأسواق يعني متابع لكل ما هو يعني على الواقع، إذا بأي استحداث أو بأي شيء بيتم معالجتها وحلها أو إزالة المخالفة إذا كانت ما عبش إذا كان إلى أضرار.
0: تم إلزامهم في مكان معين؟
1: نعم، هناك يعني بالرغم أنه لم يوجد يعني أسواق مركزية تلم البائع المتجول، هذا هو المشكلة والمشكلة هي الأكبر، لكن بيتم التنسيق مع السلطة المحلية إذا توفرت الأسواق يعني أماكن للأسواق سيتم يعني إلزامهم وإبقاهم في أماكن محددة.
0: السوق لا ظهر وروح،
1: بس هو وقت الذروة نعم هو هذا المشكلة وقت الذروة، فهو عندما بيتم يعني عمل حملات وبيتم التنسيق مع المرور والتحسين ومكتب الأشغال بتوجيهات من السلطة المحلية، وهذا هو إن شاء الله الأمور هي يعني في إطارها إلى التحسن، لكن يوجد بعض المعوقات منها مثلا وجود أماكن لإقامة أسواق مركزية.
0: يعني متى تكون هذا الشيء؟
1: الخطة هي شوف الموضوع هو الآن إذا توفرت المكان أبدأ العمل إن شاء الله.
0: بالنسبة لوحدة الجوار، هل نزلت إليكم وحدة جوار مجددا؟
1: لا، بالنسبة لآخر وحدة جوار نزلت اللي هي كانت في عام 2021 اللي هي موجود في مدينة معبر، بالإضافة إلى 2022 اللي هي وزنت في ضاف ورصابة مع يعني من بعدها ما عادش كنا نزلت لجان على أساس أنه يتم نزول وحدتين جوار في رصابة، لم يتم نزولها لم يتم الإعلان عنها.
0: تواصلتوا مثلا مع هيئة الأراضي؟
1: أكيد تم رفع أكثر من مذكرة بالنسبة لهذه الأشياء نزول مخططات. نحن باحتياج إلى أكثر من وحدة جوار يعني بالأخص في المناطق الغربية، يعني بناء الآن يعني المكتب يعني غير قادر أنه يعني يمنع المواطن من بناء في أرضه، لكن قدر الإمكان إحنا بنسوي لهم التزامات توقيف قدر يعني قدر الإمكان على أساس أنه حتى يتم نزول المخططات، لكن للأسف أكثر من سنة أو سنة ونص من يعني من المطالبات ولا
0: زاد البناء عشوائي.
1: البناء خارج مخطط هو يعتبر بناء عشوائي حتى نزول المخطط، هذا يعتبره، والبناءات التي في مدينة جهران والله أنها بحاجة إلى نزول مخططات جديدة قدر الإمكان، لأنه الكثافة السكانية عالية، ولو نشوف السجلات يعني معظم تقديم طلبات البناء يعني خارج مخطط مقاربة للوحدات التي داخل الجوار، يعني 50% في 50%.
0: طيب وحصلت كوارث أيضا وسيول بسبب البناء؟
1: أكيد، لأنه عندما يتم البناء في أماكن خارج مخطط بيتم استهداف مجاري السيول، بيتم بناء خارج مخطط لأنه بيكون أحيانا حتى تحت خطوط الكهرباء بيؤدي إلى كوارث فهذا الأشياء ضروري أنها يتم ضمها ضمن وحدات الجور، وبالأخص المناطق التي قديمة مزدحمة. يعني معنا مناطق في زي ما كلمتك في المناطق الغربية أنها الآن البناء خارج مخطط أعظم من وحدات الجوار التي بجوارها، يعني لأنها المنطقة الغربية تعتبر أفضل للسكن من المنطقة الشرقية كونها منطقة بعيدة عن الأمطار وعن السيول وعن أي. هذا يشتي يعني النظر بعين الاعتبار.
0: مانع لماذا لم ينزلوا؟
1: والله هذه سياسة تخص الهيئة. أنا يعني قبل حوالي 6 أشهر تم رفع مذكرة على أساس وأرفقنا في المذكرة طلب الأهالي والأمناء الشرعيين، يعني الأمناء حتى الأمناء الشرعيين الآن أصبحوا مضررين، لأنه بيلاحظ يعني أراضي فيما بعد تكون وبال عليه، يعني المواطن عايزي يأخذ من أرضها الشوارع، فهو بيتم مخاطبة الدولة يعني الجهة المعنية بنزول مخططات يعني في وقت أنه يستدروا معالجتها. هذا هو الشيء.
0: تحسن إرادة المديرية وتحسن الشوارع
1: هذا شيء أكيد جدا، هذا شيء أكيد أنه يعني نزول وحدات جوار في الأول والأخير بداية قبل الموارد وقبل كل شيء تنظيم المدينة وإيجاد يعني القدرة على إيجاد شوارع، الجهات المعنية يعني فيما بعد تتصرف مع السكان ومع الكثافة العمرانية بشيء من الواقع، لأنه عندما يوجد معك شوارع يوجد معك حجوزات يوجد معك كل يعني تستر تعمل مشاريع تستر تكون على مطلع على خدمات على الخدمات المستقبلية للسكان.
0: كيف تعمل بضبط المخالف؟
1: بالنسبة لضبط المخالفين أي بناء مخالف هو إحنا الآن الحمد لله يعني أقدر أقول لك إن شاء الله إنه في مقارب من فوق 95 يعني لا يوجد أي ترخيص أو بناء مخالف، يوجد بعض المخالفات السابقة يعني المتراكمة من عام يعني بيكون بيتم إيقافها عند حد يعني البقاء على ما هو عليه. لا بالنسبة للحديث لا يوجد مخالفات، وإذا تمت أي مخالفة بسيطة بيتم إزالتها في يومه.
0: كيف يتم حل مشاكل المواطنين خصوصا في وجود البناء العشوائي؟
1: شوف بالنسبة للمشاكل المواطنين في إطار في إطار مكتب الأشغال إحنا بيتم التعاون أحيانا مع مكتب الأراضي اللي هو بالمديرية، وبالإضافة إلى التعاون مع السلطة المحلية. أي مواضيع يتم يعني هناك قدرة أن المواطن يعني مثلا شوارع اعتماد شوارع على الطبيعة أو شيء بيتم اعتمادها ومحالجتها مع الهيئة العامة الأراضي ويتم الرفع بها إلى ذمار، وبالإضافة إلى التعاون مع السلطة المحلية وعمل محاضرة بذلك.
0: نشدوا منا أن يلتزموا والحفاظ على الشوارع وعدم البناء العشوائي حتى تنزل مخططها. الآن قطاع المساحة قد أرجع إلى وزارة الأشغال وزارة النقل والأشغال
1: استكمال أيوة في عندنا في الفروع، لأنه حتى الآن لم يتم العمل في على أساس استكمال عملية الدمج. وجهوا أنه في صنعاء في الوزارة والهيئة، بالنسبة للمكاتب العامة ما قد وصلش.
0: نجد من يسارع في هذا الخصوص دمج المكاتب في المديريات لكي تقوم بعملها بالنسبة للتخطيط والحفاظ على الشوارع والممتلكات العامة. طبعا حدثنا الفعاليات للمولد النبي الشريف هي كبيرة جدا، ما هي رسالتك بهذا الخصوص؟
1: بالنسبة للمولد النبي صلى الله عليه وسلم أدعو جميع المواطنين وجميع يعني العاملين في المكاتب التنفيذية إلى يعني هذه تعتبر هي مسؤولية في الأول والأخير لأني تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء يعني أنا أعتقد كل شخص بقدر بقدر بقدر بقدر ارتباطه قبل الالتزام يعني وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عند مستوى الحدث، وفي ظل هذه الظروف التي تدعونا إلى ذلك إذا ما تمسكنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني متى يكون لنا قدوة، فإحنا يعني أنا أعتقد إنه ملزمين إن إحنا نكون عند مستوى الحدث هذه تكفينا إن شاء الله.
0: دعوهم أن يكثفوا الأمسيات الحضور فيها.
1: بل هذه أنا أيوة كل المكاتب التنفيذية والكل يعني إن شاء الله إنه يكون حتى مكتب الأشغال يكون له إن شاء الله أمسية في هذا الأسبوع بإذن الله.
0: ما تبقى سمعي كرام، نشكر المهندس محمد العسودي رئيس قسم الشؤون الفنية مكتب الأشغال مديرية جهران محافظة دمار. شكر لكم مهندس.
1: شكر موصول لكم إن شاء الله وأهلا وسهلا بكم في أيوة.

0: سامحني الكرام، في فكرتنا الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم سنخصصها للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية ريم محافظة إب، وسيكون ضيفي الأستاذ زيد الدرويش مدير عام المؤسسة. مرحبا بك أستاذ زيد.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ
0: زيد، نبدأ بفعالية المولد النبوي الشريف، استعداداتكم لذلك، احتفالاتكم، المناسبات التي تم عملها في هذه الفعالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كان فعلا خطوات إيجابية والحمد لله في عمل فعالية بيض الله وجه الجميع الذين حضروا معنا، وقد أقمناها في حوش المؤسسة الثلاثاء. كان لنا مبادرة طيبة للمواطنين في هذه المناسبة الكريمة، حيث بادرنا بتخفيض نسبة 30% من قيمة المياه، وهذا أقل ما نقدمه للمواطنين في هذه الظروف الصعبة. وقد شاركنا في هذه الفعالية دار القرآن ودار الأيتام ومجموعة من الشباب والمشايخ الذين ساهموا والذين حضروا معنا في هذه الفعالية الكريمة، والحمد لله رب العالمين. كانت فعالية ناجحة وقيمت في المؤسسة، إضافة إلى مشاركتنا في بعض الأعمال في الساحة الخاصة في المديرية، والذي تم تجهيز بعض تمديدات المياه، وإضافة إلى بعض اللافتات الذي وضعناها في ساحة المديرية. نعم، في ساحة الفعالية المربع الشمالي.
0: هل لكم مشاركات في المديرية بالتزيين الشوارع وأيضا توعية للناس ورسالة محمدية لو تعملوها حتى بفاترة المياه؟
1: ممكن، وهذه مبادرة تكون طيبة إن شاء الله بإذن تعالى، نقيمها أو نفعلها في منشورات سواء فواتير أو حتى الرسائل النصية ومجموعات المجموعة الخاصة بمؤسسة المياه، من أجل إحياء لهذه الذكرى الكريمة، وإضافة إلى مشاركة المواطنين هذه الفرحة.
0: أستاذ زيد، هذاك

0: يعاني أو كانوا المواطنين يعانوا من عدم وصول المياه. بعض الحارات كانت تشكي أنها لم تصلها المياه منذ 3 إلى 4 أشهر. الخلاصة أنه كانت المؤسسة فعلا فيها تكسير تكسير في إدارة الموارد المتاحة في المؤسسة، وبدأنا بضخ المياه بالآبار المتاحة معنا، رغم أنه يوجد وكان يوجد فعلا مشكلة في كمية المياه المنتجة، إلا أنه وبحمد الله تم عمل خطة فنية تم من خلالها ضخ المياه بطريقة استثنائية وبطريقة مستمرة، بحيث أنه تم توفير الديزل، بحيث أنه يتم تشغيل المضخات مع الطاقة الشمسية 24 ساعة تقريبا. والحمد لله بدأنا من أول حارة في المنطقة الخامسة، مرورا بالجميع المناطق التي تتكون من 7 مناطق تم تشكيل فرق، وهذا اللي كانوا يعانوا منه في الإدارة السابقة، أنه كان يوجد في جميع الحارات مخالفات يعني عديدة من وراء العدادات، إضافة إلى المغفر يسمى اللي هو توصيلات غير قانونية عشوائية، بالإضافة إلى تسربات في بعض الحارات والفاقد. فتم تشكيل فريق متكامل لمتابعة الفاقد أثناء توزيع المياه وقت الضخ، وهذا كان يخرج الفريق مكون من 5 إلى 6 أفراد فنيين ومتحصلين، بالإضافة إلى مهندسين لغرض متابعة المخالفات وإزالتها، وكذلك صيانة العدادات التي كانت يعني كانت سواء تالفة. وبحمد الله تعالى أزلنا الكثير من المخالفات، وتواصلنا مع عقال الحارات للتعاون معنا، ونشكر يعني فعلا نشكر جميع العقال الذين تعاونوا معنا. بحمد الله تعالى تم تصفية المدينة أو المرور على المدينة بدورة كاملة خلال 10 أيام، وهذا اللي تفاجأ فيها المواطنين، بالرغم أن الثقة كانت أصبحت منزوعة ما بين المواطن وما بين المؤسسة، إلا أنهم وجدوا أن الدورة الثانية بدأت، ولنا الآن تقريبا 6 أيام من يوم بدأت الدورة الثانية، لاحظنا التفاعل الكبير من قبل المواطنين. نعم الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للفاقد في شهر يوليو 26 يعني تقلص الفاقد من 45% إلى 28%، وهذا نعتبره إنجاز كبير جدا، ومما زود كمية المياه الواصلة إلى المواطن. وإضافة أنه حرصنا على أن المياه تصل إلى جميع المواطنين في كل حارة إلا القليل جدا، وهذا كان واجهناها في بعض الحارات، أنه يوجد 5 إلى 10 منازل في أطراف الحارة كانوا يعانوا بسبب صغر أقطار الأنابيب اللي بتوصل عندهم كانت صغيرة. وعملنا مقترحات، بادروا حقيقة المواطنين بالمساهمة مع المؤسسة وحلينا جزء منها، ومستمرين في حل هذه المشاكل، وبإذن الله تعالى أنه الدورة الجاية تتقلص من 10 أيام إلى أقل. قد نعترف لكم أنه يوجد لدينا قص أو نقول يوجد لدينا شح في المياه أو في كمية المياه المنتجة، وهذا بسبب معنا 5 إلى 6 آبار في الجهة القبلية أو الجهة الشمالية من المدينة، والتي تعتبر منطقة صخرية. وبإذن الله تعالى عاملين خطة تعزيز مصادر المياه من خلال حفر 2 إلى 3 آبار.
1: سلسلتي الخطة، أنتم بدأتم بتوصيل المياه وهو الأهم، لأن المواطن هو ما يعرف للماء، ما يعرفش، لا يقول لك أنا في المؤسسة إشكاليات ولا في المؤسسة صعوبات، المواطن يقول لك أنا أشتي ماء، أشتي ماء وعد حاسبك، وهذا من حقه طبعا، إذا ما بيش ماء كيف حاسب ما بيش ماء.
0: فعلا هذه نقطة مهمة جدا، وكنا حريصين أنه بعدم إنزال فرق التحصيل إلا عند وصول المياه، لأنه حتى كنا حريصين أن احنا نناقش الموضوع مع المواطنين، فكانوا يشكوا بعدم وصول المياه من قبل، فوعدناهم أنه لن يتم مطالبتهم بأي مبالغ إلا عند وصول المياه. وفعلا عندما كنا نزور أو نصاحب توزيع المياه استبشر المواطنين، وقالوا فعلا احنا الآن ما دام وصلت المياه مستعدين للتسديد، وهذه كانت مبادرة طيبة.
1: هل عملتم مثلا على توصيل آخر حين ما أتيتم إلى حارة أخرى؟
0: تقصد مناطق جديدة؟ لا، لأنه فعلا نحن الآن نعاني من شحة المياه وقلة كمية المياه المنتجة مقارنة بعدد المشتركين. كمية المياه المنتجة حاليا والمباعة لا تشكل غير 45% من عدد سكان المشتركين، مش إلا من سكان المدينة، من تقريبا 35% من عدد سكان المدينة. السبب أنه كانت كمية المياه المنتجة سابقا قبل 3 أو 4 إلى 10 سنوات كانت كافية لعدد المشتركين، والخطأ الذي حدث أنه أزداد عدد المشتركين مقارنة بكمية المياه المنتجة، وأزداد الطلب على المياه.

0: حاليا احنا موقفين اي توصيلات جديده بسبب شحه كميه المياه المنتجه، وعند معالجه كميه المياه المنتجه سوف يتم فتح باب التوصيلات الجديده.
1: هل تواصلتم مثلا مع المحافظه عينكم، مع الاستاذ مجد الشامي مدير المؤسسه في اب، مع الوزاره الاستاذ عادل بادر هو القائم باعمال وزاره الكهرباء والمياه، عونكم بارسال رساله للموارد المائيه لتعميق لكم ابار وما الى ذلك؟
0: نعم طبعا، وهذا نشكر قيادة الوزارة ومثلة بالأستاذ عادل بادر قائم بأعمال الوزارة، وكذلك مدير عام المؤسسة الأستاذ ماجد الشامي لتفاعلهم. ونحن قد يعني قبل يومين كنا على تواصل فعلا في هذا الموضوع، وحريصين جدا هم على دعم الفرع، وقد تم إرسال مجموعة من الاحتياجات والدراسات، ونحمد الله تعالى على أنه يوجد في بعض المبشرات بوجود بعض الدعم مثل توفير طاقة شمسية لبعض الآبار الغير موجود فيها طاقة شمسية لتخفيف استهلاك الديزل، إضافة إلى توفير بعض الاحتياجات الطارئة. وهذا فعلا نحن الآن ماشيين فيه في ضمن خطة منسقة بيننا، بنقدم عن طريق المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة وعبر الوزارة، وهذا قائم فعلا هذا التنسيق في توفير الاحتياجات الخاصة بالفرع. رفعنا احتياجاتنا، في تجاوب كبير من المؤسسة المحلية، بيعطونا صلاحيات انه يعني نتخذ الاجراءات اللي الممكنة في الفرع، وبالاضافة الى تقديم الدعم الكامل حقيقة من المؤسسة المحلية في التواصل والتنسيق مع سواء السلطة المحلية في المحافظة او مع الوزارة الاشرافية في صنعاء.
1: مهندس زيد، خطتك القادمة ووعدك عبر إذاعة صنعاء، إذاعة كل اليمنيين الموجودة في كل مديرية في كل حي، هذه الإذاعة إذاعة الأم للجمهورية اليمنية للمواطن في مدينة يريم، لإيصال وتحسين جودة خدمة المياه وضخ المياه لهم منذ تعيينكم إلى اليوم.
0: أنا لا أوعدهم، وإنما يعني أسعى جاهدا أن أحقق ما لم يتوقعه المواطن، وهو أن نصل إلى مؤسسة نموذجية، ولكن هي مربوطة بنقاط معينة أهمها بإذن الله تعالى أن تتحقق معنا. نحن نسعى الآن إلى توفير 2 إلى 3 مصادر مياه، وهذه الذي أعلم بها المواطنين أنه لو تم توفير هذه المصادر من خلال حفر 2 إلى قبل التوسع بالبداية، إكفاء المشتركين الحاليين بحيث تكون الدورة تصلهم يعني نقول من أسبوع إلى 15 يوم، يعني المتوسط 10 أيام. بهذا متى عندما يتم إضافة مصدرين إلى 3 مصادر بإنتاجية متوسطة لا تقل عن 10 لتر في الثانية، وبهذا الحالة أنا أتوقع بإذن تعالى أنه سوف تستقر الأمور في موضوع المياه، ولن يحتاج المواطن إلى شراء الوايتات أو غيرها. وأما في حالة كان مصادر المياه قدرنا على تزويدها من 4 إلى 5 آبار إضافية، فبإذن تعالى نستطيع البدء بالتوسعة وتغطية المدينة بأكبر قدر ممكن من المطلوب.
1: إن شاء الله أبعدكم بإذن الله عبر إذاعتنا أنه بعد 3 أشهر سنزوركم في المؤسسة، وسننزل نفعل لقاءات مع المواطنين في الأحياء، نشوف هل وصلتم الخدمة ضخ المياه إلى هذا الحارات. سننتقي بعض الحارات طبعا بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر سننزل إلى مدينة يريم أو مديرية يريم، المدينة هذه التي يمشي منها كل المسافرين وهي مرتكز جميع المحافظات، ونشوف بإذن الله تعالى إلى أن قد وصل المدير الجديد في ضخ المياه لهذه المدينة الذي حرمت العديد من الأشهر ضخ المياه لهم. كانوا قد يعانوا، وكنت أدخل الفيسبوك وأقول خلاص يريم مؤسسة المياه توقفت، كان نحن في بداية العدوان في 2015 يعني كانت توقفت طبعا بشكل كلي مؤسسة المياه. بإذن الله إن إحنا نتفاعل والجميع يتفاعل والجميع يسدد طبعا حتى تقوم المؤسسة بعملها في مواجهة التكاليف الكبيرة لهذه المؤسسة. سامعي الأكرام، أرجو منكم العون، وكما أعلن لكم المدير العام للمؤسسة المياه في الصرف الصحي بمدينة يريم تخفيض 30% بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأيضا تحتفلوا وزينوا شوارعكم وحضروا الأمسيات وافرحوا بمولد البشرية الرسول الأعظم، أعظم خلق على هذه الأرض الذي وجدت لهذا الإنسان. سامعي الكرام، تبقى أن نشكر المهندس زيد الدرويش مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية ريم محافظة إب. شكرا لكم أستاذ.
0: شكرا لكم كذلك، وأهلا وسهلا بكم.
2: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مطار وشركة أرامكو في نجران بالطيران المسير. محمد علي الحوثي يحذر العدو السعودي من مغبة عدم النزول من شجرة الإجرام والحصار. تواصل الفعاليات والأنشطة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار وأرامكو نجران. وأوضح العميد يحيى السري أن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران. وأكد أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية بالاستيعاب العاجل لضرورة النزول من شجرة الإجرام والحصار المفروضة على الشعب اليمني، مؤكداً أن خيار السلام العادل والمشروط بالسيادة والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمنطقة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتكبدها اليمنيون جراء الحصار والحرب المستمرة. ووجه رسالة نارية مقتضبة للعدو السعودي وحلفائه، مبيناً أن المسار الوحيد للوصول إلى حلول جادة يبدأ بالتعاطي الفوري والصادق مع الملفات الإنسانية المرحة وفي مقدمتها الترفع عن المماطلة وإنجاز عملية التبادل الشامل للأسرى دون تجزئة أو تسويف. وأشار إلى أن تجربة الأعوام الممتدة على مدى 12 عاما أثبتت عدم جدوى الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية في إخضاع الإرادة الوطنية اليمنية الحرة، مشددا على أن ما عجز الحلفاء عن تحقيقه خلال سنوات ماضية لن يكون بمقدورهم الوصول إليه في الوقت الراهن تحت أي ظرف كان. وأوضح أن الإصرار على المماطلة يفقد دول العدوان القدرة على المناورة ويضاعف من كلفة تبليغ الخيارات الخاطئة، لافتا إلى أن التعاطي الجاد مع ملف المرتبات ورفع الحظر عن الموانئ والمطارات يمثل المدخل الطبيعي لأي خطوات قادمة، وأن محاولة القفز على الجوانب الإنسانية لتسديد مكاسب سياسية لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤها اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته بقدر ما يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض ولحساباتها السياسية والأمنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بشأن المستجدات والأوضاع الناشئة في اليمن، قال: المشكلة الحقيقية التي تواجه جميع أبناء اليمن ليست في تعدد وتباين رؤاهم ومطالبهم، وإنما في تحويل هذا التباين إلى أدوات للصراع بالوكالة بما يحقق أهدافا ومصالح لا تخدم اليمنيين جميعا. وأشار إلى أن السعودية تعاملت مع مختلف القوى والمكونات اليمنية بمنطق واحد، مضيفا: هي لا تقيس موقفها من هذا الطرف أو ذاك بمدى انتمائه الجغرافي أو السياسي، وإنما بمدى استقلال قراره عن النفوذ السعودي، ولذلك لم يكن الجنوب ولا أبناؤه بمنأى عن تدخلها واستهدافها وإعادة ترتيب القوى وفقا لمقتضيات السياسة السعودية. ووجه الدكتور بن حبتور رسالة إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا: من هنا فإننا نوجه رسالة واضحة إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، لا تسمح بأن تتحول قضيتكم العادلة إلى وقود لصراع لا يخدمكم، ولا تجعلوا من أبنائكم أدوات في معركة تدار من خارج حدود اليمن. ولفت إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة. نظمت في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات فعاليات وأمسيات خطابية وأنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودعت الكلمة فيها إلى استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتجسيد القيم والأخلاق المحمدية في واقع الحياة، وترسيخ الهوية الإيمانية. وحثت على تكثيف الجهود في الأنشطة التحضيرية والحشد الواسع للمشاركة في الفعاليات المركزية يوم 12 من ربيع الأول، ابتهاجا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعزيز الارتباط والاقتداء بنهجه القويم. هذه لمبة مستمعينا الكرام تتهدى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء جدد و25 إصابة، وبهكذا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73417 شهيدا و174360 جريح منذ 7 من أكتوبر 2023 للميلاد. وفي الضفة المحتلة أصيب 5 مواطنين فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين الصهاينة على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، كما أصيب شاب جراء اعتداء للمستوطنين عليه في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، فيما اعتقلت قوات العدو 3 مواطنين بينهم سيدة ونجلها من مدينة طول كرم. سياسيا، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين المحمية بقوات العدو لن تكسر من عزم الشعب الفلسطيني وصموده، ولن تفلح في تهجيره وزعزعة ثباته وتمسكه بخيار المقاومة، ودعا إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه. نفذت قوات العدو الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الطير بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما تعرضت بلدة المنصور في قضاء صور لقصف مدفعي معاد. كما نفذت قوات العدو تفجيرا في البلدة ذاتها، فيما أحرقت قوات العدو منازل في بلدة طلوسة، بينما نفذ تفجيرا كبيرا في محيط بلدة زوتر الشرقية بقضاء نبطية. واستهدف القصف المدفعي الصهيوني بلدة حولة، في حين طال قصف مدفعي عنيف وادي السلوقي والحجير وأودية قبريقة وتولين. دانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادها وتجارتها. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة غير قانونية وغير إنسانية، ومؤشرا على استمرار سياسة الضغط والعداء الأمريكي. وأكدت أن هذه العقوبات التي تأتي عقب حروب مفروضة مستمرة منذ عام ونصف من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران وفشلها في تحقيق أهدافها الشيطانية لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام أمام الأطماع غير قانونية، بل أمام الأطماع غير القانونية واللا إنسانية، أنها لن تؤدي إلا إلى إطارة السجل الأسود للجرائم الأمريكية ضد إيران، ودون أدنى شك لن يكون لها أي تأثير على عزيمة الإيرانيين الراسخة في حماية استقلال وعزة وسيادة وطنهم. وأشارت إلى أن الاعتماد على هذه الوسائل يهدد الاستقرار الدولي، لافتة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يوجب احترام السيادة الوطنية وعدم الوقوف بموقف الحياد تجاه الممارسات التي تتعارض مع المعايير الدولية. كشف تقرير لموقع اي 24 نيوز العبري الناطق باللغة العربية عن تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية داخل السعودية تصب لصالح العدو الإسرائيلي. وأوضح التقرير أن المناهج الدراسية السعودية للعام 2025-2026 للميلاد شهدت تعديلات، وصفها التقرير بالجوهرية، شملت حذف أو إعادة صياغة عبارات تتعلق بالكيان الصهيوني واليهود والقدس، إلى جانب تخفيف بعض المضامين الدينية والطائفية. وأكد التقرير أن السعودية حذفت من المناهج عبارة المسلمون لن يتخلوا أبدا عن القدس، وهذا لقى اهتماما كبيرا لدى المغتصبين الصهاينة الذين اعتبروا أن هذا التغيير قد يعكس تحولا في الخطاب التعليمي السعودي، وربما يحمل دلالات سياسية أوسع. وبحسب الموقع فإن المناهج السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة تغييرات متواصلة، معتبرا أن إزالة بعض المضامين المعادية لليهود وتحسين طريقة تناول ما أسماها الأقليات الدينية يمكن أن تسهم في تعزيز التسامح والاستقرار الإقليمي، وذلك حسب وصف الموقع. كان ذلك مستمعين الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تستهدف مطار وشركة أرامكو في نجران بالطيران المسير. محمد علي الحوثي يحذر العدو السعودي من مغبة عدم النزول من شجرة الإجرام والحصار. تواصل الفعاليات والأنشطة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يمن الصمود معكم مباشرة وعلى الهواء بكل جديد وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين.

0: بسم الله نبدأ، وبالتوكل على الله وبالثقة بوعد الله وبمعنويات عالية فوق السحاب.
1: صف المنايا السود من فوق ما تهكاش خازن جهنم ما يساوي
0: فوق السعودي فوق. سلام الله على رجال الله.

0: فتى مثل الأسد. قدوا هذا ردهم يوقفوا حساب الحميد. يحيى سريع اسألك بالله هذا اصبر يا إبراهيم. أولا قدوا هذا بيعتبروا عملية عسكرية يعني. حسابات الأحرار كلها حق العالم كله مش حق اليمنيين كلها. حسابات العميد يحيى سريع بينقلوا تصريحاته وبياناته كل أحرار العالم.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن.
0: هذا الرعب ذات اللهم.

0: أجل، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد يا الله. القوات المسلحة اليمنية نفذنا عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، هدف حساس ثقيل. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: العملية الثانية استهدفت أرامكو نجران، وحققت العمليتان هدفيهما بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. العميد يحيى سريع: العمليتان ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. بس دخل طيران المسير أجواء صعدة، قصفنا لمطار نجران وأرامكو نجران. ومعادلة ثبتتها القوات المسلحة اليمنية: أي انتهاك للسيادة اليمنية سيقابله ضربات نوعية لأهداف في العمق السعودي. أما يفكر يضرب، الله شاء الله الله حطه. متحدث القوات المسلحة: سنواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. أي اختراق لأجوائنا أو سيادة اليمن، اختراق بس مقابلها ضربات في العمق السعودي. وبالأمس أطل العميد يحيى سريع تحدث عن إنجازات حصيلة البداية، كما بيقولوا البداية خير. لنستمع.
1: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى: الحصار بالحصار. مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم: معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة: أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة. ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار. ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله. منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا، ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا.
0: يا قوة الله، أحصائية لشهر بس فوق السعودي، فوقه تنكيل أشد التنكيل وحصار محكم مطبق، ودعوة في الأخيرة للمغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب. عدونا السعودي وتحشيداته

قبل التحايا. عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حتور: ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية محاولة لإعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية. الدكتور بن حتور: السعودية تعاملت مع مختلف القوى والمكونات اليمنية بمنطق واحد، هو مدى استقلال قرار هذا الطرف أو ذاك عن النفوذ السعودي. الدكتور بن حتور: لأبناء المحافظات المحتلة، لا تسمحوا بأن تتحول قضيتكم العادلة لصراع لا يخدمكم، ولا تجعلوا من أبنائكم أدوات في معركة تدار من خارج حدود اليمن. الدكتور بن حتور: صنعاء لا تنظر إلى أبناء المحافظات الجنوبية باعتبارهم خصومة، ولا تتعامل مع قضاياهم بمنطق العداء، ومعركتنا هي مع مشروع يريد إبقاء القرار اليمني بيد الرياض وأسيادها، وأن تظل ثروات اليمن وموانئه وممراته خاضعة لمنطق النفوذ والوصاية.

0: قبل التحايا. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي يبارك انتصارات القوات المسلحة وتثبيتها معادلة الحصار بالحصار على العدو السعودي منذ 20 يوليو الماضي حتى اليوم. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي: عمليات القوات المسلحة أتت بعد 4 سنوات من مماطلة النظام السعودي وتنصله من كل التزامات اتفاق خفض التصعيد. ناطق الحكومة: القوات المسلحة اليوم هي حارس سيادة اليمن ويده الطولة في مواجهة أي انتهاك للسيادة اليمنية، وندعو العدو السعودي إلى التوقف عن تنفيذ الإملاءات الأمريكية والصهيونية، ولا خيار آخر أمامه إلا بتحقيق مطالب شعبنا.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

حفل التحايا. وكالة بلومبرغ: أمريكا تسمح ببيع البنزين الشتوي مبكرا لزيادة الإمدادات في محاولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار. حلقت أمريكا 40 تريليون دولار الدين العام. حلقت وكأن إيران دعت دعوة: اللهم أعطهم أضعاف ما يتمنوها لي أو ما يتمنوه لي. أما حرب اقتصاديا تراكمت عليها الديون. والله والله. والآن أمريكا أو ترامب المجنون المدلوز المجرم يفرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد أن اتضح أن الدين العام 40 تريليون دولار. يا الله. قبل التحايا لويز ليست: حركة المرور عبر باب المندب تظهر مؤشرات على الاستقرار في ظل الحصار البحري على الملاحة السعودية. لويز ليست: تسجيل 223 عملية عبور لسفن كان نظام التعريف الآلي لديها قيد التشغيل في باب المندب خلال الفترة من 10 إلى 16 من أغسطس. اللي هم ملتزمين بقرارات البحرية اليمنية بيعدوا. لويز ليست: بعض مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ السعودية على البحر الأحمر. شبهة. لويز ليست: التغطية التأمينية لا تزال متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية. سبحانه الله. شركات التأمين التي كانت شغلها شاغل تماما عملها أصلا على السفن السعودية، اليوم الكل لا يريد أن يؤمن أو أن يغطي تأمين أي سفينة مرتبطة بالنظام السعودي. لويز ليست: العمليات في موانئ السعودية مثل ينبع تعمل بالتخفي وتعطيل نظام التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة عبر قناة السويس.

قبل التحايا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي يقول: ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكية داخلية. عراغجي يقول: التمسك بسياسات فاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة وإلى استعداء الإيرانيين. والإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. قبل التحايا، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضا يقول: أفضل رد على ترامب هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ومن إيران أيضا حسين محبي يقول: إذا اندلعت حرب من جديد فمن المؤكد أن أسلحتنا ستكون مختلفة عن الماضي، وهذا الاختلاف قد يظهر في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ أو في أي مجال آخر. حسين محبي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوقف قط عن إنتاج الأسلحة وتطويرها. ويقول: نحن نحرز تقدما كل يوم، وكل الاحتمالات في هذا المجال واردة. قبل التحايا، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يقول: أمريكا وصفت فشلها القادم بالحرب الاقتصادية، والمشكلة هي الحسابات الخاطئة، حيث يضطرون إلى خلق فشل أكبر لأنفسهم في كل مرة للتستر عليه. قبل التحايا، وزارة الخارجية الصينية تعليقا على القرار الأمريكي تشديد العقوبات على إيران تقول: العقوبات والضغوط لن تسهم في حل القضية. قبل التحايا، شبكة CNN: الدين الوطني بلغ مستوى كارثيا قدره 40 تريليون دولار، والولايات المتحدة تغرق نفسها في دوامة ديون متزايدة العمق. شبكة CNN: ارتفاع الدين إلى رقم غير مبشر سيكون له تداعيات على الأمريكيين والشركات والحكومة لسنوات قادمة. قبل التحايا، نائب رئيس مجلس الشورى حاجي بابائي يقول: مؤسسات البلاد تعمل على مدار الساعة على التخطيط وإدارة حرب شاملة على جبهتين اقتصادية وثقافية. حاجي بابائي يقول: انتقال تركيز أمريكا من الملف النووي إلى قضية هرمز يدل على ترسيخ اقتدار طهران وإخفاق تحالفات العدو في المواجهة، وسيطرة إيران على هذا الشريان الاستراتيجي أوجدت تحديات أمام حسابات العدو، وإيران حازمة تماما في الدفاع عن سلامة أراضيها وصون النظام ودعم جبهة المقاومة، وتحذير المجلس الأعلى للأمن القومي عن استخدام جميع الخيارات بما فيها الانسحاب من NPT معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يبعث برسالة قوية إلى واشنطن.

0: إبراهيم كما رميت الزمالك بروتين الله
1: لهم صولاة نصر تلو نصر
2: قبل التحايا إلى أمريكا. وموقع The Conversation: تتزايد أعداد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات لإشهار إفلاسهم الشخصي. The Conversation: نصف مليون أمريكي تقدموا بطلبات لإشهار إفلاسهم في عام 2025 بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022 بالميلاد. قناة CBS الأمريكية: مسؤولون في البنتاغون يدرسون إقالة ناشر صحيفة ستارز أند سترايبس التي كشفت عن الأوضاع المزرية على حاملة الطائرة لينكولن. قبل التحايا من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: حرب ترامب الفاشلة مع إيران فشل عسكري وخطأ استراتيجي كارثي أقرب إلى المهزلة. نيويورك تايمز: لا توجد خطة واضحة لإنهاء الصراع، بل مجرد جهود عقيمة لرئيس يائس للتخلص من مرارة الهزيمة. نيويورك تايمز: جوهر المفاوضات الزائفة والضربات الصاروخية المتواصلة هو محاولة لإنهاء الحرب من دون خسارتها.

قبل التحايا. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي في تغريدة له وجه كلامه للأمريكيين، يقول فيها إبراهيم عزيزي: أنهوا وجودكم المشؤوم في المنطقة، واخضعوا لنظام إيران الجديد في المنطقة قبل فوات الأوان، وتحركاتكم تخضع لرصيد أو لرصد دقيق من جانبنا، وأي حسابات خاطئة أو خطأ جديد ستكون له تداعيات أشد وطأة من ذي قبل. تصريحات المسؤولين الإيرانيين تحسها صواريخ فرس صوتية، لها ثقلها ولها هيبتها. تصريحات ترامب مهزلة، ما عاد بيزمش الإعلام الأمريكي إنه ينشر تصريحات، ما عاد معلل الجزيرة والعربية بس. قبل التحايا عبر وسائل إعلام صهيونية: تعليق عمليات الهبوط في مطار بن غوريون بسبب إضراب العمال عن العمل. وسائل إعلام إسرائيلية: وزيرة النقل الصهيونية طلبت من سلطة المطارات إحالة لجنة العمال للمحكمة. وزيرة النقل الصهيونية طلبت من سلطة المطارات إحالة لجنة العمال للمحكمة لإجبارها على إنهاء الإضراب البلطجي وغير القانوني. وزيرة النقل الصهيونية: من اتخذ القرار بأخذ عشرات الآلاف كرهائن سيدفع ثمنا باهظا. هذا هو في المغرب، في المغرب. وسائل إعلام صهيونية عبر القناة 14 العبرية: سوميتريتش يهاجم العمال المضربين في مطار بن غوريون ويتهمهم باستخدام الإسرائيليين كرهائن. وسائل إعلام إسرائيلية عن سلطة المطارات الصهيونية: إيقاف العمل في مطار بن غوريون خلال ذروة موسم الصيف إجراء متطرف وغير مقبول وقاس وغير ضروري. أكيد أن العمال هؤلاء إيرانيين أو أتباع إيران. نفس النغمة.

قبل التحايا. وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، الحربان المفروضتان الثانية والثالثة كانتا ميدانا لاختبار القدرات الدفاعية للبلاد، والحرب أثبتت أنه كلما استهدف العدو الشعب الإيراني فإنه سيواجه شعبا يعتمد على قدراته الذاتية ليحول كل تهديد إلى قوة. وما جرى بناؤه وزارة الدفاع الإيرانية ما جرى بناؤه وتطويره على مدى سنوات في مجال الصناعات الدفاعية دخل حيز الاستخدام في الميدان. وزارة الدفاع الإيرانية ما جرى بناؤه في الصناعة الدفاعية تمكن من إفشال جزء مهم من حسابات العدو أهدافه وأوقعه في حالة من الذهول. أما وزارة الخارجية الإيرانية فصرحت بالقول، العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة دليل آخر على استمرار عداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، وهذه العقوبات الجديدة تؤكد الطبيعة اللا إنسانية وغير القانونية والمتغطرسة للهيئة أو للهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي مثال على الإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية، وهذه العقوبات لن يكون لها أصغر تأثير في عزم الإيرانيين على صون استقلال إيران وعزتها وسيادتها الوطنية.

تحايا. عاش الله عاش الله. شبكة CNN الأمريكية: إيران مصممة على إذلال ترامب كما فعلت مع كارتر. شبكة CNN الأمريكية: ترامب يحاول الحفاظ على صورته بعد فشله في إجبار إيران على الاستسلام عبر الضربات العسكرية أو دفعها إلى إجراء مفاوضات نووية من خلال مذكرة تفاهم. CNN الأمريكية: ينبغي للعالم كما هو الحال دائما أن ينتظر ليرى ما إذا كان ترامب سيتراجع عندما ترتفع التكاليف السياسية لتهديداته أم لا. عاجل عاجل. وزير الحرب الصهيوني الأسبق السابق يؤاف جالانت قال: تغيير النظام في إيران ضرب من الخيال العلمي، أبعد عليهم من عين الشمس.

قبل التحايا، نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانسا: الضغط الاقتصادي على إيران يغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه معنا. نائب الرئيس الأمريكي: سنمضي قدما في الضغط الاقتصادي على إيران لأنه سيحقق الهدف النهائي في نهاية المطاف. تعرفين هذا أنه إعلان هزيمة مدوية، فشل عسكري، أمريكا فشلت بهذه الاعترافات عسكريا لإخضاع إيران أو تغيير السلطة أو إنهاء الملف النووي والصاروخي. رجعوا إلى قضية مضيق هرمز، والآن بيحاولوا بالحرب أو بالورقة الاقتصادية التي يريدون استخدامها من أجل أن يصلوا إلى هدفهم، وبعيد عليهم.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الصامدين بكل الصامدات برجال الله في كل الجبهات، تحية لكم جميعا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وفترة جديدة من فترات يمن الصمود. وهذه أجمل تحية طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغا، محمد صنهوبة، محسن عبد الكريم، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي،

يمن الصمود إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة. وهذه أجمل تحياتي من أمام الميكروفون من الإعداد والتقديم، أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

في رحاب الربيع المحمدي، مسيرات ضوئية في كحلان الشرف وشرس بمحافظة حجة، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. غدا الجمعة إعلان الفائزين بمسابقتي الإنشاد والشعر في مهرجان الرسول الأعظم بصنعاء. مسيرة ضوئية في قحطبة بالضالع ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. ومسيرة ضوئية أخرى في بني سعد بالمحويث ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. اجتماع بوزارة الداخلية يناقش خطة تأمين الفعاليات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. وناقش اجتماع بصنعاء الخميس برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى الترتيبات الأمنية للفعاليات الاحتفالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم في العاصمة صنعاء والمحافظات. استعرض الاجتماع الذي ضم مفتش عام الوزارة اللواء عبد الله الهادي ووكلاء الوزارة لقطاعات استخبارات الشرطة اللواء علي حسين الحوثي والأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر والموارد البشرية والمالية اللواء علي الصيفي، استعرض بنود الخطة الأمنية الشاملة المعدة لتأمين ساحات الاحتفال والوفود المشاركة في إحياء الذكرى. وتطرق المجتمعون بحضور مديري مكتب الوزير العميد محمد الضحياني والقيادة والسيطرة العميد طه شايم إلى آلية توزيع المهام على الوحدات الأمنية والتنسيق بينها وبين الوحدات العسكرية المشاركة في تنفيذ الخطة. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الداخلية أهمية الاستفادة من تجارب الأعوام السابقة فيما يتصل بتأمين الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة الدينية الجليلة وتلافي أي أخطاء أو سلبيات، كما شدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني وأن يكون أداء رجال الأمن مشرفا ومعبرا عن عظمة المناسبة ويعكس مدى اهتمامهم بذكرى مولد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال تذليل الصحاب أمام ضيوف رسول الله وتأمينهم وتسهيل تحركاتهم من وإلى الساحات.

في رحاب الربيع المحمدي. السلطة القضائية بمحافظة صنعاء تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. لقاء علمائي في مديرية معين بالأمانة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. فعالية نسائية في مديرية الخبت بمحافظة المحويت إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.

0: قبائل ذي ناعم بالبيضاء تعلن النفير لإنهاء العدوان وكسر الحصار تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: محمد رسول الله يا بدر مكتمل تجلى ولا مثلك بشر يبلغ الكمال.
0: فعالية نسائية ودعم مالي من حرائر صنعاء الجديدة وسنحان بذكرى المولد النبوي الشريف. في رحاب الربيع المحمدي، القطاع الصحي في عبس بمحافظة حجة يحتفي بالمولد النبوي الشريف. هيئتا تطوير تهامة وشؤون القبائل بمحافظة الحديدة تحيان ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: في رحاب الربيع المحمدي، فعالية لمكتب الزكاة في مديرية الميناء بمحافظة الحديدة أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. القطاع الصحي في مديرية معين بالأمانة يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: ألف مرحب من جديد بالنبي الهادي الرشيد، مرحبا أهلا وحيا.
0: البنك المركزي اليمني يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية.

في رحاب الربيع المحمري. أمسيات في المحابشة بمحافظة حجة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، وأمسية في مديرية اللوحية بمحافظة الحديدة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فعالية لكلية العلوم التطبيقية بجامعة المحويت إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، وفعالية خطابية للمحكمة التجارية بالأمانة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.

ليل الجاهلية الأولى وفجر الرسالة الخاتمة، كيف انتشل الإسلام الإنسان من الحضيض إلى القمة؟ إن الحديث عن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعن القرآن الكريم وعن الرسالة الإلهية هو حديث عن الحقيقة التي لا نجاة للبشرية إلا بها ولا فلاح لها إلا من خلالها. فقد أثبت التاريخ أن هذه الرسالة جاءت في اللحظة التي بلغت فيها البشرية ذروة الضياع والانحطاط، فكانت كالغيث يهطل على أرض قاحلة وكالفجر يسطع ليلا طويلا، فانتشر الله بها الإنسان من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية. كان الناس قبل البعثة النبوية يعيشون في جاهلية جهلاء، فقدوا فيها الرشد الفكري في عقائدهم وأفكارهم وثقافاتهم، وفقدوا الاستقامة والحكمة والصلاح في أعمالهم وسلوكهم ومعاملاتهم. وكان الناتج الحتمي لذلك شقاء وبؤس ومشكلات متشعبة بلا أفق للحل. فعظمت المعاناة وتدهورت الأوضاع، وبات البشر في أمس الحاجة إلى خلاص ينتشلهم. والمتأمل في تلك المرحلة يجد أن كل الكيانات الموجودة آنذاك من إمبراطوريات ودول كبرى بقادتها ومفكريها وساستها ومنظريها وما تمتلكه من إمكانات وأفكار وثقافات، وكل النخب من أحبار ورهبان وعلماء أهل الكتاب، وكل الشخصيات المؤثرة من زعماء وقادة عشائر، لم يقدموا الحل بل كانوا جزءا من المشكلة، وما يتشبثون به كان يزيدها سوءا. لأن الإنسان إذا ابتعد عن رسالة الله سبحانه وتعالى وعن هديه العظيم ونوره المبارك فلن يجد أبدا البديل الذي يرقى إلى مستوى الهدى، ولن يمتلك النور الذي يكشف له كل الظلمات. لقد وقعت البشرية آنذاك في هذا المأزق بعد أن انحرفت عن رسالة الله وتعاليمه التي جاء بها أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم السلام، وانحرفت عن مبادئهم العظيمة وفي مقدمتها مبدأ التوحيد، وعن الأخلاق والتعاليم الإلهية القيمة التي تصلح بها حياة الناس. الانحراف بعد نبي الله عيسى عليه السلام. من بعد نبي الله عيسى عليه السلام امتدت الفترة وتعاظم الانحراف والتحريف، وكان كثير مما يقدم للناس تحت عناوين مختلفة باسم الدين وباسم المصلحة إنما هو باطن له أثره السيء على الإنسان في نفسه وحياته، والذين يقدمونه إنما ينطلقون لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية مع فقدان للتربية الروحية والأخلاق الصحيحة. فازداد الضلال بكل أشكاله العقائدية والعملية من شرك وكفر وإجرام وظلم وفساد، وابتعدت البشرية عن الخير والحق بقدر ما ابتعدت عن تعاليم الله وهديه ونوره، وكان في ذلك من الخطورة على الناس ما يهدد حياتهم ومستقبلهم في الدنيا والآخرة.

كان من نتاج أو من نتائج ذلك الضلال أن أصبحت الخرافة عقيدة والأساطير ثقافة، وأن تنعدم التربية الروحية والأخلاقية التي تزكي الإنسان وتنمي فيه مكارم الأخلاق وتصلح سلوكه وأعماله، وأن يختل الانضباط والالتزام في مسألة الحلال والحرام، وأن يعظم التحريف لكتب الله وتعليمه وفقا للأهواء والرغبات. حتى سيطرة المفاهيم الظلامية والأفكار الباطلة والعادات السيئة على مسيرة حياة المجتمع، فكان الواقع ظلاميا بكل ما تعنيه الكلمة. واستفادت القوى المسيطرة والنافذة والمؤثرة من دول وزعمات من ذلك الواقع في استعباد الناس واستغلالهم، ولم يبقى في ذلك الواقع ما يمكن أن يشكل خلاصا منه ولا حلا لما تعنيه البشرية، لا زعماؤه وحكامه ولا نخبه من أحبار ورهبان وكهان، ولا رؤاه ولا أطروحاته ولا أفكاره وتوجهاته. فساء واقع الحياة وامتلأت الأرض ظلما وجورا، وبلغ الحر ومستوى الانحطاط والإفلاس الإنساني أن يقتل الآباء أطفالهم إما قرابين للأصنام، وإما خشية الإملاق والفقر، وإما وأدا للبنات في التراب. إضافة إلى انتشار الفواحش والمنكرات الفظيعة وتحول الجريمة إلى سلوك سائد في جاهلية جهلاء ومرحلة ظلماء. من هو المنقذ وكيف تتم عملية الإنقاذ؟ كانت البشرية في أمس الحاجة إلى إنقاذ لا ينحصر أثره في ذلك الزمان فحسب، بل يمتد إلى الأجيال اللاحقة التي لو استمر بها ذلك الحال جيلا بعد جيل لبلغ بها إلى مستوى فظيع من الضلال والظلم والوحشية والإفلاس الأخلاقي يصعب تخيله. إن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وملك السماوات والأرض، وهو أرحم الراحمين والعليم الحكيم، وهو رب الناس وملكهم وإلههم، وهو ولي نعمتهم. ومن أعظم النعم نعمة الهداية التي بدونها لا يستفيد الإنسان من كل النعم المادية مهما بلغت إمكانياته منها، بل تتحول إلى وسيلة للظلم والفساد والطغيان. فصلاح حياة الإنسان وسموه الإنساني يتوقف على الهداية الإلهية، والله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض والهادي إلى سواء السبيل والعليم الحكيم، ولا يمكن للبشر أن يستغنوا عنه في نعمة الهداية، كما لا يمكنهم أن يستغنوا عنه في نعمه المادية، فهو واهب الحياة ومنه كل خير، وهو الخالق لهذا العالم بكل ما فيه. والله سبحانه وتعالى لم يقطع صلته بعباده في الهداية منذ بداية الوجود البشري، حين خلق آدم أبا البشر وحواء عليهم السلام. أرفق هذا الوجود بالهدى والتوجيهات والتعليمات ذات الصلة بمسؤولية الإنسان وصلاح حياته ومستقبله الأبدي في الآخرة، واستمرت هذه الصلة عبر الرسل والأنبياء وما أنزل عليهم من الهدى، وعبر الهداة من عباده عبر التاريخ الإنساني. وكانت مشكلة الناس هي في الابتعاد عن رسالة الله تعالى وعن هديه العظيمة، إما بالكفر والجحود والرفض لها جملة وتفصيلة، وإما عبر التحريف لها وتفريغها من لبها ومحتواها الأساسي، والنتيجة في الحالين ضلال وباطل، ظلم وفساد ومفاهيم ظلامية واستعباد واستغلال وفوضى في الأعمال، يترتب عليها مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية وأزمات كبيرة ومعاناة رهيبة.

أن التدخل الإلهي المباشر بتدمير ذلك الجيش وإفشال مساعيه بشارة عظيمة وعبرة مهمة في أن الله غالب على أمره. وفي ذلك العام ولد رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله عليه وعلى آله. يتصل نسبه بنبي الله إسماعيل ابن نبي الله وخليله إبراهيم عليهما السلام. ولد في مكة المكرمة ونشأ يتيما. توفي والده مبكرا ثم توفيت والدته وهو في السادسة من عمره، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده وهو في الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب بقية طفولته، ووقف معه في المرحلة المكية وناصره منذ بعثته إلى أن توفي قبل هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة بزمن يسير. كانت نشأة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله نشأة مباركة أنبته الله نباتا حسنا، وحظي بالإعداد والرعاية الإلهية التي تهيئه لمسؤوليته الكبيرة ودوره العظيم في حمل الرسالة الإلهية وإنقاذ البشرية. فلم يتأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه، ولم يتدنس بدنس الجاهلية، بل نشأ نشأة فريدة متميزة نمت معه مكارم الأخلاق والرشد والحكمة. وفي الأربعين من عمره بعثه الله برسالته إلى الناس كافة رحمة للعالمين، ليبدأ بها من مكة المكرمة حيث يتهيأ له الانتشار إلى سائر البلدان. وسعى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى تكوين أمة تحمل هذه الرسالة إيمانا بها والتزاما بها وثباتا عليها تتسع دائرتها يوما بعد يوم. فكان أول نواة لهذه الأمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وزوجته الصديقة الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم اتسعت هذه الدائرة. السيرة النبوية دروس للأمة في كل زمان. إن الدروس التي تستفيدها الأمة اليوم من السيرة النبوية في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تلك الظروف وما حققه الله على يديه من نتائج هي في غاية الأهمية. لقد كانت البداية صعبة، وواجه رسول الله تحديات كبيرة بدءا من مجتمع مكة حيث انزعج الملأ والمستكبرون من الإسلام وعملوا بكل جهدهم للتصدي للرسالة الإلهية. فكانت الحرب الإعلامية والدعائية والاضطهاد والصد والعداء الشديد في المرحلة المكية. ثم بعد هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة المنورة وما شاهدته تلك المرحلة من حروب عسكرية واقتصادية ومن تحالفات معادية للرسول والمسلمين، اشترك في العداء والحرب على الإسلام ورسوله والمسلمين آنذاك العرب واليهود وامبراطورية الروم التي كانت أكبر دولة في ذلك العصر. ولم يكن لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمكانيات المادية الكبيرة التي يعتمد عليها في مواجهة تلك التحديات، بل كان التمويل يعتمد على إنفاق المؤمنين وهم قلة قليلة وأكثرهم من الفقراء والمستضعفين. ومع ذلك وبتلك القلة القليلة التي كانت بالعشرات ثم بالمئات ثم بالآلاف ومن منطقة صغيرة احتضنت المشروع الإلهي انتصر الإسلام واتسعت رقعته وأحدث تغييرا كبيرا وتحولا هائلا في الواقع. ولم يكن مجرد انتصار عسكري، بل نقلة كبيرة من أمة مستضعفة صغيرة إلى أمة في المرتبة الأولى في الواقع البشري بعد أن تهاوت أمامها الإمبراطوريات وكبريات الدول، وأصبحت الأمة الإسلامية يومئذ الأقوى حضورا وتأثيرا وقوة في الساحة العالمية. وكان كل هذا في غضون سنوات معدودة، فما سر ذلك؟ لأن رسالة الله تعالى تمتلك من عناصر القوة والتأثير والنجاح ما لا مثيل له في أي مشروع آخر. ومن ذلك أولا هي رسالة الله ودينه الحق، تحظى أي أمة تتمسك بها برعاية الله وتأييده ونصره. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

فالله جل شأنه هو الذي يدعم وينصر هذه الرسالة والأمة التي تؤمن بها وتلتزم بها وتتحرك على أساسها تحظى من الله بتأييده ومعونته ونصره. ثانيا، هي دين الفطرة تنسجم مع الفطرة الإنسانية التي فطر الناس أو فطر الناس عليها، وعندما تصل بشكل صحيح وسليم إلى الناس ويرى الناس نماذجها في واقع الحياة يتقبلونها وينسجمون معها، إلا من طبع الله على قلبه وخذله. ثالثا، كان لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله دور أساسي بما منحه الله من مؤهلات عالية لحمل هذه الرسالة والتحرك بها، ففي إيمانه العظيم وفي أخلاقه العالية التي بلغ بها أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها البشر، وقد قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وفي حرصه العجيب واهتمامه الكبير في سعيه لهداية الناس. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم. وفي صبره العظيم وتحمله وثقته بالله وتوكله عليه نجح في مهمته لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وإقامة الحجة وتصحيح مسار البشرية ومواجهة أصعب التحديات نجاحا لا مثيل له. رابعا، تمتلك الرسالة الإلهية من الخصائص ما لا مثيل له في أي مشروع آخر، لأنها من الله ومن حكمته ورحمته وعلمه بما هو خير وصلاح لعباده، وهي شاملة تشمل كل الجوانب المهمة للإنسان في تصحيح فكره وثقافته ومفاهيمه، فهي نور الله الذي يخرجنا من الظلمات في تزكيتها للنفس وتطهيرها من الدنس وتربيتها على مكارم الأخلاق، وفي تعزيز صلة الإنسان بالله وفي بنائها الصحيح لحياة الإنسان وترشيد سلوكه وتصرفاته. إنها رسالة تصلح الإنسان وتصلح حياته وتقدم أعظم برنامج يسير عليه، وهي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البشرية مما تعانيه من أزمات ومشكلة متنوعة. خامسا، حفظ الله هذه الرسالة بأعظم وأهم وثيقة موجودة في الأرض، وهي القرآن الكريم كتاب الله المبارك والمعجزة الخالدة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. هو الكتاب العجيب الذي أنزله الله لهداية عباده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو الحق الخالص الذي لا يشبه مثقال ذرة من الضلال والباطل. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صدق الله العظيم. وهو النور والفرقان الذي تكسب به الأمة أعلى درجات الوعي ومستويات الفهم والمعرفة الصحيحة والحكمة، ولا نجاة ولا رحمة ولا خلاص إلا بالتمسك به واتباعه. البشرية اليوم في أمس الحاجة إلى النور، وإذا تأملنا في واقع البشرية اليوم في ظل هيمنة قوى الاستكبار والضلال وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، نجدها تعتمد في توجهاتها وسياساتها على التضليل والإفساد والتقويض للقيم والأخلاق لتهيئ المجتمع البشري للقبول بسيطرتها والخنوع لها. وقد تسببت سياساتها الهدامة في إلحاق الضرر الكبير بالكثير من الشعوب في مختلف أنحاء الأرض في أمنها واقتصادها وواقعها الاجتماعي، ونشرت فيها الفوضى والأزمات واستغلت المشاكل وزادت من تعقيدها، ولا مخرج للبشرية من هذا النفق المظلم إلا بالعودة إلى الرسالة الإلهية والتمسك بكتاب الله وتعاليم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كما أنقذت هذه الرسالة البشرية في جاهليتها الأولى، فذلك النور الذي بدد ظلام الجاهلية الأولى قادر بإذن الله تعالى على أن يبدد كل ظلام يحيط بالإنسان
مهما تعظم.

الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم.

0: آمنة، فسمعت هبوطا عظيما وأمرا شديدا، فهالني وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب وكل وجب. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، اشتد بي الأمر فأخذني المخاض، فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه، فإذا به ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهي.
1: وكان عبد المطلب ليلة إذن في جوف الكعبة يرم منها شيئا، إذ سمع تكبيرا عاليا، الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة.

وفي مواكبتنا المستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار نضعكم في كل الأخبار. مصادر فلسطينية: مغتصبون الصهاينة يضرمون النار في منزل مواطن بخرية أو بخربة الفخيت غربيتها جنوب الخليل بالضفة الغربية. وجرافات العدو تهدم 3 مبان سكنية في بيت حنينة بالقدس المحتلة وتقتلع الأشجار والنباتات المحيطة بالمنازل. ومدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف مناطق شرق مدينة غزة.

وفي قطاع غزة تشيع جثامين 50 شهيد بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم أو من تحت أنقاض منازل خسفها العدو الإسرائيلي في مدينة غزة خلال العدوان عليها. مصادر مقدسية: 223 مغتصب صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم أو صباح الخميس. بلا أم ولا عائلة، طفل غزاوي يودع أحبته في مشهد يفضح الإبادة في غزة إثر الاعتداءات الصهيونية. حفلة الوفاء للمقاومة اللبنانية في بيانها: العدو الصهيوني المحتل يمعن بالتلطي خلف اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله، والسلطة توغل في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي ما يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية. كثرة الوفاة للمقاومة اللبنانية: ندين بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة، وندين الانفلات الصهيوني العدواني في غزة والضفة الغربية، وكذا الصمت الدولي إزاءه والخذلان العربي المفجع، وندين العدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف مطار أبو الظهور في أدلب.

بيان مصري قطري تركي مشترك. ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، ونشدد على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. والله ما غير بيانات والله.

أمن المقاومة في قطاع غزة ينشر اعترافات عميل إسرائيلي متورط في اغتيال القائد عز الدين الحداد. 700 بورة استيطانية في الضفة تعيد تشكيل الجغرافيا وفق تقارير أممية. هيومن ريتس ووتش، هجمات المغتصبين في الضفة تسجل رقما قياسيا وتهجير 107 قرى منذ 2023. كتلة الوفاة للمقاومة تدعو السلطة اللبنانية لإعلان موت اتفاق الإطار بعد استغلال العدو له لاستهداف الجنوب. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنهاء مهمة اليونيفيل نسف للقرار 1701 وأكبر جريمة بحق الجنوب.

أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تظهر أن 18 جنديا أمريكيا قتلوا وأصيب 757 آخرون خلال العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على إيران. هذا حسب البنتاغون. تعلم الله كمون.

وسائل الإعلام الإسرائيلية نكشف أنه خلال معركة السيطرة على بلدة رشاف في جنوب لبنان كان من المقرر دخول البلدة خلال ليلة واحدة، لكن العملية التي كانت من المفترض أن تستغرق أقل من يوم تحولت إلى 7 أيام من القتال الضاري عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني. خلال عملية السيطرة على بلدة رشاف اضطر الجيش الإسرائيلي لتغيير خططه بعد مواجهة العديد من العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون.

إلى أستراليا، والتي تستدعي السفير الإسرائيلي. وتصريح لوزير الخارجية الأسترالي: القرار الإسرائيلي بإغلاق قضية مقتل عمال الإغاثة في غزة إهانة كبيرة لجميع الأستراليين. المستشار الألماني فريدريش ميرتس: دعوات بن غفير لقتل الفلسطينيين في غزة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي. وألمانيا ترفض خطط إسرائيل توسيع مستوطناتها في منطقة إيوان بالضفة الغربية المحتلة. تداري ما صرح بن غفير، قال لك يقتلوا 30 إلى 40 إلى 50 غزاوي كل يوم، أمر طبيعي، وهذا مهم جدا لأنهم أصلا مش بشر، ولا بد أن نتخلص منهم جميعا. عيني عينك أمام العالم بكله. هذا التصريح بحد ذاته، بس هذا التصريح لبن غفير يحتاج إلى تحالفات دولية، مش مبلغ عربية ولا إسلامية، دولية، ولكن التحالفات وقتها معروفة، وضد من معروفة، أما ضد إسرائيل لا. في كل الأخبار تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: أكثر من 74 ألف طفل ورضيع فلسطيني سيظلون بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد حتى أبريل 2027. التقرير بيقول: كما يتوقع أن تعاني نحو 24600 امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد خلال الفترة نفسها.

0: هيومن راتس ووتش، منظمات دولية ها، هيومن راتس ووتش، هناك توسع غير مسبوق للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمستوطنون المسؤولون عن الهجمات بالضفة يعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من الدولة الإسرائيلية.
1: من قصرى إلى مسافر يطا، ومن برقة إلى أم صفا، سيناريو واحد يتكرر: بؤر استيطانية تنبت على التلال الفلسطينية، ومغتصبون مدججون بالعصابات وسلاحها، وفلسطينيون محاصرون في بيوتهم وحقولهم. يحدث أن الضفة تشهد أكبر موجة للتوسع، هي الأسرع في تاريخها، فيما يصفه خبراء بأنه انتقال من إدارة الصراع إلى حسمه. نمط التوسع يتكرر بعناوين يعيد تدويرها ويفصلها المحتل على مقاس مشروعه التوسعي: بؤر جديدة قرب رام الله، وأخرى يعاد بناؤها في وادي الرخيم، واعتداءات تهدف لفرض واقع جديد يحول النقاط المتفرقة إلى حزام استيطاني متواصل وقاتل للوجود الفلسطيني. ما وجدته بالأمس لا تجده اليوم، ولن تجد ما تراه اليوم في الغد. يعتمد العدو في توسعه وقضمه للضفة على منظومة متكاملة تهدف لجعل أراضي الفلسطينيين بيئة طاردة لهم. حصار جغرافي عبر تقطيع أوصال أراضي الضفة وعزلها ومحاصرتها. اعتداءات يومية تحدث بالتوازي، ويتم فيها حرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين تحت تهديد السلاح. استيطان رعوي ويجري بحماية جيش العدو وإشرافه، ويمثل النواة الأولى التي تتوسع منها المغتصبات. خنق البناء والحركة، وهي سياسة تعتمد على تقسيم الأرض بطريقة عنصرية تمنع الفلسطينيين وتسمح للصهاينة. سياسة العقاب الجماعي، والذي يجعل من وجود الفلسطيني على أرضه عبء لا يحتمل. في السنوات الأخيرة تكشف أرقام تقارير أممية عن إقامة أكثر من 700 بؤرة و160 مستوطنة و60,000 دون من سيطرت عليها البؤر الرعوية. في العام 25 وحده رصد التقرير 1,800 اعتداء قام به المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين، وجرى اعتماد 40 مغتصبة جديدة و64 بؤرة، وهي أرقام تعادل ما بني في 5 سنوات. وبالإضافة إلى ما سبق، يفرض العدو قيودا صارمة على الفلسطينيين، تبدأ من تقييد الحركة والبناء، مرورا بعمليات التهجير التي بلغ ضحاياها 40,000 فلسطيني من 19 مخيم، في سياق معركة يومية تفرض على الفلسطيني وتجعل من بقائه في أرضه عبء لا يطاق.

0: وفي كل الأخبار أيضا، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن فصله عن استقرار أمن المنطقة. وكأنه بيقول وخلوا ترامب يحشها. نسأل الله ثبات لسلطنة عمان يا الله. وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. هذا اللي شي ترامب يزوره ويقنعه أنه يتخلى عن برنامج بلادها النووي. عدل الله. قد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بتهدد كوريا الجنوبية وبتهدد اليابان. عدل الله. لا أمريكا. في كل الأخبار: استطلاع للمجلس النرويجي للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. إنما الاستقصاءات والاستبيانات والأرقام، الله لا حرمنا. يعيش نحو 94% من سكان قطاع غزة في خيام أو ملاجئ مؤقتة أو مبان مدمرة جزئيا. بس هذا الخبر عندهم. أما العمل ولا شيء، صامتين.
1: سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا، والله على ما نقول شهيد.
0: القناة 14 العبرية عن مصدر مسؤول بيقول: إسرائيل ستقرر دخول كل قوة دولية إلى قطاع غزة بشكل منفرد. يعني مجلس الأمن هي الأمم المتحدة وبس. عب الداعي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إسرائيل بتتحكم في كل العالم على الأحرار طبعا.
2: غزة الأحرار هاتي بعض ما عندك هاتي من عظيم.
0: وزير الخارجية المصري: لابد من التركيز على تنفيذ خريطة الطريق بشأن غزة، والكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي. يتلمك بتقول لك ما عاد دخل كل قوة دولية لا بشكل منفرد، بتتحكم في مجلس الأمن وفي يعني يقول لك وزير خارجية مصر الضامن. كل الأخبار: السلطات الألمانية 14,000 شخص قضوا يعني لقوا مصاعبهم من جراء موجات الحر هذا الصيف في حصيلة قياسية منذ 2018. 14,000 شخص قحشوا في ألمانيا بسبب الحمام.

وفي كل الأخبار أيضا من العراق، لقاء بين مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العبودي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قريباف. جاء في هذا اللقاء بحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. في تصريحات الجانبين، العبودي العراقي: العلاقة بين البلدين الصديقين علاقة تاريخية ووثيقة وتجمع الشعبين روابط وثيقة، واستقرار العراق يصب في مصلحة استقرار المنطقة. وبيقول قاسم العبودي: حكومة علي فالح الزيدي تؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وعلى وجه الخصوص ودول العالم بشكل عام، والعراق ملتزم بالاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران. قاليباف صرح وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز بالعلاقات مع العراق، وإيران تلتزم بالاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين.

0: في كل الأخبار، حركة حماس في بان لها تهيب بجماهير شعبنا والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يكون يوم الجمعة أو يوم الجمعة يوم نصرة وغضب للقدس وغزة والضفة، ونحذر من خطورة المخططات الحالية الهادفة إلى تهويد الأقصى وتغيير واقعه، ونؤكد أن جريمة أحراق المسجد الأقصى قبل 57 عام تأتي ضمن سلسلة أو ضمن سلسلة متواصلة من محاولات استهدافه وفرض السيطرة والتقسيم عليه، ونشدد على ضرورة تحويل الذكرى إلى محطة لإسناد القدس وأهلها ورفض الاقتحامات والاستيطان والإبعاد. وهذه المحاولات لن تحقق أهدافها في ظل صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم ومقدساتهم. حركة حماس، عدوان الاحتلال وإجرامه لا يمنحه شرعية مهما طال الزمن، وندعو إلى رفع الصوت في مواجهة الاقتحامات والاستيطان والإبعاد والتنكيل ورفض جميع محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.
1: هذه حماس الحق نادت جندها، لبوا نداء الله والفتح المبين للأرض والقدس الأبية درعها، أنتم رجال الله والوعد اليقين، فلتشحذوا همما تزلزل عرشها، زعم الدويلة زعمهم هذا هجين، ولتثقنوا قتلا في جيشها، سنعود وعدا من إله العالمين.
0: في كل الأخبار، الرئاسة التركية صرحت وقالت أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو في سوريا. الله الله، يعني ضرب مطار أبو ظهر العسكري على أساس أنه وجود عسكري تركي هناك، لكن تركيا لن تقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو في سوريا، ولن تقع في الفخ أمام الإبادة الجماعية في غزة، ولن تقع في الفخ أمام الاعتداءات على جنوب لبنان، ولن تقع في الفخ ونتنياهو بشكل الشرق الأوسط الجديد. أنتم عارفين ما قال وزير الدفاع الكيان الصهيوني؟ قال خلوا هذا رجب طيب أردوغان يستمر في هضرقاته الإعلامية وتصريحاتها الجوفة بس، هذا آخره، قال آخره يمكنها تصريحات وهضرقات إعلامية جوفة تهديدات، أما على الفعل قال نتعس على رقبته.
2: إلى الواجهة انفجرت موجة جديدة من استهداف العدو الإسرائيلي لسوريا الجغرافية والطموح بالنفوذ المباشر. استهداف معسكر أبو الظهور بغارات جوية قبيل أياما عابرا للمخفي من المعادلات، ولا فرق إن اعترفت جماعة الجولاني في دمشق أو لا، على غرار القول بالاتفاق الأمني مع كيان العدو الإسرائيلي. أنقرة عملت على توسيع ردود الفعل السلمية، إنكار وجود قوة عسكرية تركية في الظهور في وقت ذهب الشيباني الجولاني إلى أبعد من ذلك مع أكسيوس الأمريكي المقرب من ترامب، الإنكار مع التأكيد بعدم وجود حتى نوايا لقواعد تركية في سوريا مستقبلا. إنه تماشي تركي جولاني مع التطمينات للعدو الإسرائيلي بدلا من اتخاذ مواقف صلبة لمواجهة العدو الإسرائيلي أو حتى تحذيرية مع تكرار اختراق الأجواء وتنفيذ غارات جوية على مطار عسكري، على الرغم من استمرار التأكيد الإسرائيلي العلني أن ذلك سيحدث كلما دعت الضرورة. أخرجت أنقرة وزارة الدفاع بدا الأمر للوهلة الأولى أنه تصعيد تركي عسكري، وتمخض الظهور الرسمي عن تحذيرات سبق أن قامت بها الخارجية التركية وتبريرات بعدم استخدام أي قاعدة سورية أو وجود خلال الغارات العدوانية أو قبلها، وعلى الطريق دعوة للمجتمع الدولي بالتدخل. كحليف للجميع يقول البيت الأبيض إنه يريد إطفاء الخلافات بين الكيان وتركيا، يفعل ذلك من دون أن يندد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا. وثمة ما هو أكثر سوءا، بحسب بعض التسريبات أن إدارة ترامب أخبرت دمشق أن نتنياهو يحتاج إلى مثل هذه العمليات العسكرية لدعم حملته الانتخابية، والتسريبات عن أكسيوس خلال تعليق أمريكي وتواصل مع إدارة الجولاني بأن الوضع سيتغير عقب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين المقبل. العدوان الإسرائيلي على سوريا مقدمة محدودة، وهي صورة مصغرة عن الوضع الذي كان في طريق الاستباحة الإسرائيلية للمنطقة. تمكن محور المقاومة من إيقافه خلال عامين ونصف من المواجهة، وفي اختبار هذه الصورة المحدودة علق البعض إن كان للتحالف التركي السعودي الباكستاني أي مشروع للرد، فعليه أن يظهر الآن. الإجابة بدت في غزة، فالثلاثي على قائمة المؤيدين لخطط ترامب واتفاقية شرم الشيخ أكتوبر 2025، ولم يكن للثلاثي وللقائمة أي دور في دفع العدو الإسرائيلي لإيقاف تصعيده في القطاع ولا رهانة مستقبلا.
0: وفي كل الأخبار، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قريباف من العراق. أعداء إيران والعراق سعوا إلى إبعاد البلدين عن بعضهما، إلا أننا اقتربنا أكثر، وعمق الروابط بين العراق وإيران متجذرة في التاريخ، وباتباع نهج المقاومة استطعنا أن نوفر الأمن في بلدينا، ويجب أن نسعى إلى الرفاه الاقتصادي للشعبين العراقي والإيراني، ونحن أصدقاء وإخوة في أشد الظروف ووقفنا إلى جانب بعضنا. ما جعل طهران وبغداد تتفاديان أو تتقاربان هو رفضهم السماح للعواصم الأجنبية بتقرير مصيرنا. وبيقول قاليباف، وقفنا إلى جانب العراق في الأزمات وسنكون شركاء في النجاحات أيضا، وقوة العراق وإيران تكمن باختصار في أقوتنا. ما هو اللي يمنع دول الخليج أنها تقارب مع إيران؟ ما هو اللي يمنع ويتقاربوا وأخوة إسلامية وجيران وحسن النوايا وعلاقة تجارية وأمنية وأن العدو الإسرائيلي في ورطة، لكن أدوات إسرائيل لا تخرج عن قرار إسرائيل، لا صعب مستحيل. في كل الأخبار، الخارجية الروسية، تحركات فنلندا العدائية المتمثلة في تزويد أوكرانيا بالسلاح لن تبقى دون رد.

في كل الأخبار، عمدة مدينة دونيتسك الروسية، ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في المدينة إلى شخصين.

في كل الأخبار، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض بيقول حل ملف حص السلاح بالأعمال العسكرية لا يخدم استقرار البلد ولا يمكن تصوره. وبعد الانسحاب الأمريكي ندخل في مرحلة جديدة تتطلب ترتيب العلاقة مع دول العالم بما يخدم مصالح العراق. وموقفنا الأخلاقي والسياسي يستوجب علينا عدم الوقوف الوسط جراء الاعتداءات الأمريكية الصهيونية في المنطقة. الهيمنة الأمريكية على العراق غير مقبولة ويجب أن تتغير بعد الانسحاب والاستحقاقات القادمة. رئيس الحشد في العراق الفياض بيقول الحشد قوة فاعلة على الأرض وجاهزة لمواجهة أي تحديات أمنية، ويجب مراعاة التاريخ الجهادي والوطني للفصائل والتعامل مع الملف بحكمة.

0: الأخبار، وزير الخزانة الأمريكي، وزير الخزانة الأمريكي بيقول لقد شهدنا اليوم ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط، وهو أمر لا أفهمه تماما. أمانة وزير الخزانة الأمريكي مش مداري ليش ارتفعت أسعار النفط، غريبة. قبل مشاكل في مضيق هرمز ولا في باب المندب ولا بحروب يعني اسأل ترامب هيجاوبك أكيد عندها الجواب الشافي.
1: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على جباح النوب والحنبه بحجم المحنب والنسبه بحجم المنكوب
2: العالم دخل جحرب.
0: رئيس أركان الاحتلال الصهيوني إيال زامير: أنشأنا منطقة دفاع أمامية داخل سوريا لتشكيل حاجز أمام البلدات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود. بعدها بعد فترة أنشأ حاجز ومنطقة دفاعية أخرى داخل سوريا يحمي الحاجز الأول والمنطقة الدفاع الأمامية الأولى. لما يكمل سوريا بكلها وهو بيحاول ينشأ منطقة دفاعية آمنة، هو الشيء يشكلوا إسرائيل الكبرى بهذا الأسلوب التوسعي. أهم حاجة أن أنقرة تركيا لا تقعش في الفخ، يحذروا عيوصلوا إلى أنقرة وعادوا لن نقع في الفخ.
3: سيدي وإحنا معك، سيدي وإحنا معك، كلنا لا خرمات بنواصل في رواك، بنواصل في رواك، يالله يالله.
0: شبكة ABC نيوز مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ألقى القبض على أمريكية للاشتباه في تخطيطها للهجوم على مبنى الكابيتول في ألباني بنيويورك. في كل الأخبار، المعهد الجيوفيزيائي في بيرو: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب البلاد في بيرو. العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع دولارين أو 2.33% لتبلغ عند التسوية 87.83 دولار للبرميل.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة. موسكو تريد من الأمين العام للأمم المتحدة القادم، مش هذا راقد، القادم، المزيد من الانخراط في حل النزاع الأوكراني، وهذا خلوه يرقد. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا: الغرب لا ينظر إلى أوكرانيا كدولة مستقلة، بل يستخدمها كمنطلق لتهديد روسيا. زخروفا: مستقبل نظام كييف النازي الجديد محدد سلفا بشكل مطلق، والضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا هو روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين أكد هذا الأمر مرارا وتكرارا. المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا لا تمارس ضغوطا على إيران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإيران دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بنفسها، وعليها احنا تبع إيران، وإيران تبع روسيا، وروسيا تبع الصين، والصين تبع الجبل، والجبل الشيء مطر، والمطر الشيء هات.

بالمنطق والعقل بشوية تفكير، العدو السعودي إلى ماذا يسعى؟ إلى هزيمة اليمن؟ بعد 12 عام استخدم فيها كل الوسائل، كل الترسانة العسكرية لكل العالم، قصف اليمن على مدى الساعة، على مدار الساعة ليل ونهار، أكثر من 250 ألف غارة، دمر البنى التحتية، استهدف المدنيين، الأبرياء، المساكين، النساء والأطفال وكبار السن والآمنين في بيوتهم، حاصر حصار بري وبحري وجوي، نقل البنك المركزي، عمل كل الوسائل، جند الجواسيس، ورغم ذلك هزم هزيمة مدوية، إلى أن بحث عن الوساطة وعن الهدنة وعن خفض التصعيد. الأمريكي دخل مباشرة في الحرب ضد اليمن بكل ما لديه من ترسانة عسكرية، قصف ودمر وجند، استخدم الطائرات الحديثة وبي-2 وبي-52 والF-35 وF-16 18 15 وخمس حاملات طائرات خاصة به، أقوى سلاح بحري في العالم، وهزم وبحث عن وساطة. الإسرائيلي شن علينا عدوان بأسلحته وطائراته وجند جواسيس، واستخدم كل الوسائل من أجل أن يوقف اليمن عن إسناد غزة، وفشل وهزم. واليوم السعودي ما بيدور، بيدور أنه ينتصر بتحشيدات، بمرتزقة، بطائرات درون. أي عقل هذا؟ أي سياسة هذا؟ أي غباء؟ مصمم بأن يكون أداة صهيونية بريطانية أمريكية ضعيفة، لا هو ولا أسيادة استطاعوا أن يخضعوا اليمن. استخدموا وسائل الترغيب والترهيب وكل الضغوط أمام إرادة يمنية صلبة حرة لم تتزعزع أبدا، ثابتة على المبدأ، سيادة كاملة، يعني سيادة كاملة. بالعقل والمنطق، ما الذي يستفيده هؤلاء المرتزقة المنبطحين للنظام السعودي؟ ما الذي يريدونه؟ أسيادهم في الخارج، أسيادهم اليمنيين كلهم في الخارج مع أولادهم، عندما نقول الذي بيحرضهم على القتال كلهم في الخارج، من العليمي إلى أصغر واحد وكلهم صغار، هم وأولادهم وأسرهم ونساؤهم وأموالهم وممتلكاتهم خارج اليمن، لأنهم يعرفون تماما بأنهم لن يعودوا إلى اليمن. بيحركوا هؤلاء من أجل إطالة أمد العدوان كي يستفيدوا ماديا فقط. ما الذي ستحققه السعودية كي تنفذ أجندات أمريكا وإسرائيل؟ ما الذي سيحققه الأمريكي بنفسه؟ اليوم حانف في إيران، الإسرائيلي اليوم يتحدث صهاينة من داخل الكيان الصهيوني بأنهم أصبحوا اليوم في ورطة لم يسبق لها مثيل، منبوذين من كل العالم، حتى أمريكا اللي كانوا مراهنين عليها أصبح الأمر غير مسبوق، كره ونبذ لهذا الكيان من الأمريكيين وبالذات من الأجيال الجديدة، يرون بأن هذه أو هذا الكيان غدة سرطانية على أمريكا. ما الذي تحقق؟ لماذا لا زالت الأنظمة

أحاديث وأي دلائل وأي، أنت تحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، نبيك، نبي الإسلام، نبي هذه الأمة بأكملها، تحتفل به بالذكر، بالقصائد، بالأناشيد، باسترجاع سيرته ونهجه وقيمه وأخلاقه، بصلي على محمد وعلى آل محمد. ما الضير في هذا؟ أين البدعة؟ طبعا الأمر محسوم، من المعيب جدا أن نظل نتحدث عن بدعة المولد النبوي، ولكن هذه أو هذا الأمر بيعود أو بتعود يعني نتائجه إلى أن النظام السعودي أو الفكر الوهابي هو أصلا يخدم الكيان الصهيوني في كل شيء، مش مبلغ في بس بيستخدم الدين. الألم والوجع من إحياء المولد النبوي الشريف هو الكيان الصهيوني، وقلنا دائما في كل عام بأن اليهود يعلمون تماما وهم أكثر الناس دراية بالأمور الدينية، يعلمون تماما بأن نهايتهم هي بعودة الأمة الإسلام أو عودة المسلمين إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وإلى القرآن الكريم، عودة المسلمين إلى القرآن الكريم وإلى النبي محمد وآل محمد نهاية اليهود. لما يجي لك اليهودي نفسه يبدع لك المولد النبوي غير مقبول، رغم أنه قد عملها أفخاي أدرعي نفسه، لكن لما يكون رمز الإسلام اللي عمله باستخدام الدين كلباس من أرض الحرمين، من هذا النظام المتمثل على أنه أساس الإسلام أو رمز الإسلام، لما يحاولوا يبدعوا في هذا المولد ويبعدوا الناس عن محمد، هذا عملهم، هذه الأجندات اللي بينفذوها. بالعقل والمنطق الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف وذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله نبي هذه الأمة بدعة، وما يحدث من عهر وفجور وفسوق وانحلال أخلاقي في السعودية أمر طبيعي. أن تكون طايع لولي أمرك حتى وإن زنى ولاط وارتكب الفجور، وحتى وإن أتى بكل المعاصي والكفر بواحا، لأن هذا ما وصلت إليهم فتواهم أو ما وصلت إليه فتواهم، حتى وإن جاء بالكفر البواح، فيجب ألا تخرج على ولي الأمر. طاعة ولي الأمر الفاسق الداعر العاهر الذي يدعو إلى المجون والفسوق والعهرة والانحلال الأخلاقي أهم من طاعة الله ورسول الله. هل ما يحدث في بلاد الحرمين من كل هذه الأمور اللا أخلاقية اللا إنسانية المخالفة للعرف والتقاليد والعادات وقيم الإسلام، هل هذه الأمور أهم أو جائزة، أو هذه الأمور كلها من تعاليم الإسلام أباحها الإسلام بإباحة ولي الأمر لها؟ بالعقل والمنطق عالم أو ما يسمى بعالم أو يدعي أنه عالم يغض الطرف عن كل هذه المنكرات ويطلع يتحدث ويخطب عن المولد النبوي الشريف بأنه بدعة، مقبولة بأن تستمع له أو تتبعه؟ بالعقل والمنطق نشغل عقولنا بعيدا عن التحزب، عن الطائفية، عن التحيز، عن بالفطرة السوية للإنسان، بالفطرة السوية للإنسان. تحضر اجتماع مولد في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله، تحييه بالأناشيد الدينية، بالقصائد المحمدية، بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، جرم وكفر وبدعة وضلالة توصلك إلى النار. بينما الاحتفاء والاختلاط في حفلات الغناء العاهرة لمغنيات عاهرات

0: شرب الخمر وكل الموبقات هذا يوصلك إلى الجنة؟
1: بالعقل والمنطق

0: بالعقل والمنطق. نستمع إلى هذا المقطع للمفكر العربي المسلم الجزائري الأستاذ أو الدكتور يحيى أبو زكريا. نستمع إلى هذا المقطع وبعدين نعلق عليه.
1: طيارون عرب ساهموا في قصف غزة، يوجد طيارون عرب ساهموا في قتل الشعب الفلسطيني، يوجد طيارون عرب ساهموا في قتل الشعب اللبناني.
2: وهذه الحقائق معلومات دقيقة،
1: طبعا دقيقة إلى أقصى درجة. يوجد تعاون كامل استخباري مالي عسكري، ولا داعي نتحدث أكثر.
2: ليه؟
1: نعم
2: ليش؟ خلي الناس تعرف،
1: لأن الموضوع يبكينا. العرب لا يصدقون، يضحك عليهم للأسف الشديد. كل من يأتي يغرهم ويجرهم، قدموا لهم المقاومة كمجوسية رافضية، قدموا لهم حركة حماس كحركة شيعية تدم الصحابة وتحرف القرآن الكريم، قد علما أن أكثر عدد من حفاظ القرآن الكريم هو في غزة. لكن العربي لا يقتنع إلا بدعاية السلطة، والسلطة تعمل لصالح أمريكا. بالمناسبة لا بأس أن أذكر لك ما ذكره لنا أحد السياسيين السويديين. أنت تعرفين أن السويد لعبت دورا كبيرا تحت الطاولة في إنجاح اتفاق أوسلو غزة ريحة أولا، وهذا الشخص اسمه ستين أندرسون، وهو بالفعل أبو الاستعراب، كان محبا لفلسطين والمقاومة في وقت كانت فيه فلسطين إرهابية ويسر عرفات إرهابي. يقول عندما كنا في أوسلو جاءتنا برقية من إسرائيل، وزارة الخارجية، أنه نحن لا يمكننا أن نتعاطى معكم إيجابا في إيصال المفاوضات إلى الذروة إلا إذا عينتم محمود عباس طرفا في التفاوض. يعني عندما إسرائيل تختار من يفاوضها من العرب، ماذا يعني هذا؟ هل هو غزل عذري؟ هل هي قصة جميل وبثينة؟ أو ابن زيدون وولاد الأندلسية؟ عليك أن تفهمي ما وراء السطور وما أقبح السطور في العالم العربي. بنيامين نتنياهو يظل مجرما ويبقى مجرما، وعلى هذا الأساس سيقضي، وعلى هذا الأساس ستسجل الأجيال المقبلة أنه طاغي. لكن سيقول التاريخ أيضا أن هذا الطاغية الأكبر دعمه طغاة عرب، أن هذا الطاغية الكبير دعمه طغاة مسلمون، أمدوه بالسلاح والمال والدعم والتأييد، وتعاونوا معه على ذبح الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين ونسوة فلسطين. شبابنا العربي، شبابنا المسلم، لا يبذل جهدا في الوصول إلى الحقائق، يأخذ الحقائق من الوسواس الخناس
2: طائفية،
1: من الانستغرام، من عبارة يقوله هذا الشيخ المعتوه وهذا المعمم المجنون، وبالتالي لا يوجد تدقيق، لا يوجد تحقيق. وهم يعرفون أننا غوغائيون وأننا لا نقرأ وأننا لا نحقق، فيمررون لنا ما يريدون. هذا الاستعمار الغربي، وبمجرد أن تأسست الإمبريالية الغربية قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حكم العالم العربي والإسلام استعماران طاغيان عدوانيان ظالمان، الاستعمار الفرنسي والاستعمار الانجليزي. طبعا قبلهما كان يوجد الاستعمار الهولندي والبلجيكي والايطالي، وكان لهم دور كبير في تدمير افريقيا وتفقير افريقيا وسرقه افريقيا. وكان الاستعماريون الغربيون يسمون افريقيا القاره البكر التي يجب ان تستثمر، واخذوا منها كل شيء مجانا، بل اخذوا منها حتى الانسان، باعوه في سوق النخاسة، كانوا يسرقون العبيد، يعني الإنسان الأحرار، الناس من إفريقيا، فيؤخذون في بواخر خاصة، يسجنون في قعر الباخرة، ثم يمرون بمحطات أوروبية، قسم يباع في إسبانيا، قسم يباع في مارسيليا جنوب فرنسا، قسم يباع في أمستردام، قسم يباع في ناروج، إلى أن يصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيوزعوا الفتيات الصغيرات على الإقطاعيين الأمريكيين الكبار اللصوص المجرمين الذين أسسوا لفقه الإبادة في العالم. فإفريقيا تضررت ولازالت متضررة إلى يومنا هذا من الاستعمار، وإلى يومنا هذا ما زالت أمريكا تفرض شروطا على الدول إذا أرادت أن تنال مساعدات أو دعما معينا. بالوصول إلى الاستعمار البريطاني كان قاتلا متوحشا، والعجيب أن معظم جنوده كانوا من الهند وباكستان، حتى الذين كانوا يقاتلون في جغرافيا غير باكستانية وغير هندية. أصلا ما كان هنالك باكستان، كان يوجد شبه القارة الهندية، لكن بريطانيا فتتتها، أسست دولة الأحرار أو دولة الأبرار باكستان، ثم دولة بنغلاديش وبقية الهند، فجزأوا المجزأ وسلموا فلسطين للكيان العبري ظلما وعدوانا. هذا الملعون لعنة الله عليه بلفور عندما أقر تلك الوثيقة المشؤومة واعتبر فلسطين وطنا يهوديا، وهذا لا يجوز نهائيا. بأي حق تستولي على أرض لشعب وتعطيها لشعب آخر لو لم تكونوا مجرمين وكفر وأنجاز؟ واليوم تدعون أنكم ديمقراطيون وأنكم مع حقوق الشعوب وأنكم مع العدالة الإنسانية وأنكم مع حقوق الكلب والقط والعصافير وما إلى ذلك. أنتم أكذب مجموعة بشرية في التاريخ المعاصر. يوجد طيار
0: المقطع هذا بيثير تساؤلات كثيرة ومواضيع كثيرة جدا، وبالعقل والمنطق إن صح القول نسمي هذه أو هذا المحور بالعقل والمنطق. بالعقل والمنطق وصلنا إلى مرحلة العدو درسنا دراسة جيدة، ومنذ زمن درس العرب والمسلمين دراسة جيدة. العدو يعمل ليل ونهار، بيشتغل لسنوات ولعقود قادمة. الجيل هذا من العدو بيشتغل لأجيال قادمة، أما نحن كل واحد في كل جيل بيشتغل في وقته لجيله لنفسه. أجيال قال لا يبذلون جهدا لقراءة التاريخ والبحث عن الحقائق. احنا وصلنا الى مرحلة ان العدو عرفنا تماما، لذلك يعني عرف بان لن نبحث عن الحقائق، لن نقرأ، لن نبذل جهد كي نتحرى عن المصداقية في اي حدث، لذلك استطاع ان يمرر لنا ما يريد. تمسكنا بسرديات آتية من العدو وظلينا منحازين لهذه السرديات رغم انكشاف الحقائق وصدوعها وجلاءها، كل الحقائق، لكن لازال الكثير منا متمسك بهذه السرديات التي أتت من العدو نفسه. مثلا يعني على سبيل المثال للحصر، العدو السعودي الشعب اليمني كله يعلم تماما ويعرف جيدا بأن جارة السوء هي العدو اللدود لليمن. لماذا لا نعرف؟ السعودية منذ أن تم زرعها أو هذه الأسرة أسرة أو الكيان السعودي منذ أن تم زرعه في أرض نجد والحجاز، وهم يحملون الحقد واللؤم والعداء لليمن بالذات، لكل الأمة العربية ولكن لليمن بالذات، وباعتراف كل الفئات اليمنية وكل الأحزاب، الكل يتحدث بأن السعودية عدو لدود لليمن إلا من كان لديه مصلحة مع السعودية. فمثلا أيام النظام الأسبق أيام عفاش، لأنه مستفيد من السعودية فكانت الشقيقة الكبرى لدى النظام، أما المعارضة فهي الشقيقة الكبرى الحية الكبرى، وكل الشعب يعلم تماما بأنها لا يمكن أن يأتي الخير منها أبدا لليمن. اختلفت مع النظام، أصبح النظام يتكلم عن عداء السعودي لنا. توافقت مع المعارضة، أصبحت المعارضة تحت أقدام النظام السعودي وملبية ومنفذة لكل أجندات العدو السعودي والشقيقة الكبرى والملك سلمان بن عبد العزيز، وشكرا سلمان. إذن الكل يعلم الحقيقة ولكن التعامل حسب المصلحة فقط. أما مصلحة الأمة، مصلحة الشعب، مصلحة البلد كله آخر اهتماماتهم كل الأحزاب سواء نظام أو معارض. متى ما كانت المصلحة مع السعودية فهي الشقيقة الكبرى، متى ما تعارضت المصالح فهي العدو اللدود، وهي في الأصل العدو اللدود. وهكذا أصبحت السرديات التي تأتينا من قبل العدو نفسه العدو الصهيوني. مثل ما قال الأستاذ والمفكر يحيى أبو زكريا، لا نبحث، نحن لا نبذل جهد لقراءة التاريخ والبحث عن الحقائق والتدقيق والتحقيق في كل حدث. الأمة العربية والإسلامية بأكملها يعرفون تماما، كلنا تربينا ونشأنا على أن العدو الصهيوني العدو الأول للأمة العربية والإسلامية، رغم أن هذا مذكور في القرآن الكريم، لكن تربينا ونشأنا على أن العدو الصهيوني محتل للأرض الفلسطينية، وقضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى تغنى بها أو تغنت بها الأنظمة العربية، أنظمتنا وكل الأنظمة الإسلامية، لكن على أرض الواقع لا، كلهم يخدمون الكيان الصهيوني. خذلوا شعوبهم. خرجنا من زمان في مظاهرات وانتفاضات من أجل فلسطين وقتما يريد النظام، وقتما توصل أوامر بالمنع منع. استخدموا الدين كغطاء لتنفيذ أجندات العدو الصهيوني عبر الأداة الأولى الطيعة، النظام السعودي. النظام السعودي والفكر الوهابي، هذا الفكر الأخطر على الأمة الإسلامية اللي بيستخدمها الأمريكي والصهيوني وكأنه خلق لهم. لم نسمع عن عالم سعودي أو داعية سعودي أو الدين السعودي الذي استطاع خلال فترة من الفترات أن يسيطر على كل الأمة العربية والإسلامية، ونشر أو يعني تم نشر الفكر الوهابي في كل الدول العربية والإسلامية بالمال والنفوذ. أصبح كل العالم الإسلامي حتى الأزهر الشريف سكتوا رقدوا، وأصبح الفكر الوهابي هو السنة أمام الشيعة، مع أن السنة كلهم اجتمعوا واتفقوا على أن الفكر الوهابي لا يمت للسنة بأي صلة، لكن استطاع هذا الفكر أن يتغلغل في كل الأمة الإسلامية على مدى عقود، وأصبح الوضع لدى غالبية الأمة الإسلامية ينهجون نهج أو النهج يعني انتهجوا الفكر الوهابي سواء في الأمة العربية أو الإسلامية أو حتى في بلاد المهجر، المسلمين اللي أسلموا من دول غربية ينهجون الفكر الوهابي. هذا الفكر الوهابي الذي يخدم الكيان الصهيوني والأمريكي بشكل واضح. لم يعلن الجهاد في حياته هذا الفكر إلا مرة واحدة خدمة لأمريكا فقط. في أفغانستان أعلنوا الجهاد وطلعوا على المنابر، وتمت التوجيهات والأوامر من النظام السعودي لكل الأنظمة العربية والإسلامية بأن يدعوا إلى الجهاد إلى أفغانستان لمحاربة الصوفيات خدمة لأمريكا. انهزم الصوفيات الاتحاد السوفيتي واحتلت أمريكا أفغانستان، وصمت الفكر الوهابي والدعاة الذين ينهجون الفكر الوهابي وعلماء السعودية سكتوا عن الجهاد في أفغانستان لتحريرها من العدو الأمريكي. لا خلاص، العدو الأمريكي لا جهاد ضده. في سوريا أرادت الصهاينة أو أراد الصهاينة والأمريكان التخلص من نظام بشار الأسد، استخدموا الفكر الوهابي وطلعوا علماء السعودية وتوجيهات الكيان السعودي لكل الدول بالدعوة إلى الجهاد في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي السودان. في أي منطقة فيها مصلحة للكيان الإسرائيلي أو الأمريكي دعوة للجهاد. لم يدعو عالم واحد أو مرة واحدة في حياة السعودية للجهاد في فلسطين أبدا، مستحيل مستحيل. فالأمر واضح، انكشفت الحقائق، لكن السردية موجودة، لازال النظام السعودي هو رمز الإسلام، لازال السديس هو من بيبكي الناس بقراءة للقرآن، وسرديات أخذناها وتمسكنا بها. رغم انكشاف الحقائق هناك أمور كثيرة. سردية من العدو الصهيوني تبناها النظام السعودي في استعداء إيران، إيران الإسلامية الشيعية أيام الشاه شيعية، لكن كانت حليفة لأمريكا وإسرائيل، كانت صديقة، الأمر هذا معروف ما نتحدث عنه. قامت الثورة الإسلامية في إيران ضد أمريكا وإسرائيل وطرد السفارة الإسرائيلية، أصبحت عدو حسب رغبات إسرائيل وتنفيذ أجندات إسرائيلية. قام العدو السعودي وعمم على كل الأمة العربية والإسلامية باستعداء إيران. إيران أول قرار اتخذته الثورة الإسلامية طرد السفارة الأمريكية ورفع العلم الفلسطيني فيها. أول ما أعلنت الثورة الإسلامية عداءها لأمريكا وإسرائيل، رغم ذلك جعلوها عدونا الأول. يعني كل من بيسمعني الآن من أجيالنا، نحن أجيال الثمانينات والتسعينات، نعلم أنه اسم الخميني يعني حاجة شيعة روافض مجوس سبابة الصحابة، يعني أمر فيه في مشكلة. هل بحثنا؟ هل درسنا؟ هل تحققنا؟ هل قرأنا التاريخ؟ ما هي الثورة الإسلامية الإيرانية؟ أم أنه ظل بس عالق في عقولنا اسم الخميني مرتبط بالثورة الإسلامية الإيرانية الشيعية الرافضية المجوسية الذين يعبدون النار وهذا وعرفوا القرآن وسردية. رغم انكشاف الحقائق خلال السنوات وتباعا والأحداث التي أثبتت بأن من خان القضية الفلسطينية هم العرب، وبأن من دعم القضية الفلسطينية هم إيران، قرآنهم قرآننا، نبيهم نبينا، قبلتهم قبلتنا، إسلامهم إسلامنا، صلواتهم صلواتنا. إذا كنا إحنا تعلمنا ونشأنا على أن هناك أربعة مذاهب، كل مذهب يختلف مع المذهب الآخر، لكن إيران أي اختلاف بسيط كاختلاف ما بين المذاهب تكفير، خلاص تكفير، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء كفرة، هؤلاء يعني عداءهم أهم من عداء الصهاينة. وهذا ما بنقوله سرديات مسكنا بها وخلاص. العدو يعلم تماما، درسنا دراسة جيدة كي يؤكد ما يريده، ينشئ قناة في بريطانيا باسم الشيعة، يظهر فيها من يدعون بأنهم شيعة يسبون الصحابة وأم المؤمنين وكذا، وقناة سنية تعظم في أبو بكر وعمر ويعني وتتهم الشيعة بأمور ليسوا فيها، فأصبح يعني أشعلت الفتنة فيما بين المسلمين طائفيا. ما بذلنا الجهد ندرس ونتحقق ونشوف هل كل هذه الأمور هي فيهم، حتى أنبع علماء من أهل السنة تابوا عن مواقعهم أو عن مواقفهم تجاه السنة. أعتقد الشيخ عبد القوي سلامة من مصر قال نشأت وتربيت وترعرعت ودرست وحاضرت وطلعت المنابر وأنا أكفر الشيعة، إلى أن بحثت ودرست وشفت وتحققت وتبت إلى الله. مسلمين مثل ما إحنا مسلمين، هناك بعض الاختلافات البسيطة كما اختلافات المسلمين في مذاهبهم أهل السنة. إذا رجعنا إلى القضية الفلسطينية، إذا بحثنا ودققنا وقرأنا التاريخ وحاولنا أن احنا نبحث عن الحقيقة، وهذا مهم جدا، سنكتشف بأن المقاومة في فلسطين بحثت عن الدعم من كل الدول العربية ولم يجدوا. وصل بهم الأمر إلى أن إيران عرضت عليهم الدعم، دعم مادي. المقاومة عرضت هذا الأمر على فئة العلماء، عندهم فئة، هيئة العلماء. عارفين العلماء ماذا أصدروا؟ علماء فلسطين، إنه لا تأخذوا شدع من إيران حتى لا نعادي العرب، خذوا الدعم من الدول العربية. قالوا ما حدا دالنا دعم إلا بشروط، الدول العربية مستعدين يقدموا لنا كل الدعم ولكن بشروط، أن القرار بأيديهم، أن لا نتخذ أي خطوة إلا بأوامرهم. رفضوا واستمروا وحاولوا، وإيران بتعرض عليهم دعم، إلى أن وصل الأمر بهذه أو بهيئة العلماء، إن الفصائل المقاومة بتقول إيران ستدعمنا دون شروط، دون أي شرط. قال هذا العالم عبد القوي سلامة، قال زرت غزة عدة مرات، لم أرى حسينية واحدة في غزة أو فرض شعائر شيعية في غزة، والتقيت بقادة الفصائل وحدثوني بأنهم أخذوا دعم لا محدود ومفتوح من إيران وبدون أي شرط، وبدون أي شرط. هل بحثنا؟ هل بذلنا جهد في التحقيق والبحث عن الحقائق؟ أم أننا أخذنا ما أراده العدو أن نأخذه، سواء منه بشكل مباشر أو عبر أدواته؟ أصبح السوديس عندنا رمز، والقرني وغيره والعريفي، هؤلاء العلماء أصبحوا رمز للأمة الإسلامية. ما قالوه تبعنا خلاص، هذا هو الدين، هذا عالم، لا يجوز الخوض مع العلماء أو يعني الخوض في العلماء أو في لحوم العلماء، لأن لحومهم مسمومة. خلاص ما قالوا قالوا. فضحهم محمد بن سلمان، مع أنهم هولهم نفسهم الذي اتخذوا الدين ستار ولباس يلبسونه من أجل تنفيذ أدوات أو من أجل تنفيذ أجندات صهيونية، إلى أن وصل بهم الأمر إلى أنهم افتضحوا. اليوم أمام كل ما يحدث في السعودية من هذه الموبقات، لم يستطع أحد منهم أنه يطلع فتوى أو أنه يطلع يخطب ويقول أن هذا حرام، غير جائز، لا يجوز. لذلك الكثير الكثير من أمة الإسلام بدأوا يراجعوا حساباتهم عن هؤلاء العلماء، عن هذا الفكر الوهابي. فكر وهابي يطلع يستميت بعلمائه وإعلامه وأدواته في تجريم وتحريم وتبديع المولد النبوي، وساكتين وصامتين أمام كل الموبقات. لابد من مراجعة الحسابات بالتأكيد. لذلك هناك سرديات كثيرة علينا أن نبحث عنها. البعض لا يقبل أبدا بتغيير السردية التي لديه، بتجادله وتناقشه وتقول المفروض أنك تعمل كذا وكذا وكذا، يقول لك لا مستحيل. على سبيل المثال، والله أنه على سبيل المثال، إحنا كلنا عرفنا وتربينا ونشأنا على حديث أنه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وسنتي. هذا ما درسنا وما تربينا عليه وما نشأنا عليه. عندما تصل الأمر ويقول لك واحد يا أخي الحديث هذا خطأ، خاطئ، الحديث الصحيح المتواتر هو تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقول له ها حوثي ولا إذاك شيعي. طيب يا أخي لحظة، هذا الحديث موجود في كتاب السنة وفي كتب السنة وفي كل الكتب، وكل كتب كل كتب السنة كلها الستة الكتب عن الأحاديث، وعلى رأسهم كتاب البخاري أصح كتاب عندهم بعد بعض القرآن الكريم موجود فيه وعترتي أهل بيتي. لا يوجد أبدا في أي مذهب في أي كتاب في أي مرجع وسنتي. الأولى بعد أن يسمع هذه الكلمة أن يبحث. لا أبدا أخي ابحث وشوف. إذا وجدت في أي في أي كتاب في أي مرجع في أي مذهب من مذاهب السنة أنه موجود هذا الحديث كتاب الله وسنتي، فكل ما بين أقوله هنا غلط، لا صدقنيش في أي حاجة، ما يشريش يبحث. لكن في الطرف الآخر علماء يكذبون ويكذبون ويكذبون ويكذبون ويفتضحوا مرة بعد مرة، كذب مرة يحرم هذا ويرجع يحلله ويرجع يحرمه ويرجع يحلله ويرجع يحرمه. يعني آخر فضيحة لعايض القرني على سبيل المثال، وكلها على سبيل المثال، بيتكلم على أردوغان بصورة سلبية لأنه النظام مختلف معه. سده يتكلم عليه كلام إيجابي، اختلفوا معه رجع يتكلم عليه كلام سلبي، والآن سده مورع له للمرة الرابعة يتكلم عليه كلام إيجابي. هذا عالم؟ هذا عالم عاش عقد أو عقود أو فترة من الزمن متشدد فكر وهابي يحرم كل شيء بفتاوى دينية ومن القرآن ومن الأحاديث، كل شيء محرم كل شيء محرم، متشددين متطرفين يمينيا إلى أبعد حد. يجي محمد بن سلمان يوصل يعني يوصل البلد إلى هذا الأمر من الموبقات والعهر والفسوق وكذا وكذا، ويطلع عايض القرني مثلا يقول لك أنا أعتذر عن هذه الفترة وكنت غلطان وكنا متشددين، والآن بعد شوف شوف بعد دعوة محمد بن سلمان، مش محمد بن عبد الله، محمد بن سلمان إلى الوسطية والاعتدال، اكتشفنا أن الإسلام هو إسلام وسطي ومعتدل وكذا. هل مثل هذا العالم ممكن تصدقي مرة ثانية؟ أخي لما نقول لك النظام السعودي بكل توجهاته السياسية والدينية وكل توجهاته أيا كانت هي خدمة للعدو الصهيوني، النظام السعودي بيضحي بسمعته وهيبته وأمواله وثرواته ومكانته الدينية والسياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، بيضحي بها إرضاء للأمريكي والصهيوني. هل ممكن إنك توقف معه في صف واحد في حلف واحد؟ خذلوا غزة واتهموا المقاومين بالإرهابيين وشنوا فيهم أقدع الكلمات، كل هذا من أجل خدمة إسرائيل. هل هذا الكيان، هل هذه الدولة ممكن أن تثق فيها في فتاواها في مواقفها في مبادئها بالعقل والمنطق؟ وهناك الأمور الكثيرة جدا انشغلت مخك وعقلك، وبالعقل والمنطق راجع راجع الحسابات، ابحث اقرأ حتى في أي موضوع تحتار فيه ابحثه، ابحث في هذا الموضوع. دعونا نصل إلى مرحلة جديدة، ألا نظل كما عهدنا العدو متلقين فقط؟ أي سردية تصل إلينا من قبل العدو نتمسك بها. أنا قلت في إحدى الحلقات المشكلة عندنا في اليمن أنه معانا هناك أمور يعني فيها خطوط حمراء، ديننا وعرضنا وأرضنا، وخاصة الدين والعرض خط أحمر لا نقبله أبدا أن نساوم عليه. فإحنا نشأنا على الفكر الوهابي بسبب الأنظمة السابقة التي انبطحت لهذا العدو الذي تغلغل فينا، فأصبح كثير من المفاهيم والمواقف عندنا من الدين الإسلامي مرتبطة بالفكر الوهابي. فعندما تأتينا معلومة جديدة هي الصحيحة هي الصحيحة بنستثقلها، أو بالأصح نصح القول، بيقول غالبية الناس أها جاي يحرفوا، هؤلاء الحوثيين جوا يحرفوا ديننا. هذا الكلام موجود ولا لا؟ خاصة النساء مع عبلة الدين هذا، هتلعبوا لنا في الدين. أمور صحيحة وأمور مغلوطة احنا متمسكين بها، نظل متمسكين بها، خلاص هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ابحث، شوف اللي بدعيك إلى هذا الأمر أن تتمسك بهذه الخصلة أو بهذه القيمة أو بهذه أو بتعاليم بعض الإسلام. شوف على منافق بيقول إنه عالم، بيبدع المولد أو بيكفر أو بيجرم المقاومين، واقف مع الصهاينة، المهم يعني مواقفه وأمام العهر والفسوق والدا ساكت، وبعضهم أحلها قال ذنوب معاصي، أهم حاجة ما نخش على ولي الأمر، وإذا نصحنا ننصح في الخفية في الكذا، أما على الهواء مباشرة يزني وكذا علينا لأن إحنا نقول الله يقوي ركبه. هذا هو الإسلام عندهم. هل هذا ممكن أنا يعني كإنسان بالعقل والمنطق لو أعرف أن هذا العالم بينهج نهج أنا بين نهجه لا أخالفه، أنا أكفر بدينهم، هكذا أنا أكفر بدين هؤلاء، لا يمكن أن يكون هذا هو الدين الإسلامي، مستحيل أن يكون دين النظام السعودي هو دين محمد بن عبد الله، أنا أكفر به وعلى الهواء أكفر بدينهم، لأنهم شوهوا الإسلام، لأنهم استخدموا الإسلام لباس من أجل تنفيذ أجندات صهيونية، خضعوا الأمة العربية، أهانوا الأمة العربية والإسلامية، أهانوا الإسلام، أهانوا النبي محمد. هؤلاء الذين يتباكون على القرآن الكريم، أحرق القرآن الكريم، لم يتحركوا بكلمة واحدة. فلم أهان الكعبة، لم يثوروا، لم يغضبوا، أساءوا إلى الرسول وهم راقدين. وقلناها لكم في الحلقة السابقة، معقول أن يكون الصحابة أعظم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ أن يغضبوا للصحابة وهي مجرد تهم أمام إساءة للنبي حقيقية فعلية أمام أعينهم، سكتوا وصمتوا وثاروا من أجل الصحابة، كذابين، منافقين، دجالين.
3: ما الذي يجري تغييره في وعي الأجيال السعودية؟ ومن الذي يراقب هذه التغييرات ويحتفي بها؟ بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست آي، أشادت منظمة إسرائيلية تدعى إمباكت سي بتغيير المناهج الدراسية السعودية بعد حذف العبارة التي تؤكد أن المسلمين لن يتخلوا عن القدس أبداً، وذلك في إطار مساعي إمباكت سي لإعادة صياغة طريقة التدريس في المملكة. المنظمة الإسرائيلية أعلنت أيضاً أن جميع حالات معاداة السامية وفق التعريف الذي تتبناه المنظمة قد أزيلت من المناهج السعودية، كما أشادت بحذف مقاطع من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ووصفته بالتطور الإيجابي.
4: دفعت التغييرات الموثقة في تقرير صدر عن منظمة إمباكت سي بعض المراقبين إلى الإعلان عن أن اتفاق السلام بين السعودية وإسرائيل لا يمكن أن يكون بعيداً.
3: لكن الأمر لم يتوقف هنا، حيث ينقل تقرير الموقع عن المنظمة قولها إن طبعة عام 2025 لم تعد تعلم أن الكفر بالإسلام يؤدي إلى الهلاك. ورحبت إمباكت سي أيضاً بحذف الآيات القرآنية التي تتناول الكفر والخطيئة.
4: نقدر الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتحسين المناهج الدراسية، بما في ذلك العمل على معالجة الموضوعات المثيرة للقلق في الكتب المدرسية.
3: كما يكشف التقرير أن السلطات السعودية أزالت تسمية فلسطين من الخريطة في الكتب المدرسية الجديدة،
4: بينما لا تزال إسرائيل غير محددة على هذه الخرائط، فإن التعديل يزيل التسمية الصريحة للأراضي بأكملها باعتبارها فلسطين.
3: ولم تسلم المصطلحات من التغيير أيضاً، ففي كتاب التاريخ للصف الحادي عشر اختفى وصف العدو الصهيوني وحل مكانه الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى هذا التراجع لم يرضي المنظمة الإسرائيلية.
4: إن استخدام مصطلح الاحتلال الإسرائيلي الذي يبدو أنه يشير إلى إسرائيل ككل بدلاً من أراض محددة لا يزال يعكس موقف عدم الاعتراف بإسرائيل.
3: منظمة إمباكت سي تأسست بحسب التقرير على يد شخصيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدولة الاحتلال والمؤسسات. وتعمل على تغيير الكتب المدرسية في المنطقة العربية، وتروج لرواية إسرائيلية للتاريخ الإقليمي بدعم من الحاخام يهودا كابلون المبعوث الأمريكي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية.
5: Within the Gulf states that want to have better relations with America and Israel have reached out, asked me to visit countries that you would not have ever dreamed about.
3: ما يقوم به النظام السعودي اليوم يمس أمانات دينية وتاريخية حملها المسلمون والعرب عبر أجيال. وعندما يقدم من يسمي نفسه بخادم الحرمين الشريفين على التخلي عن ثالثهما، فماذا يا ترى ستكون الخطوة القادمة؟

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل وعطاء وإنفاق لله أولا وأخيرا. يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى يعنى بتقديم المعونات بقيمة مواد غذائية أو علاجات الحالة الطارئة للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة.
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف. واللي

0: إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: يا رب إني مؤمن وبالجزاء مؤمن.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين وأن يكون كل المنفقين من المحسنين وأن نحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى وأن نحظى بمحبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ونحن في هذا البرنامج ومن قبل ربيع أول بأسبوع وحتى نهاية شهر ربيع أول ربيع المحمدي خصصنا لمشروع هدية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إنفاق وبذل وعطاء محبة في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تقديم معونات للمساكين والفقراء والمحتاجين باسم هدية رسول الله من المنفقين المحبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تكافل تراحم فيما بيننا محبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك أغلى من محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن نبذل ما نستطيع تقربا إلى الله ومحبة في رسول الله

نسعى جاهدين جميعا في كل المبادرات المجتمعية وفي كل الأحياء وكل الناس، نحيا ونسعى بأن نجعل من شهر الربيع المحمدي شهر أحسن وبذل مثل شهر رمضان، محبة في رسول الله، أجواء فرائحية احتفائية، عودة إلى سيرة النبي محمد وإلى أخلاق النبي محمد وإلى جود وكرم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. عندما تقدم معونة إحسان بذل تعمل مأدبة غداء أي عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، محبة في رسول الله في هذا الشهر تتآلف القلوب، تترحم الناس، تتلمس هموم الآخرين بقدر المستطاع بقدر المستطاع. يظل الربيع المحمدي في نظر هؤلاء الناس المساكين والفقراء شهر الخير، شهر الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله. بقدر محبتك لرسول الله، بقدر قربك إلى رسول الله، بقدر أمنياتك بأن تتقرب إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بقدر ما تعمل من خير وبقدر المستطاع.

بمسك بالإنفاق والبذل والعطاء والمساهمة في مشروع حديث رسول الله الذي يأتيكم عبر برنامج الناس للناس مساء كل خميس من كل أسبوع. بنستقبل الإنفاق طوال الأسبوع على رقم البرنامج الخاص بالناس للناس. الرقم اللي بنعلنه استقبال رسائل مش اتصالات. رقم البرنامج 77806-8023. رقم البرنامج 77806-8023. اللي حابب وراغب في أن ينفق لله وفي الله محبة في رسول الله مساهمة في مشروع هدية رسول الله بيسجل الرقم هذا عنده 77806-8023 ويكتب رسالة SMS مش اتصال رسالة أريد أن أنفق بس بنرسل له برسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق كيف يوصل الإنفاق إلينا عبر حوالة أو عبر إرسال الإنفاق على نفس الرقم عبر محفظة جيب على نفس الرقم 77806-8023 محفظة جيب سند عبده محمد الكمين. بيوصلنا الإنفاق طوال الأسبوع وفي نهاية الأسبوع مساء كل خميس في مثل هذا الوقت بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع بأكمله ما وصلنا من إنفاق وفيما تم إنفاقه وحسب طلب المنفق.

أعلننا بالرغم وقلنا استقبال رسائل توصلنا اتصالات سابق بيتم حضرة اللي بيتصل اتصال. الرقم اللي أعلننا به لاستقبال الرسائل، بنستقبل الرسائل. إذا كنت شي تنفق وقد سجلت الرقم عندك فبتعمل رسالة، أما الاتصال معناها أنك مستهتر. بنقولها دائما هذا الرقم محول، هتتصل محول، فلماذا الاتصال؟ ليش؟ ليش؟ اكتب رسالتك فقط أيا كانت، اكتبها رسالة 77-806-8023. هذا الرقم الخاص ببرنامج الناس الناس، نستقبل عبر هذا الرقم المساهمات. اكتب رسالة قصيرة SMS أريد أن أنفق، برد لك برسالة، أو على نفس الرقم بترسل إنفاقك عبر محفظة جيبة على نفس الرقم 7-80-6-80-23. وبك أبتاج الفقير يا رسول الله. بيوصلنا طبعا، بيوصلنا إنفاق في هذه اللحظات عبر محفظة جيبة من المنفقين، بنعلن عنها وسنعلن عنها الأسبوع القادم. الآن أضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع الماضي، ما وصلنا من إنفاق أثناء الحلقة الماضية، بداية من الحلقة الماضية وحتى اليوم الخميس قبل الحلقة.

في هذه الحلقة سنلاحظ شيء يعني نادرا ما يحدث لأول مرة أو بالأصح يعني نادرا ما يحدث في هذه الحلقة. أضعكم في التفاصيل. أولا المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع الماضي 3950 ريال، وصلنا كالعادة من المنفق لله وفي الله كل أسبوع سلام الله عليه بذل وعطاء لله لوجه الله، وصلنا من كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والديك الباذل والمنفق، هذه الرسالة دائما 10,000 ريال.

كل أسبوع كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والديك 10,000 ريال. وصلنا أيضا من مهيب جحزر 2,000 ريال. من عادل علي محمد علي القارة 200 ريال بقدر المستطاع. سلام الله عليك وركزوا. وصلنا أيضا بنية تيسير أمور الزواج بدون ذكر الاسم هكذا في الملاحظات 500 ريال. وصلنا أيضا من مصطفى أحمد صالح علي البرطي 1,500 ريال. من أحمد حمود أحمد مارش 1,000 ريال. من رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي 1,000 ريال. إلى روح رسول الله وبنية الشفاء لوالدي محمد علي محمد فاضل العديني 1,166 ريال. هكذا وصل الإنفاق 1,166 ريال. هنجمعها 1,150. وأنا شو أقول لكم ليش؟ للمرة الثانية من مصطفى أحمد صالح علي البرطي بنية الشفاء والنصر للمجاهدين 1,000 ريال. من قاسم محمد شوكي إلى روح والدي 1,000 ريال. بقدر المستطاع يا عم سند محمد بكيل 350 ريال. من قاف عين قاف ميم ألف 1,000 ريال. أبو غيلان رضوان من المحويت من المنفقين معنا 2,000 ريال. طيب يحيى محمد يحيى راجح 1,500. بسمعوا الاسم هذا عدة مرات يحيى محمد يحيى راجح 1,500 ريال. من مروان فيصل أسعد علي بنية الفرج 500 ريال. بنية إن الله يحفظ أولادي عبد الرحمن أحمد صالح سعد القوسي 500 ريال. من عبد الإله سالم أحمد علي الحسامي 300 ريال. للمرة الثانية يحيى محمد يحيى راجح 1,500 ريال. المنفق والباذل معنا جعفر محمد ضيف الله إسماعيل.

من خاء عين عين ألف كل أسبوع 3000 ريال بدون ذكر الأسماء، بدون ذكر الأسماء 5000 للصاروخية والطيران. المنفق معنا أبو هاشم الشرفي سلام الله عليه، بنية الشفاء وبقدر الاستطاعة 1100 ريال. من المنفق معنا أيضا كل أسبوع من باجل بدون ذكر الاسم 3000 ريال انفاقا لله. من عمي محمد أبو عمار محمد الفرجة 20000 ريال. من فارس محمد سالم أبو نايف من المنفقين معنا أيضا 2000 ريال. من حازم محمد صالح البدوي من المنفقين معنا 2700 ريال للصاروخية والطيران. من علي محمد حسين أحمد الحوجري 3000 ريال. وصلنا إلى البرنامج إيدا باسم سند عبد محمد الكميمة 100 ريال سعودي بدون ذكر الاسم من المنفقين، بدون ذكر الاسم 2700 ريال. الفقيرة إلى الله طاهر حميد 10000 ريال. إلى روح الشهيد طبعا من خالد علي مقبول عفيفي، إلى روح الشهيد صغير سعيد علي برارامي هدية رسول الله 2000 ريال. من المنفقين معنا أسمى نفسه المجاهد مع الله 4000 ريال. وصلتنا هدية هكذا عبر المحفظة، جيب هدية وفي الملاحظات لله وفي الله بنية التوفيق لي ولو بمبلغ بسيط، أدعو لي بالتوفيق في كل أموري من أحدى الأخوات 1000 ريال. من راء عين ألف صاد 2000 ريال. للمرة الثانية في نفس الأسبوع، للمرة الثانية من أبو هاشم الشرفي سلام الله عليه، المبلغ قليل لا يذكر ولكن أسأل الله أن يبارك 400 ريال. للمرة الثانية في نفس الأسبوع عادل علي محمد علي القارة حبا وتعظيما لرسول الله 200 ريال. من أحد المنفقات معنا سلام الله عليها، ما هي الأول مرة، أم الشهيد أيمن، أم الشهيد أيمن انفاقا لله وإلى روح ابني الشهيد وفي حب رسول الله أم الشهيد أيمن 9700 ريال. أبو فريد البكالي هدية رسول الله 2000 ريال. وصلنا عبر عماد ناصر مبخوت نجاد من هيثم الزواحي وسرايا نجاد وإياد نجاد وطوفان نجاد وناصر نجاد 7100 ريال للصاروخية. وصلنا أيضا من ألف عين غين ألف وفي الملاحظات أجر 5000 ريال. من المنفقة الباذلة سلام الله عليها كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي سلام ربي عليها 3000 ريال. أم المجاهد أحمد الموشكي انفاق وبذل وعطاء كل أسبوع

من أبو الشهيد راكان سليمة من المنفقين، ما هي الأول مرة من المنفقين والباذلين، هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى نية والدي ووالدي والدي وإلى نية ابن الشهيد أبو الشهيد راكان سليمة من المنفقين معنا، ما هي الأول مرة، 5000 ريال للمرة الثالثة. للمرة الثالثة أبو هاشم الشرفي، هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنية الشفاء ورحمة لوالدينا ووالديكم، ونسأل الله أن يتقبل منا اليسير وأن يسامحنا عن التقصير. أبو هاشم الشرفي للمرة الثالثة 3500 ريال. بعض الناس بعض المنفقين بينفقوا، يلا كتب الله أجرهم.

من المنفقت معنا أيضا أم الشهيد علاء، هذه المرة من أم الشهيد علاء، هدية رسول الله الأعظم 6000 ريال. من أحمد يحيى يحيى صالح الفصاري 300 ريال. أحمد يحيى يحيى صالح الفصاري. المحسن فقط هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عبركم 30000 ريال. حاميم نون عين هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والمعذرة على التقصير يا حبيبي يا رسول الله، تراب عتلان 1000 ريال. من ميم ميم نون صاد دال، وقال بدون ذكر الاسم، ما بش اسمه قديم، ميم ميم نون صاد دال، هدية رسول الله 500 ريال. من أبو شهد الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى روح والدتي وأخي إسماعيل وروح السيد حسين رضوان الله عليه وأرواح الشهداء العظماء، الدكتور أحمد محمد عبد الله أبو طالب أبو شهد 5000 ريال. الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب أيضا قال من زوجتي الدكتورة هناء مطهر أبو الغيث، هدية رسول الله 2500 ريال. للمرة الثالثة، أنتم بتلاحظوا، للمرة الثالثة من يحيى محمد يحيى راجح راجح 1000 ريال. للمرة الثانية الشيخ محسن أحمد محسن أبو جعيل من أرحب، للمرة الثانية هذا الأسبوع 5000 ريال في حب الرسول الأعظم. أبو غدير من المنفقين معنا 2000 ريال. شوعي علي عطفان أبو ضيف الله 2500 ريال. الراجع عفو الله وغفرانه سلام ربي عليه كل أسبوع مدى الحياة أني الله 10000 ريال. من السجين المجاهد أبو بتول بقدر الحال لوجه الله وإلى روح رسول الله وآله وبنية الفرج 2000 ريال. من سين سين عين ألف هدية رسول الله 4500 ريال. بدون ذكر الاسم بنية النصر والفرج وإلى روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 5500 ريال.

والدتنا الفاضلة المنتقة والباذلة والمتاجرة مع الله أم يوسف سلام الله عليها وعلى أهل الخير بذل وعطاء. أم يوسف هدية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله باذلة كل دائما يعني غالبا أم يوسف بذلا وعطاء لله 150,000 ريال أم يوسف 150,000 ريال بدون ذكر الاسم علي فقط 2,000 ريال للمرة الثانية بدون ذكر الاسم قال هدية رسول الله بنية الشفاء لزوجتي 4,700 ريال للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. من المنفقين والباذلين معنا أيضا كل أسبوع أبو موسى وهارون 10,000 ريال من عزيزة يوسف أحمد حسن 3,000 ريال طيب أخيرا من أبو أيهم من أبو الأيهم لحماة الأرض والعرض وبنية الشفاء 581 ريال و17 فلس 581 ريال و17 فلس كم نحسب 17 فلس هذا ما وصلنا خلال هذا الأسبوع